إذاعة الشباب من تونس.

كل شخص وكيفاش يحقق السعادة متاعه وتكون عنده سر حاجة باهية، وانتوكا سر إيجابي للسعادة. السعادة قرار وإلا اختيار باش تحقق السعادة. كل واحد بالفلوس، محمد عنتول مثلا الصحة والفلوس على الأقل، سبق الصحة، صحة والفلوس. فما السعادة في راحة البال وقت اللي يمر ممكن بظروف صعيبة وبمشاكل، يولي بالنسبة ليه السعادة تتحقق وقت اللي توفى المشاكل هذيك الكل، ويكون مرتاح البال وضميره مرتاح. السعادة تتحقق وقت اللي دايرين بينا الناس اللي نحبوهم وعائلتنا تكون بخير وصحة وسلام. بالنجاح تتحقق السعادة. السعادة حاجة مطلقة، ماهيش نسبية الحقيقة، لكن دائما نتساءل هل هي قرار منا احنا نبع من داخلنا، وقت اللي احنا نعرفوا شنو اللي عنا وعلى شنو قادرين، ما صعبوهاش على رواحنا، فتولي تتحقق السعادة بأبسط شيء. وإلا نعليه السقف لدرجة انه نحسوا رواحنا غير سعداء في حياتنا، لأنه ما عملناش ما وصلناش لك الحاجة هذيك. كل إنسان عنده حاجات اللي منتها قدامه يتمنى وأنه يحققهم، أنه يوصل لهم في يوم من الأيام، واللي راه وأنه ساعاته ما تتحقق كان بها، كما قلنا في نجاح بخدمة باهية بظروف مادية جيدة. فما اللي السعادة بالنسبة لي وقت اللي يرتبط بشخص يحب، وقت اللي يكون فما الحب في الحياة، ولهنا بتبيع تلقى الفوارق. ديما كما قلنا السعادة هي حاجة معناتها نسبية، لأنه كل شخص كيفاش يحققها السعادة. لكن السعادة هكا نتساءل في المطلق هي قرار، يعني نبع منكم انتوما، وإلا هي ظروف ما نتحطوا فيها وهي اللي تأدي معناتها للسعادة أو لا. 71-48-41-411 بعد شوية الموعد كما قلنا مع موجز الأخبار العشرة متاع الليل مونديال باي نايت. سينو مرحبا بكم معنا في نوستالجيا.

0: أنغام مش حبيبي بس مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل مجددا وين ما كنتوا نسلم عليكم مستمعينا سهرة إن شاء الله تكون على ذوقكم على كيفكم الأغاني المنتقات لسهرة نوستالجيا الليلة وإحنا نحكيه على السعادة شعور الحقيقة مطلوب ومرغوب وناس كل تتمنى أنه تحقق السعادة متاعها أما السعادة تفرق كما قلنا من شخص لشخص كيفاش تتحقق السعادة بالنسبة لكم وهل تعتبروا أنه السعادة هي قرار نابع منكم قرار ذاتي وإلا هي معناتها حاجة مفروضة عليكم بسبب معناتها الظروف وكما يقولوا برشا الحظ على غالب ما مزهرتش في حاجة معينة هذيك علاش ما نحسوش بالسعادة وإن شاء الله يا ربي كلكم تحقوا السعادة متاعكم أما فقط هكا نصيحة وأنه ما نعليوش ديما البار خليو سقف الطموحات ولا الأهداف متاعنا قريب للتنفيذ قريب للواقع حتى نكونوا دائما سعداء على القليلة ما تصير لناش خيبة الأمل ولطف عليكم من خيبة الأمل ومن الخيبات ككل إن شاء الله الناس الكل تحقق السعادة متاعها 71-844-411 غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل بعد شوية نمشي نطلع لي كومنتير أما خليني نستقبل التليفونات سعيد معنا من الكيف مساء النور مرحبا
1: مساء السعادة مساء الفرح
0: مرحبا
1: مساء التميز والإبداع ليك والفريق المرافق ليك وكل من يلتقط ذبذبات إذاعة الشباب داخل ومن خارج حدود الوطن
0: مرحبا مرحبا سعيد من الكيف
1: أي من الكيف
0: السعادة أي طبعا طبعا طبعا
1: في البرامج كلها معك أنت ومع الأخت سهلة ومع البرامج في النهار كلها ذوق
0: مرحبا
1: يعني حتى دائما. في الرياضة مع كريم راني
0: موجود عندك ما تقول
1: الرياضة قديم عادينا
0: مرحبا سعيد
1: ليك عايشك عايشك
0: السعادة كمفهوم بالنسبة ليك ما أنت حاجة مطلقة ولا نسبية ساعة
1: هذا كل شيء كل ما في الوجود يا أخت أميرة راهو نسبي يعني مش بالضرورة اللي نشعر به أنا من سعادة يشعر به غيري خاطر السعادة راهي شعور والشعور هدايا مين يتأتى الشعور هدايا فما اللي يشوفه يجي من ثقافة الجهد فقط يبذل جهد معين ويحقق الأوبجيكتيف متاعه الهدف يشعر بالسعادة لأنه بذل مجهود فما شكون يشعر بالسعادة في إسعاد الآخرين فما شكون يشعر بالسعادة المهم أنها عندنا هرمونات في البدن اللي هي هرمونات السعادة
0: فما تتحقق له سعادة وقت تجيه على طبق من النار ما يعملش حتى مجهود
1: فما كل واحد ستاوي يلتوسون بليزير هنا ما نجموش نحن نحكم على الشعور هدايا خاطر الشعور ينتاب البدن البشر هذا تتحرك بموجبه الهرمونات هذيك مش يعني لو نكونوا نفس الأسباب ولا نفس البرنسيب ولا نحن ربي خلقنا درجات ربي خلقنا كل واحد وطريقة التفكير متاعه مربوطة علي بالسلوك مربوطة بالمشاعر مربوطة بالصحويج السعادة علي علاش نقولك راهي نسبية بعملها ولا كانت مطلقة تكون مطلقة نقول كلنا عنا نفس التفكير كلنا عنا
0: ونحقوا سعادة بنفس الشكل
1: بنفس الشكل لا هي بطريقة أخرى
0: بالنسبة لك أنت السعادة هي حاجة مادية وإلا في مشاعر معينة
1: في شعور سعادة راي مش مادية راي ثم شكون يوظف المادة باش تتحرك الشعور متاعه مثلا الفلوس لارجون في البونر يعني بالفلوس هذيك باش يحقق الأهداف متاعه أنه باش يوفر حاجات مادية باش تسعده هو باش يوفر منزل فاخر باش يوفر سيارة فاخرة باش ينجم يعمل كل شيء في الحياة متاعه بالطبيعة باش تحرك هرمون السعادة هنا باش يكون فرحان هذا فما شكون يفرح مش بأمور مادية لا يفرح لأنه عنده مبدأ في حياته أنه باش يسعد الآخرين يحقق هدف معين في الحياة متاعه عنده برنسيب معين ما عندوش تفكير مادي السعادة متاعه أنه
0: يكون
1: بصالية السعادة متاعه أنه ما يعيشش صعوبات السعادة متاعه أنه يعيش في وسط مستحي عنده البساطة، هذيك هي الحياة، هذيك هي بالنسبة لي هو يعني الهدف اللي يطمح ليه. ما يحبش حاجة كبيرة ياسر، يحب وقت يحط راسه على المخدة يرقد، يحب وقت لي ما نعرفش أنا يقصد باب يلقاه محلول مفتوح يلقى الصعوبات، هذيك بالنسبة لي هو السعادة. يعني إنسان بسيط في حياته، بسيط في تفكيره، ما عندوش مشكل مع الوقت. الكونتر تلقى عباد أخرى تحقق السعادة متاعها معناتها بحاجات مادية، هذيك هي باش معناتها يحقق بها يعني يوفر بها يعني مستلزمات ووفر بها يعني اللي يطمح ليه واللي راسمه في حياته، هذيك حرة
0: يعني. إذن السعادة
1: ولا تكون مطلقة؟
0: السعادة هي هي نسبية غير مطلقة، هي شعور، هي شعور يختلف ما انت شعورك باش يتحقق.
1: جسد بسلوك، والسلوك هذا يقول قولي وحركتي. قولي معناتها انه انسان يجي ساعات كلمة طيبة لا تحقق له السعادة.
0: يعطيك الصحة سامي، شكرا سامي.
1: ايه
0: طبعا
1: في شخصه هو يشعر بسعادة يتهز لأعلى مراتب،
0: أعلى درجات السعادة
1: به، وهذاك يحب.
0: لهني الفرق يعني بين شخص وشخص، كما قلنا فما اللي حقق السعادة بالمادة وفما بالمشاعر وبالأحاسيس كما كنت تذكر. شكرا يعطيك صحة سي عماد مل كيف انتم اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل. تروا انه سعادة انت هي مطلقة نسبية، كيفاش تحققوا سعادة بين كل شخص بطبيعة حسب سقف الطموحات والأمال والأهداف اللي رسمها هو في حياته واللي بها تتحقق السعادة متاعه. 71 844 411، راديو جون تونيزي باج اوفيسيل، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل على فريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهورية، ولا اللي قاعدين يسمعوا فينا ويشوفوا فينا على سيت انترنت على www.radiojeune.net.

حمزة النميرة شمس وهواء، الغنية اللي توصلنا للتسعة واربعة وخمسين دقيقة. مجددا نسلم عليكم الناس الكل بعد شوية المواد الرياضي في مواكبة للمونديال ومفاجآت المونديال، بعد شوية مع كوثر البديبي مونديال باينات من العشرة للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة مع تقريب مواد نشرة أخبار العاشرة والنصف. هذيك علاش أنا توا نخليكم ونسلعكم باش تطلبونا وتتواصلوا معنا على 71 844 411، على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. تخليوا رايكم في شكل كومنتير، تخليوا تفاعلاتكم، تطلبونا بالطبيعة تخليوا أرقامكم، وإحنا إن شاء الله بعد شوية نتواصلوا معكم حتى النص الليلة هاوك الموعد في موضوع السهرة، وإحنا نحكيه على السعادة. السعادة هي نسبية مطلقة، كيفاش تحقق السعادة كل إنسان، كيفاش يحقق السعادة متاعه، وهل هي قرار منك أنت الداخلي نابع منا أحنا وقت اللي نكونوا إيجابيين، وقت اللي نشغلوا الطاقة الإيجابية، طاقة الامتنان والحمد والشكر بكل نعمة أحنا فيها، وقت اللي منعليوش سقف طموحاتنا وأهدافنا باش نحقق السعادة بأبسط الأشياء، وقت اللي منخزروش الحاجة غيرنا، منخزروش الظروف غيرنا، ممكن زادا نحقق السعادة. أما فما شكون يعتبروا أنه السعادة هي مفروضة عليك، هي مربوطة بالحظ، هي حاجة خارجة على إرادتك وعلى سيطرتك، هي ظروف نوعا ما خارجية. أنتم رأيكم أكيد مهم. معكم أميرة محمد عن طول حتى نصل لرجعين بعد المونديال بينايت.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في مونديال باي نايت، مجلة المونديال الليلية، فيها ريكاب لأهم مسار اليوم في لقاءة المونديال، كذلك أخبار منتخبنا الوطني التونسي، وهم مش متفرقة من المونديال. رحبوا كالعادة كوتش فيصل العروسي، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك كوثر، نسلم عليكم ونسلم على كل مستمعينا في ذات شباب.
1: نبدأ بفقرة أمريكا مباشر.
0: أمريكا مباشر.
1: أمريكا مباشر، نورمال ما يكونوا حاضرين معنا زملائنا، لكن ندوة صحفية في الوقت هذية للمدرب، مدرب المنتخب الوطني أرفي رونار، قبلها كانت ندوة صحفية اليوم لمدرب اليابان مورياسو اللي على رأس المنتخب الياباني منذ 2018، تواصلوا مع المدرب هذية، نتائج به قاعد يقوم بها المنتخب الياباني، لقاء بشكون بحضور أميرة اليابان، شفناها اليوم تنقلت للمكسيك، وضجة إعلامية كبيرة حول الذهاب متاحة. نبدأ بالندوة الصحفية كما قلنا للمدرب مورياسو اللي حكى، قال إنه المنتخب الوطني التونسي باش يظهر بوجه مختلف مع المدرب أرفي رونار، وقال إنه باش يعرف كيفاش يوظف اللاعبين ربما اللي ما استغلهمش قبل، صبري لموشي. نذكر كذلك فيصل إنه منتخبنا الوطني التونسي أنهى اليوم تحضيراته لمباراة الغد 5 متاع الصباح يعني فجر الأحد ضد المنتخب الياباني لحساب الجولة الثانية، وهي مباراة الفيفا رقم 1000 في المونديال، وأكيد مباراة احتفالية في تاريخ المونديالات كما قلنا رقم 1000. جاو به حسب أصدي من المكسيك في المجموعة، المدرب رونار كذلك منع اللاعبين من وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد التركيز، ونعرفه خاصة بعد اللي صار في مباراة سويد للنسيان.
2: صحيح، نبدأ بالكونفيرونس دو بريس تاع المدرب تاع المنتخب الياباني. نعرف المدرب عنده 8 سنين، استمرارية كبيرة وخدمة كبيرة، مشروع كبير قائم الذات من عام 98 بدأوا فيه المشروع، ونشوف في النتائج متاعه حاليا المنتخب الياباني مصنف من 20 الأولانيين، عنده توا يمكن 4 سنوات ولا 5 سنوات موجود في 20 منتخبات الأولانيين في العالم، ملاعبية مطلوبين، اللاعب الياباني ولا مطلوب ياسر في كل البطولات الأوروبية وفي كل الفرق الأوروبية، ما فماش دوري من الدوريات الخمسة الكبرى ولا حتى الدوريات الأوروبية الكبرى الكل ما فيهاش ملاعبية بارزين ونجوم يابانيين، لأن مشروع معناها أفوار معناها دونك المدرب ممتاز، حتى في حرب التصريحات نشوفوه معناها يتعامل برشا ذكاء وبرشا دبلوماسيه، اليوم ركز اكثر باش يحكي على المنتخب التونسي اكثر من انه يحكي على المنتخب الياباني. نعرفوا المنتخب الياباني فيه زوز ولا ثلاثه اصابات في ملاعبيه كبار كيما كوبو الملاعبي الاخراني والقائد كيف هذوما زوز ملاعبيه مؤثرين في المنتخب الياباني، ما حبش يحكي عليهم المدرب في الحرب العالميه، يحكي ياسر على المنتخب التونسي، قال ابار الهزيمه نتاع المنتخب التونسي في الجوله الاولانيه، نعرفوا المنتخب التونسي ترشح الكاس العالم من غير قبول حتى هدف، منتخب تونسي منظف منظم نجم يكون تعدى بمباراة خايبة، معناها دونك لهنا نشوفوا ذكاء ودهاء المدرب الياباني كي يركز ياسر وينفخ المنافس نتاعه إعلاميا وينفخه في الكونفيرونس دو بريس ويبعد الضغط على الفريق نتاعه ويبعد ليزانفورماسيون الكل ما تبداش موجودة على الفريق نتاعه،
1: احترام كذلك للمنافس
2: بالطبيعة
1: خارج منها زي
2: نعرف أخلاق كبيرة اليابانيين أخلاق كبيرة ياسر.
1: إن شاء الله يكون كلامه صحيح مورياسو المدرب الياباني فيما يخص أنه المنتخب الوطني التونسي باش يكون بوجه مغاير، وسمعنا كذلك فيصل عن عديد التغييرات باش تكون، فما كلام على حراسة المرمى على وسط الميدان، اسكو ربما أرفي رونار باش يقوم بتغيير كبير في المنتخب ولا بعض العناصر ربما يتم تغييرها؟
2: هو حق الحق في 3 أيام ما ينجمش يبدل حاجة كبيرة أرفي رونار، باش نكون واقعي يعني أنا معناها نعرف اللي الشارع العام في تونس والشارع الرياضي بصفة عامة متفائلين برشا بتعيين أرفي رونار، لكن أنا نشوف اللي مانيش العكس الوقت شوية وما ينجمش واحد بركة باش يبدل كل المعطيات والوقت صغير ياسر، دونك ينجم يبدل وجه نوعا ما وينجم يعمل يخدم ياسر في الكوتي بسيشيك والكوتي بسيكولوجيك باش أنه تصير رياكسيون مع الفريق نتاعنا، لكن ما ينجمش يبدل ياسر، لانه ما ينجمش يحط بلان دو، ما ينجمش يحط بروجي دو، ما ينجمش يحط برشا حاجات ما ينجمش يبدل فيهم. يمكن الخدمه الوحيده اللي نجم يخدمها اللي هي الاناليز ادفيرسير والاناليز على على على الاخطاء نتاعنا باش ما تعودش فقط. ما ينجمش يبدل حاجه كبيره في 3 ايام، ما ينجمش يفرض اسلوبه ولا يحط الافكار نتاعو ولا العقليه نتاعو يدخلها في وسط المجموعه. ذاك علاش انا نقول ما نظنش انه باش تفوت زوز تغييرات ولا ثلاثه تغييرات
1: على ما اظن. والبوليميك كبيرة على حراسة المرمى، وبرشا قالوا ربما أيمن دحمان يكون موجود في مباراة اليابان، ولو أنه زادت حكاية أنه أرفي رونار ربما يخلي الحارس حارس نادي الفريق.
2: والله أنا ما نحبش نحكي ياسر على الحراس، لأنه برشا حراس صار عليهم ضغط وصار عليهم أرسلمو معناها كبير، دونك ولاو معناها وقف نوعا ما البروغريسيون تاع الكارير نتاعهم. دونك لهنا انا نحب نقول نعطيه الثقه اكثر المهيب الشامخ، وكل الحراس اللي في تونس اللي موجودين في العشريه الاخيره ولا في العشرين سنه الاخرين كلهم اخطاوا في المنتخب بدون استثناء، الكل هو ما يكونش هو الاستثناء. دونك نعطيه فيه الثقه، حارس صغير تكنيكمون ممتاز عنده شخصيه، نعطيه فيه الثقه باش نربحوا حارس العشر سنين القدام. أنا نشوف هكا
1: يقعد مهيب في
2: يقعد مهيب الشامخ ونعطيه الثقة أكثر، ونكونوا إلى جانبه ونقفوا راه ونساندوه ونقولوا له كان الكلمة الطيبة، لأنه ما يتعلم إلا ما يخطئ. ما فماش حارس ما يخطئش،
1: نعرفوا أبرز الحراس في كاس عالم، مش خطأ
2: مش كان الحارس ولا في مش كان الحارس أخطأ، وأنا في نفس البلاتو ونفس الكرسي هذا قلت في مباراة السويد، وانا قلت لك ما نحبش نتحامل ياسر على المدرب بعد ما خرج. انا حكيت عليه هو مازال موجود وقبل ما نلعب كوب دي مونت، انا حكيت عليه مسؤوليه كبيره للاطار الفني باش ما نقولش المدرب، ومسؤوليه لي اصغر للملاعبيه. ولو انه الملاعبيه فما كاليتي، فما حتى واحد ينجم ينكر انه فما كاليتي في في في, في الجروب، وان شاء الله ان شاء الله تتحسن الامور، فقط باش على الاقل
1: الأخطاء الفردية يتم تلافيها إن شاء الله في مباراة اليابان. كما قلنا مباراة ماهيش سهلة، المنتخب الياباني أكيد محضر للمنتخب الوطني التونسي، وحضور أميرة اليابان أكيد دفع لمعنوياتهم أكثر. نعرفوا لاعبي المنتخب الياباني والانتماء للموناركية اليابانية.
2: صحيح المنتخب الياباني ودفع معنوي كبير انه يعني تكون الملكه نتاع اليابان موجوده، معناها حاجه كبيره ياسر، معناها فهمت كي الملكه نتاع اليابان عندها رمزيه كبيره في الـ في الـ في المجتمع الياباني.
1: شفنا ابروبو التشجيعات من اعلى هرمات هرم السلطه في في عديد الدول، شفنا كذلك رئيس الوزراء الكندي في الفيستير البارح نتاع المنتخب الكندي لمؤازرتهم بعد الانتصار الكبير. كان
2: حتى الرئيس الكندي موجود، كان موجود وموجود هو والزوجه نتاعو موجود في في التريبيون، معناها حاجه عاديه ولات معناها في كره القدم، ولات رايجه هي بدتها الرئيسه نتاع كرواتيا نذكروا في 2018 عملت البوز
1: وقتها،
2: عملت البوز هي الرئيسه نتاع كرواتيا. دونك لهنا برشا برشا رؤساء وبرشا شخصيات سياسيه كبيره ولات تشجع، ونعرف فما دافع معنوي كبير يكون للجروب كي تلقى اعلى هرم السلطه وترقى الناس كل معناها تكون وراك وتموتيفيك معناها بحاجات كيما هكا. المنتخب الياباني يحقق الحق، منظم ومنظم جدا، نحكيو تكنيكمون منظم جدا. احسن حاجه في المنتخب الياباني انه ستريكتوري وكوليكتيف ياسر، معناها كيفاش نقولوا كوليكتيف معناها
1: جماعي
2: بصفه كبيره، وواضح وسريع جدا تكنيكمون، معناها ما يرحمش المنتخب الياباني امام المرمى. ان شاء الله المنتخب التونسي يكون حاضر بالقدا باش على الاقل نظهروا بوجه طيب.
1: أتون أفي ستيل دو جو نتاع إيرفي رونار باش يكون المنتخب يلعب بلوك با، ولا باش يعاول على عدد أكثر من المهاجمين، ربما شوات يكون يدخل من أول المباراة، كيفاش ترى؟
2: هو شوات على أغلب الظن باش يدخل، معناها باش نبعدوا على الكلمة هي أنا ما نحبهاش، لكن على الفوضى معناها اللي صارت على الفوضى في توظيف اللاعبين باش نبعدوا عليها. مدرب خبرة كبيرة تعدى برشا فترات صعيبة وتعدى بفترات ممتازة، هز برشا ألقاب،
1: عمل فرق من لا شيء. المنتخب الزامبي 2012،
2: المنتخب السعودي انتصر على المنتخب الأرجنتيني، المنتخب السعودي ومنتخب ليفواري هز به كوب دافريك. دونك لأن المدرب هذا باش يكون واقعي أكثر بخبرة كبيرة، باش يبعد ياسر على التوظيف الصعيب والفلسفة الزايدة في توظيف اللاعبين، باش يحط كل ملاعبي في مركزه، وباش يلعب أنا على ما أظن هكا حسب نشوف فلسفته، لأنه ماهوش فيلسوف في كرة قدم. إيرفيرونا معروف نقوله الثعلب، إيرفيرونا هي الكونية متاعو ذكي ويتعامل بواقعية كبيرة، بواقعية متاع المدرسة الفرنسية. فما شوية بريدونس في المدرسة الفرنسية، معناها يبدأ عندهم شوية تحفظ نوعا ما في لعب الكرة. دونك باش يكون على ما أظن باش يلعب 4-3-3 أمون أفي هكا نشوف إيرفيرونار، ولو أنه فما شوية خوف من المنتخب الياباني،
1: خاصة الرابيديتي متاع المنتخب الياباني في الكونتر أتاك.
2: صحيح في الكونتر بريسينج مش كونتر أتاك، لكن المنتخب الياباني يلعب 3-4-3. لعب مارتين في الأونة الأخيرة إيرفيرونار مع المنتخب الياباني، لعب كونترو في اليابان وخسر كونترو 2 بلاش على ما أظن، ولا 2-1 مع السعودية. لعب 4-3-3 ومن بعد غير في مباراة أخرى في السعودية، غير لعب 3-4-3 في نفس النهج التكتيكي وانتصر على المنتخب الياباني.
1: إن شاء الله ينتصر عليه غدوة مع المنتخب
2: الوطني. يعني الفرض يت الزوز موجودين، إسكو ينجم يلعب بال 4-3-3 ولا ينجم يلعب بال 3-4-3.
1: إن شاء الله كما انتصر عليه مع منتخب سعودية، انتصر إيرفيرونار مع المنتخب الوطني التونسي بتبيعة ضد المنتخب الياباني. نحكي اليوم على مباريات اليوم بتبيعة في زوم مونديال.
3: زوم مونديال
1: لحساب الجولة الثانية من المونديال منذ قليل، نهاية مباراة الولايات المتحدة وأستراليا، انتصار الولايات المتحدة 2-0، هدف كاميرون بيرغيس ضد مرميه في دقيقة 11، وأليكس فريمان ضرب الجزاء دقيقة 44 في الشوط الأول لصالح المنتخب الأمريكي. انتصار مهم للولايات المتحدة، ضمن المرور ربما للدور القادم بزوز انتصارات بستة نقاط. وهكا المنتخب الأمريكي فيصل أكد أنه ما هوش فريق دولة منظمة فقط دعم جماهيري، وإنما فريق بدأ يخطو خطوات كبيرة في كرة قدم، ونعرفه ما هوش اختصاص الولايات المتحدة، لكن هي موجودة توا في انتصارات 2 في المونديال وأمام فرق كبيرة.
2: المنتخب الأمريكي عارف شنو يعمل، المنتخب الأمريكي فما ملاعبية ممتازين فيه المنتخب هذا، وحكينا عليهم ذكر معك أنت في نفس البلاتو هنا في المباراة الأولانية، برشا ملاعبية حكينا على الملاعب متاع بالوغون متاع الموناكو، وذكر بعدها هي سجل زوج أهداف. برشا ملاعبية، روبينسون يلعب في فولهام، ماكين يلعب في اليوفي، ديست يلعب في

0: ينجم يمشي لبعيد،
1: ينجم يمشي الأقصى ما يمكن، ينجم يعمل رقم قياسي بالنسبة لروحه معناها
0: بالنسبة لتاريخه مع المشاركات في كأس العالم.
1: وصل لآخر مرة ربع نهائي ولا ثم النهائي، أحسن إنجاز ليه، ينجم يفوتوا المرة ذي.
0: المنتخب الأسترالي رغم انتصار في مباراة أولى اليوم، ما شفناش منتخب أسترالي تقريبا، عدد المحاولات للتسديد ما كانتش كبيرة في لقاء اليوم.
1: بالنسبة للستاتيستيك في ماتش اليوم ما شفناش حاجة كبيرة معناها للمنتخب الأسترالي، ولا فرصة معناها كبيرة سانحة للتسجيل، معناها الاكسبكتد جول موجود 0.44، معناها الفرص المؤكده والمحققه ما فماش، معناها 0.44. لي تير معناها ما فماش دي تير كادري، فما 5 كتير ما فماش تير كادري. حتى على نسبه امتلاك الكره 62 للمنتخب الامريكي و38 للمنتخب الاسترالي، معناها المنتخب الاسترالي ما كانش في يومه. وخلينا نقولوا اللي المنتخب الامريكي هو اللي فرض على المنتخب الاسترالي انه ما يكونش في يومه اليوم.
0: لقاء بعد شوية 11 متاع الليل على ملعب جيليت في بوسطن، المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي. على الورق المنتخب المغربي أقوى، وتامع كذلك للمرور للدور الثاني خاصة عنده نقطة في المباراة الأولى.
1: التشكيلة ما زلت كي نزلت تو بريسك نفس الملاعبية، معناها ديوب ورياض في محور الدفاع، حكيمي على اليمين، مزراوي على اليسار، بوعدي نجم المباراة أمام المنتخب البرازيلي اليوم موجود، كيف العيناوي موجود في وسط الميدان، معهم عز الدين أوناحي نفس التشكيلة، الخنوس وإبراهيم دياز والصايبري هذوما هما الموجودين. فريق ممتاز ومنظم جدا للمنتخب المغربي، فريق على مستوى عالي وعالي جدا. نجم نقول لك حاجه، اليوم في تصنيف اليوم تاع الفيفا اللي هبط اليوم، المنتخب المغربي وصل للمرتبه السادسه عالميا دونك لهنا المنتخب المغربي فخر لكل العرب وفخر لكل افريقيا، وانا من منبري هذا نشجع المنتخب المغربي في كوب دي موند هذايا، وان شاء الله يوصل لنا ان شاء الله يوصل الفينال. المره اللي فاتت توصل دمي فينال، قلنا لبعض وليد الرقراقي ينجم يكون المنتخب تكون صعيبه لبعض فتره وليد الرقراقي، لكن الجامعه الملكيه المغربيه كان توقعها ممتاز واختيارها ممتاز على محمد وهبي، فلسفة جديدة كومبليتمون. نذكره مع وليد الرقراقي المنتخب المغربي يستنى ومن بعد يخدم ياسر على ترانزيسيون والرابيديتي مع برشا ملاعبيه. المره هذه الليل المنتخب المغربي ممتع يلعب كوره،
0: وطلع ملاعبيه من ايفانتروا
1: وملاعبيه جدد كيما بوعدي، معناها نشوفوه اول مباراه
0: 18 سنه يظهر لي
1: 18 سنه بوعدي، معناها من احسن ملاعبي في 22 اللي موجودين، اكثر من 22 25 ولا 26 اللي شاركوا. نشوفوا العيناوي، لكن العيناوي هو لعب من كوب دافريك الاخرانيه، الخنوس ممتاز وممتاز جدا، الزوز في محور الدفاع اول مره يلعبوا، ديوب ورياض.
0: لكن قضيه ربما ما تاثرش نفسانيا على لاعبين قضيه اشرف الحكيمي
1: نوعا ما، لكن اشرف حكيمي اليوم في تصريح قال انا نستنى في المحاكمه هذه بدقيقه ودرجة، عندي 3 سنين باش الناس تعرف الحقيقه. معناها ما نظنش كان
0: باش يتيح في البياج
1: وكان بالثقه هذه الكل يتكلم. بالتوفيق المنتخب المغربي، المنتخب المغربي ممتع، وانا واحد من الناس كمدرب كفني وليت نستنى في المنتخب المغربي وقتاش يلعب باش نتمتع بالمنتخب المغربي. شفته انا اكثر فريق ممتع في كره القدم في الكوب دي موند حاليا
0: في الكل باهي،
1: بما فيهم فرنسا واسبانيا والبرتغال والمانيا والبرازيل.
0: ان شاء الله المنتخب المغربي يمشي للفينال، وعلاش لا، اذا كان هو احسن من الموجودين ينجم هو يهز اللقب، علاش لا، اول مره بلد عربي افريقي يهز لقب المونديال. لقاء اخر ربما تحكي عليه باش يكون مفتوح على ملعب فاينانشال فيلد بملعب لينكون في امريكا، البرازيل هايتي ثاني مونديال منذ 1974. المنتخب البرازيلي اقوى، ولكن المهم هو بالنسبه للمنتخب البرازيلي، انت حكيت على المغرب نفس البول، المنتخب البرازيلي مطالب بتسجيل عديد الاهداف لانه يخمم بعد مع شكون باش يتواجه في الدور الثاني. ننتظروا برشا اهداف في مباراه البرازيل، وخاصه كما قلنا منتخب هايتي اليوم ان شاء الله ما تكونش الهزيمه ربما الاثقل منذ انطلاق المونديال. خلاص شفنا اكثر هزيمه هي 6 ربما هايتي يقبل. لا
1: يقبل ينجم يقبل بطبيعه الكفه ترجح المنتخب البرازيلي، لكن صعيب ياسر

0: كاليتي الموجوده في المنتخب البرازيلي صعيب ياسر كان ينجم يتجاوز 5 اهداف ولا 6 اهداف. المنتخب نعرفه اكثر فريق ما يرحمش، معناها فما 7-1 بالطبيعه المنتخب الالماني، المنتخب الالماني هو اكثر فريق ما يرحمش، لكن الكاليتي الموجوده في المنتخب البرازيلي ما نجموش نشاهدوا فيها 7 ولا 6 اهداف.
1: ما عادش البرازيل نتاع الثمانينات والتسعينات، وخاصه معضله نيمار زاد اليوم ماهوش باش يكون حاضر في تشكيله السامبا.
0: راهو نيمار
1: علاش مشى؟ سؤال برشا يسالوه، علاش نيمار موجود على البنك علاش مشى؟
0: النجم نجاوبوهم، لانه نيمار اسم كبير في عالم كره القدم ونجم كبير في عالم في عالم القدم،
1: معناها ليدرشيب، الحضور، مجرد حضور
0: لتشريف وللتكريم. اخر كوب دي موند بالطبيعه نيمار، كما اخر كوب دي موند نجم نشوفوها تاع كريستيانو ولا تاع ميسي، معناها دونك لهنا النجم
1: ما تقولش انه المدرب ربما
0: نهايه جيل، معناها نهايه جيل. نعرفوا راهو نيمار معناها الاساطير هذوما راهو عندهم مانيبيولاسيون كبيره على على المجتمع بصفه عامه. نتذكروا قبل كوب دي موند راهو الرئيس تاع البرازيل تكلم على نيمار، معناها باش تشوف معناها قيمه الملاعب معناها في المجتمع، لانه نيمار لاعب اسطوري، لاعب تاريخي في في في البرازيل، ما نجمش ما يمشيش وهو قاعد يشارك ولو حتى لدقائق، هو موجود ما يقلق في حتى حد نيمار. ما فهمتش علاش الصحافه متقلقين من نيمار،
1: لا يحبوه يلعب وربما يقولوا
0: ماهوش حاضر
1: ولا باش يكون حاضر
0: باش يشارك نوعا ما في دقائق فقط، والا في مباراه سهله ينجم يلعب فقط فقط ماهوش لتكريمه هو في شخصه.
1: لتشريف اسم نيمار واضح. انت حكيت على نهايه جيل، شفنا زاد اليوم مودريتش مع المنتخب الكرو ما قدمش المستوى
0: اللي
1: كيما رونالدو برشا،
0: ولو انه مودريتش معناها في السيزون اللي فاتت مع الميلان كان ديسيزيف وكان من احسن اللاعبيه في عمر 40 ولا 41 سنه، لازم يكون مازال ما دخلش. زاد كيف كيف المنتخب الكرواتي تراجع نوعا ما، مش كون المنتخب الكرواتي نتاع 2018 اللي شفناه ممتاز ولا حتى 2022. دونك منتخب كرواتي تراجع نوعا ما باش يعاون مودريتش، معناها نعرفوا مودريتش في اخر كاريرو معناها اون برانسيب الجروب هو اللي هز مودريتش مش العكس.
1: بالعكس شفناها طامعين فيه في المباراه الفارطه. نحكيو على المباراه الاخيره الاربع نتاع الصباح، اكيد عشاق الكره اللي نجموا يسهروا ويتبعوا على ملعب ليفيس في كاليفورنيا تركيا لوراغواي. يظهر لي اليوم لوغون تافيش هي المباراه هذيا بعد بتبيع لقاء امريكا استراليا، لقاء من اجل الانتصار فقط بالنسبه للزوز فرق منهزمين في الجوله الاولى، ما عندهم حتى خيار الصوف الانتصار باش يمروا للدور الثاني، وتركيا افضل على الورق لكن لوراغواي نعرفوها تاريخها في كرة القدم ديما تكون حاضرة في بعض المباريات المهمة.
0: باراغواي نوعا ما معناها بعدت ياسر على المستوى نتاعها في الـ في الـ في 8 سنين نقولوا الاخرانيه، كانت معناها باراغواي معناها منتخب ممتاز، ونذكروه ناس الكل في الكوبا امريكا كان يمتعنا المنتخب الباراغواياني. المره ذي معناها بعيد ياسر على المستوى، المنتخب التركي فما ملاعبي لكن ما زلنا
1: مباراة الفارطة كان قدم مباراة كبيرة انهزم، لكن برشا فنيين قالوا المنتخب التركي اوروداش قاعد يحضر في كأس العالم.
0: إن شاء الله فيه أسماء المنتخب التركي وفما ملاعبية إن شاء الله يمتعونا معناها في مباراة اليوم. منتخب التركي معناها فيه أردا جولير، فيه يلديز، فيه يلماز، فيه برشا ملاعبية ممتازين ويلعبوا في أعلى الفرق الأوروبية، معناها ما فماش علاش ما نشوفوش مردود ممتاز من المنتخب التركي.
1: لقاء نذكر الأربعة نتاع الصباح تركيا الباراغواي. نمشي إلى برنامج الغد، وأكيد غدوة عديد المباريات.
2: برنامج الغد
1: نبدأ في برنامج الغد بمباراة تهمنا في مجموعتنا 6 نتاع العشية هولندا السويد، وأكيد عينينا باش تكون على اللقاء هذايا. شنو ربما النتيجة اللي تخلي عنا أمل تعادل بين هولندا؟
0: نوعا ما تعادل، تعادل يخلي زوز فرق يقعدوا في الـ في الـ واحدة 4 نقاط وواحدة 2 نقاط، يخلينا نحن أمل أنه لو أنه ننتصروا نعرفوا كل شيء معناها ممكن على مباراة بركة في كرة القدم. إن شاء الله إن شاء الله يتوفى تعادل باش يقعد عنا أمل أنه نترشحوا في البول هذايا اللي هو ترشح تاريخي، ولو أنه بيان سور كلامي كالعادة يمثلني كان أنا، ولو أنه صعب وصعب جدا ترشح في الوضعية الحالية.
1: كلمة على مباراة ألمانيا الكوت ديفوار، انتصار لكل فريق.
0: ألمانيا وكوت ديفوار بشوفوا مباراة ممتازة، أنا من المعجبين من المنتخب الليفواري، لأنه المنتخب الليفواري رقم يجلب الانتباه، لأن المنتخب الليفواري هو أصغر فريق من ناحية معدل الأعمار، جيل جديد في المنتخب الليفواري بقيادة النجم اللي أنا نحبه ياسر دياموندي، ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، عمل مباراة ممتازة في المباراة الأولانية أمام الإكوادور.
1: إن شاء الله نقولوا فيصل بالحظ الموفق، كذلك منتخب الليفواري يمثل افريقيا. يعطيك الصحه، شكرا لك، اكيد نتقابلوا في موعد رياضي قادمه. شكرا لك فيصل العروسي، تصبح على خير. نسكور
0: تصبح على خير.

0: زيد برجي احساس الحب رجعنا بها بعد نشرة اخبار العاشرة والنصف مع محمد السوي، وقبلها كانت المونديال بينايت مع كوثر البديوي. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم مستمعات الشباب، سهرة طيبة للجميع، نوستالجيا معكم النص الليل. نذكر انه نصيف ساعة الاخرى ديما تكون مع فقرة فلاش باك، والليلة اخترنا لكم صوت الفنان التونسي المتميز دائما صابر الرباعي اللي عنده جديد واللي ان شاء الله باش يكون عنده جولة في المهرجانات التونسية، وممكن برشا حسب المعلومات اللي قاعدة تدور باش يكون في افتتاح الدورة القادمة من مهرجان قرطاج الدولي. بالطبيعة في انتظار التأكيد سينو صابر باش نسمعوه في قديمه في نصيف ساعة كاملة قلنا مع فقرة فلاش باك. نرجع لموضوعنا وهو السعادة، السعادة بين انها تكون قرار ذاتي من عندكم انتوما نابع منكم، وقت اللي الانسان يكون عنده قدرة على جذب كل ما يسعده في الحياة، يكون عنده نظرة واعية بأنه يتبنى الحاجات الإيجابية في حياته، وقت اللي يفعل الامتنان والحمد بالنسبة ليه، معناتها الحاجات اللي عنده واللي ممتن لوجودهم في حياته، وقتها يكون سعيد. لأنه الإنسان قد ما تكون عنده قناعة بالحاجة اللي عنده بما يملك، يكون عنده الرضا بما يملك، يكون سعيد. وقت اللي تكون سقف الأهداف متاعه ما هيش بعيدة على الواقع، فكل ما يحقق حلمه وكل ما يحقق هدف في حياته يكون سعيد. كيما شكون تتحقق له السعادة بالفلوس، فما شكون تتحقق له السعادة بالنجاح الدراسي، فما شكون تتحقق له السعادة وقت اللي يكون بقرب الإنسان اللي يحبه. السعادة تكون تنجم تكون قرار منكم انتوما نبع منكم انتوما، ما فما اللي يعتبروا أنه السعادة هي ظرف خارجي، لأنه الإنسان في حياته يواجه معناتها محطات مختلفة فيها الخايب وفيها الباهي، والباهي ممكن يعتبروه من باب الحظ أنه يعيشوه ولا يواجهوه، هذيك علاش يعتبروا أنه السعادة هي حاجة خارجة عليهم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. فما شكون يعتبروا أنه السعادة هي كذبة كبرى، فماش سعادة، فماش سعادة مطلقة وتقعد معناتها نسبية. باش نرجع لتليفوناتكم اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا على 71 844 411، على الباج فيسبوك زاد فما تفاعلات على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. قلنا باش نسمعوا تفاعلاتكم. معنا عبد الله، مرحبا، اهلا وسهلا بك عبد الله.
1: السلام عليكم. مرحبا بكم.
0: مساء النور عبد الله، منين تكلم فينا؟
1: من جوان.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك فيك. مرحبا، بارك الله فيك.
0: السعادة تراها حاجة ذاتية منبع منك أنت تعرف الحاجات اللي تسعدك، وإلا ظرف خارجي معناتها أنت وحظك وقتاش نجم تجيك حاجات اللي تخليك تشعر بالسعادة؟
1: السعادة هي إحساس وشعور وزي في مناسبات وفرص. أحيانا إنسان يسعى لها، وأحيانا زي هي لا إراديا. وأنا شخصيا عندي علاقة متينة مع عندي صديق حنينين منذ طفولتي اللي نعتز ونسعد كي نلقاهم، اللي هو الكتاب والإذاعة. نعمل جولة بين الإذاعات، نقرأ ببرنامج باهي يعجبني نكون سعيد به، نقرأ كتاب مهم زي نقرأ سعيد به. الفلوس هي ماهيش ديما مجلب للسعادة، بالعكس هي بعض الأحيان تكون مجلب لحشكم الحاجات أخرى لا فايدة بذكرى. وصاحب المال الكثير ما هوش ديما سعيد. وأنا توا من بعد المغرب إلى اليوم إلى الآن نحس بسعادة جديدة غامرتني وحبيت نعبر عليها.
0: هو الحمد لله فرحنا ميسيرش بشرنا سعادتك بشنو
1: يعني، وعنده عنده مدة طويلة. والعشية اليوم تحدثت مع شيخ إذاعة من الإذاعات، ومن حسن الحظ انه سمعني الشخص هذايا وخاطبني وكلمني، والحمد لله سمحنا وتراضينا
0: والحمد لله. يعني السعاده تتحقق في علاقه انسانيه، علاقة عزيزة علينا في وقت لظروف معينة تنجم معناتها تصير خلافات واختلاف في وجهة النظر. فبالنسبة لك انت اليوم محقق السعادة متاعك بعودة العلاقة هذه مع صديقك.
1: نعم. السعادة المال ما يجيبش ديما سعادة، في بعض الأحيان يجيب سعادة لكن في أغلب الأحيان ما يجيبش سعادة. ما هو
0: هي وجهة نظر. فما بالنسبة ليه المال وسيلة، هو مش حاجة أساسية، لأنه الصحة ديما نقولوا هو وسيلة.
1: في رأيي مش ديما المال هو وسيلة صحيح، لكن في بعض الأحيان وسيلة حاجات من الحاجات لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي المال من جهة أخرى يكون فتنة أصلا. الأموال
0: مانيش ندخلوا في الجانب هذايا الحقيقة، فقط فما برشا ناس يتحقوا سعادة مثلا بالخروج، أنهم يمشيوا لبلاصة باهية، أنهم يسعدوا من حولهم بحاجات ناقصينهم، وهوني يقول لك المال ضروري من فقط معناتها للتوضيح. سينو بالنسبه ليك العلاقات الانسانيه تطغى على الماده، سعادتك تتحقق بوجود علاقات طيبه، علاقات انسانيه طيبه، وهذه المهم. شكرا، يعطيك الصحه. نمشيو لتليفون اخر بعد عبد الله معنا. شكري من تكلسة، نحاول ناخذ اكثر منكم تليفونات بما انه كان فما موعد رياضي ونشرة الاخبار. دونك ما سمعناكمش اليوم، مشاركناكمش برشا في موضوع السهره، واحنا نحكيو على السعاده. حاجه مبهجه انه نحكيو على السعاده، ونتمنى انه الناس الكل تحقق السعاده اللي هي كما قلنا نسبيه، لانه تفرق اللي يسعدني انا ما يسعدكش انت، ما يسعدش خوك، ما يسعدش صديقك، ما يسعدش شريك حياتك. هذيك علاش السعاده هي تقعد دائما نسبيه، وهذه حاجه هذولي نتفق فيها. لكن يقعد كما قلنا انه يكون هي قرار منك، زاد احيانا تحقق السعاده وقت اللي انت تكون مقرر انك تكون سعيد، لانه فما ناس متشائمه برشا الحقيقه في حياتها، توقف كما نقولوا احنا بالدرجه نتاعنا، يوقفوا قلوبهم برشا في اي حكايه، يقول لك بالك الحكايه هذيك تصير، بالك يكون فما بيج، بالك كي نمشي اليوم للبلاصه هذيك حتى يتقلب الطقس، هيا وما نتفرهدوش. معناتها ديما يقرا الخايب قبل الباهي، رغم اللي الحكايه في معناتها الهدف او الوجهه مثلا تنجم تكون حاجه ممتعه. هذيك علاش الانسان زاد السعاده هنا تنجم تكون بالحق قرار منه هو، على خاطر فما ناس يسعدوا باي حاجه بسيطه، وفما اللي مهما معناتها تكون بين ايديهم وظروفهم متاحه باش يكونوا سعيدين، اما عندهم طاقه جذب لكل ما هو شؤم او تشاؤم، لطف عليكم، وتفكير سلبي خمو كان في العواقب اللي تنجم تكون عواقب سلبيه اكثر من حاجات الباهيه. تلقاه يقول لك بالك الطقس يتقلب وما نستمتعوش، اكثر من يقول لك اليوم باش نخرج وباش نعدي ونهير مزيان، في كلامهم في عباراتهم يجلبوا الطاقة السلبية واللي هي تأثر على السعادة أو مخزون السعادة، كما غنى صابر بوس معناها احنا غنيت مخزون السعادة، تأثر على السعادة بتاعهم وكل ما ينجم يسعدهم. مرحبا، أهلا وسهلا. شكري حاضر من تكلسة. مرحبا شكري، مساء النور.
2: السلام عليكم.
0: تعتبر نفسك سعيد؟ عليكم السلام. تعتبر نفسك سعيد شكري؟
2: والله سعيد وماني سعيد.
0: السعادة كيفاش محقق؟ نبدأ بالبيه.
2: السعادة كي تمشي مثلا البلاصة مثلا مش تمشي لها، يعني معنى حتى الإنسان كي مش تمشي لها يضحك في وجهي تحس السعادة، حتى كما يقدرش كذا تحس السعادة. معنى يفرح بيك ومعنى كلامة منطقة الدنيا سعادة. ما عندي من مشاكل من 2018 مشاكل لي، والله تملي من بلاك يقول يا رب الانسان يا رب ان شاء الله نحقق اميتي برك، حتى مشاكلية نحقق ايزي. هي حققت الاميه نتاعي كي قبل سيد رئيس
0: الجمهوريه.
2: تجانا التكلس. فرحت انسان يرحم والديه وبارك الله فيه، انسان ما شفتش
0: بها في الدنيا. وني حاجات اللي محقق بها السعادة.
2: السعادة هذيك. ونحب الأمية تتحقق.
0: الأمية شنو أمنيك الأخرى في الحياة؟
2: الحياة نحب الحياة هي الحاجة الوحيدة نتمناها من ربي، ونحن كنا ماشيين حاجة بركة دوار الدار هذيك الدوار نش من بها هذيك الحاجة.
0: إن شاء الله إن شاء الله أمنية وتتحقق لك أنت. سعادة حسب رأيك هي حاجة نسبية ولا مطلقة؟ يعني سعادة تفرق من شخص لشخص، ولا نفس اللي يسعدك انت يسعد غيرك؟
2: نجم يكون اللي منا السعادة حتى كي تكون انس معنا مش تحكي البشر معنا تحس السعاده راهي يحكي معك سعاده وان شاء الله ديما سعداء نحن
0: ان شاء الله يا رب
2: نحن تونس ان شاء الله يا ربي ديما مسوره وربي معاها
0: ان شاء الله
2: وربي بك على السطر.
0: يعطيك الصحة يا شكري, يعطيك الصحة على التدخل اللي تسمو فينا. عندكم فرصة باش تتعديو معنا قبل موجز أخبار الأحداث ونص نحكيو على السعادة كل شخص وطريقة استجابته أو تلبيته للسعادة والأشياء المفرحة والمبهجة بالنسبة لي. مرحبا بكم.

0: شيرين الحزن شو كنت وصلنا للحد ايش وتسعة دقائق. لطف عليكم بالناس الكل، ان شاء الله احضانكم الكل فيها الراحة والسلام والطمأنينة وتحققوا بها السعادة، وهو موضوعنا الليلة. مش نمشي لهدى من المونستير اللي صوتها فيه برشا طاقة ايجابية، وكل ما تكون فما طاقة ايجابية كل ما فيها بث لي السعادة واحاسيس السعادة. هدى مساء النور.
1: في شك في

0: هذه اغنيه شادي انا بدالك بها.
1: اي عادينا برشا اغاني على السعاده من بدايه الحصه.
0: عبد الحليم دادا خليه سعيد خليه بعيد.
1: اي مثلا برشا برشا اغاني حاولنا نعديو برشا اغاني على السعاده في صلب الموضوع السعاده. السعاده كيفاش تحققها هدى؟
0: اني السعاده ننظر لها وامور نفسيه لكن مش احمد مش احمد نجيبوها السعاده. يعني السعاده من عند ربي. يعني مثلا انت من عند ربي
1: مش قرار منك باش تكون سعيد. راه تنجم تقول صحيح. انا اليوم نحب نكون سعيده في حياتي وتحاول تلوش
0: يعني
1: على الحاجات اللي تفرحك.
0: مش انت سعيده في ذاتك انما كي تقوم الصبح تكون مبتسمة تكون فرحانه. تسمع خاصه كي تبدا تسمع اغاني فيروز في الصباح في اذاعه
1: الشباب. دونك هنا قرار منك. دونك قرار منك ما ينجمش يكون خارج عليك.
0: صحيت يعني
1: خاطر فما اللي يقوم عابس متقلق أي. يقول لك انا صبيح ما تحكيش معايا ما نجمش نتكلم الصبيح نبدا لعصابي. بالطبيعة لهنا برشا ظروف معناتها ملائمه للتعاسه الحقيقه معناتها.
0: او هذيك امور يا اميره يا عزيزتي هذيك امور تبدا من الليل. يعني مثلا من الليل هو كي يسمع خبر خايب يرقد تاعب يقوم تاعب.
1: لا فما يعني طقوس نحكي على الاشخاص اللي طقوس في طقوس يقول لك صبيح ما تحكيش معايا صبيح نقوم متقلق حتى نشرب قهوتي وتلقاه يكش ويكحر وكل
0: شيء احنا نقول يبدا يكش ويبدا خلقه في خشمه ويبدا ما معندوش حتى باش يحكي. اني بصراحه في ذات الشباب في الصباح والله تحطونا كاغاني فيروز والله نخرج فرحانه.
1: الحمد لله اللي احنا قاعدين إيه؟ نبعثوا لك هكا في السعاده.
0: ايه تبعثوا لي شويه امل وصدقني نعدي نهاري يكون فرحانه حتى ولو كنت مانيشني فرحانه. لمني بسيط باش نكون فرحانه
1: لانه انت هوني لانه انت رابطه سعادتك باشياء بسيطه وتثمن كل إيه؟ حاجه تعيشها ولا تستمتع بكل حاجه غيرك. لا هوني الفرق بين انه هي قرار والا حاجه خارجه على نطاقنا. نجم نقروا باش نكونوا سعيدين بحاجات بسيطه ما نعليوش سقف التوقعات نتاعنا في كل شيء هكاك كل ونثمنوا طاقه الامتنان والحمد قد ما تكون ما انت تحمد ربي على بعض النعم اللي هي بسيطه هكا تكون انت تحقق بها سعاده.
0: صحيح يعني انت سعاده تحققها من ذاتك. يعني يلزم من نفسيتك من حال من هكا. علاش اني حبيت نقول لك من اني وكيفاش نقوم اني وكيفاش نخرج اني وكيفاش نغدر معناتها للدنيا. خاطر ثم ناس يا اميره يا عزيزتي كما قلت انت يبداو حزان يبداو متغشين فهمتش علاش فهمت. يبدا من غير ما عنده سبب يبدا متغشش يقول كبد عليا ما تكلمنيش اني تو مانيشني في خلوقي فهمت. صراحة ما نلقاوش تفسير علاش يقول له انت لابس عليك انت يدك واقف وتمشي وتتنفس وتتكلم وتحكي يدي ذيك ألف ألف سعادة بالنسبة لي أنا. من غيرك اللي قام كيل لا يمشي لا يتحرك لا يتنفس لا ما نعرفش كيفاش فهمت. أني السعادة عندي أني راها كي نروح نقوم الصبح نتنفس وقول الحمد لله كلمة الحمد لله هذيك تزرع فيها برشا برشا سعادة. كلمة الحمد لله وبسم الله ونخرج هيك الصبح ونقول يا ربي الحمد لك والشكر لك على كل باش تغطيني كل باش واجهني يلزمني يكون أني فرحانة باش اللي يدوروا بيا يبداو فرحانين. والله صدقني أصدقائي في الخدمة هكاكا زادة يكونوا هكا متغشين كروني نضحك هكا الابتسامة هذيك تدخل عليهم هكا البهجة وكل الحب وكل السعادة هذيك. خاطر السعادة احنا نخلقوها راهي هي بالحق مش موجودة السعادة أما أنت تخلقها من داخلك. خاطر إذا كان أنت تبدا مش سعيدة راهو غيرك يتأثر بيك واللي هو زادة مش سعيد وبرا عادة اش يحلها فهمت. معناتها أني تصبح نقول كل الحمد لله بسم الله ونقرا كل الحمد لله ونقرا كل والله احد وهيك ونصبح بالمعوذات صدقني نعدي نهاري فرحانه ما تصور
1: ان شاء الله ديما فرحانه
0: يعني
1: ان شاء الله ديما فرحانه
0: يا مدي. وين نتمنى لك انت السعاده
1: يفضلك عيش
0: والعطاء الدائم والرقي وان شاء الله اذاعه الشباب ديما في العلالي وربي وعمل لنا برمجه به في اذاعه الشباب اقعد اخدم يا اميره
1: ان شاء الله ان شاء الله في الصيف عندنا برمجه
0: كل الحب والسعاده.
1: عايشك عايشك ان شاء الله البرمجه الصيفيه تنطلق في شهر جويليا تكون على ذوقك يا هدى. شكرا على الطاقه الإيجابية وعلى الأحاسيس متاع السعادة والمشاعر اللي وصلتنا من نبرة صوتك. وسعادة راهي معدية ومحليها كي تبدا العدوى في حاجه ايجابيه. اقربوا من الناس اللي كلهم طاقه وكلهم فرحه وكلهم بهجه بعاد على التشاؤم والتطير. الناس هذوكم هما اللي نجموا يفيدوكم في الحياه ويبدلوا فيكم ويبدلوا في نفسيتكم. تليفون اخر معنا حياه. حياه مرحبا. باش نختم معك اليوم التليفونات حياه. اخبار بيه ولا
2: نعم أميرة
1: خبير به ولا لا أنه أنت مسك الختام في المخ كلمة الهاتفية
2: في مش سعيدة لي أنا بوجودكم.
1: أحنا سعداء بسمع صوتك. أي
2: والله يا أميرة ممكن هي أنت يجبك تصنع روحك السعادة، يجبك تخلقي السعادة للروحك، يجبك مقتنعة باللي عطاك وبذاتك وباللي تقيمي به راكي تبدي سعيده. ما نتخذ لاي انسان، نخزر له في الايجابي يمكن، اما باش نخزر انسان سلبي يستحيل. انا نبدا فرحانه حتى كي نخدم روحي، نبدا نعمل حاجه مزيانه لاولادي، نبدا نخدم في داري، نبدا نخدم في خدمتي بحكم نخدم البر ونخدم احنا في الريف. بالحق عندنا، انا واحده من الناس والله العظيم وفرحانه اللي انا فز من الله ربع نتاع الصباح لتوا ما رقدت حتى في الليل ما نرقدش.
1: اي اما تعب روحك ولا
2: اما فرحانه يلزمني نأدي الواجب اللي عندي خاطر ما عنديش شكون يحقق لي طلباتي. يلزمني انا فرحانه نختم فرحانه، تصوري في حقيقة فرحان وفرح لي أنا. أنا أسعد إنسانة اللي أنا نسمع الراديو 24 ساعة، نسمع الراديو جل الإذاعات الخاصة مش القطاع العام، القطاع الخاص بتاعنا نحن الوطني الشباب الإذاعة الثقافية نسمح ملخاطر بالحق مستير نقول مستحات يقولوا لي ليش ما تحكيش مع العباد مكبرة لا أم كن كلهم راني عندي راي روحي ثم راني بالحق راهي
1: تشغل السعادة. روحك بأنك تستمع للراديو تحقق السعادة متاعك وحدي تستمع لبرامج معينة
2: محلها من زيدون الإضافة حتى نكون عندي حاجة في قلبي. الحمد لله يجيب لك موضوع، يجيب لك غنى، تنحي لك اللي انت تعطيك شحنة جديدة، تعطيك رؤية جديدة، تعطيك كل شيء. والله بالحق ما نحبش انا الواحد الحمد لله يلزم القناعه كنز لا يفي.
1: يعني تتفق معايا في جانب وقت اللي قلنا السعاده تتحقق باشياء بسيطه، انه كل واحد يخلي ساقيه على الارض، ما يعليش سقف التوقعات. ما تكونش انت بامكانيات معينه تقول انا اليوم نحب نولي طيار، نحب نولي طبيب. اليوم انا كان جيت طبيب راني فرحان برشا، كان جيت ملياردير راني فرحان برشا. السعاده نسعوا باش نحققوها، لكن حسب وقعنا حسب ظروفنا امكانياتنا
2: حسب ظروفك حسب عيشتك حسب مش يعني هاكم كوالي نلبس روبه فاخره ولا نبلاء. والله لا البلس روب اللي عندي نجم نقدر نلبس لك حتى روب 20 دينار وانا اسعد انسانه في الكون. والله ناخذ لك فولار ب 3000 فرنك ونغطي به محلاني خمار وكح. يعني ما عنديش مثلا مش لازم نلبس روبه ولا نعملك حاجه، لا والله لا. انا باللي نسعد روحي حتى ب 500 فرنك نبدا فرحان.
1: يعطيك الصحه وان شاء الله ديما فرحانه حياتي.
2: عايشك يا أميرة، تحيه لك خاصه
1: شكرا
2: لك وحشه والله.
1: انا ديما موجوده
2: مونير وخويا سالم واختي منيره، تحيه لهم خاصه وكل عام هم حيين بخير ويعطيك الصحه يا امير.
1: يفضلك شكرا ليك، يعطيك صحة حقيقة ودي كل اللي تواصلوا معنا ليلة في نوستالجيا. نشكركم على التفاعل واللي وصلتوا أصواتكم ووجهة نظر متاعكم فيما يتعلق بالموضوع. باش نسلم على كل اللي زادت تفاعلوا معنا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. محمد شكرا على المرور، يقين كل الأوفية الحقيقة اللي يتفاعلوا معنا في سهرة نوستالجيا. بعد شوية الموت بيكون مع موجز أخبار لحديث ونص، راجعين بصوت صابر الرباعي في فلاش باك. كما غني نحبها برشا إن الجديدة هي النوردو من فيلم إذما، فيلم مصري النوردو رحمة محسن.

عسلية عيونك، عسلية ورموشها حرير. هذه الفنان التونسي صابر الرباعي، والعربي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في بدايته أغاني الثمانينات والأغاني التونسية اللي نجح بها صابر الرباعي، ومنها ولا كلمة اللي سمعناها قبل شوية، وعسلية عيونك عسلية من أغاني الحلوة التونسية. ومن بعد بدأ ينتشر عربيا، يعني كانت انطلاقته من لبنان. صابر الرباعي نذكروا ألبوم حيروني عز الحبايب، أتذكرك باش نسمو غنيتين ما حطوا في لبنان في التوقيت اللي مازال يوصلنا على نهاية الحصة. صابر الرباعي اللي في بودكاست عربي مؤخرا، نتصور برشا فيكم اتفرجوا في صابر الرباعي في البودكاست، حتى هكا دايز تعديوا على شبكات التواصل الاجتماعي، كان فاجئ الجمهور نتاعو، قالوا انه جديا يفكر في اعتزال الفن. يعني هذه ممكن مفاجأة لبرشا جمهور، خاصة أنه صابر قاعد ينتج مؤخرا، معناتها ما عندوش أسبوعين من اللي قدم أغنية سولي جسمة، أغنية حلوة دي سينجل، وكل فترة يخرج أغنية. مرشح باش يكون عنده جولة فنية، منها ممكن جدا وارد جدا افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. نعرف صابر في كل عروضه، ما نتقدش يتعب على العرض الفرجوي اللي يقدمه، عنده شروط حتى في العروض اللي يقدمها وفي التجهيزات والتقنيات اللي يقدم بها عروضه، يعني في قمة العطاء نتاعو. لكن هو قال أنه السبب اللي يخليه ممكن يخمم في الاعتزال في قمة العطاء نتاعو باش تقعد هذيك آخر صورة عند الجمهور التونسي على الفنان صابر الرباعي والمسيرة الفنية للمطرب صابر الرباعي، وهي وجهة نظر تحترم محترمة. وبرشا على شبكات التواصل الاجتماعي اللي قالوا فنان راقي وتفكيره سليم، كما قدم معناتها أغاني وإنتاجات محترمة في مسيرته الفنية، حتى تفكيره في الاعتزال أيضا راقي وسليم، لأنه يحب يقعد في المجد بتاعه ويقعد بالصورة هذيك الضخمة. وبرشا رشحوا أنه ممكن مع مهرجان قرطاج أو حفل قرطاج اللي بتبيع ينجم يكون معناتها في الافتتاح، ممكن يكون هذيك موعد الاعتزال. مع كل احنا منتمنوش صابر يعتزل، لأنه مازال عنده ما يعطي وما يقدم. صابر في بدايته كما قلنا بعد المرحلة متاع تونس والنجاح وإثبات الموهبة بتاعه في تونس، مشال الأغنية اللبنانية ومشال لبنان ومن بعد مصر، وأغنى باللهجات الكل، اللهجة الليبية وأتقنها، اللهجة الخليجية، أغنى الألوان تقريبا الموسيقية العربية الكل. باش نخليكم مع زوز أغنيت حيروني والعز الحبيب، عز الحبيب وأتذكرك، نختم بهم سهريتنا الليلة من نوستالجيا. شكرا لكل اللي تفعلوا معنا، شكرا محمد عنتور رفقني في الجانب التقني، أنا أميرة زيدي، نقولكم ليلتكم زينة، نعطيكم موعد نهار لحد الصباح في الماتينة الويكاند، إن شاء الله نستقبل نهار جديد بالفرحة، لأنه باش يكون فما بلاتو خاصة نهار السبت غدوة من الأربعة متاع الصباح نهار لحد، باش يكون فما بلاتو خاص لمواكبة مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني في مونديال كأس العالم بتبيع 2026. إن شاء الله نبدأ صبحيتنا بالفرحة، قلكم ليلتكم زينة، نسلكم صباح الخير.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: RG ميوزك.

0: إرجي ميوزك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: فيل فيل

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع أغنية في البال، وباش نرجع لعام 1995 مع إيهاب توفيق، نسمعوه يغني وعد الليل من كلمات مصطفى كامل وألحان صلاح الشرنوبي. الأغنية هذه اللي صورها إيهاب توفيق فيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

مزينا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نحكيو على فيلم في البال، فيلم رابع العدوية اللي خرج عام 1963 للمخرج نيازي مصطفى، بطولة نبيل عبيد، عماد حمدي، فريد شوقي، حسين رياض، زوزو نبيل، عبد الله غيث، نظيم شعراوي، عبد الغني قمر، سامية رشدي، سلوى محمود وغيرهم من النجوم. احنا باش نسمع معاكم مقتطف من فيلم رابع العدوية.

يا واسع الرحمة يا كريم العفو، لإن كان يرضيك ما أنا فيه فزدني، وإن كان لا يرضيك فاكشفه عني وأبشرني.

المغفرة يا رهيب البطش يا غافر الذنب. عصيتك جاهلة وجئتك تائبة، مشى النور في قلبي فظهر ولم يعد فيه مكان لسواك. يا إلهي يا رحيمي يا مليكي، أحبك يا حبيبي.

0: كان هذا مقتطف من فيلم رابعة العدوية، وهذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على تجربتها مع فيلم رابعة العدوية.
1: والله هو انا ايه كنت وقتها يعني ايه حابه الدور، ما هو الدور يا يتعمل يا ما يتعملش. وقال لي كده المرحوم حلمي رفله، قال لي يعني احنا هنعمل لك اختبار، لو نجحتي فيه هتاخدي الدور، ما نجحتيش انسي وهنعمل اختبار في حاجه تانية خالص. فكان كل مخي ان انا لازم انجح، فكان هم ساعدوني بانهم جابوا لي الاستاذ فخر، المرحوم فخر فخر والمرحوم ابراهيم عماره، ودول طبعا اساتذه في اللغه العربيه، فعلموني ازاي الالقاء، ازاي اطلع مخارج الالفاظ مظبوط، ازاي التشكيل الجمل، كل ده ما لقيتش فيه صعوبه يعني مع الوقت، لان انا كان عندي فتره طويله. اما بقى الدوبلاج فكانت مسؤوليه، يعني صوت ام كلثوم ازاي انا اللي لسه طالعه جديد ولا حد يعرفني ولا يسمع عني ولا اي حاجه هتحمل مسؤوليه صوت ام كلثوم، انا هاخد على نفسي ازاي اني انا يبقى في تسجيل وانا بفتح بقي مع شيء كبير،
2: صوت كوكب الشرق
1: طبعا شيء كبير، مسؤوليه يعني. فبرضو يعني زي ما قلنا ان انا لما باخد مسؤوليه او باخد حاجه ببقى في تحدي مع نفسي، ده من وانا صغيره ببقى في تحدي مع نفسي، لازم انجح يعني لازم انجح، يعني اي حاجه احطها في مخي طبعا ده باراده ربنا طبعا، انما كنت حاطه في مخي ان انا لازم اخد الدور ده، فالحمد لله ربنا ساعدني وبقيت حاطه بقى المسجل جنبي وقاعده قدام المرايه، وهات يا غنى وهات يا غنى، واعيد وازيد وارجع، يعني ايه اروح مرجعه من الاول واشوف بقي بيطلع ازاي وبينزل، يعني زبطته الحمد لله وعدت على خير. واعتقد يعني وهي الكلمات بتاعتها كانت حلوه قوي قوي قوي قوي، والالحان والاداء طبعا، فلما جيت احفظها الكلام حلو بيخش القلب وفي كده مناجاة وفي يعني، وخصوصا الغنوة بتاعت حانة الأقدار يعني كله كان حلو كان يشجع أكيد.
0: كانت هذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على فيلم رابعة العدوية، واللي حكيت زادة على موقف أم كلثوم من أدائها في الفيلم.
3: هل بلغك أن ست أم كلثوم شافت الفيلم أو كان لها تعليق عنه أو عني بالذات؟
1: آه، هو قال لي الأستاذ حلمي رفله الأستاذ نيازي، قالوا لي أنها اتبسطت منك قوي، بس لسوء الحظ انا ما شفتهاش، يعني كان نفسي طبعا اقابلها ولو اني طبعا كنت خايفه جدا، انما وصلوا لي الرساله دي واعتبرتها شهاده انا بحملها من ام كلثوم انها قالت رايها فيا، قالت ده كان يعني ظبطت الدوبلاج قوي.
0: كانت هذه الفنانه نبيله عبيد اللي حكيت على موقف كوكب الشرق ام كلثوم من ادائها في فيلم رابعه العدويه، ومن احلى الاغاني اللي تغنيت في فيلم رابعه العدويه بصوت كوكب الشرق ام كلثوم الرضا والنور.

الرضا والنور، هكا غنيت كوكب الشرق أم كلثوم من فيلم رابعة العدوية. معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومن الأغاني اللي قعدت في البال باش نرجع معاكم للثمانينات، من أحلى الأغاني التونسية بصوت الفنانة التونسية مونيا البجاوي، همس الموج.

0: شفتك مرة كانت هذه نبيها كراولي من أحلى الأغاني التونسية اللي قعدت في البال واللي ترجع بينا لفترة الثمانينات. ورحلتنا مازالت متواصلة معاكم وبش نمشيو المسرحية في البال، مسرحية مدرسة المشاغبين اللي كان أول عرض لها عام 1971 للمخرج جلال الشرقاوي، بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سهير البابلي، عبدالله فرغلي، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، هادي الجيار، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين. وإحنا بش نسمع معاكم مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين.
1: هتتسأل السؤال وحتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
2: كلنا هنتسأل يوم القيامة، كلنا.
1: ما هو
2: أيوة.
1: المنطق وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال التاني.
2: حاضر طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس وعلى طول، يعني اخوكو مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي، اشمعنى دلوقتي طناش يعني. الله زعيم قوامت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه نعم.
1: ما هو المنطق؟
2: ما هو المنطق؟ ايوه
1: اتفضل
2: اتفضل حضرتك. ايوه منها، ما هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجه علينا اسمها منطق؟ في حاجه علينا اسمها منطق؟
3: انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين.
2: يعني ما انا ما اعرفش يا ست هاني. انا ما اعرف اقول على طول. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذه محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟
1: اتفضل
2: اقعد. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم اتفضل اقعد، بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا.
0: كان هذا مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين، وبش نسمع معكم الفنان عادل إمام يتحدث على المسرحية هذه.
4: هل تعلم ان انا ما شفتش مدرسه المشاغبين الا من حوالي 3 4 اشهر؟
5: مدرسه المشاغبين،
4: مدرسه المشاغبين
5: اللي هي عملت
4: نقله في الكوميديا طبعا، كل الكوميديا زمان يا اما صالون يا اما مكتب وخلاص وخلصنا، انما الفصل كان نفسي اعمله انا وسعيد صالح وعملنا. انا شفتها من 3 اشهر تقريبا او 4 اشهر صدفه كده، لقيتها بقى. انا قعدت اضحك ضحك، وايه بهجه الاباصير، ايه بهجه الاباصير ده، ايه واللي بيعمله ده، وايه مرسي الزناتي وسعيد صالح، وايه الواد ابن الناظر الله يرحمه،
5: التكوين الله يرحمه
4: اللي بقول ابويا اتحرق وفرحان قوي عشان ابويا اتحرق. وحاجات زي كده. بمناسبه بقى يونس شلبي، رحت اعمل شاهد ما شافش حاجه في السودان. السودان شعب جميل جدا. انت تقيس حضاره الشعوب بالضحك،
5: بالمسارح،
4: بالضحك بالفهم، بالكونتراستات، بالبتاع. الشعوب حضرتها تبان. السودان من الناس شعب تضحك قوي، مش اي حد يضحك كويس،
5: وضحكتهم لذيذه.
4: فعملت لهم شاهد ما شافش حاجه. وبعدين كنت في مدرسة الخرطوم الثانوية، كانوا داعيني، قالوا لي احنا ما شفناش مدرسة المشاغبين. فتاني يوم كان وزير الثقافة عامل لي غدا، قلت له انت ما جبتش ليه مدرسة المشاغبين؟ قال لي انا رحت اخدها من وزير الثقافة عندكم. قال لي لا ما تاخدهاش، دي بتبوظ
5: النشأة.
4: تخيل يعني شيء غريب يعني. قلت طب انا هجيب مدرسة المشاغبين. رحت نزلت مصر، يا سعيد عندك مانع، يا سهير عندك مانع، كله وافق ما عدا احمد زكي كان ابتدى يعلى، فالله يرحمه تعالى على الدور شويه، ما رضاش يجي، فجبت محمود الجندي. رحنا السودان، ان حد يضحك علينا
5: لا،
4: كل الضحك على يونس شلبي اللي ما بيتجمعش، هو بطل الروايه. ما فيش المشهد ما فيهوش يونس شلبي، ما فيش ضحك ولا في اي حاجه يعني، واخد بالك. لما جينا بقى زهقت شويه من شاهد ما شافش حاجه، فقلت له يا سمير، الاستاذ سمير خفاجر، قلت له يا سمير ما تيجي نعمل مدرسه المشاغبين. فوافقوا جميعا وابتدينا نعرض مدرسه المشاغبين. كانت الروايه اتذاعت في التلفزيون
5: بعد ما اتذاعت.
4: فشوف التحدي كمان يعني. الناس حافظه الافيهات، حافظت كل الافيهات
5: من التلفزيون، ما بقتش
4: تضحك، بقت تقول قبلينا حد. انا ابتديت اغير ورايا سعيد ابتدى اغير. مين اللي الزنق؟
5: يونس
4: الشلبي. ما هو يا يجمع يا ما يجمعش. كل يوم نجيبه واخد هدومه من على شريط الترماي في اسكندرية، ونقول له حقك علينا ما تزعلش طيب عشان خاطرنا وبتاع وحاجات زي كده. بس الحقيقة الرواية دي عملت نقلة كبيرة.
3: يا ناصر يا عبد المعطي
6: عبده
3: عبد المعطي عبدو ولا ناصر
6: عبدو
3: بس عبدو
6: حريق ابويا راح فين حريق يا نهار ابيض حريق حريق ابويا اتحرق ابويا اتحرق
3: ولا منصور
6: ابويا اتحرق
3: ولا منصور
6: عايز ايه
3: الف مبروك يا منصور
6: الله يبارك فيك يا سيد
3: والله فرحت لك قوي يا دي انت
6: الله يخليك يا سيد عقبال والد
3: في حياتك ولا منصور
6: ايه يا مرسي عايز ايه
3: ابوك راح فين
6: ابويا راح النار
7: ناصر يا جدع عادي من النور وقال
8: انا عاوز اعرف مين السافر ابن السافر اللي فاعل بومبا رد عليا انت يا ولد انت يا ولد انت يا ولد مفيش يكون حد عاوز يرد عليا معلش انا هعرف غيركم تكلموا ازاي يا حوش يا زلط يا زبلت المجتمع يعني انتوا في المدرسه دي رد عليا يا ولد انت اللي هناك عاوز تعلم يا ولد
9: انا
8: ايوه انت
9: انا عايز طبعا
8: كويس اقعد وانت يا احمد عاوز تعلم ولا لا
9: ايوه يا فندم عاوز تعلم
8: كويس اقعد وانت اصبر حبه عين اهلك هتتعلم يعني هتتعلم بالادب بالاكراه هتتعلم انا ابوك لازم اربيك
6: ماليش دعوه بيك يا عم انا
8: اخلص اخلص وعيتك سود انا هكسرك يا ولد انت اللي هناك
9: ايوه يا فندم انا عايز
8: يا الولد اللي جنبك اللي لابس كاروهات ده انت يا ولد انت اللي ما تسماش انت اللي هناك انت يا ولد
3: عايز ايه
8: انت بتشغط فيا انا بتشغط فيا في المدرسه
3: عايز انا مفروش منك عايز
8: انا مفروش مني ده انا اللي شايل على قد منك كده
3: لا عشان
8: هيجي لك ويحط لك حاله
3: الجنه لا بيجي يحط عليا يا شوت عاوز مني ساعه تغريبيه ساعه
8: تغريبيه يا ولد يا ولد ايوه انت يا سهون يا طيب يا امير يا ولد وموقف يا ولد أمار يا أنت أمار مش عاوز تتعلم يا ولد
10: أنا هجوز وأقعد في البيت يا سعد
0: كان هذا مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين سمعنا قبله الفنان عادل إمام يحكي على المسرحية هذه اللي عملت ضجة كبيرة ومازالت عايشة معنا لليوم وإحنا بنسمع معكم أغنية مسرحية مدرسة المشاغبين

0: مر الخريف بعده حبيب العمر، حبيب العمر، حبيب العمر. يا
1: يلا طلع على الدروس، يلا شلة جاموس
2: جاموس.
1: ايوه

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع أغنية في البال مع محمد فؤاد. يلا بينا، يلا أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: دينا سمح

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح من الاربعه للخمسه. بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله

0: لحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أنه ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيه على نظافة المحيط اللي نعيشه فيه والفضاء اللي نعيشه فيه. وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشه فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذو ما كل أشكال متعددة للنظافة. لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبة ذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. أروك تطهر قلبك رأي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلت الأرض مزيدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية. وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فإذا كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر وعلى الشكل.
0: وحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا. هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف نلاحظوا يعني النظافة، ما حبش قول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله.
0: خليتوا كنا نرجع نقرأ.
1: مانيش عارف، خاطر نخشوا للشرع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشرع أكثر، نستعملوا فضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال. راهو خاصة الشارع، يعني الناس تحتاج الشارع. الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها ومناسباتها. يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: المنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها فما ألفة وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لانه نعتبره انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه هو مش في نت الامر، مش الماده نتاعك ولا لكن انت تقدر تكون هذاك، وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه توقف قدام دارك. يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك. فعلى الاقل نحافظوا على هذا،
0: وهو جزء مما نملك. نعم، في الجانب الايجابي.
1: نعم، في الجانب الايجابي اكيد.
0: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي، ما دام جزء من اللي نملكه، يلزمني ننظفه كما ننظف داري، يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه. لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. إذا كان أنا نخمم أنه البلاد هذه بلادي، وأنا كما قولوا مناش كراية في البلاد هذه، احنا ملاكة فيها، متاعنا، معناها ملاكة مش ملاكة، معناها ملاكة الديار. لا
1: بلادنا،
0: بلادنا متاعنا. لكن نحس أنا كل شبر ملكي، راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤولية وبواجب، كما جسمي بالضبط. كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافة، كيف حتى الشارع هذاك. ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل، ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا، وما نشوفوش أصلا أوساخ.
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك. فما نقولوا احنا رزق

0: البيليك ممكن يقول هو البيليك او الببليك
1: ببليك
0: الحاجه يعني عموميه وكانه الحاجه العموميه يعني مستباحه
1: مستباحه بالضبط.
0: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربه في غير جنبك ضربه
1: في حيط
0: لطف والعياذ بالله يعني وكانه الوسخ اللي في قدام دار جارك او في مكان بعيد عليك
1: اختار شي وضع بي
0: هذا هو فممكن
1: قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم دونك انا مانيش غادي
0: اختار السياده يعني ربما قضية الانتساب إلى الأرض والانتساب إلى الوطن والإنسان هذا هو مفهوم المواطنة مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث أن نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه ونتحدث يعني بما يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في السنة النبوية وهذا نبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى ثم مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش احنا مسلمين فقط
1: لا
0: وانما هو
1: لا
0: كوني
1: لا
0: لكن من باب اولى ان المسلمين اللي علموا النظافه لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقول مثلا نضيف مدينه الانوار اشوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنه التالي
1: بالضبط
0: ولا 200 سنه التالي رفض اللي جا ولقوا عندنا الحمامات على فكره الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقول الحمام هو المكان الذي نستحي فيه يعني ندوشوا فيه
1: نشوف فيه
0: نغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجه وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجه جديده عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني واذا نقراوا في الكتب نتاعهم يعني نسمع بعض نقرا لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخه
1: طبعا وكان فيها الامراض والاوبئه
0: نعم حتى العطور يعني كانت يعني نتاج اللي تغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
1: أي كانت المرأة الفرنسية تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
0: كان يدخل في الطقوس يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
1: العرب في يعني ما فيهش المياه
0: نعم نعم
1: ما فيهش
0: ماء الى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم وثيابك فطهر
1: والرجس فاهجر
0: وثيابك فطهر اذا الدعوه الى الطهاره ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
1: الصلوات خمسة صلوات
0: نعم
1: مرتبطة بالوضوء
0: بالطهارة
1: شرط
0: يعني
1: أساس
0: الطهارة الكبرى أو الصغر إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
1: واجب
0: حتى يعني طبعا المالكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء، لمن يؤدي الوضوء. بالضبط. من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم:
1: أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا
0: ويرفع به درجات. قال: إسباغ الوضوء على المكان، والحديث في صحيح مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي أن
1: يعني الاستمساك على ذلك.
0: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني قارن ذلك بالصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي، قال: ماذا تفعل؟ قال: رسول الله يعني أتوضأ، يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي، يعني دائما على وضوء، من خليش روحي مانيش على وضوء. فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة. يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة، نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل، يسمى الوضوء من الوضاءة، أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا، وضيئ الوجه،
1: يستنير ينور الوجه.
0: نعم. لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء، وفعل يعني في النظافة والطهارة. ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء، لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين. أهل قباء هذو ربي قال فيهم، الرجال هذو هم أهل قباء. علاش ربي قال فيهم هكا؟ لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة. موشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة، واضح. والماء أولى، لكن أهل قباء
1: يستعملوا الماء
0: فقط، يستعملوا الماء. فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم،
1: سبحان الله،
0: استعمالهم الماء
1: في القرآن،
0: في القرآن الكريم. يعني سبب النزول،
1: وهنا
0: مش مذكور صريح يعني في الآية،
1: ولكن
0: واضح. ولكن في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
1: في
0: أهل قباء، لأنهم يحبون الطهارة، يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما، رغم أنه
1: رائحة
0: فيها رائحة يعني ممكن
1: مؤذية
0: تؤذي الناس، سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام:
1: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب.
0: نعم نعم. يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، كما في الحديث مثلا
1: يحب
0: الطيب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة، وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
1: يعني
0: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر
1: او
0: يعني نوع من الطيب. الطيب يسمى الدهن،
1: دهن.
0: فكان يرد الدهن. ومره واحد يعني يقرا في الحديث هذايا، يقرا فيه كيفاش فهمه هو. عاد جاوا جماعه بحذاه ضيوف، فيشوي لهم في اللحم، ومع اللحم يعطيهم اللي
1: ما يدهن يستعمل.
0: هم يقولوا لا، يقول لهم: قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن ابدا. جماعه صلى الله عليه وسلم وتاكل ملي جماعة نقرها الدم
1: طبعا.
0: فهمني؟ مشاو يعني يا شيخ الحكايه، فما حديث هكا صحيح؟ قال لهم: ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر، وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك. يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولوا نحن، فيسمى بالدهن كذلك.
1: يعني لا مستعمل عند شبابنا، بدي استعملته احنا، ما كلنا استعملنا.
0: تقصد عجال انت؟
1: ها
0: تقصد عجال انت تو ولا
1: لا؟ اي جيل هذاك هو. نعم. في جيل نحن كان عنده اسم اخر، وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر،
1: كان نوع واحد طيح من الشعر. يعني
0: الله المستعان،
1: حتى مفعوله بسرعه،
0: حتى مفعوله. ايوه. طيب، فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغوه كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: سبحان
0: الأجر الله. من الحديث هذا
1: من ضمن شروطه
0: شوف الطهر اي بس يوم الجمعه واغتسل
1: واغتسل
0: يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الى غير ذلك. كل خطوه كل خطوه يمشيها للجامع عنده عمل سنه أجر صيامه وقيام.
1: سبحان الله.
0: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات النعام أجر صيام وقيام.
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وإحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
0: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغوا
1: لغوا من لغى فلا جمعة له طبعا.
0: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
1: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
0: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كي تتبع تلقى محكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني ما جيفة أعوذ بالله, بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يكلوها
1: تتسمم تولي فيها تسمم
0: وحين دورة وإحنا نفهموا حاجه يرحم والديكم احيانا كي نسمع نقول يا اخي تو ما كانوا ياكلوا عام كانوا ياكلوا يعني يذكروا طبعًا. يذكروا الصحابه مثلا يعني انهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رمك يضيفوهم كانوا يحطوا قصعه من الدم
1: عياذ بالله
0: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
1: يعني والعلم اثبت والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف ان احنا نعفوه ونتقزوا منه لا لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
0: نعم حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبش يجيبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلما
1: هيا تفضل
0: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فقال وما ذاك قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات نعم فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي
2: غير مقبولة,
0: غير مقبولة. غير مقبولة. يعني رب خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد, لكن تسقط عند العجز
2: عند
0: وعند النسيان
2: أو الافتراء
0: يكون يعني ناسي. هذا كموضوع موضوع آخر.
1: باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. نذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد الأربعة ونص نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

ديننا السمح.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيله الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الاغنيه هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، أغنية يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. باش نكملوا نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الاول زاد فضيلة الشيخ العناوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ ها؟
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل،
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم، والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره فلحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله.
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن. يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: بالضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة بأشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات.
1: نعم. حوادث كثيرة
0: نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه. نعم. وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو راها وتعدى. نعم. نعم. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقة ما شاء الله علينا الأمانة. يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل
0: تقوم بيها،
1: جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانة متاعك ولا على الحيط.
0: اي بالضبط.
1: نهارك جرب انت اكتب على الطاولة متاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا غيره،
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاع ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى واحنا حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش تمشي للدب وباش تصلح وتمشي جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا. وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف اللي نحب نقولها الحقيقه، من علاش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. واش اعطيك انا حاجه بي. انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا سبحان الله،
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: وزاره الاعلام العمومي خاصه
1: ووزاره الثقافه
0: الاعلام العمومي
1: دور وزاره شكون البيئة شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل
1: الهياكل
0: كلها من الداخل كلها مع بعض،
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي.
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط. يكون في الاذاعات يكون
0: لا
1: في ومضات،
0: وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي، انا الراي الاعلام العمومي
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه.
1: كيفاش سلوكك تفكر وقت
0: تلفزة تونسية ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية على النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا، لكن
0: فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية
1: في وسائل الإعلام، السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافه راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه دي سبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه دي سبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
1: ولا، وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير
1: طريقه الاداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل دي باج سبونسورين مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة، لأن يعني اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من
1: تأثر بالقدا بالقدا
0: بالضبط، نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود
0: بالضبط.
1: لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبة، بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في
1: لبستنا، شعب لباس، شعب يحب يلبس
0: مذواق،
1: شعب مذواق يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجه المزيانه،
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظيفه
1: هو يخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان مقام مش قشور
0: قوارير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزه طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات
0: طبعا،
1: ما قولش بسكليت تروتينات تعمل كارثة،
0: قشرة متعموز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سمحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سامحني طحت من عيني
0: اي طبعا
1: ما ويني مواطنه نتاعك يخيك البونتا
0: بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافه تي تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار، واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات
1: احيانا تعرف شنو هي قطعه زجاج زجاج يعني
0: هي
1: بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ، العشرة دقائق الاخرانيين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف، لانه راهو ما يقلوش اهمية.
1: اكيد اكيد
0: كما قلنا الحقيقة تجب تكون نظيف، كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاهم وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك، ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك.
1: يغزر أنت هاو حكيوا عن الإيمان. الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها، ما ينفكش عن هذا. يعني هو مرتبط متلازم، وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب، يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا،
1: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام. فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب، النقاء ونقاوة القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء والشحناء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد. مش ممكن يعني
0: مش يكون،
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فسبحان الله، يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله، طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية، لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب.
0: باهي فضيلة الشيخ، أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد، صلاة الجماعة، يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة، ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي، دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا وأنا معناها قايم بحقي أمام الله، وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام.
1: شوف المغفرة، مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم. ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قول شنية كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف،
0: فيه آية
1: هي تطفيف، والتطفيف ربي قال:
0: ويل
1: للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد،
0: أشد العذاب ويل يعني. لا
1: وقيل هو سؤالي. واد في جهنم والعياذ بالله،
0: العياذ بالله.
1: بمعنى أن هذه كبيرة، هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا،
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها، ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك، وشنية حكمها؟ حكمها هي أكيد التوبة والندم والاستغفار، هذا كان ما فيش كلام، استغفار، ندم، توبة، إقلاع. لكن فما حاجة أخرى، هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين هل
1: ترى فيها رد حقوق ولا؟
0: بالضبط.
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا،
1: العين تنجم تتمسخ طبع. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى، لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليه
0: سبحانه
1: الله. غزرت الحاجة حرام، شنو باش تعمل من بعد؟ انت استغفرت وتوب،
0: استغفرت وتوب،
1: شنو باش تعمل؟ تمشي الحاجة اللي غزرت لك سمحني انا غزرت لك
0: لا هاكا انت بينك وبين روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: والله غفور رحيم.
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط، تعغير
1: بالسرقة،
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين،
1: كليت له وقته، كليت له عرقه، يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش جمله.
1: لا برا عم تحكيش عاد ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت اغمطته
0: ومطلته اعطي الاجير اجره وقبل ان يجف عرق هاي.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
0: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، وذاك علاش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
1: يده نظيفه
0: اي اي
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا اللي ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريم وهو لا يا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا
1: وبالبهتان وبالكذب هذا اللسان
0: غيب.
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالك شباها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: اتقي الله يرحم والديك. راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيرة
0: فما بالك عند الله شي ترتب
1: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكله اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية مهمة جدا
0: كل.
1: مهمة جدا تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة سنان وريحتك عايش خويا رحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي تفتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا يا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا
1: لان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها علي. النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإذا إزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: ما نضروش نتاع الناس الأخرين.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيض

وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف

قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي،

قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

0: يا يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أن الإيمان يقوي صلة العبد بربه بالعبادات المفروضة والواجبات المؤكدة والقربات المندوبة، ويعبد الله كأنه يراه، فيجد بعبادته أنسا ولذة لا يعرفها إلا من ذاقها. فإذا صلى خشع، وإذا زكى أحسن لله فيما صنع، وإذا صام راقب الله، وإذا حج أخلص لله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته وأنسه في الصلاة، فهي قرة عينه وسلوة فؤاده. فعن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: قال رجل: ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. فكان صلى الله عليه وسلم يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويتولد من الإيمان حب الطاعة وطمأنينة القلب بذكر الرحمن. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها، وتفتح أبوابها، ففي ذكره السعادة والهناء، وفي الإعراض عنه الضلال والشقاء، كما قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جول.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. 62,450 تلميذا وتلميذة تتواصل اليوم اختبارات اليوم الثاني من مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية استيزيام، ويتنافس المترشحون على مدى 3 أيام على 3,850 مقعدا في المدارس العددية النموذجية بكافة الجهات. اليوم نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية على أن يتم تحيينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وفق ما أكدته المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي وبحث العلمي أحلام الشاطر. أعلن مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمل أمس انطلاق التكوين بمؤسسة الوكالة الثمانية خلال شهر سبتمبر القادم ب 1380 طالب تكوين جديد بزيادة ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة، وتوفير اختصاصين جديدين بكل من جربة وعين درهم. وزارة الصحة تصدر بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيها أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialist.msante.tn، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد بعمان الأردنية، وزير الخارجية محمد علي النفطي يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. في أخبار العالم، توعد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان بمواصلة الوجود العسكري الصهيوني فيما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف الصهيونية من تداعيات التفاهمات الأمريكية الإيرانية الجديدة التي تنص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيها. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لواشنطن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اصبح رباح
1: اصبح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك. الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 23 جوان 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. أحلى وأجمل صباح للناس اللي اختاروا إذاعة الشباب واللي اختاروا أنهم يبدأوا الرحلة معنا في المتينة الجون. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان بالأخبار الحلوة وين ما كنتوا شادين اثنية وقصدين باب ربي. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. للقاء زاد يترشف في قهوة الصباح متاعه ونجي المؤسسة الإذاعة التونسية. تعرفوا اللي القهوة في تونس تحل على بكري برشا، دايخ فما حتى قهوة اللي متسكرش، دونك فما برشا اللي قاعدين يترشفوا في القهوة متاعهم. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب. فائلوا بالخير، اليوم نهار جديد، إن شاء الله نهار اللي يجيب لكم الفرحة، إن شاء الله نهار اللي يجيب لكم الرزق وراحة البال. خليكم معنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. والتحية كبيرة لجماعة السيزيام اللي بشي عدي واليوم النهار الثاني من المناظرة الوطنية، ودايوغ البارح انطلقت مناظرة السيزيام في كامل تراب الجمهورية. اليوم التلامذة تلامذتنا يواصلوا نهارهم الثاني في اجتياز الامتحانات. نبعث لهم أحلى تحية، نبعث لهم كل الطاقات الإيجابية وأقوى تشجيع لأكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة اللي قاعدين يتنافسوا على مقاعد المدارس النموذجية. إن شاء الله ربي نجحهم، إن شاء الله ربي نور طريقهم ويفرح أوليائهم اللي قايمين معاهم من الصباح. وهذه طبعا بداية المناظرات وبداية المشوار طبعا الخاص بالامتحانات. إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. سليم القصيبي حاضر معنا في الإخراج التقني، وسامي فرتونة معكم حتى للعشرة الصباح في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر.
0: إذاعة شباب

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح واللي يصل على حالة الطقس اليوم. درجات الحرارة اللي باش تشهد استقرار نسبي مع ظهور الشيء اللي محليا وباش تتراوح القصوى ما بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد. مع العلم وأنه اليوم باش تدرج بعض السحب بالشمال والوسط وباش تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية اللي باش تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. عموما درجات الحرارة باش تكون في استقرار نسبي وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه خلال هذا الأسبوع الحقيقة باش نشهدوا درجات حرارة اللي باش تكون مرتفعة شوية. كل التفاصيل كالعادة تجيكم بعد نشرة أخبار 7:30 مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله النهار اللي ما تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة وتعيشوا فيه الموجات الإيجابية. بالطبيعة في كل مرة مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذه اللي شدت أثنية وقصد باب ربي إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهاركم كله طاقة كله أمل. إن شاء الله نهار يكون من أسعد الأيام وأحلى تحية طبعا توصلكم وين ما كنتم من إذاعة الشباب في الماتينا الجون. استنوا من بعد شوية كالعادة طبعا أخبار الرياضة وأخبار كأس العالم كافي أمريكان الموعد اليومي الرياضي هذايا على موجات إذاعة الشباب خلال كأس العالم يبدأ معكم السبعة متاع الصباح اليوم. التفاصيل كلها وآخر الأخبار اللي تخص كأس العالم باش تكون مع هيدي جبنين يقدم معنا في الاستماع. هنا راجعين
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026
3: الماتينال جول.
2: في نهار كيف ما اليوم من عام 1909 جامعة كامبريدج البريطانية تحتفل على طريقتها بذكرى مرور 100 سنة على ولادة العالم والطبيب داروين وتفتتح متحف باسمه يخلد ذكره ويوثق الأعمال وإنجازاته العلمية. وهذا أقل واجب يتعمل مع ناس عطاوا برشا للإنسانية وساهموا في سعادتها. 1956 يتم انتخاب جمال عبد الناصر رئيس للجمهورية المصرية ومن وقتها بدأ نسق الأحداث يتسارع والصراع المباشر مع إسرائيل يحدد وعلى رأس الأحداث تأميم قناة السويس وبرشا أعمال بطولية أقدم عليها وأنجزها. أما خسارة من وقتها ما عودش تولد جمال عبد الناصر جديد. 2009 بعد 3 سنين من الاعتقال إسرائيل تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أحد قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية ومن خلاله هو حبت إسرائيل الدعم موقفها واللي هي ما عندها حتى مقدس وما تحترم حتى قانون وما يكبر في عينها حد. بمعنى أوضح ما تنجم تعيش كان بقانون الغاب وهنا نراه في إجرامها النهار بنهاره في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري الماتينال جول.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. ونظارة السيزيام اللي انطلقتها من البارح تتوصل على امتداد 3 أيام، طبعا 22 و23 و24 جوان 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. اختبارات منظارة الدخول إلى المدارس التعددية النموذجية بمشاركة 62450 تلميذ وتلميذة من مختلف الولايات، ويتنافس المترشحين على 3850 مقعد بالمدارس الاعداديه النموذجيه في امتحانات اللي كما قلت تتواصل على امتداد 3 ايام 22 و23 و24 جوان 2026. ان شاء الله النجاح والتوفيق لجميع المترشحين، وان شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق والتميز. هادي جبنيني يحضر في روحه، لانه من بعد شويه بشي قدم لكم كافي امريكان. هادي صباح النور ومرحبا بيك. مرحبا بيك معنا صباح النور. هادي شنو حوالك؟ لاباس عليك، ان شاء الله بخير. الكافي امريكان هذي قاعده تحضر هذي ولا كيفاش؟ معنا شنو نحكي؟ سيرش الكرسي لاباس، بس المهم انت لاباس. اقعد نحبوك ديما على راحتك. احنا
1: صباح النور سمسوم.
0: مرحبا بيك. شنو حوالك؟ صافا.
1: هذي اللي فيه نتاع كاس العالم، كي واحد ما يرقدش
0: سامي والحمد. هو ظهر لمحل وجه كسفر شويه.
1: لا ما رقدتش. بدينا بالماتشات البارح من ميسي والارجنتين، لانه اليوم خلطنا الفوز المنتخب الجزائري. برشا كوره، برشا بونتويت، برشا متعه، برشا فرجه. اما لازمني نشد روحي توا، خاطر لازمني ما نرقدش. نهار مازال طويل.
0: كل حال ان شاء الله ربي معاك. واحنا ديما معاملين على قسم الرياضه، وتعرف اهميه قسم الرياضه في اذاعه الشباب، لانه برشا يتابعوا وبرشا يعرفوا اللي الموعد اليومي 7:15 في توب سبور. لكن طبعا في مثل هالمناسبات هذه، خاصه في كاس العالم، دونك المساحه الزمنيه تكون اطول شويه الخاصه بقسم الرياضه. به ضيفك يظل موجود من بعد شويه باش يضحك في الاستوديو. اسمه اشرف حسب ما كتبتي.
1: ضيفي هو المدرب اشرف المحفوظي. كفاءه شرح المستقبل قدامه. واكيد سهرت وانا البارح اتفرج في الماتشات. مش حكيوا على اخر اخبار المنتخب، مش عم نطلع الامريكي خاطر منتخبنا كمل الشابتر نتاع المكسيك.
0: اوكي.
1: ونحكيوا على النتائج الاخيره.
0: التفاصيل هذه واكثر ما هيجبنيني في كافيه امريكا.

0: الكندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: مكسيكو مكسيكو يونايتد ستيتس كندا.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك.
1: كافي أمريكان.
4: صباح النور، يوم سعيد للناس الكل، صباح الورد. تحية كبيرة وما كنتوا تسمعوا فينا أكيد في الطريق إلى العمل، في كرهبكم وفي منازلكم. فما لي رقد وقام وأكيد قام على فوز الجزائر ضد الأردن، ومبابي يدخل التاريخ وميسي يدخل التاريخ. ثم شكون أيضا تبع ماتش كان في 5 بونتو بين النرويج والسنغال، وثم شكون اللي كيفنا تقول شكون بحثي يضيف مازال مرقدش، وأكيد ساعات تقول الحمد لله واحد مرقدش، ما لازم اليوم يقاوم وما يحاولش يرقد خطر النهار مازال طويل ما شاء الله. كافي أمريكا معكم هادي جبنيني في الإعداد والتقديم، سليم القصيبي في الإخراج، وسعيد جدا باستقبال محلل الأداء والفيديو أناليست يجينا من حملنف ومن حمام الشط أشرف المحفوظي. صباح النور أشرف.
5: صباح النور هادي، وصباح النور لكافة المستمعين. إن شاء الله نكونوا السهرية اللي سهرناها هنا وياك على الأقل نقدم بها الإضافة للمستمعين.
4: أكيد نسمعوك برشا أشرف، تابعت المقابلات. احنا إن شاء الله نكملوا مع 7:30. نذكر تتفرجوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيل، ومقانا على الويب راديو جون بوان تي إن. ديجا حاضر معنا هو في المباشر وقاعد يحضر في أموره باش يمشي إلى كانساس من مونتيري. مناش باش نعطلوه برشا، مراسل الإذاعة التونسية عرفات الحمروني حاضر معنا باش ناخذوا آخر أخبار المنتخب أكيد قبل مباراة هولندا يوم الخميس مع منتصف الليل. صباح النور عرفات.
6: صباح الخير. صباح النور، بما أنه صباح عندك ومساء الخير هنا في مدينة كانساس الأمريكية، بعد ما عدينا تقريبا 12 نهار مع بعضنا في مدينة مونتيري المكسيكية، اليوم نتحولوا لمدينة كانساس، المحطة الأخيرة لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال الحالي. المدينة هذه باش تحتضن يوم 25 جوان القادم مباراة تونس وهولندا في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم. مباراة تديرها على فكرة حكمة، هي الحكمة المكسيكية كاتيا غارسير، هي باش تدير المباراة هذه. منتخبنا الوطني التونسي يتحول اليوم نهار 23 جوان لمدينة كانساس قادم من مدينة مونتيري. بالنسبة لمنتخبنا منافسنا المنتخب الهولندي فأنه مقيم في المدينة هذه منذ البداية، بالتالي فأنه المنتخب هذه يواصل التدرب باستمرار. حصة تدريبية كان أجراها البارح منتخب هولندا مفتوحة للإعلام، واليوم حصة تدريبية مغلقة بالنسبة للمنتخب الهولندي. منتخبنا التونسي باش يخوض حصة تدريبية اليوم وحصة تدريبية أخيرة باش تكون غدوة قبل مواجهة المنتخب الهولندي يوم 25 جوان القادم مع 7 متاع العشية، يعني تقريبا مع نص الليل بتوقيت تونس. على فكرة فرق التوقيت تبدل هنا، هادي بعد ما كنا في فرق توقيت 7 ساعات بين مونتيري وتونس، فرق التوقيت هنا يصبح 5 ساعات بين مدينة كانساس سيتي وتونس. إذن منتخبنا التونسي كما قلنا اليوم يتحول لمدينة كانساس من أجل محطة أخيرة ومن أجل مباراة أخيرة، هذه خلينا نقول مباراة لحفظ ماء الوجه على الأقل وللخروج على الأقل بأخف الأضرار وبنقاط إيجابية ربما حاولوا نبنيوا عليها في المستقبل من خلال مباراة أخيرة باش تجمعنا بمنتخب هولندا.
4: والمنتخب الهولندي قوة ضاربة على مستوى الهجوم. بعد شوية باش نحكيو على النتائج اللي صارت فجر هذا اليوم، لكن نجي مع المنتخب الوطني التونسي. نجي معك أشرف المحفوظي، حصة تدريبية مغلقة لرفي رونار رغم غياب الرهان، يعني وسائل الإعلام لم تكن موجودة. على مستوى الجماهير تونس الكل غادروا مدينة مونتيري، وبرشة تونس قاعدين يبيعوا في التسكر متاعهم تاع ماتش هولندا على الانترنت في الجروبات حتى يعني باش تر الحق. من شيرة ثانية على مستوى آخر أخبار المكتب الجامعي، معزل المستيري غادر الوفد في كأس العالم وبش يروح التونس، رغم أنه يعني يقول لك علاش يروح توا، يعني في محادثة قالوا أنه هو يعني ذاك هو مبرمج يكمل المكسيك ويروح. وريم نبجاوي أيضا لأسباب مهنية تغادر المونديال العضو الجامعي وترجع لتونس. في المقابل عنا أعضاء جامعية وأعضاء ربيطة الهوية أعتقد ديجا هما طالعين لأمريكا باش يحضروا المباراة الثالثة في كانساس. نخو معك فنيا أكيد ترميم معنويات، شلون يكون سبيتش نتاع إرفيرونار بنا مخ باش ندخلوا ماتش هولندا؟
5: باش يكون صعيب برشا.
4: وعلاش حصة تدريبية ويكلو؟
5: ويكلو برامو حاب يعملها باش يخرج باش يبعدهم على فما صارت خاطر مشاحنات بين بين شويه جمهور وبين الجوارات نتاعنا بعد الماتشوات، دونك حاب يفيتي هذا الكل ونتصوروا. هو ديجا عملها زايده خاطر ديجا كنت احكي هذه جمهور الكل غادر، الناس باع في تسكرها، الناس كذا، الناس تخمم في تونس احنا تخمم باش تفرج ولا لا. احنا قمنا لليابان 5 تاع الصباح، الماتش هذا نص الليل واحنا نخمموا على خاطر الجروم مرسو جانا في الاخر. معناتها انت كي تشوف كي تجي باش تحفظ ماء الوجه، تحفظ ماء الوجه زاد لازم تقعد تشوف في السيتوياسيون اللي بتجي فيه. انت بتجي كونتر ليكيب فافوريت في الجروب نتاعك،

0: لوم عليه، جاي كمل بنفس استراتيجي اللي هي تحت زيرو تحت صفر، تلقى كيب تحت صفر انت باش ترجعها ديجا اللي تا نورمال على الاقل في الزيرو، تاخذ وقت الراجل 72 ساعة بعد لعب ماتش سي نورمال ما تدخل. وهو ما ما ما سنسيرمون انا عندي احساس اللي هو جاي معناتها باربيك في السعودية، مش انه باش يراني، ما عنده ما نجمش يكون عنده بروجي مع تونس ولا خسن.
1: هو لمح في تصريح قال اعتقد
0: انه انا جيت هنا
1: يكمل الماتش
0: شي كامل يمشي له، لا ماديا احنا نجم نخلصوه، لا هو يشوف في مؤشرات نتاع انه يكون عنده بروجي مع كيب كيما خاصة بالكاليتي اللي عندنا وبالجينيراسيون اللي عندنا.
1: نذكر كاشرف وانه نذكر سيد المستمعين حكمة مكسيكية غارسيا في إدارة المباراة، ناخذ فكرة عليها مع خبيرنا في التحكيم خالد سويح.
2: طقم تكون مع كاتيا إتزيل كاسيا هذه المكسيكية، معها مساعدة أولى مواطنتها ساندا راميريز، معها مساعد ثاني خوزي إريكو نارانخو، معها من الباراغواي بالنسبة للحكم الرابع أخوان بينيتيز، والحكم المساعد احتياطي سالبادور ميليثيادس. بالنسبة للحكم هذين نذكر اللي هي 33 سنة بدأت المسيرة نتاعها لعبة كرة قدم في البداية، وعندها شهادة معمقة في العلوم السياسية، واحدة من 6 حكمات في كأس العالم هذايا، بدأت المسيرة نتاعها 2014 ودولية منذ 2019. نذكر أنه زوج مقابلات في المونديال هذايا كحكم رابعة، مقابلة هولندا اليابان 14 جوان وأمريكا أستراليا 17 جوان، وقت الحكم الألماني تضرب في آخر المقابلة هي كانت حكمة رابعة. للتذكير وأنه أهم الحاجات اللي صاروا لها وأنه هي أدارت نهائي كأس العالم إيدستيت 2022، شاركة كأس العالم 2023 سيدات وأولمبياد باريس 2024. تذكير فما حادثة صارت لها وأنه عملت مقابلة في كأس الدوريات ما بين مونتيرا وسينيستي 3-2، وتلقات بعد المقابلة هذه رسالة من أحد المشجعين هددها بالقتل هي وعائلتها، ووقتها تلقات رسالة دعم من الفيفا وكونكاكاف والاتحاد المكسيكي كرسالة دعم. هذه أهم حاجة نذكر، وأنه في الجولة هذه كما قلت قبيلي معناها كلامك صحيح، وأنه في الجولة هذه كذلك الأمريكية توري بينسو باش تدير ثاني مقابلة لها في كأس العالم، باش تدير ألمانيا والإكوادور في نفس النهار اللي باش تدير فيه كاتيا غارسيا المقابلة نتاعها، ومن بعد الأمريكية كما قلنا توري بينسو ألمانيا إكوادور أدارت تشيك وجنوب أفريقيا. وللتذكير وأنه التعويل على العنصر النسائي هذه المرة الثانية بعد قطر 2022 اللي كان فيه ستيفاني فرابارت نذكروها الفرنسوية اللي أدارت أول مقابلة لامرأة في كأس العالم للرجال بالنسبة لقطر 2022.
1: هذه لمحة على مسيرة الحكمة غارسيا، ديما نذكر الماتش نهار الخميس إن شاء الله مع منتصف الليل، وهكا نسكروا الكابوس المشاركة التونسية في كأس العالم. نحكيه برشا كورة وبرشا أهداف، والمجموعة 9 أشرف أكثر مجموعة فيها أهداف، يعني رينا في الجولة الأولى فرنسا ربحت السنغال 3-1، ونرويج ربحت العراق 4-1، والبارح المجموعة ذي ما خيبتش من جديد، نرويج ربحت 3-2 السنغال، وفرنسا 3-0 المنتخب العراقي.
0: 3-0 والكوبيور هذيك خدمة برشا المنتخب العراقي، كانت تكون أرزم برشا
1: أي أثقل النتيجة صحيح. بتبع هيت نحكي ولا مرة تصير في ملاعب البيت المتحدة الأمريكية وكأس العالم، يعني رينا أمطار قوية برشا مع نهاية الشوط الأول، يعني ثم جاء الزراج يعني السواعق من يعني السواعق والرعد وكذا وكذا، فهوني قانون الفيفا يعني كان واضح من الأول، توقف المباراة بين الشوطين وقت اللي فرنسا كانت متقدمة 1-0 بونتو كيليان مبابي، توقف أشرف قعد ساعتين و12 دقيقة بسبب استمرار رصد البرق بالقرب من الملعب، يعني حتى البرق مش في الملعب في محيط الملعب.
0: الحاجة الغريبة برشا هذه أنه ليتكي تبدأ حتى فما إعصار ولا عاصفة ولا كذا تبدأ حتى لبعد 300-350 كيلومتر،
1: أي
0: فما أليرت في الاستاد وكذا وتقف وما فماش لعب مع السيكوريتي ذي فماش لعب.
1: هو رصد البرق يعني كان ضمن الدائرة نصف قطره نحو 13 كيلومتر الذي حاسب لوائح الفيفا، والمباراة لا تستأنف إلا بعد مرور 30 دقيقة بدون أي صاعقة جديدة. تعديت 30 دقيقة الأولى صارت صاعقة مرة أخرى، نعاودوا نسأل
0: عاملين دينار من يوتيوب
1: يعني مفهميش في رقد غادر الملعب ولا يتم تأجيل المباراة يوم غدا وقت لاحق، ناس كل تقعد غادي. هوني يعني شو قد يعمل مبابي مثلا ساعتين ودرجين في الفستير ولا حتى ستاديو ماني او خلينا نقول ايمن حسين خاطر في ايمن حسين في العراق شو يعملوا الملاعبيه شكون يحكي معاهم يسخنوا ما يسخنوش يقعدوا دور المدرب

0: نزوز
1: صعيبة. احنا عمرنا ما صارت لنا الكهذه اللي في تونس لوين حتى ونخدم برا كذا. اما صعيبه بالجاليه سيتوياسيون صعيبه على انت ديجا راهو دوبلي شوفمون في في في في طون ريدوي صعيبه برشا. دوبلي شوفمون اسكو كيفاش تعمل شوفمون عادي شوفمون معناتها كيما نقولوا تقصر فيه كيفاش نو تعمل كيفاش جاري كيفاش يقعدوا الملاعبيه يعملوا ريكوبيري ويجبدوا يتحكي معاهم خاطر برشا ديزانفورماسيون وبرشا كذا صعيبه. ونتصور هذه لو نيفو اللي تزكيب تاع لي ناسيون تاع لو نيفو نتصوره كلهم حضروا الحكايه هذه خاطر عارفين ماشيين باش يلعبوا كوب دي موند في بلاد فيها الريسك نتاع موضوع كيما هكا نتصورهم حضروا للسيناريو هذا.
0: ساعتين و 12 دقيقة كمان أكثر من مباراة كرة قدم. ثلاثة بلاش قلت لي فرنسا أمام العراق دقيقة 14 كيليان مبابي ثم في 66 ديمبلي في دقيقة 54 مبابي دوبلي ثم في 66 ديمبلي. المباراة رقم 100 كانت البارح لكيليان مبابي. كيليان مبابي اللي سجل ثاني دوبلي ليه بعد دوبلي أول كان ضد المنتخب الفرنسي البارح نوتو 9.1 مبابي كيما ديمبلي 9.1
1: سوبر موتيفي خاطر ميسي قادي مركز دمشير الأخر
0: أي. ويتبع فيه
1: تبع
0: هون سمعك شو قال كيليان مبابي على ليو ميسي وعلى مباراة الأمس.
2: ليو مارك توجور il a toujours marqué il marque il marquera toujours si je veux regarder ce que fait Léo je vais devoir faire encore plus donc non je regarde pas du tout ce qu'il fait je pense seulement à aider mon équipe c'est sûr qu'en aidant mon équipe je mets des buts et quand tu mets des buts bien sûr tu te rapproches de ce genre de sphère mais comme je l'ai dit on a un grand chemin qui va être compliqué et on va essayer de tout faire pour sortir victorieux de ce chemin qui est périlleux.
0: ليو يمارك توجور من بعد قال ما نتبعش في ليو
1: لا يتبع فيه يتبع فيه سي سور يموتيف في بعضهم بالكدا سي سور.
0: مبابي قلت المباراة رقم 100 ثاني دوبلي ليه مبابي ولا قداش عنده من بونتو في ترتيب الهدافين التاريخيين 16 بونتو نذكر ميسي 18 فات كلوزور الماني 16 ومن بعد يجينا مبابي 16 وينجم فاسيلمون بكثرة المقابلات باش يفوتوا ويديباسيه ميسي نذكر اللي سجل دوبليه البارح
1: اخر كومبيتيسيون ميسي
0: نعم
1: اخر كومبيتيسيون ميسي ومازال عنده قلب
0: يفوتوا يهرب بيه الرقم
1: باش يهرب بيه وخاصة في التغييرات اللي صارت على كاس العالم كيفاش سولات 48 ايكيب وكذا باش تولي اسهل برشا
0: فرنسا 19 تسديد البارح مقابل 4 تسديدات للعراق مع اخطاء كارثيه كيما البونتو اللي سجلوا مبابي احمد باسم حارس المرمى
1: وذكر ما تزمش لهم عليهم برشا حق ستريس روكي يكبر هما ما يعرفوش الجو هذاك نتاع الكوب دي موند لي زيفينمون هما الكبار ما يعرفوش دونك ما عندهمش من يمشي يحشموا هما زاد العراقيين ولا حتى الاردن ما عنده علاش باش تحشم هما قاعدين يشاركوا قاعدين يوريوا قاعدين يفرعوا في دي ناسيون مع تفايتاتهم سنوات ضوئية ما عندهمش من نسبش يحشموا زادة اللي فوت هذوما انديفيدويل هذي راهو اخر حاجة نجم تلوم عليها في الواحد في ماتش كورة خاصة في النيفو ذا
0: ملعب ياخر في فرنسا بيرز وما نجمش يغطي على مبابي اما قاعد ياخذ فيها شوط كبيرة اللي هو أوليزي في طليعة ترتيب التمريرات الحاسمة ثلاثة تمريرات والبارح عمل دو باس ديسيزيف كيفاش نحكيوا عليه الملاعب هذا؟
1: وليزي جاب كاليتي مش مستنسين به الفرنسيس خاصة الجينراسيون ذي أنا نتوقع الكاريداس مش باش يخرج من هما بيدهم فرنسا الأرجنتين وكذا خاصة الكونتينيوتي الموجودة ديشان منا
0: وسكالوني في الأرجنتين
1: وليزي الكاليتي اللي جابها هي التكنيك هذيك القديمه نتاع زيدان وكذا كانت في فرنسا خاطر بزات مستحوذ على نفس بلون جو نتاعها لي كونتر بالرابيديتي والفيتيس اللي عند مبابي وديمبيلي اللي هما حاجه رهيبه. وليزي جاب حاجه جديده للليكيب ناسيونال هذيا هو ريان شرقي تور بريسك رومبلاسون نتاعو هي التوش تكنيك القديم نتاع زيدان اللي عندنا برشا ما لناهاش في فرنسا خط فرنسا راهو الكومبيتيسيون الاخرين راهو تهز فيهم وتوصل الفينال باللي ترانزيسيون بلوك كذا لي ترانزيسيون تعطيك الكره وتحب تكانتر وكذا خاطر عارفه لي كاليتي اللي عندها في ليني داتاك هي اللي الفيتيس وكذا تنجم تخلقك بالكدا. اوليزي معناتها زادهم ان ابور سوبيريور على اللي كانت عندها اصلا معناتها ومختلف تماما معناتها فرنسا ليديسيون تاع ليكيب ناسيونال تاع فرنسا في البريود هذايا نتصور انها باش تكون اخطر من ليديسيون اللي رناها في الكومبيتيسيون اللي قبلها ولا حتى
0: 2018 هي توجد
1: 18 فيناليست 2022 فيناليست ونتوقع زاده في الكاريداس مينيموم
0: وليزي ما تصورش وقعت في البايرن انا اعتقد
1: اما طالبه فيه فلوس كبيره برشا عندها الحق
0: عندها الحق مليعب بصراحه
1: كليتي حاجه غريبه
0: ديمبلي ايضا نوتو 9.1 البارح في فورما وخدم برشا لاصحابه والفرق كان كبير برشا بين فرنسا والعراق الحقيقه وكما قلت انت كان ما جيتش الكوبيور نتاع الصواعق نتاع البرق كانت نجم تكون نمشيو نحكيو على خمسة
1: بدا يطلع الريتم جات الكوبيور هذيك
0: دونك المنتخب الفرنسي يشرف ضمن ترشحه الى الدور القادم الدور 16 كيما المكسيك قبل الولايات المتحده الامريكيه والمانيا والارجنتين زاد البارح بفوزها على النمسا والبارح ايضا المنتخب النرويجي اللي كان غايب سنوات طويله على المونديال البارح في مباراه مثيره ربح 3-2 السنغال لحساب المجموعه التاسعه ملاعب بروز اللي هو هالاند سجل دوبلي ترقيمه 9.1 ماتش كيفاش مشي بهدف اول بيدرسين في الدقيقه 43 ثم هالاند في 48 ثين بليج للنرويج ثم اسماعيل السار في 53 رجع السنغال في الماتش في 58 هالاند يسجل وفي الدقيقة 90+3 دوبلي من جديد لإسماعيل السار سكور فينال 3-2 أعتقد فورمة كبيرة للنرويج لكن البارح زاد شفنا أخطاء كارثية في دفاع السنغال أبرزهم لاعب الخبرة وقائد المنتخب كوليبالي اللي ترقيمه 4.4
1: إكزاكتومو كل ديجارة وحتى في التسامي فيها اللي صار في الماتش
0: هاي.
1: زيد معاهم في 90+6 الكرة بالرأس نتاع إسماعيل السار تروى
0: صحيح.
1: نجم تفسخ هذا الكل اللي نحكي فيه
0: صحيح.
1: وصلنا لترواز دروا بعد السنتراج هذيك نتاع كورنير كوليبالي
0: كما زاد خطا مندي حارس المرمى ولا نضرب كره على القائم يعني
1: اكزاكتومو بعد ما نحى 3 ولا 4
0: في ميتونور خلف
1: الماتش
0: صحيت
1: نحى 3 رسلات
0: نحى كره توديغارد هذا مش
1: هذاك علاش حتى باش تكمل في نفس الموضوع هذا كي تمشي لكوليبالي نجمش راه تكون قاسي برشا مع ملاعبي نتاع كره خاصه في لي فوت انديفيديوال هما اخر حاجه كيما الكلام تاع نحنا تاع السخيري معناتها ما يلزمناش نغلطوا مع السخيري كيما غلطنا مع فرجاني وغيره وغيره وغيره على خاطر هو غلط في الـ في الـ في الوقت هذا فهمت وننساو اللي عملوا الكل فهمت ما نجموش ننساو اللي عملوا كل كوليبالي على خاطر عمل الماتش خايب دونك هما ولاو يحكيوا على كوليبالي لازم يتنحى وكبر وجينيراسيون وكذا هو اللي راه فيها سي بابري معناتها السنغال مكيبة محترمة جدا هذا السنغال احنا رينيها خايبة البارح خاطر النرويج راهي احسن جينيراسيون في تاريخها اي
0: صحيح
1: احسن
0: صحيح.
1: جينيراسيون في تاريخها
0: صحيح
1: كتشوف سورلوث وهالاند وراه موديغارد سي نورمال اي ديفونس باش تتعب برشا
0: شكرا لك اشرف لحظات ونواصل في مجلة في كافي امريكا
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
0: نواصل من جديد ونحكي على مباراة اللي وفات منذ لحظات منتخب الجزائري رجع في الماتش بعد ما كان خسر مع الأردن 2-1 نزار رشديني سجل بونتو الأول للأردن في الدقيقة 36 ثم بنفس الطريقة بكرة ثابتة وركنيات نذير بن بوعلي مهاجم جايور المجري عدل في 69 دخل في الشوط الثاني يعتبر تغيير ناجح لبيتكوفيتش مدرب الجزائر وأمين جويري سجل في الدقيقة 82 بعد ما ثبتنا بالفار هل هناك تسلل أم لا في الأخير البونتو تم قبوله شرعيا والجزائر تفوز 2-1 والجزائر أشرف تعاود رولانسي حظوظها في الترشح بعد ما خسرت في الأرجنتين في الجولة الأولى
1: قوت حظوظها برأسك فوق 80%
0: صحيح
1: تعمل 3 بوان راه مازالك عندك ماتش في الأخر مع النمسا راه تنجم تنيغوسي بالكدا أما باش نحكي شوية على الأردن هذه
0: أيه؟
1: كي تشوف الأردن تشوف الديفانس وستركتور ديفانسيف نتاع الأردن كلها تعرف إيش معناتها الاستمرارية وإنك تحافظ على استمرارية. خاطر حسين عموتة اللي خدمه جاء
0: سلمي
1: جاء جمال سلمي سلمي كملوا كما هو ديفانس أتروى 5-4-1 لترانزيسيون وستركتور وترافاي ديفانسيف أتروى 100% أبليكاسيون الكونتينيتي. علاش كتشوف انت ستركتور ديفونسيف نتاع الاردن تقول انت علاش علاش ماركات دو بالاريتي
0: تزاير
1: ما لقاتش نتعدى ما لقاتش حلول معاه. ولي ترانزيسيون تشوفهم كيفاش كيفاش مخدومه وبفكره على علوان وعلى شو اسمه ديس
0: نتاع
1: بن نتاع تاع تاع الاردن
0: التعمري
1: التعمري
0: التعمري احسن من
1: التعمري وكذا. كنشوف لي ترانزيسيون وكذا حاجه ستركتوري ومخدومه وفما فكره وكذا. هذيك علاش قلت لك حتى كي تخدم ديفونس ديما نرمي في الكلام على رواحنا. خاطر في الاخر ديما حتى كي تخدم بلوك با وديفونس رينفورسي اسانك ولا كذا يلزم بعد فما فكره في لي ترانزيسيون كيفاش باش تعمل. احنا اللي خدمنا ستركتور ديفونسيف صحيحه اللي عملنا لي ترانزيسيون صحاح والنتيجه لينا.
0: دونك 2-1 للجزائر امام الاردن كما قلت ماتش كبير لرامي بن سبعيني المدافع. وكما قلت منتخب الجزائر يرفع رصيده الى 4 انتصارات في تاريخه في كاس العالم. ناخذ معك كلمه على مقابله اليوم. دونك اليوم فما ان شاء الله 4 مقابلات اول مواجهه رسميه بين البرتغال واوزبكستان والناس الكل نستنيو في رونالدو اليوم اللي بعد تصريح صديقه خاو نيفيس تم تأويله بطريقة غلطة بريسيون كبيرة ميسي قاعد يماركي مبابي
1: هالاند
0: وهالاند ونس كل سنة من رونالدو
1: عندهم الحق بصراحة. أنا سنسرمون أبار أني نحايل شوية مع ميسي بطبيعتي أما الحق معناتها ولا وبستاكل حتى الأصحاب رونالدو راهو ذاك العظيم معناتها ولا بستاكل حتى
0: هل باش تصير جرأة لروبرتو مارتينيز ويخرجوا كل الأمور ما تمشيش فيه ما تمشيش معاه
1: لا ما تصورش
0: هنا جمشة
1: متصورش لا ما تصورش. واللي قالوا راو نيفيز ذاك يحبوا يقولوه الحسن يحبوا يقولوه اللي بورتغال كل راه بمارتينيز ببرونو فرنانديز كلهم يحبوا يقولوه الكلام هذا. أما الحاجة اللي قاعدة تون فافير تاع رونالدو اللي هي ما عندهاش انفرينوف باهيك اللي معناتها اللي بالحق تنحي عليه رونالدو
0: يعوض.
1: كان جاء انفرينوف تاع في البرتغال انك اللي استحق تنحي عليه رونالدو بالتاريخ نتاعو الكل انا نتصور انه يخمم فيها بالكدا.
0: دونك 6 نتاع العشيه لحساب المجموعه 11 البرتغال اوزبكستان بتوقيت تونس وما 3 نتاع الصباح زاده الكونغو الديمقراطيه اللي نذكر عندها نقطه في رصيدها ضد المنتخب الكولومبي. الكونغو مع سيباستيان دو سابر تلعب مجلس الصداره عندها حظوظ امام كولومبيا
1: عندها حظوظ كانت عندها حظوظ كونتر البرتغال
0: صحيح
1: لعبت حظوظ الناس تمن الناس تلعب بلاش حتى عقد تلعب صحيح تلعب ديفونس وصحيح الكرة عند الادفرسير وصحيح دومينيك الادفرسير وكذا. اما ديما راهو عندك كيما نقولوا تحط اون فالور على الاقل شويه اسلحه تحت يدك كيما لي كونتر نتاع باكامبو كيما كذا عنده على الاقل اسلحه عندك باش تخبش.
0: وفي المجموعه 12 الاخيره اليوم 9 نتاع الليل انجلترا في مواجهه غانا
1: مرسو
0: مرسو كبير الحقيقة. دونك غانا اللي ربحت ماتشوها الأول نذكر ضد بنما وانجلترا ربحت 4-2 كرواتيا وكرواتيا أكيد كيتو دوبل أعتقد في مواجهة نجم تكون سهلة اليوم كان يستهلوها شوية مودريتش وجماعة ضد بنما
1: مودريتش في مودريتش وجماعة والكل راهم في الفانسيكل
0: صحيح
1: تاع جينيراسيون كاملة معناتها تقعد هي الكاليتي موجودة وكذا من الفانسيكل ريناها في الدومينيسيون تاع لونجلتير خاصة كي قلبت عليها الماتش الصنعة تاع الجماعة كرواتيا مشيتهم ميتون مع لونجلتير ميتون كها عام فيها 2-2 وشدت معاه وكذا هم في الدوزيام ميتون شفنا شفنا لونجلتير دومينيت 100%. بالنسبة للغانا الغانا رغم الماتش السيء اللي عملته لولاني أما ربحت أما تقعد غانا من المرسوات الكبار في الأفريق شي. اللي عند تستنى منها ديما تكون فما مفاجأة
0: غانا بأيو اللي من اللي حديت عيني هو يلعب في غانا
1: جوردن أيو
0: جوردن أخوه مع أندري ما عادش
1: لا ما عادش
0: ما عادش فما توماس
1: بارتي يلزمهم يقعد
0: توماس بارتي وإيناكي ويليامز. حاب نسمعك حاجة في 20 ثانية. جمهور النرويج أكيد احتل هوستن واحتل أمريكا واحتل ملاعب وأصبح ترند حديث وسائل التواصل الاجتماعي

0: اشرف عرفت هذه
1: تاع الفايكينغ
0: تاع الفايكينغ
1: تاع الفايكينغ
0: هذه بدات تخو كيما قبل ايسلندا جات هي جات العالم دونك تو الفايكينغز
1: وهولندا جمهور هولندا عملوا شو ليفت رايت عملوا شو كبير برشا. احنا بالحسن يا الشاد اللي مشات شويه ما
0: كلينا خلينا في 2005 في كره اليد بالحسن
1: معايا سامتاج وسامح مام مش مع
0: اشرف محفوظ يا خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه الحضور
1: شكرا
0: شرفتني ونورتني وان شاء الله اكيد ترجع بحذانا في الاذاعه الشباب وفي الاذاعه التونسيه. احنا كنا هكا كملنا امريكا اليوم الصباح يعطيك الصحه سي نقسيبي كنت معنا على مستوى الاخراج بعد اقل من دقيقتين النشره الاخباريه الاولى ثم المتينة المتواصلة مع سامي فرتونة كان معكم هيدي أجبنيني نهاركم زين.

0: africain.
1: الماتينال جون إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك. شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد المجدك تسمع صوتك.
6: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: بداية من اليوم نشر دليل توجيه الجامع الجديد في نسخته الأولية تسجل ارتفاعا ب30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعام الفارط. وزير الصحة يؤكد أن كل مواطن سيحصل على معرف صحي موحد قبل نهاية العام وقاربا اطلاق منصة صحتنا. بداية من اليوم إضراب ب3 أيام في قطاع البنوك والمؤسسة المالية، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. بمشاركة 62,450 تلميذا وتلميذة تتواصل لليوم الثاني على التوالي مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، ويتنافس المترشحون على مدى 3 أيام على 3,850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة الجهات. انطلاقا من اليوم نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية على أن يتم تحيينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وفق ما أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر.
9: بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج اللي هي البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 من تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون إدخال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
8: أعلن مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل أمس انطلاق التكوين بمؤسسة الوكالة الثمانية خلال شهر سبتمبر القادم ب 2380 طالب تكوين جديد بزيادة ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة، وتوفير اختصاصين جديدين بكل من جربة وعين دراهم.
10: في سبتمبر التكوين تاعنا باش ينطلق ب 1380 طالب تكوين جديد، مع اللي متواجدين توا باش تولي 2100 عندنا. زدنا بارابور العام الاول بقرابة 30% مكونين جدد. زدنا زوز اختصاصات جديده، اختصاص هو بولانجري ايفنوازري باش تكون متواجده في جربه وفي عين دراهم، وهذه من مشاريع ان شاء الله نطوروهم ان شاء الله يتمتعوا اللي متخرجين منهم، خاطر العام هو التكوين نتاعهم ببعث مشروعهم في مناطقهم. مؤسسات الفرعيه للتكوين ولا لي سونتر دو فورماسيون نتاعنا الكل رام ناسيونو، معناها تلقى في جربة شكون من أي بلاصة في تونس يقرا غادي، خاطر احنا توا حلينا الناس باش تنزم تسجل على www.afmt.tn. في الموقع هذايا وقت يسجل وياخذ اللوجين والمود باس نتاعه ينجم يدخل يعمل اختيار وحده.
8: أحمد جمل أفاد في تصريح للإذاعة الوطنية بتوفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى وجود متكونين تحصلوا على عقود عمل أولية في الخارج.
10: احنا توا في ذروة الموسم منظومة التكوين المهني عمومي وخاص باش نوضو الشغل 4500 بين متربص ومتخرج. اما راهو ما ننساوش كيف ما نرجعوا لقبكري اش قلنا، قلنا راهي لا كومبيتونس با دو فرونتير، عندنا برشا وليدات عندهم دي بري كونترال برا. الطلب توا في اوروبا كامله وفي البحر
0: البحر المتوسط
10: مليون بوست دو ترافاي في قطاع السياحه. دونك احنا هنا في منظومه التكوين المهني قد ما نخدموا نوضو في القطاع ديما رابحين وليداتنا رابحين.
8: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها وزارة الصحة تصدر بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض specialist.msante.tn وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. ودعت الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبين في الرزنامة، وكذلك احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة إليهم. دائما في الجانب الصحي، أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسدة للمواطنين. وأوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرف صحي بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وأشار الوزير في هذا السياق إلى قرب إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا، التي ستشكل فضاء رقميا موحدا وآمنا يمكن كل مواطن من النفاذ لملفه الصحي الإلكتروني والاطلاع على مختلف معطياته الصحية باستعمال المعرف الصحي الخاص به. على خلفية مطالب مهنية ومالية، الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين تعلن عن تنفيذ إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين يوم 23، 24، و25 من جوان الجاري، أقره اجتماع المجلس القطاعي. هذا واعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ له أمس الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية زيادات في الأجور طبقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 من أبريل الماضي وفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا لأنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد بعمان الأردنية، وزير الخارجية محمد علي النفطي يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. وعلى هامش الاجتماع، وزير الخارجية بحث مع نظيره الجزائري الاستعدادات لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية الشهر المقبل. إلى أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتم تحقيق تقدم في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران، مضيفا أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين وفق تعبيره. واشنطن وطهران ستضمنان وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية بناء على محادثات سويسرا بحسب تصريح رئيس البرلمان الإيراني. في الأثناء، توعد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان بمواصلة الوجود العسكري الصهيوني فيما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف الصهيونية من تداعيات التفاهمات الأمريكية الإيرانية الجديدة التي تنص على احترام وحدة لبنان وعلى سلامة أراضيها. على صعيد آخر، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لواشنطن. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بداية من اليوم، نشر دليل توجيه الجامع الجديد في نسخته الأولية تسجل ارتفاعا ب30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعامل فارط. وزير الصحة يؤكد أن كل مواطن سيحصل على معرف صحي موحد قبل نهاية العام، وقريبا إطلاق منصة صحتنا. بداية من اليوم إضراب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
0: عدل مشتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. توقيتنا هو 7:43. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام وين ما كنتوا. مرحبا بكم اذا كنكم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع المنوع الصباحيه الاولى الماتينا جون اللي تبدا معاكم يوميا مباشره بعد موجز 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات اذاعه الشباب.
2: طقس اليوم.
1: طقس اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع صبحي بن أحمد. صبحي صباح النور.
3: صباح الخير خويا سامي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. يبدو أنه درجات الحرارة باش تكون في استقرار اليوم معك أنت، هي تخلينا ناخذ أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة.
3: نعم، بالنسبة اليوم الأمس معناتها ظهر الشيلي خاصة بتونس معناتها الكبرى سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وكانت أعلاها كانت 40 درجة بجهة جندوبة. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون في بداية النهار قليل السحب ثم مغشى جزئيا بسحب مرتفعة، تتكاثف السحب أكثر بعد الظهر بالمناطق الغربية. مؤشر ظهور خلايا رعدية باش يكون وارد اليوم وخاصة بالمناطق الغربية للشمال وجزء من المناطق الغربية للوسط، ثم تشمل تدريجيا جهة شرقية آخر نهار أمطار مع تساقط محلي للبرد بالمرتفعات وكذلك سرعة الرياح اللي تكون معناتها قوية تحت ظهور السحب الرعدية. وبالنسبة للبحر يتواصل اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل، ريح شرقية ضعيفة. بالنسبة للحرارة تقريبا دون تغيير كما يوم الأمس، تقريبا ما بين 30-35 درجة قرب السواحل الشرقية وكذلك في المرتفعات، وما بين 35-40 درجة داخل البلاد. سجلوا اليوم تقريبا 36-37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. نسق الارتفاع باش يكون تقريبا اكثر معناتها بالنسبه ليوم الغد وكذلك الايام القليله القادمه بدرجه او درجتين، اكثر معدلات العاديه تقريبا كيف كيف بدرجه او درجتين. نذكر بالمعدل العادي لهذه الفتره بتونس العاصمه هو 33 درجه، في حين نسجله ان شاء الله 36-37 درجه اكثر بقليل. وتواصل الوضعيه الجويه ملائمه كذلك لظهور خلايا رعديه الى غايه نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله.
1: بالنسبة للسباحة واردة بتبيع وكل الأنشطة البحرية هكا ولا لا؟
3: البحر هادئ إلى قليل الاضطراب اليوم وغدوة، متموج قليلا بسواحلنا الشمالية غدوة العشية، ويرجع معناتها تقريبا قليل الاضطراب حتى آخر هذا الأسبوع إن شاء الله إلى غاية يوم الجمعة. مازال البحر قليل الاضطراب وكذلك الرياح شرقية جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة.
1: واضح، شكرا لك صبحي على كل تفاصيل هذه اللي قدمتها لنا صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:45، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. بالتوفيق لصغيراتنا اللي قاعدين يعديوا في امتحانات السيزيام، اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية واللي شاركوا فيها 62450 تلميذ وتلميذة من مختلف ولايات الجمهورية. المترشحين اللي يتنافسوا على 3850 مقعد بالمدارس الإعدادية النموذجية في امتحانات اللي تتواصل على امتداد 3 أيام واللي كانت انطلقت من البارح واليوم وغدوة. كل النجاح كل التوفيق لجميع المترشحين، وإن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالتميز. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة الصباح في المدينة الجنة.

0: الثمانية ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم مستمعينا حتى للعشرة الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. بالتوفيق لكل تلاميذ السيزيام اللي توا تقريبا وزعت الأوراق وأبدأوا في امتحانات اليوم الثاني. ألف مبروك لكل الناجحين في امتحانات البكالوريا وحظ أوفر طبعا للمؤجلين لدورة المراقبة. طبعا شهر جوان شهر الامتحانات الوطنية وشهر النتائج. في الإطار هذا وفي ظل الأهمية المتزايدة اللي تكتسبها خاصة اختيارات التوجيه الجامعي في رسم المسار الأكاديمي والمهني للشباب، لأنه اليوم حتى كان أوكي فرحانين معناها بالباك وإن شاء الله ربي يتمم فرحتكم، لكن مهم برشا وقت اللي نحكيه عن التوجيه الجامعي واختيارات التوجيه الجامعي. وفي الإطار هذا وفي إطار الإسهام في بناء الكفاءات اللي تحتاجها تونس الحقيقة لمواجهة تحديات المستقبل وفي بعض اختصاص وراه زاد دراسة لحاجية السوق. نلقاو في الإطار هذا عمادة المهندسين التوانسة اللي تنظم الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. الموعد متاعه باش يكون الويكاند الجاي 27 و28 جوان 2026 بمقر عمادة المهندسين التونسيين. دونك الأهداف العامة من التظاهرة هذه تقريبا تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة وموثوقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي. وإحنا نحب زادا نطلع على معلومات دقيقة وموثوقة فيما يخص هذا المنتدى والدورة الأولى لهذا المنتدى، المنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي 2026. ومشكور على التدخل معنا السيد العميد سي صبحي بن أحمد عميد المهندسين التونسيين. سيد العميد صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير وصباحكم مفهم بالمحبة، معك المهندس محسن غاشي.
0: مرحبا بك سي محسن، اهلا وسهلا بك. صبحي بن احمد اللي كان حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سيد العميد سي محسن مرحبا بك معنا. دونك نحكي
1: تحيه للمهندس صبحي.
0: فوالا اكزاكتومون، هلا قعدنا في الاطار هذا اللي خدنا فيديو حطيت المهندس صبحي بن احمد به، واحنا نحكيه في اطار الهندسه معناها بالضبط. سيد العميد سي محسن الغرسي، دونك نحكيه عن المنتدى الوطني والدوره الاولى لهذا المنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي. هيت معك انت، خلينا ناخذ اكثر تفاصيل، معناها هو المنتدى هذا يخص فقط قطاع الهندسة ولا يخص جميع القطاعات؟
1: بارك الله فيك. اول حاجه نحب نهني بنائنا وبناتنا الناجحين في البكالوريا وحظ وفير ان شاء الله لبنائنا في التزيان، ونحب نحيي الاولياء اللي تعبوا وساندوا اولادهم طيلة السنوات الماضية. البكالوريا هي محطة مهمة برشا، أما الحقيقة هي بداية مرحلة جديدة كنحبينا، وفي الحقيقة مرات تكون أهم أحيانا من نجاح في الباك، وهي الأساس حسن اختيار المسار الجامعي والمستقبل المهني. احنا في عائمة المهندسين عندنا تقريبا في كل بداية موسم توجيه جامعي ما عندكش فكرة قديش نتلقاو معنا عدد كبير كبير جدا من المكالمات والاستفسارات من الأولياء والتلامذة. الأسئلة تقريبا هي نفسها، يندرى المدرسة الهندسية هذه معترف بها ولا، يندرى الشهادة اللي باش ناخذها تسمح لي باش نمارس مهنة الهندسة مستقبلا، شنية فاق التشغيل، شنية الاختصاصات المطلوبة اليوم في تونس وفي الخارج، وهل بحق من المؤسسة التعليمية الفلانية تقدم فعلا تكوين بالمستوى المطلوب ولا؟ سلة حساسة، وهذا في حد ذاته يبين حاجة مهمة برشا، هو أنه العائلة التونسية ولات واعية أكثر من أي وقت مضى بالأهمية الكبيرة متاع جودة التكوين، وما عادش الاختيار اليوم يتم فقط على أساس اسم مؤسسة معينة أو قربها الجغرافي أو حتى الإشهار. اليوم الناس تبحث على المعلومة الصحيحة وعلى المعلومة الموضوعية،
0: ولا لأنه هذا مهم وقت اللي ينقربوا المعلومة معناها للمواطنين. بيتفضل سيد العميد كمل فكرتك.
1: دونك من هذا المنطلق عملنا مبادره لتنظيم صالون وطني للهندسه والتوجيه الجامعي. هو الصالون هذا يخص كان التعليم الهندسي.
0: اي
1: لكن هنا نحب نوضح نقطه مهمه برشا للراي العام، خاطر ثم ملقام في الموضوع. عماده المهندسين راهي مش هي اللي تمنح التراخيص نتاع فتح المدارس الهندسيه، خاطر برشا شكون يلوم معنا على التكوين الهندسي وعلى بعض المؤسسات الهندسيه. احنا مش ضد العلم، واحنا ما عندناش الامكانيه باش نعطيو التراخيص لفتح مدارس هندسيه ولا مؤسسات جامعيه، هذا مش من مشمولاتنا. الترخيص هو من اختصاص هيئه الدوله المعنيه بالتعليم العالي. هذه نقطة ونرجع للستر. شو دور العمادة؟ دور العمادة هو حسب الفصل التاسع من القانون منظم مهن فرنسا، هو السهر على جودة التكوين الهندسي والدفاع على المهنة وحماية مستقبل المهندس التونسي، وقترتو التثبت من مدى معنى احترام المعايير العلمية والأكاديمية المطلوبة عالميا. اليوم إذن نعرف أن بلادنا في عدد محترم من المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة وفيها كفاءات كبيرة، لكن في نفس الوقت التلميذ والولي متاعو يحتاجوا إلى فضاء يجمع كل المتدخلين تحت سقف واحد ويعطي المعلومة بطريقة شفافة. أيه. مع أن أكد على شفافة واضحة.
0: به سيد العميد، فيما يخص برنامج المنتدى، معناها باش يكون فما زيارات لأجنحة ومؤسسات التكوين الهندسي، باش يكون فما لقاءات مباشرة مع المؤسسات المشاركة، معناها نعرفوا اللي باش يكون فما محاضرات وباش يكون فما أنشطة للتوجيه، لكن مع هذا فما لقاءات مباشرة مع المؤسسات اللي باش تكون حاضرة خلال المنتدى؟
1: بالضبط، احنا وجهنا الدعوة لكافة المؤسسات المدارس الهندسية سواء كانت

0: ما بين مؤسسة حكومية ولا مؤسسة خاصة. من ميزوج زاد ما بين قطاع عمومي، بالعكس احنا نحبوا تكون المنافسة قائمة على الجودة والكفاءة والقدرة، خاصة القدرة على التكوين المهندس باش يكون قادر على النجاح والإبداع بطبع في خدمة الاقتصاد الوطني.
1: فوالا نعاود نذكروا دونك السيد العميد اللي هو باش يكون يومي 27 و 28 جوان 2026 في مقر عمادة المهندسين، يظهر لي هكا ولا لا؟
0: بالضبط، عمادة 28 شارع الحبيب بورقيبة. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالاولياء، مرحبا بالتلامذه، هي فرصه كبيره برشا. انا بالفقره وانا نحب نوجه رساله مهمه،
1: باش ياخذوا فكره عن التعليم الهندسي ومؤسساته. اي تفضل سيد العميد.
0: نحب نوجه رساله مهمه لابنائنا التلامذه، معنا كل نحب نقول لهم ما تختاروش الاقتصاد فقط لانه رائج ولا معنا صاحبكم ولا صديقكم مختاروا ولا انه برشا ناس يتحدثوا عليه. نحبكم تختاروا اللي يتماشى مع قدراتكم، مع طموحاتكم، مع شخصيتكم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضد حاجيات سوق الشغل المحلي والعالمية. ونحب نقول الأولياء راهو أحيانا معناها نضغط على أبنائنا باش يحققوا الأحلام اللي احنا ما حققناهاش، لكن راهو النجاح الحقيقي يكون كيف الشاب ولا الشابة يلقاو الاختصاص اللي نجموا يبدعوا فيه ونجموا يعطيوا فيه الأفضل. العماد اليوم تعتبر أنه الصالون هذا فرصة مهمة للاطلاع زاد على واقع التكوين الهندسي في بلادنا. احنا نحب نكون قراب برشا من المؤسسات التعليمية، ونحب نتعرف على البرامج العلمية المقدمة، نحب نشجع كل المبادرات اللي ترفع من جودة التكوين اللي تدعم القدرة التنافسية للمهندس، وهذا حقنا راه. اليوم إذا كما نحافظوش على التكوين الهندسي، هذاك علاش احنا مرات نرفضوا بعض المؤسسات التعليميه وما نسجلوش الطلبه اللي يتخرجوا منها. علاش؟ خاطر معناها التكوين الهندسي اللي موجود فيها معناها مش مطابق للمواصفات، وما نجموش اليوم نخرجوا مهندسين معناها ما همش اكفاء وما تعلموش كما يلزم يتعلم.
1: ونختم معك سيد العميد، بربي مازال عندي دقيقه معناها يعني في التوقيت، هل انه البارح اللجنه البرلمانيه اللي عقدت جلسه استماع لعمادتي الاطباء والمهندسين كانت في الاطار هذايا، معناها في محتوى تقريبا اللجنه، معناها يعني شنو اللي كان في جلسه الاستماع؟
0: هو المحل الساعه 8:30 عندي تدخل في الاذاعه الوطنيه باش نكتب. اما البارح حكينا مع على المهندسين الكبارات اللي بالحق معناها مهندسين توانسة اللي هم اليوم مشرفين تونس خارجين مالوريزمون وكولوريزمون. معناها مرات هذوما نلقاهم معناها خبراء في العديد معناها من المراكز العالمية، نلقاهم زادا دي كونسيي الرؤساء دول معناها غربية. واعتقد اليوم خيرنا ما يلزمش يصير غيرنا وبلادهم أولى بهم، لكن اليوم يلزمنا نوفروا لهم الظروف الطيبة، الظروف اللي قاعدين يعيشوا فيها البرة. هذاك علاش معناها كيف نطالبوا باش يرجع المهندس التونسي الكفة يلقى نفس الإطار اللي قاعد معناها يعيش فيه البرة.
1: تقريبا هذا هو محتوى جلسة الاستماع البارح اللي كانت يظلي في اللجنة.
0: هذه جلسة الاستماع في سبيل أنه باش يخرج قانون ينظم كل الكفاءات اللي موجودة معنا في الخارج سواء كان من طب أو مهندسين، خاطر العدد كثر برشا. القيمة المضافة اللي قاعدين يعطوا فيها المهندسين التوانسة للدول الأخرى قيمة كبيرة برشا، وإحنا وتونس اليوم مستحقة.
1: واضح. شكرا سيد العميد على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، بارك الله فيك. سي محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين، شكرا ليك على كل التفاصيل والمعلومات اللي قدمتنا. دونك نعاود نذكر وأن المنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي 2026 في دورته الأولى باش يكون تحت شعار معنا نبني مهندسي الغد. المنتدى هذية اللي تنظم عمادة المهندسين التونسيين يومي 27 و 28 جوان 2026 بمقر عمادة المهندسين التونسيين طبعا، وهو منتدى خاص بالتعليم الهندسي. 8:13 دقيقة، هذه إذاعة شباب المتينة الجون حتى للعشرة أصبحها.

0: كنا حبايب وش نجراء حاسدونا احنا ديما حبايب والفنصيبه الاوليه
1: بالطبيعه ما نحسدوش بعض
0: صباح النور
1: صباح الورد
0: مرحبا بيك دونك حاتم عمور اللي سمعناه في حاسدونا واللي وصلنا ل 28 دقيقه على موجات اذاعه الشباب والفنصيبه ومع هي فقره ستوري ترينكا
2: ستوري تيلينغ استضافة لأصحاب القصص الملهمة
1: في زناق المهدية العتيقة وين ريحة البحر مع منسجمة مع حجار الأسوار القديمة وين بدأت مسيرة بنية تونسية اختارت ثنية مخالفة للسائد ميارة عزديني بنت الفنون الجميلة ما كانتش تغزر البيئة والأرض كيف الناس الكل في عينيها كل حاجة ملوحة ومهمشة هي تحفة مستنية شكون يفيقها وهنا نحكيو على الخروب حكاية ميارة مع الخروب بدأت من لحظة تأمل وسؤال علاش هالنعمة هذه بمنظرها المزيان وهندستها العجيبة تقعد منسية وأول تجربة ليها كانت تحدي صنعت بلالت من قلوب الخروب وخليتهم تحت المراقبة لمدة طويلة والصدمة إنها لقات مادة طبيعية ما تتبدلش بالزمان وتقعد شدة روحها وزينتها
3: برشا حاجات يطيشوهم العبيد ديما نقول علاش يطيشوهم وعلاش ما نعودوش نستخلوهم علاش ما نعطيوهمش حياة ثانية رؤية جديدة نظرة جديدة مثلا هي أكثر حاجات هي الجرون خروب اللي كنت مفكر فيهم وخدمت برشا حاجات أخرى برشا رسكلة معناها
1: ولأنه الفن الحقيقي قايم على العلم نبشت بنت المهدية في تاريخ النبتة هذه والقات سر دوخ قبل كانت وحدة القياس للأحجار الكريمة والديامون اللي نسميوها اليوم الكاغا أصلها مشتق من اسم زريعة الخروب اللاتينية خاطر جديدنا وتجار زمان كانوا يوزنوا بقلوب الخروب على خاطرها تشبه برشا للديامون يعني اللي تلبس فيه المرأة التونسية اليوم زينة كان بكري ميزان الأغلى ما تخرج الأرض وهنا قررت ميارة إنها تستغل الخروب كموروث تونسي وتسوقه سواء بوصفة طبخ أو قطيع أكسسوار
3: تاريخيا القلب متاعه قبل كانوا يوزنوا بيه أن كارادو ديامون أن كارادو كاروبيه قد أن كارادو ديامون تقريبا معناه كما كانش فما ميزان دقيق في الوزن به هذا تاريخيا ثاني حاجة بالنسبة للناس تاكلوا أنا نشوفوا حاجة أخرى أن فيت سي سا لوبجيكتيف أن فيت أنا قلت كي باش نستعمل الخروب وكان خروب عنا أكلات مثلا موجودة في صفاقس موجودة في المهدية كما المريسة في المهدية وكما في صفاقس نقولوا النحاسة اسمها النحاسة كيت تشرب بعض الولادة متاع المرأة برمي لي كومبوزون متاعها الخروب وكيف أنا باش نستعمل الخروب هوني انديريكتومون نعرف بتراث ثقافي غذائي الولاية معينة ولا مدينة معينة به وكي نخرج خارج تونس هوني انديريكتومون نروج للسياحة في تونس دونك أنا كي باش نحكي على صفاقس ولا باش نحكي على أكلة موجودة في صفاقس ولا في مهدية الكونسوماتور ولا توريست في نفس الوقت يعني عرفتك باش يبدأ يثبت ويشوف المدينة هذي كشنو فيها باش تمتاز وكل شيء
1: فكرة ميارة ما وقفتش عند مجرد غرام قررت تطور فكرتها المشروع واعتمدت استراتيجية ذكية ومدروسة باش تنجح مشروعها وبعد ما طورت القيمة السوقية لسلعتها دخلت على القلوب هذه الفضة والجوهر باش تردها اكسسوار فاخر وعنده هيبة وميارة ما اكتفتش بالصنعة والتصنيع عرفت كيفاش تخدم على تسويق غرامها في الصالونات والمعارض داخل وخارج تونس وين ربطت القطايع اللي تصنع فيهم بأصالة التراث التونسي وقصة الخروب اللي كان ميزان للديامون وهو اللي جاب المشروع على الاعتراف الرسمي بالجائزة الوطنية في 2024 وكان إحساسها بنجاح كبير
3: وإحساس كان أكيد مزيان برشا فرحت برشا وصلت معناها كما نقول حققت حلمة من أحلامي خاطر أنا ملول كنت نطمح أني هكا نتوج بجائزة كبيرة ولا حاجة كما هكا وقت علموني لأنا نجحت في مارس 2024 وباش ناخذ هنا البري ناسيونال دو لارتيزانا يعني عرفت وصلت فرحت قلت هذه خطوه باش نزيد نقدم باش نزيد نواصل معناها علاش لا غدو الحي ننجح ان شاء الله في جائزه تكون على شيل انترناسيونال وان شاء الله هذا هو اللي قاعده نخدم عليه اني ننجح في جائزه على شيل انترناسيونال
1: النجاح هذا ما جاش بين ليلة ونهار هذا عرق سنين وغرام كبر معاها من اللي كانت صغيرة ميارة ما خلتش فكرتها محبوسة بين أربع حيوط طورتها وتعبت عليها وحطت قدام عينيها حلمة وقررت توصل حلمتها مهما كلفها تعب وسهر وميارة اليوم حقق جزء كبير من طموحها ولأنه الطموح الدكتورة ميارة ما يعرفش المستحيل الشغف بالفن والتصميم هزها لأعلى الدرجات العلمية ميارة فكت رسمين شهادة الدكتوراه في التصميم وفي خطوة أثبتت بها إنه حدود الابتكار تتجاوز الفن وتقلب موازين العلم، ونجحت ميارة في ابتكار وتصميم مجسم العين بشرية قابلة للتشريح وإجراء العمليات الجراحية، وهو موجهة خاصة لطلبة الكليات الطب باش يتدربوا عليها.
3: عملت التصميم الطبي وما يتعارضش راه مع الرسك وكل شيء، كله هو في كله ماشي في التصميم الحسي لمحالة، والتصميم الحسي هوني في التصميم الطبي، والتصميم الحسي في التصميم نتاع كيفاش نصمم يعني هذوم لي اكسسوار وكل حاجه سنسوريال، وذكرنا بالتراث الثقافي الغذائي و و و و. وبالنسبه للحسي هوني للعين هوني صحيح ديزاين بيداغوجيكي وديزاين ميديكال، اما في الاخر يجمعهم زوج تصميم حسي في الاخر هيك العين وحاجه من حواسنا وهذاك الكل، دونك ما متعارضش مع بعضه يعني كل حاجه و... اما خدمت عينه اصطناعيه ينجم يجرب بها الفيتور شيرجيان كيلك اوبيراسيون.
1: اليد اللي رسكلت قلوب الارض وصنعت منها اكسسوارات هي بيدها اللي طوعت التصميم في خدمه الطب وانقذ الارواح، باش تبقى الدكتوره ميارة عزديني مثال حي وعالي للشباب التونسي القادر انه ينحت اسمه في تاريخ الابتكار، وتشجع الشباب برساله ايجابيه.
3: والله نقول لهم البال ولا انهم يمنوا برويحهم، اهم حاجه انك تمن بروحك، تمن بروحك وبفكرتك، وتحاول تخدم لها استراتيجية انك توصلها. ما نعرفش بلان دافير تجم تخدم وراه مع سنتر دافير في اي مدينة في اي ولاية معناها تنتميلها، الناس كل ما ترجعكش معناها بالعكس تزيد تحبسك وتزيد تعاونك، جيست يمنوا برويحهم.
1: حكاية ميارة تفكرنا اللي الهوية التونسية ماهيش مجرد تاريخ نقراوه في الكتب، هو الروح، هو الروح وتروي تستنى شكون ينفخ فيها الروح. بنية تونسية آمنت بحلمتها وردت قلوب الخروب المنسية أكسسوار تلبس وعين للطب تترسم وتتشرح باش تصنع بإرادتها قصة نجاح تلهم جيل كامل.
0: شكرا ألفا، يعطيك الصحة في كل مرة تقدم لنا قصص النجاح الرائعة اللي نسمعوها في ستوري تيلينج على موجات إذاعة الشبابين. بعد شوية موجز 8:30 راجعين نكملوا معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال جورنال على موجات إذاعة الشبابين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلاق التكوين بمؤسسة وكالة التكوين المهني الثمانية خلال شهر سبتمبر القادم ب 1380 طالب تكوين جديد بزيادة ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة، وتوفير اختصاصين جديدين بكل من جربة وعين دراهم وفق ما أعلن مدير عام وكالة التكوين المهني في مهن السياحة أحمد الجمل. يتواصل فتح باب تسجيل الدورات التكوينية بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل الخاصة بشهر جويلية المقبل. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو لمزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صادقت أمس على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. بداية من اليوم إضراب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. في أخبار العالم، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 18 شخصا على الأقل بينهم طفلان جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية وسط ارتفاع في أعداد الضحايا وتسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من الدول، بينما حذرت هيئة الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في عدة بلدان أوروبية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
0: تونس اليوم،
5: تونس اليوم.
6: Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
7: وحنا علينا المزاجور.
1: تونس وأخبارها.
8: من الاثنين للخميس.
9: من الاثنين للخميس.
1: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
6: تونس اليوم.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح،
2: الصباح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 8:30 بأصالة نصري والميدلي الجميل اللي في كل مرة تختاروه طبعا معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، مرحبا بكم. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. باش نحكي عن الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار مهارات تبني الوطن. دونك الملتقى هذه اللي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة. مشكور على حضوره معنا في الاستوديو سي معز الورتاني مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني. صباح النور سي معز، نورتنا في استوديو إذاعة الشباب.
1: صباح خير بالمستمعين الكل،
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. دونك مش نحكيه عن هذا الملتقى، هو ملتقى وطني للتكوين المهني اللي تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني، واخترت له شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. هيت خليني نبدأ معاك أول حاجة في الإطار العام اللي يخص هذا الملتقى، يعني هو ملتقى وطني بدرجة أولى خاص بالتكوين المهني.
1: هو ملتقى إن شاء الله باش يكون دوري بعد ماي 2024، تو عندنا 2026 هذه النسخة الثانية. هو أيضا يندرج في إطار استراتيجية نتاع وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه نعملوا ملتقيات دورية باش تكون جامعة وفيها كافة المتدخلين في منظومة التكوين المهني، باش نعرفوا بمشاريع الوزارة بالتكوين المهني بالاختصاصات بالمجموع الأنشطة اللي توفرها منظومة التكوين المهني، ونقربوا أكثر للمواطن للعائلات والمؤسسات.
0: هذه تقريبا في إطار التعريف بالاختصاصات هكا ولا لا؟ اللي حتى الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي جزء من الوزارة تخدم عليه برشا، معناها فيما يخص منظومة التكوين المهني. التوقيت اللي اخترتوه لهذا الملتقى، معناها هو التوقيت كانت زامن ومتزامن مع نتائج امتحانات البكالوريا، ومتزامن زاد مع الناس اللي باش تعدي الكنترول. في اختيار التوقيت، معناها هل هو اختيار مدروس بالنسبه ليكم انتم؟ لانه فما برشا ناس حتى اللي تاخذ شهاده البكالوريا تحب تعمل في التكوين المهني، تحب تعمل معناها يعني مسلك صغير معناها يعني في التكوين المهني. على مستوى التوقيت معناها هل كان اختيار مدروس؟
1: هو بالطبيعة هو الاختيارات، نحن ما تعرف كي مش تحضر التظاهرة بديما تخير البريود اللي مش تكون فيها المعلومة حاجتنا بها للفئات المستهدفة، دونك نحدوا الفئات المستهدفة متاعنا وبعد نحدوا الدات. صحيح تو في البريود هذه نتاع بريود نتاع باك نتاع نتائج، مش باك برك راهو نحن عندك الباك، عندك السادسة، عندك التاسعة، عندك
0: كل المستويات تقريبا،
1: كل المستويات هي في البريود هذه. دونك انت تو في البريود هذه باش يكون التلميذ يحب يعرف معلومة مش توضح له على مستوى التعليم العالي، تعرف زاد حتى التعليم العالي عنده نشاط تو يعمل باش يعرف بالاختصاصات نتاعو. نحن اوميم تون نحب نعرفوا واش عندنا في منظومه التكوين المهني، وبالطريقه هذه نسمحوا للمواطن ان يكون عنده الاختيارات قدامه باش ينجم يضبط مشروعه المهني نتاعو، يعرف وين باش يمشي وشنو الفرص المتاحه، وينجم يقرر بكل اريحيه ونعطوه المعلومه بصفه يعني دقيقه.
0: في التكوين المهني كل المستويات مطلوبه هكا ولا لا؟ من الابتدائي للاعدادي للثانوي للتعليم العالي.
1: نحن المستويات الكل بالنسبه للتكوين المهني بدايه من الساعه التاسعة، من المستوى التاسع اساسي منات ينجم ينخرط في منظومه التكوين المهني. في المقيس عندنا زاد التدريب المهني اقل من التاسع اساسي نجم
0: هذاك في التدريب المهني.
1: التدريب المهني وعندنا بالطبيعه الباك، وعندنا حتى المستوى الجامعي نحن تو
0: التقني السامي
1: واللي عنده حتى الشهاده الجامعيه ويحب يعمل الكونفيرسيون، يحب يعمل تحسين التشغيليه نتاعو. التكوين المهني يوفر له اختصاصات مقيسه، يوفر له اختصاصات قصيره
0: المدى. ما معنى اختصاصات مقيسه؟
1: اختصاصات مقيسه هي اختصاصات منظره معناتها شهاده معترف بها تخضع لبرنامج يعد من قبل مركز وطني للتكوين المكوني وهندسه التكوين يعني الوزاره، تشرف عليه الوزاره في كامل المراحل نتاعها الى غايه اسناد الشهاده التكوينيه. هذا ما يمنعش انه عندنا زاد مؤسسه تكوينيه اللي هي مؤسسه تكوينيه خاصه زاد تنجم تعمل دورات تكوينيه في مجالات معينه للتحسين التشغيليه. نحن نحكوا على الفورماسيون كومبليمونتير، نحكوا على الفورماسيون كونتينيو، عندنا برشا مجالات اللي تخلي المواطن عنده ليزانغريديون الكل كما
0: نقولوا المكونات كلها،
1: المكونات الكل باش ينجم فهمتني ولا يحسن تشغيليته، يعمل ينتصب لحسابه الخاص، ينجم يحسن من فرص الادماج نتاعو في الكاك كأجير والا يعني والا كبعث خاص.
0: فوالا انا فقط حبيت نذكر بالمستويات التعليميه المطلوبه بالنسبه لشهاده الكفاءه المهنيه تطلب سنه تاسعه يعني هكا ولا لا؟ لكن سنه تاسعه منهيت او بنجاح؟
1: منهيت
0: معناه ينجم يكون منهيت فقط هذيك ينجم يدخل بها شهاده الكفاءه المهنيه ومن هي شهاده مؤهل التقني المهني اذا كان يحب يواصل وبعدها شهاده التقني السامي.
1: التقني السامي
0: هكا ولا لا معناها فوالا. واذا كان يحب يدخل مباشره لمؤهل التقني
1: مهني
0: مؤهل التقني المهني لازم يكون ثاني سنه ثانيه ثانوي منهيت و التقني السامي يا اما متحصل على شهاده البكالوريا والا متحصل على شهاده مؤهل التقني المهني. ما نعرفش ان قبل نتذكر وقتها يكون فما معدل 12 على 20 باش تتعدى بي تي اس، مازال الشرط هذا ولا
1: لا؟ ما عندناش 12 نحن ما عندناش معدل تمام، نحن عندنا طاقه استيعاب فقط.
0: طاقه استيعاب
1: يعني هو اللي يحب بي تي اس.
0: انا نتذكر في فتره ما معناها وقتها يكون المعدل يكون من 12 على 20
1: هذيك خاطر دي كريتير يعملوها دي كريتير دو سيليكسيون كيما فما اختصاصات مثلا عندك فيها طاقه استيعاب معينه والطلب عليها كبير باش نلبوا الطلب هذاك يعني توضع دي كريتير دو سيليكسيون بما فيها المعدل وتوضع على ذمه العموم نعلموهم وبعد يدخلوا هما في صورته نتاع سيليكسيون على ضوء الشروط هذه. بالبي تي اس يعمل زاده يخضع زاده لمناظره في بعض الاختصاصات نسموها نحن تقييم المكتسبات القبليه باش هو ينجم يدخل معنا في الاختصاص. اما عموما البي تي اس حامل البكالوريا ينجم يجي في في اختصاصات وتعرف كل اختصاصات ما نجم يكون فيه كان عنده دي بريروكي دونك مثلا فما اختصاصات تطلب الرياضيات جيستيون هذيك دونك كل شيء المعلومات ان شاء الله تلقاهم متوفرين.
0: به اقل من سنه تسعه كله يمشي في اطار التدريب المهني.
1: فما في التدريب المهني تو حاليا تو نحن نحكوا على شهاده المهاره اللي هي منجز جديد عند شهاده المهاره وتو تم التعميم تاعها على القطاع العام والقطاع الخاص ينجم يخرط في التوصيات السابعه والثامنه وان شاء الله هي شهاده مصنفه لا تخضع للتنظير الصحيح مصنفه معترف بها وان شاء الله نحن قاعدين نخدموا على اساس انه تكون اللي هي مشاهده مقيسه تخضع لنظام التنظير وتدخل يعني في الكورسوس نتاع التروا ديبلوم ولو عندك كات ديبلوم ان شاء الله.
0: فوالا ان شاء الله بالتوفيق للجميع. قبل ما نرجع للملتقى هذايا المعروف في جهاز الوكاله التونسيه للتكوين المهني ووزاره التشغيل وانه وراء بعث اي اختصاص فما دراسه لحاجيه السوق هكا ولا سورتو كي يبدا فما اختصاص جديد.
1: أي نحن تعرفوا اللي التكوين المهني ما يلبي في علاقة مباشرة بسوق الشغل يعني نحن نسمع للمهنة تصير لزنكات دياغنوستيك نشوف ونستشرف المهن يعني على حسب الاستراتيجيات كسوة الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات الوزارة على المدى القصير والطويل المدى على ذو هذاك نمشي نعمل لزنكات وبريد المؤسسات الاقتصادية وتنجز الدراسات والدراسات هذيك تحدث الاختصاصات وبعدها تصير عمليه التامين التكويني باش نحن نكونوا مستبقين للبزوان ولا حاجيات المؤسسه الاقتصاديه.
0: فوالا باش نرجع لبرنامج الملتقى دونك اللي اخترت له شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن دونك كما ذكرت لنا انت وانه في الملتقى هذايا معناها اللي باش يكون فما تبادل خبرات ما بين مختلف المتدخلين التعريف اكثر بمنظومه التكوين المهني العموميه وافاقها التشغيليه. في برنامج الملتقى فما معرض المهني يظل هكا ولا لا؟
1: هو شوف هو كل ملتقى تلقى عنده فكره كونسيبت المواطن كي يحب يمشي بالفضاء يحب يتحصل على معلومه. المعلومه شنو باش يمشي يشوف لونتربريز هو النهايه نتاعو في الاخر خلاص مثلا يحب يشتغل او يعمل مبادره خاصه دونك مش يلقى شكون يفسر له على يعرفه بالمؤسسات الاقتصاديه وتستقبله ويشوفك لونفيرونمون نتاع ليزونتربريز يمشي يلقى اليات التمويل وشكون يحكي له على المبادره الخاصه والفرص الموجوده من اكومبانيمون والمرافقه وكل شيء. يحب يعرف كيفاش باش يكون توا سيدي باش يوصل لك المرحله هذيك ويعمل المشروع نتاعو ما يلزمو يتكون دونك مش يلقى المعلومه نتاعو من خلال الهياكل التكوينيه مش يلقاه موجودين غادي القطاع العام والقطاع الخاص باش يفسروا له شنو عندنا هياكل التكوينيه وين مدى التوزيع نتاعها الجغرافي شنو الاختصاصات الموجوده عندنا في القطاع العام وفي القطاع الخاص. يحب يقرب اكثر للمعلومه ويحب يشوف حاجه براتيك دونك انت مش يلقى متكونين احنا عندنا الفضاء المهني نسموه هذا هو فضاء المهن هو عباره على انه نحن نعمل سيليكسيون نتاع ديزابرونون اللي هو متكونين عندنا يباشروا تو في التكوين التكوين، نعملوا لهم دوره تكوينيه ونحضروهم باش هم يعرفوا بالاختصاصات نتاعهم، يعرفوا بالقطاعات، يعرفوا بالمؤسسات التكوينيه في الملتقى هذا، واللي هو علاقه شبابيه، تعرف انت كذا فما كونتاكت شباب توصل المعلومه اكثر من البحث. هذه فضاء المهن، نمشوا اكثر شوي اذا هو يحب يشوف حاجه براتيك تو. باهي نحن حكينا له النظري وكل شيء، لا باش يلقى تو زاد فما شهور يلقى ورشات حيه باش يشوف التكنولوجيا الموجوده عندنا، باش نجيبوا له كيلكو اكزومبل باش كي يجي يشوف يعرف اش ثم في تكوين مالي. تكوين فاملي عندها برشا اختصاصات حديثه ومواكبه للسوق، يعني لي زومبيسيون نتاعو الكل ان شاء الله باش يلقاها موجوده. اللي بيحب يعمل اختصاصات الحرف، يحب يعمل اختصاصات كلاسيكي، يحب يعمل اختصاصات انوفونت، الكل ان شاء الله باش يلقوه. كي تمشي اكثر شوي يقول ايه خلينا نشوف النتيجه انا تو واش عندي، يقول لي سكسيس ستوري، باش نجيبوا له نماذج حيه من خريجي منظومه التكوين المالي عملوا مشاريع نجحوا في العمل نتاعهم. دونك نحن حاولنا هل الانشطه الموجوده والمخرجات اللي عندنا واللي برودوي نتاع وزاره التشغيل والتكوين المالي ما يدخل معنا، للي يخرج تلقى عنده معلومه وفكره كامله على التكوين المالي وينجم وقتك يرجع للدار يقعد مع نفسه كما نقولوا يشوف ينجم يعمل مشروع، عنده التصور بتاع مشروع المهني.
0: والحمد لله هي بديت النظره للتكوين المهني تغيرت عندها مده، معناها الناس تفهم اللي وليت اللي حتى فما بعض المؤسسات توا ولاو يطلبوا من التكوين المهني اكثر سيغتو معناها بالنسبه لبعض المسالك القصيره. دونك ثم بعض المؤسسات اللي تطلب خريجي مراكز التكوين المهني، معناها سيغتو كي يبداو من معناها مراكز عموميه راجع بالنظر للوكاله التونسيه للتكوين المهني. في اختتام الملتقى فما نهائي مسابقه المتكون المبادر، يظل هكا ولا لا؟ شنو حكاية المتكون المبادر؟
1: هذه مسابقة إن شاء الله هذه الدورة الأولى. هي الفكرة أنه نحن مش نعملوا مسابقة للمتكونين نتاعنا على مستوى كافة المراكز العمومية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المالي، باش شكون عنده أفضل أفكار نتاع مشاريع اختراعات شاركوا معنا 1500 ابري، اكثر شويه من 1500 مبادر عملوا مشاريع نتاعهم، عملنا لهم لجان على المستوى الجهوي على المستوى الاقليمي وان شاء الله على المستوى المركزي زاد تو حاليا قاعدين يعملوا في عمليه التقييم. باش تختم الدوره هذه المسابقه هذه في الفوروم ان شاء الله في الملتقى الوطني للتكوين المهني اليوم الثاني ابارتير من الماضي ساعه ان شاء الله بحذانا، باش نكرموا افضل 20 مشروع من 60 مشروع اللي هما تو دخلوا عمليه التقييم، وان شاء الله باش نحاولوا نستدعوا لهم الممولين ونحاولوا لي زونتربريز، علاش لا ان نشجعوهم هما بالطبيعه
0: تشجيع روح المبادره،
1: وعلاش لا يعني المشاريع هذيك تولي تدخل يعني فهمتوا لا في حيز الاستغلال وتعمل المشروع في حد ذاته وينجح ان شاء الله.
0: ان شاء الله. دونك نعاود نذكروا السي معز بتوقيت والفضاء اللي باش يحتضن طبعا هذا المنتدى، تفضل.
1: 24 و25 جوان 2019 مدينة الثقافة، بداية من الساعة 9. مرحبا بكم الكل، ما ثمش واحد راه مش معني بالتكوين المالي، حتى اللي عنده حب الاطلاع إجا شوف اش ثم في التكوين، برشا أنشطة عنده برشا أرشا رقمية إن شاء الله، ولي بلاتفورم نتاعنا إن شاء الله باش نكونوا موجودين، هذا جانب كبير ياسر ما يمكن ما ما تعدينيش عليه تو في الديسكريبتيف، اما تعرف ان نحن وزاره التشغيل والتكوين المالي ماشيه في الجانب الرقمي. كافه نقول المجموع الانشطه اللي قاعدين نامنوا فيها تو ان شاء الله باش تكون في رقمي، ودي بلاتفورم تو بدات توضع حيز الاستغلال ان شاء الله باش نحطوا فما فضاء خاص جناح خاص باللي برودوي فار تاع المينيستير تاع الوزاره وان شاء الله باش يلقوه معنا. دونك الناس الكل مؤسسات اقتصاديه لي فورماتور المكونين لي زونسينيون تاع التعليم العالي ماذا بينا يجوا يشاركونا في الوحده ونقربوا لبعضنا ونحكوا على مجلس اعلى للتربيه. دونك نحن لازم ثلاثه منظومات تنميه الموارد البشريه وهما سبع منظومات يكونوا قراب لبعضهم ونحكوا مع بعضنا، خاطر الفئه المستهدفه هو التلميذ ولا هو الشاب.
0: واضح. سي معز يعطيك الصحة، نورتنا برشا في استوديو إذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام. سي معز الورتاني مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني، شكرا لك على حضورك معنا. دونك نعاود نذكر يومي 24 و25 جوان 2026 وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي تنظم الملتقى الوطني للتكوين المهني في دورته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، باش يكون بمدينة الثقافة. 8:57 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة. الماتينال جون

9:11 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. حرارة صيفية وأعلى بشوية من المعدلات العادية، لكن هذا ما يمنعش وأنه فما أمطار رعدية ومؤقتا باش تكون غزيرة متوقعة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، وباش تشمل عدد من معتمديات الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. وقبيلة كنا حكينا بأكثر تفاصيل طبعا مع صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، جماعة السيزيام اليوم اليوم الثاني، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موافقين. اختبارات طبعا مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية اللي كانت بدأت البارح تتواصل حتى الغدوة 24 جوان 2026. 62450 تلميذ وتلميذة من مختلف ولايات الجمهورية اللي يتنافسوا على 3850 مقعد بالمدارس الإعدادية النموذجية في امتحانات اللي تتواصل كما قلت على امتداد 3 أيام. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الصغيرات. أنا علاش نقول صغيرات؟ لأنهم هما بالحق يعني صغيرات وامتحانات وطنية، وكالرهبة والترك شوية من الامتحانات الوطنية، لأنه فينا المو مناظرة السيزيام اللي تعد من المحطات التعليمية المهمة، لأنه التلامذة المتفوقين اللي يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس العددية النموذجية. وقت اللي نحكي عن المدارس العددية النموذجية اللي المعروف معناها يعني فيها وأنه مستواها التعليمي يكون متميز، لكن هذا ما يمنعش وأنه ثم ناس اللي معناها تمشي للمؤسسات طبعا التعليم العادية، المدارس العددية العادية، حتى كان المعدل متاعها يسمح، لكن برشا اللي خيروا أنه ما يمشيوش للنموذجي يقول لك لا، معناها يعني خليه معناها التلميذ معناها طبيعي أكثر. وثم اللي خيره يقول لك ليه، علاش ليه مادام جاب المعدل متاعه ومعدل معناها مميز، علاش ليه ما يستنسش بكريتم القوية ذاك معناها متاع القراية. كل حال هو محطة من المحطات، امتحان من الامتحانات الوطنية، وهو تمهيد الامتحان التاسع، تمهيد لامتحان البكالوريا. على الأقل يكون فما استعداد نفسي، على الأقل تلميذ ل 11 سنة ولا 12 سنة يكون جرب على الأقل الامتحان النفسي للمناظرات الوطنية. هنا ربما تلقى حتى ساعات لي بارون معناها الخوف والستريس شوية، ونتفهمهم راني أنا ساعات لأني أنا بدي ولي لو كنت نتفهم الوضعيات هذية، لكن حاولوا أنه كل خوف ذكرة ما تعديوش للصغير، هنا ما تعديوش للمترشح كل سؤال الصغير اللي في سيزيام ولا في نوفيام ولا في الباك، لأنه روك الأحساس هذيك يوصل معناها للتلميذ، يوصل اللي يحاول يعمل حتى فوق من طاقته ساعات، ويبدأ متخوف من نتيجة لا تكون نتيجة عكسية. هذا ما نتمنهوش بتبيع، لأنه ما كل ما نتمنهوه إن شاء الله المجهودات كلها يا ربي تكلل بالنجاح والتوفيق. اليوم جماعة السيزيام دونك شنو اللي عديو؟ عديو الفرنسي وعديو الانجلي، وغدو عديو المات والإيقاظ، وإن شاء الله يا ربي المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق.

0: الماتينال جون
1: إذاعة شباب من تونس.
2: 29 دقيقة ديما على موجة إذاعة الشباب، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. 5 دقائق وصلنا على الموجز 9:30. بعد الموجز طبعا الموسيقى مازالت متواصلة والاختيارات باش تكون 100% تونسية، وبعد هي طبعا الفرنسيب كالعادة تكون حاضر معنا في فقرة فلاش كولتور، ومعها هي الأجندة الثقافية لأبرز التظاهرات اللي باش تكون خلال هذا الأسبوع.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. اليوم إصدار النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 يتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ويتضمن دليل 1204 تعرض تكوين جديد أو تم تجديده، وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تتضمن آفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. بمشاركة 62450 تلميذا وتلميذة تتواصل اليوم اختبارات اليوم الثاني من مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيام، ويتنافس المترشحون على مدى 3 أيام على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة الجهات. بداية من اليوم إضراب ب3 أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. وفي أخبار العالم، إيران تعلن اختتام المحادثات الرباعية والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة. الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة نحو 1400 عسكري روسي في 24 ساعة خلال الساعات 24 الماضية، مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمكتبة في شمال كاليفورنيا أمس، وإلقاء ذي القبض على المشتبه به. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فجر اليوم 5 مواطنين خلال اقتحامها بلدة سعير شرقي الخليل عقب مدهمة منازلهم وتفتيشها وفق مصادر أمنية. هذا الموجز في من الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي.
6: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب. عد المشتك تسمع صوتك.

0: 9:45 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 9:30 طبعا بالميدلي التونسي هذا, وفي كل مرة طبعا النوع من الموزيكا اللي تحبوا تسمعوها معنا ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: فلاش كولتور
0: ألفا, صباح النور من جديد.
2: أهلا وسهلا بيك سامي من جديد. نبدأ فلاش كولتور متاعنا اليوم ببرنامج اليوم من فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة حي هلال أوربان فاست اللي بدأت نهار 19 جوان ومازالت متواصلة حتى نهار 28 جوان. باش نلقاو بعد شوية مع العشرة متاع صباح ورشة جرافيتي تشاركية, في نفس التوقيت باش نلقاو عروض سينما الدور بمركز حماية الأمومة والطفولة, 6 متاع العشية باش نلقاو مسرحية عرض ختامي للإقامة بمدرسة حي هلال 2, كيف كيف ستمتع شيف نقاو عرض في سيتي كافي, 6:30 نقاو مسرحية عرض ختام الإقامة تتعاون مع 6:30 بتبيع بمدرسة حي هلال 2, 6 زادة فما عرض لقشة مسمى بمركز حماية الأمومة والطفولة بحي هلال, في الأخر باش نلقاو عرض لحاتم القاروي اسمه تويرخ تونس بمدرسة حي هلال 2. نتعداو البرنامج اليوم من مهرجان مسرح والمجتمع بسليانة اللي بدأ نهار 21 جوان ومازال متواصل حتى نهار 28 جوان. باش نلقاو بعد شويه مع 10 تاع الصباح طرابوسات و7 تاع 7:30 تاع العشيه باش نلقاو عرض سيكت سيرك بساحه المدينه. غدوه الافتتاح الرسمي للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجمعيه بولايه بيجه, واللي باش تتواصل حتى نهار 27 جوان. باش نلقاو في البرنامج عرض مسرح في الاداء الفردي, عرض مسرح في الاداء الجماعي, باش نلقاو ندوات علميه, عروض مسرح العرائس, عروض في مسرح الفضاءات البديله. باش تكون الفعاليات هذه كل بدار الثقافة عمار فرحات بالمركب الثقافي ببيجة. المركب الشبابي بالحمامات ينظم يوم الصداقة التونسية اليابانية مع أن نحتفي بالتنوع الثقافي بمناسبة سبعينية العلاقات التونسية اليابانية اللي باش تكون نهار السبت 27 جوان بداية من 4:30 متاع العشية. باش نلقاو في برنامج الاحتفالية ألعاب مأكولات لباس تقليدي ورشات للفنون معرض صور رقمية وعروض فنية ورياضية. بارح تم الإعلان عن تنظيم الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للراب بسبيتلا اللي باش تكون من 8 حتى 14 أوت, والأكيد اللي باش تكون برمجة المهرجان عروض في الراب للشبان المبدعين الجدد. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفا, يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي تخص المواعيد الثقافية. طبعا لأنه احنا في عطلة دونك المؤكد أنه فما برشا ناس اللي تحب تخرج سهرات ومعروفة في السهرات الصيفية. سينو ذكركم
2: احنا على بواب مهرجانات بيانتو ان شاء الله باش يبدا معرض دوق مهرجان دوق,
0: وفما برشا زادة تظاهرات اللي قاعدة تنظمها مختلف المندوبيات الجهوية الثقافية ولا حتى المجتمع المدني دونك اللي قاعدين ينظموا في مجموعة من التظاهرات. نذكركم بمختلف البرامج والمنوعات اللي بتسمعوها من بعد شوية على موجات إذاعة الشباب وبرمجتها لليوم نهار 23 جوان 2026. موزيكتنا مازالت متواصلة, ذكريات بن حميدة في ار جي ميوزك من 10 حتى لل 10:30, وسماح الفرجاني في خذ فرصتك من 10:30 حتى لل 11:30, حميدة زغدودي في تونس اليوم من 11:30 حتى الماضي ساعة, وعربي باتيني يبدأ معكم في على كيفك من الماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة, فوزي بن سالم في كلوب مونديال من الماضي ثلاثة حتى للأربعة, وهند السعيدي كالعادة معكم في قابل للنقاش من الأربعة حتى للخمسة. الموعد يكون مع وصال زواوي في العشوية من الخمسة حتى للسبعة ونص. ما تنسيوش اللي بعد نشرة أخبار السبعة ونص وتوب سبور, وصال سنوسي تكون معكم في ميوزك جولد من ثمانية حتى للتسعة, وسامي نويسر اليوم في تعويض الفاطمة شابي سهرية القهوة مع هو في توب تين من تسعة حتى النص الليل, وخلال طبعا توب تين مونديال باي نايت اللي تسمعوها بداية من العشرة تاع الليل معنا على موجات إذاعة الشباب مع زميلنا زبير العوني. هذه هي فكرة عن مختلف البرامج والمنوعات اللي بتسمعوها اليوم 23 جوان 2026 ديما على موجات إذاعة الشباب.

في كل مرة كنتلقاو على امتداد 3.5 ساعة من الفقرات والاكتواليتي والموزيكا بليزير يوميا كي نتلقاو في الماتينة الجون. احنا هكا نكون وصلنا الى نهاية لقاءنا المنوعة الصباحية الاولى اللي تبدأ معكم من 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح. شكرا مجدولين البراهمي اللي كانت حاضر معنا في الاخراج الرقمي، سليم القصيبي في الاخراج التقني، فوزية البيتري، وقبلها هي يسرى شيبوب في الاخبار، هادي جبنياني في السبور، الفنصيب معنا طبعا في مختلف الفقرات، وسامي فرتونة يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب غدوة كالعادة. استنونا بختير من 6:30 متاع الصباح ديما في المتينة الجون. دي سيلان، نتمنى لكم أمتع وأرقى الأوقات ديما على موجات إذاعة شباب.

0: كيف مشيتنا وحدي مشيت بكيتني بعد العشرة مشيتني انا جريت وما بغاتني بنيت اليوم ما كي طار
1: اذاعه شباب

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب تونس اليوم.
3: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها
1: من الاثنين للخميس،
0: من الأحداش ونص الماضي ساعة.
1: تونس اليوم،
3: تونس اليوم،
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي.
4: إذاعة الشباب،
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. بمشاركة 62,450 تلميذا وتلميذة تتواصل اليوم اختبارات اليوم الثاني من مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، ويتنافس المترشحون على مدى 3 أيام على 3,850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة الجهات. اليوم نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد 2026 في نسخته الأولية على أن يتم تحيينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وفق المدير العام للشؤون الطالبية بوزير التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر. مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل يعلن انطلاق التكوين بمؤسسة الوكالة الثمانية خلال شهر سبتمبر المقبل ب 1380 طالب تكوين جديد بزيادة ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة، وتوفير اختصاصين جديدين بكل من جربة وعين درهم. يتواصل فتح باب التسجيل للدورات التكوينية بالمركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفلة الخاصة بشهر جويلية المقبل. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب تصادق على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. بداية اليوم إضراب ب3 أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. وفي أخبار العالم، أعلنت السلطات الفرنسية اليوم وفاة 18 شخصا على الأقل بينهم طفلان جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب انتو.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. معنا هذه موعد جديد مع برنامج خذ فرصتك على موجات إذاعة الشباب في توقيته المعتاد بعد موجز أخبار العشرة ونص متاع الصباح مباشرة. نحييكم جميعا من استوديو المركزي لإذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح إجغام. مرحبا بكم معنا نهار 23 جوان 2026، إلى هذا العدد الجديد من برنامج خذ فرصتك. إن شاء الله فيه برشا فرص، نتحدثوا على أكثر من تظاهرة اليوم ونقدموا إن شاء الله برشا فرص لكم أنتم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله مع ضيوفي اللي باش نبدأ استقبلهم بعد قليل، نعدكم اللي باش نقدم لكم برشا أخبار باهية، برشا فرص جديدة، برشا معطيات. تابعونا وكونوا معنا على امتداد حصتنا من توا حتى لل 11:30. أجمل تحية كامل للفريق هذا الصباح، ترافقني كوثر اللي بجاوي في الجانب التقني للأستوديو، استوديو إذاعة الشباب، مجدولين في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. بعد شوية باش نقدم لكم برشا تفاصيل على الحدث اللي عشناه الأسبوع الفارط، واللي هو كان افتتاح مركز أليف التجديد التكنولوجي. شنو هو المركز هذايا؟ لشكون باش يقدم الخدمات نتاعو؟ فاش تتمثل الخدمات نتاع المركز هذايا؟ وبرشا تفاصيل باش تلقاوها على موجات اذاعه الشباب، واللي تخص اذا افتتاح مركز اليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح افاق التشغيل، واللي يفتح ابوابه في الاسبوع الفارط. التفاصيل كلها باش نلقاوها من عند السيده مديره المركز، السيده اماني بن جدو. ثم باش نواصلوا لقانا مع قصة نجاح جديدة تقدم لنا تفاصيلها طبعا مولات القصة اللي عاشتها واللي أمنت بالحلم متاحها وحلمتها ولات تحقيقة. مش تقدم لنا تفاصيلها، التجربة هذية تعطينا معايير النجاح وبرشة برشة تفاصيل أخرى تفيدنا بها مع تجربة الخاصة بها في بعث مشروع في التكوين المهني الخاص. كذلك اليوم باش ناخذوا تفاصيل حول الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي باش ينطلق غدويكا على امتداد نهارين في مدينة الثقافة بالعاصمة 24 و25 جوان. تفاصيل الأولية الخاصة بهذا الملتقى نقدمها لكم في انتظار، وأنه غدوة كالعادة إذاعة شباب حاضرة بقوة في مثل هذه التظاهرات الكبرى على عين المكان. باش تكون موجودة زميلتنا سهيل مجري وتقدم لكم واكبة مباشرة وخاصة لهذا الملتقى بكل تفاصيل والفعاليات نتاعو والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين. مرحبا بكم معنا اذا الى متابعه هذا العدد الجديد من برنامج خذ فرصتك. توقيتنا الان 10:37 صباحا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، 10:41 دقيقه صباحا. مرحبا بكم انتم اللي التحقتوا بنا في الاستماع واللي كانوا معنا منذ البدايه. اجمل تحيه كامل للفريق. انا سعيده هذا الصباح باش نهزكم معايا التوزر. صحيح درجات الحراره مرتفعه، اما التوزر تقعد ديما جميله وبلاد معناتها مزيانه باهلها وبطبيعتها الحلوه وكذلك بالتظاهرات وبالانجازات اللي فيها ومع ناسها زاده. انا سعيده هذا الصباح قبل مدام أماني بن جدو، هي مديرة مركز أليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح أفاق التشغيل. أماني صباح الأنوار.
1: صباحك دقلة وحليب مدام سماح، ميرسي انفينيمو على الفرصة هذه.
0: مدام مشينا للتوزر من نجم كان يكون دقلة وحليب.
1: نجم مدام جيتونا للتوزر وصبح عليكم كم بالدقلة.
0: يعيشك يا أماني، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. أنا سعيدة باستقبالك في برنامج خذ فرصتك. باش نقفوا عند هالتظاهرة المهمة جدا، مركز أليف، افتتاح مركز جديد، يظهر لي هو العدد نتاعو 7 كان صحيح الكلام نتاعي، مركز أليف التكنولوجي لدعم الشباب فتح افاق التشغيل. وباش نخلي لك اللي كنتي كلمه البدايه باش تحط لنا الامور في نصابها وتحكي لنا على المركز هذايا.
1: يعطيك الصحة مدام سماح. قبل كل شيء نحب نشكروك على إلمامك بكل أخبار الشباب وبكل الفرص أينما كانت حتى كان بعيدة في توزر، ونحب نشكر إذاعة الشباب زاد على الفرصة هذه، خصوصا أنه عندكم استماع كبير يعني من الشباب اللي هما الببليك تيب اللي متاعنا اللي نحكم عليهم.
0: هذا يسرنا برشا برشا أوفية عنا في الجنوب التونسي في توزر تحديدا. تحية ليهم الكل واللي تبعوا في إذاعة الشباب الكل والإذاعة التونسية.
1: يعيشكم. دونك نحن منظمة تونس للتنمية أو مؤسسة تونس للتنمية، نحن مؤسسة تونسية غير ربحية ونعمل معناها بالأساس على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف الجهات خاصة الجهات الداخلية. وعلى هذاك تولد مشروع إليف. دونك برنامج إليف هو برنامج وطني، هو شبكة من المراكز التكنولوجية والتكوينية في الجهات الداخلية. نعمل بالأساس على دعم الشباب، تعزيز فرص التشغيل، تنمية المهارات والمساهمة في الحد من الفوارق معناها الجهوية اللي موجودة ما بين الجهات.
0: كلام هاي اليسر ومعطيات أولية مميزة. طيب نبدأ في التفاصيل أماني. التحاق كيفاش يكون؟ شكون هم الفئة الشبابية اللي متوجهت لهم خدمات إليف؟ وبقية التفاصيل اللي لازم لكل واحد قاعد يسمع فينا طويكة أكيد بشي تسائل يقول كيفاش مثلا نجم نلتحق بأليف، شنو الامتيازات بصفة واقعية، قول لنا شنو كيفاش التسجيل وكل المعلومات والمعطيات الهامة جدا.
1: أكيد قبل هذية مدام سماح كانت تسمح لي نحب جيس نعطي لمحة صغيرة على إليف وين موجود ووقتاش بدأ. دونك نحن من 2019 بدينا في سليانة الكيف بيجا جربة مدنين وآخر زود مراكز التحقوا سيدي بوزيد اللي وقع تدشينه نهار 16 جوان وتوزر اللي وقع تدشين مقره نهار 17 جوان. ولكن يعني فعليا نحن كنا نخدمه من 2023 في توزر. كنا موجودين عنا مقر على وجه الكراء في مركز العمل عن بعد برك الحامة توزر. ومن نوفمبر 2023 كنا موجودين نخدمه ومعناها وصلنا الفرص متاعنا للشباب اللي موجود في ولاية توزر والولاية المجاورة.
0: داكوغ، معناها فقط طويكة انتم ولا مؤطر اكثر والظهور اكثر والمقر مبروك عليكم، المقر اللي هو مقر جميل مميز في الحقيقة. أماني هو وحده يشرح للالتحاق بمركز أليف.
1: صحيح وهذايا نحن معناها وفر لنا دافع أكثر خاطر قبل المقر نتاع مركز العمل عن بعد يعطيهم الصحة ووفروا لنا كل سبل العمل وكل بالنسبة للشباب معناها يشرح أكثر يحببهم أكثر يكون فما أونجاجمون من شريطهم خير. دونك فيما يخص سؤالك كيفاش الالتحاق كيفاش التسجيل، أنا كما حكيت لك نحن شبكة متاع مراكز موجودين في الولايات اللي حكيت لك عليهم. مركز توزر هو المركز السادس
0: وسيدي بوزيد السابع.
1: لا لا لا هو توزر سيدي بوزيد الخامس توزر السادس.
0: أوكي
1: وتوا إن شاء الله
0: ملينا هاني استفلت لكم بالسابع. منين جبت هنا السابع؟
1: أحكي لي
0: على السابع.
1: إن شاء الله على قريب باش تنطلق أشغال مركز إليف في القيروان.
0: أوكي كلامي صحيح الحمد لله.
1: صحيح
0: القيروان إذا نمرو 7 في القروان.
1: نمرو 7 إن شاء الله في القروان ونطمحوا إنه يكون عندنا ديسكي 2030 يكون عندنا 10 مراكز إليف في تونس
0: إن شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: اذا
1: كيفاش الالتحاق؟
0: الالتحاق شكون هم الناس المعنيين بالالتحاق بمركز اليف؟
1: نحن نخدم على فئه الشباب اللي اعمارهم بالنسبه للرجال من 18 سنه حتى 35 سنه.
0: اوكي.
1: وبالنسبه للنساء من 18 سنه حتى 40 سنه.
0: بيه
1: نخدموا على
0: ثلاثة. علاش عملتوا هالتمييز اللي نصوره كان ايجابي؟
1: اي بيان سور تمييز ايجابي جدا
0: بين الاولاد والبنات.
1: الحقيقه النساء في الجهات الداخليه خصوصا معناها يتزوجوا وياخذوا شويه ربتور معناها من
0: ظروفهم اصعب شويه تكون تري بيان. والله يعطيكم الصحه. دونك قريت لهم حسابهم انتوما اللي حتى فاقت مخر شويه مش مخر تنجم تلتحق.
1: صحيح. وساعات لو حتى الرجال ساعات كي تبدا فما يعني حاله تستحق انه نعملوا لها استثناء نعملوا استثناء اذا كان 36
0: فما سوبليس معناها فما سوبليس ليونه موجوده
1: فما سوبليس دونك ما عندناش مشكله معناها اذا كان فما حاله تستحق انه نعملوا لها اكسبسيون خاصه انه نحن نخدموا جنبا الى جنب مع مؤسسات الدوله الشبابيه اللي هما شباب ورياضه اللي هما فضاء المبادره اللي هما مركز التشغيل
0: الهيكل الرسميه معناتها اللي عندها علاقه بالمجال.
1: اي فما عمل تكاملي الحقيقه مع مركز اليف باش الحاجات اللي هما ما ينجموش يوفروها احنا نعاونوا فيها بوركوا با نجموا نعاونوها نوفروها خير.
0: اتفقنا.
1: الالتحاق اي شاب او شابه موجوده في ولايه من الولايات اللي ذكرتهم فيها مركز اليف ساهل برشا. ما عليك الا انك تتنقل غادي لمركز اليف الباب محلول للناس الكل تتفضلوا تسالوا على ال الدورة التكوينية اللي موجودة التظاهرات اللي باش تصير في الولاية هذيك وتدخلوا معناها ما فما حتى مشكلة معناها التسجيل سهل جدا ما عندناش تعقيدات وإلا بروسيدور وإلا
0: فماشي شروط في المقابل أمين كان يصح أن نسميوها شروط معناها لابد فما مينيموم
1: ما فما الشروط هو الشرط الوحيد حكايه العمر خاطر عندنا برامج معناها عندها الترونش داج هذيك يلزمنا نحترموه
0: واضح معناها ما فما حتى شرط تقريبا كان العمر
1: ما عندناش شروط كان العمر اي حاجه اي فورماسيون او اي تظاهره باش تصير في واحد من مراكز اليف كل مركز اليف عنده صفحه الفيسبوك نتاعو يقع الاعلان عنها مسبقا ينجموا يدخلوا يطلعوا عليها
0: ويختاروا معناها الدوره اللي تمهم ويسجلوا في المركز هذيك ومعناها يتم الحاقهم بالدوره ويقراوا في الدوره هذيك.
1: بالنسبه للخدمات اللي نحن نقدموها معناها للشباب احنا في مركز اليف نخدموا على ثلاثه اعمده هذيك المهمه بالنسبه لنا اما نخدموا حاجات اخرى دونك بالاساس نخدموا على توسكي فورماسيون بروفيسيونيل بيان سور بالتنسيق مع النسيج الاقتصادي اللي موجود في الكوميونيتي اللي نحن موجودين فيها على حسب الولايه نشوفوا لي زونتربريز اللي موجودين غادي شنو مستحقين اون تيرم دو ريكروتمون شنو لي بروفيل اللي حاجتهم بهم باش يدخلوهم يخدموا معنا.
0: دونك انتم كونكريتمون قاعدين تعملوا معناها مبدا التكوين من اجل التشغيل معناتها ديريكتومون اللي باش يتكون معاكم باش يكون تفتحوا له افاق تشغيليه مع النسيج المؤسساتي اللي موجود في الجهه. زاده ما نحبوش النزوح عمليه النزوح نحبوا ناس تقعد معمره بلادها معمره الجهه نتاعها بالمشاريع نتاعها ولا بالعمل نتاعها.
1: هذايا قلب العمل في إليف هو أنه نكونوا شباب بهدف التشغيل في الولاية نتاعهم دونك نشوفوا مع لي زونتربريز اللي موجودين في توزر مثلا احنا في توزر خدمنا في توزر وخدمنا في قفصة نكونوا الشباب في قفصة عملنا مثلا مؤخرا وقع افتتاح نزل أشرف عليه السيد وزير السياحة مركز إليف هو اللي ساهم في تكوين البيرسونيل اللي يخدم في الوتيل هذاك. دونك اي نخدموا زاده لي فورماسيون هو لي سبيسياليتي الكل الحقيقه اي مؤسسه تتقدم بطلب انه تحب تعمل ريكروتمون اما المشكله في لي كومبيتونس احنا اللي نكونوا
0: انتم توفروا لهم الكفاءات معناها توفروا لهم الشباب يد عامله مختصه ومتكونه عاد معناتها هذايا بالحق الفايده مشتركه باش تكون الجانبين باش نكونوا ربحين معناتها هما مش باش يلقاو افضل من الفرص هذيا مش باش يدخلوا اي اشخاص وانما باش يدخلوا شباب متكون معناتها والمؤسسات باش تربح زاده الشباب هذيا والشباب يربح العمل في المؤسسات هذيا. قل لي اماني حبيت نسال فقط على مدى تفاعل النسيج المؤسساتي في الجهه والا في الجهات القريبه معناها كيما انت قلت لي تويكا انتم تخدموا بين توزر وقفصه.
1: اي والله نحن كما حكيت لك نحن موجودين من 2023 تقريبا ولاو يعرفونا. اما وقت اللي عملنا الافتتاح نتاع المقر الرئيسي فما ناس اللي ما كانوش متفاعلين تفاعلوا، ودي حاجه بالنسبه لنا نحن ايجابيه جدا.
0: اضافه
1: التفاعل المحترم الحقيقه، بدليل انه ساهمنا حتى لتوا في انجاز، من غير مانيش نحكي على لي فورماسيون تاع السوفت سكيلز اللي ما فماش بعدها تشغيل، نحكي كان على الدوره التكوينيه اللي شغلنا بعدها، عندنا بريسك 12 دوره تكوينيه.
0: اعطيني فكره على بعض الدورات هذيا، شنو معناتها المحتوى نتاعها وفيش عملتوا دورات تكوينيه جوست معناتها للمستمعين باش يفهموا، نقربوا لهم اكثر الصوره ويفهموا شويه شنو اللي قاعد يصير في مركز اليف.
1: أكيد نحن في مركز إليف عملنا أول دورة تكوينية أطلقناها كانت بالتعاون مع إيزيد توزر. عملنا دورة تكوينية للشباب اللي كان باش يتخرج في عام 2024 في ديفلوبمون موبيل اي ديفلوبمون ويب. كانت فورماسيون سيرتيفيون، تخذوا بعدها سيرتيفيكا ومن بعد تمتعوا بستاج معناها في شركه تربص زاده في الجهه. عملنا دوره تكوينيه في كل ما يخص المهن السياحيه بقصد معناها
0: هذه خصوصيه الجهه، خاطر تفرض الاختصاص هذا يلزم يكون حاضر معاكم.
1: على خاطر زاده فما اوتيل معروف برشا في ولايه تمغدا كان مغلق لمده 10 سنوات ومن بعد عاد فتح أبوابه. نحن اللي ساهمنا في أنه الشباب اللي باش يخدم في النزول هذاك كانوا كلهم من معتمدية تمغزة وما جاورها، تقريبا 68 شاب وشابة. مركز إليف منظمة توصل التنمية هم اللي أشرفوا على تكوينهم وبالتالي معناها ضمهم إلى الستاف متاع النزول هذا.
0: حسب التقريب معدل الأعمار قديش أماني في مركز إليف؟
1: معدل الأعمار نتاع الشباب المنتفع
0: أي متكون
1: عندنا من 20 سنة في التكوين، من 20 سنة حتى 40 سنة 41 سنة
0: معناها فما الأعمار الكل تقريبا،
1: فما الأعمار الكل فما في الانتربرونيريا اللي هو في برامج بعث المؤسسات عندنا 70 سنة، عندنا مشارك عمره 70 سنة
0: بارك الله عليك
1: الشباب. أي وعطاهم الإكزامبل إنه نجم معناها حتى في عمر كبير ركلة تخلط.
0: شفت هذا يدل أماني اللي مادام القلب ينبض، مادام الشخص حي، مادام مازال الأمل موجود، مازال ينجم يتكون، نجم يغير حياته، علاش ليه في أي عمر. وقت اللي تقول لي 68 متكون في تمغزة التحقوا معناتها بالمؤسسة السياحية، حاجة هامة جدا. راهو 68 معناها 68 عائلة، كان مش أكثر، خاطر نعرفوا اللي في الجنوب مازالوا يحافظوا على العائلات الكبيرة. معناها معناتها ما شاء الله، معناها هذا من شأنه أنه أكيد باش ينقص في نسب البطالة ويحسن مستوى العيش ويحسن معناتها مستوى التكوين والأداء في المنطقة ككل. يعطيك صحة أبيني، تحب تزيد ضيف تفاصيل أخرى على الدورات المقبلة؟ خلينا نزيد نشرهم أكثر باش يلتحقوا بأليف وعلاش ليه الدورة الجديدة اللي باش تكون يكونوا هما حاضرين فيها ويستنفعوا بها.
1: يعيشك مدام سماح، نحب فقط نعطي لمحة صغيرة إنه نخدم زادة على ثقافة بعض المؤسسات. عندنا برنامج حاضنة مشاريع يتحل كل عام لمدة 6 أشهر، كل الدورات التكوينية اللي فيه هي مجانية، الخدمات اللي قدمها مركز إليف مجانية، وحتى الجمعيات
0: معناها ما يخلصوش فلوس، راهو كيف يدخلوا ويقيدوا في إليف ما يخلصوش،
1: لا ما يخلصوش فلوس. وحتى الجمعيات اللي يحبوا يعملوا ايفينمون ما عندهمش مقر نجموا يقدموا لنا بطلب ونعطيهم لي لوكو نتاعنا على ذمتهم.
0: تعطيهم هالمقر المزيان هذايا
1: مجانا.
0: ادخلوا شوفوا متابعي اذاعه شباب، ادخلوا تفرجوا في برنامج خذ فرصتك، تابعوا في الصفحه الرسميه على الفيسبوك الخاصه باذاعه شباب وتشوفوا على شنو قاعدين نحكيوا على مقر ما شاء الله مزيان وتحفوني شره على التكوين والتدريب، خاطر مهم زاد المحيط اللي واحد قاعد يقرا فيه هام جدا ويزين حتى المنطقة. هذه المنطقة الواجهة متاعو ياسر مزيانة وياسر حلوة، إضافة إلى المحتوى الباهي حتى المنظر زادة جميل. إذا أقرب دورة أماني وقتاش باش تكون إن شاء الله؟ سامحني قينا قصيت عليك. إذا إحنا مو في البارتي الأولانية حكينا على الناس اللي باش تتكون من أجل التوظيف باش يدخلوا معناتها ضمن مؤسسات تشغيلية. في الجزء الثاني ومرة كل عام عندكم زادة الدعم باعثي المشاريع اللي ينوي باش يبعث المشروع الخاص به يقعد يتكون لمدة 6 أشهر
1: اي 6 اشهر، ومن بعد عندنا بيتش يعملوا ايفينمون كبير ويعملوا بيتش، ونختاروا احسن 3 مشاريع نمدوهم بهبات من اجل تشجيعهم لبعث مشاريعهم او لتوسعه المشاريع اذا كان قائمه الذات بال يعني مسبقا.
0: هيلا والله فرصه مميزه معناتها حقيقه مع مركز اليف، معناتها نتصور انه عدد كبير من الشباب ان شاء الله باش تلقاو اقبال كبير خلال الصيفه هذيا. ما تاخذوش فرصه في الصيف ولا تاخذوا اجازه
1: ديما ناخذوش، ديما نخدموا نحن،
0: ديما تخدموا يحيى العمل. يحيى شو معنى هو الصيف راهو بالاسم، بالنسبه لعدد كبير من الناس بالاسم هو راح على خاطر الالتحاق، تعرف فما برشا مناظرات، فما برشا التسجيل بالنسبه للتوجيه التوجيه، وبرشا معناتها تظاهرات تصير في فصل الصيف، معناتها اللي هو فصل فيه برك الله برشا حركه وبرشا يلزم معناتها تحرك باش واحد يلقى يعمل الحاجه اللي هو يحب عليها خلال الموسم المقبل ان شاء الله. حبيت تقول حاجه إيماني؟
1: اي حبيت نحكي زيادة على الدورات التكوينيه اللي هي قصيره الامد اللي تكون ما بين نهار وثلاثة ايام من اجل رفع قدرات الشباب، ما يكونش بعدها فما تشغيل، ولكن نخدموها برشا مع الجامعات كما جامعات.
0: شو حكيت التكوين تاع نهار هذا؟ يحكي لي زيد فسر لنا اكثر عليه اماني.
1: نعملوا ما بين نهار ونهارين، يكون نهار كامل بحثينا في مركز اليف
0: مثلا. في شنو الاختصاص مثلا؟ شنو المهاره؟
1: مهارات تعرف كيز لابريز دو بارول ان بوبليك، الجيستيون دو طون، جيستيون دو ستريس، حاجات هذوكم. وعندنا توا
0: في المهارات الناعمه اللي واحد مازال يحس روحه ناقص فيها شويه، انتم تكملوها له.
1: صحيح. يستحقوهم برشا مثلا الطلبه اذا كان باش يعمل البي اف نتاعو، والا يستحقوهم على الاخر. دونك هذوكم نخدموهم. اقرب دوره تكوينيه عندنا توا في جويليا 6 7 8 جويليا، موجهه اساسا لي بروفيسيونيل باش نعملوا لهم فورماسيون في الماركتينغ ديجيتال، كيفاش ينجموا يسوقوا المنتوج نتاعهم، كيفاش ينجموا يديروا المشاريع.
0: هذوما جماعه السمول بزنس عندكم فرصه هامه في جويليا في مركز اليف، معناتها باش تاخذوا وتتمكنوا من المهارات الخاصه بالتسويق الشبكي. نعاود نذكر فرص التكوين هذه بصفه مجانيه، راهو فيها برشا افاق بطبيعه، مش نحكيوا على كل شيء، فيها برشا افاق تشغيليه، وكما كنت تحكي توا سيده اماني على التفاصيل كلها. نهنيكم انا مره جديده اماني بافتتاح المركز هذايا ان شاء الله، وانا متاكده باذن الله باش يقدم ويؤدي دوره كما ينبغي على احسن وجه. احنا معاكم في اذاعه تونسي، في اذاعه الشباب، نحب نكونوا على تواصل دائم، نحب نثمنوا مجهودات الشباب، نقدموا لي سكسيس ستوريز اللي عندكم يا اماني. احنا ببين ديما مفتوحه، احنا هذا هو دورنا، اللي عمل مجهود وعمل حاجة باهية وعمل المشروع اللي هي حاجة ما هيش سهلة لكن هي حاجة ممكنة إذا كان الغير نجح، فمش علاش هو ما ينجحوش. نحبوا نقدموا هالمجهودات هذه، نثمنوا المجهودات، نعطيوا فكرة للناس اللي تبعوا فينا على المشاريع اللي قاعدة تتبعث. ساعات من فكرة بسيطة راهو يكون المشروع الناجح، فقط شوفوا شنو الحاجات الناقصة في الجهة متاعكم، الحاجات المطلوبة في المحيط متاعك، وهذيك هي الفكرة المتجددة اللي تنجم تنجح بها وتبعث بها المشروع متاعك. ونخلي لك الكلمة الختامية أماني.
1: ندعوكم زيدا نهار 27 28 29 جويلية الالتحاق بمركز إليف توزر، عندنا دورة تكوينية في الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا مدام سماحة على الفرصة، شكرا جزيلا إذاعة تونسية أنكم تويكبوا في الشباب وفي الفرص اللي تنجموا توفروها له أينما كنا في أي ولاية. أكيد باش يكون فما تواصل بيناتنا، وأكيد باش نمدوكم بكل الجديد اللي ينجز فيه مركز إليف وينجز فيه شباب ولاية توزر وحتى الولايات الأخرى اللي موجودة فيها مراكز إليف، ويعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة.
0: شكرا لك أماني، أتمنى لكم إن شاء الله الفريق الكل كامل النجاح والتوفيق على ذمتكم دائما لتقديم الجديد وكل الدورات الخاصة بمركز إليف. شكرا أماني بن جدو مديرة مركز إليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح أفاق التشغيل، كل التوفيق إن شاء الله لكامل الفريق الأحداش على موجات إذاعة الشباب. مواصلين احنا معكم لقنا مع الأنغام مباشرة من بعد قصة نجاح جديدة، اقعدوا معنا ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات إذاعة الشباب قريب منكم ياسر.

0: أهلا وسهلا بالجميع على 11:04 حان الموعدنا مع فقرة جديدة هي فقرة Success Story.
1: Success Story.
0: في قصة نجاح جديدة أنا اليوم سعيدة باستقبال مدام سلوى بن منصور. أهلا وسهلا بك سلوى معنا في برنامج خذ فرصتك.
2: يعيشك ميرسي أختي، نشكرك على هذا اللقاء المميز ويعطيك الصحة.
0: أقرب شوي للميكرو مش اسمعوك.
2: نشكرك على هذا اللقاء المميز ويعطيك الصحة على هذا المشروع وعلى أنك تحكي بالنسبة
0: على الاستضافة. المشروع أنتم أصحاب المشاريع
2: على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك
2: لينا.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك مدام سلوى. شكوني سلوى بن منصور؟ أحكي لنا على سلوى، شنو مختلف المراحل اللي تعديت بهم في حياتها؟ مراحل فيهم برشا تعليم، فيهم برشا تعب، فيها برشا قراية، فيها برشا تكوين، فيها برشا تدريب، فيها برشا خدمة. هذوما المراحل الكل جاوا قبل ما توصل تبع في المشروع متاعك اللي هو متمثل في مركز للتكوين المهني
2: مركز
0: الخاص. به احكي لنا سلوى، اذا شنو المراحل الكل اللي تعديت بها؟
2: متعدد الاختصاصات. المركز اللي انا، المعهد اللي انا قمت به، قريت باك بليس.
0: انت مغرومه كنت من البدايه بالخياطه بالابتكار،
2: مغرومه
0: بالتصميم.
2: بالخياطه والتصميم والطريزه. نخدم كل شيء، اي حاجه تخص المراه التونسيه، من تجميل، من خياطه، من كلفساله، كل شيء
0: مغرومه
2: بهم. يعني
0: العائله اثرت عليك
2: شويه؟ من العائله وشويه انا مغرومه، نحب تسكي اختيست، يعني
0: كل حاجه فيها حاجة فن ابداع ابتكار.
2: صحيح.
0: مغرومه به. مشيت في الخط هذيك ودعمت معناتها الرغبه نتاعك هذي والهوايات نتاعك بالقرايه بالتكوين.
2: صحيح. لازم التكوين، خاطر لازمك تتكون باش تعرف شنو هي الثنيه الصحيحه اللي انت تتوجه لها، وكيفاش تنجم توصل تحقق الحلم نتاعك وتبدع فيها وتختص فيها وتنتج. وتوصل تحقق ضمن مستقبل لك وتحقق كل شيء، يعني ويكون معناتها نجاح متواصل وميم طون ما فيستوش اغلاط، تكون ثنيه صحيحه،
0: ثنيه على قاعده.
2: على قاعده
0: ممكن تصير فيها بعض الهفوات، بعض الاخطاء، لكن المسار ككله يكون ماشي صحيح.
2: يلزم يكون التدريب، ويلزمك تكون ثم شكون يكونك على قاعده، وشكون يوجهك، شكون يوصل لك اصلا التوجيه، وشكون يدعمك حتى ماليا. يعني ثم المؤسسات اللي دعم، ثم اللي يكون من الأقارب كما بابا يكثر خيره كان معايا يعني أول بول، وشجعني الحقيقة ويحب زاد الدم
0: الهدية. بحليها كلام سلوى، قلت لك برشا مؤسسات اللي تدعم، كيما شكون؟ كيما بابا. مؤسسات هذه العائلية،
2: أما أقارب هي قلت لك المؤسسات وأبو بابا.
0: مؤسسات العائلية يظهر لي أفضل المؤسسات الداعمة هذيك العائلية.
2: بابا ربي فضله،
0: ربي فضله، إن شاء الله أقرب ديما الميكرو باش نسمعوا صوتك بالكدا. أفضل المؤسسات الداعمة ماليا هي المؤسسات العائلية، خاطر تعطيك الفرصة أنك تقف على ساقيك بالحق وتشجعك وتعطيك إحاطة كاملة عليها، مرافقة اجتماعية وذاتية،
2: وتولي تعطي ثقة في روحك أنت أصلا، وتبدع أكثر وتنتج
0: بطبيعة الحال. أنت بعد ما كملت التكوين إذا سلوى، ما فكرتش طول باش تبعث المشروع متاعك، زدت دعمت التكوين متاعك أنك دخلت تخدم،
2: خدمت
0: وتكتسب خبرة وفلوس زيادة
2: بطبيعة باش تجم تمول المشروع متاعك وتحقق ذاتك وتبرز روحك في المجتمع وفيك وقدام الشباب.
0: قديش قعدت تخدم باش تكتسب أكثر الخبرة؟
2: خدمت برشا تقريبا
0: في مؤسسة تشغيلية، خدمت في مصانع،
2: في مصانع بطبيعة خدمت. كنت في الصيف هذا كان ندرب في المعامل الصغار هذوك، تدربت عند طرازين ومختصين في الخياطة، ناسات كبار يخدموا العرايس ويخيطوا في الدار العباد الكليونات. خدمت في ليزونتربريز شيف دشان، خدمت على الكوب، خدمت
0: معناتها اكتسبت خبرة مميزة سواء كان في المصانع معناتها اللي هما معناتها كبار، معناتها مؤسسات كبيرة، وإلا زاد المشغلين والحرفيين الصغار اللي هما زاد عندك ما تكسب منهم
2: بالطبيعة.
0: من خبرة وأسرار الصنعة وغيره،
2: وتخدم السواري وتخدم ليغوب بتاع العرايس وتخدم كل شيء.
0: بعد قديش من عام سلوى قررت باش تبعث المركز التكويني متاعك؟ قلت سي بون طويكا، معناها كونت الخبرة، تحصلت على معناها المعرفة لازمتني باش نبعث المشروع متاعي. بعد قديش من عام؟
2: بالنسبة لي أنا بحكم أني كنت معناتها متزوجة ونربي في أولاد صغيرات،
0: ما عندك مسؤولية عائلية،
2: مسؤولية يعني حليت المشروع متاعي من 2010، يعني تقريبا قعدت 10 أو 15 سنة خبرة يعني، وانا نتدرب وعملت تكنيسيان سيبيري في التكنيك دبيومون في باش نجد نزيد نفهم الخدمه،
0: مارست العمل كما ينبغي قبل ما تدخل تبعث المشروع نتاعك في المجال هذا. بعد الخبره 10 ولا 11 سنه بعثت المركز التكوين الخاص بيك ووليت تقري انت، وليت تستقبل في الفتيات كل فتيات،
2: الفتيان وفتيات اللي
0: يحبوا الاولاد على
2: يحبوا
0: التكوين في الابتكار والتصميم،
2: يقبلوا يعطيهم الصحه دي جاي يبداوا فيها الحاجه ويركزوا فيها بالقدا زاده، معناتها يعطيوا كل ما في معناتها فيهم من فكر ومن خدمه ومن وقت.
0: توعدها ولا التصميم بالذكاء الاصطناعي نصور شوالي الاقبال خير،
2: شو ماذا بيك؟ اي صحيح الذكاء الاصطناعي باهي وكل شيء، ما انت يلزمك تعطي شنو اللي انت تحبه معناتها تعمله بيدك،
0: الدوش نتاعك هذيك لازمه،
2: صحيح هكا
0: اسمع اللمسه الانسانيه بالذكاء الاصطناعي والبلاش لازم
2: يلزمك
0: الانسان حضوره، معناتها مش ممكن يعوضه حتى
2: اي بالطبيعه احنا يلزمنا نواكبوا العصر ونقدموا معلم الدنيا كي تقدم واحنا نطوروا معاها، اما يلزمك ديما الدوش نتاعك انت وتعرف كيفاش تشتغل.
0: الابداع اللمسه الابداعيه الانسانيه مطلوبه دائما. لو انا حسب ما فهمت من كلام مكسلوه وانه عاونك الوالد نتاعك دونك ما لقيتش مشاكل لزوما في التمويل، اهم الصعوبات اللي تعرضت لك وقت جيت تبعث في المركز هذايا نتاعك
2: كيفاش نتعرف كيفاش نوصل ننجح، كيفاش نوصل نبلغ الرساله نتاعي للشباب كي بديت نقري، كيفاش نقنعهم، كيفاش نوجههم، كيفاش نخليه يبدع يوصل ينجح في مشروعه واحنا نتبعوها زاد.
0: معناها مش تخليه كي يخرج من عندك مش ياخذ شهاده على ورق حق،
2: لا يلزمه بالحق خاطر اسمي
0: يتعلم الصنعه بالكدا،
2: اسمي محطوط في وسطها معناتها،
0: وحتى اللي هو زاد عندك مسؤوليه مجتمعيه
2: تعبي انا
0: حتى اللي هو

0: تويكا، خاصة وأنك أنت ما اكتفيتش أنك تبعث المشروع هذا الخاص نتاعك اللي هو مركز للتكوين المهني، وإنما بعثت زادة الماركة نتاعك.
1: أي خرجت كوتي مود، معناتها خلقت كرياسيون جديدة تونسية، علامة تونسية جديدة كوتي مود اللي تبدأ معناتها المعهد يكون، وهذيك تبرز الإبداع. يعني تبدأ فيها تخرج منها التميز نتاعك، شنو اللي تحب عليه تخدم بالضبط.
0: مشروع متكامل
1: متكامل
0: كامل بعضه. فيش طويكة مدام سلوى، أنت فرحانة بالمشروع نتاعك، فرحانة بالمسار اللي مشيت فيه، لقيت روحك عملت اللي يلزم يتعمل
1: بالطبيعة، وإن شاء الله نواصله هكاكا، ويزمنا ديما ننجحوا ونقدموا ونعملوا شراكات بالطبيعة مع الجمعية.
0: مش تكون حاضرة في معناتها مع مع الجمعيات في المجتمع المدني، توصياتك للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا تويكا، بنات والا اولاد، شنو تقول لهم، شنو توصل لهم؟
1: يلزموا ينجح، يلزموا ما يقولش راني هذيك الحاجه ما ننجحش فيها
0: ولا ما نجمش.
1: ما نجمش هذه كلمه، لا ما ثماش لا صعيب ولا ما نجمش، ما ثماش مستحيل. يلزموا يبدع، يلزموا يعرف هو شنو اللي يحب بالضبط، اذا عرف توا يوصل وينجح بسلامة ربي، معناتها وبقدرة ربي يوصل يحقق الطموح نتاعو والحلم نتاعو، وينجح في تونس وخارج تونس ويحقق اللي يحب عليه. المفيد يواصل، ما يأس، ما يتراجعش،
0: ديما القدام،
1: ديما القدام
0: الرخلة
1: صحيح، ديما النجاح.
0: يعطيك الصحة مدام سلوى بن منصور، صاحبة مركز تكوين مهني خاص، نتمنى لك إن شاء الله كل النجاح كل التوفيق، إن شاء الله توصل بالمنتوج التونسي إلى أبعد من الحدود التونسية، وتنفتح حتى على الأسواق الأجنبية. علاش ليه؟
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: ورس متاحة اليوم مع مركز الصادرات ومركز تونس للنهوض بالصادرات وبرشا مؤسسات أخرى، إن شاء الله تنجموا توصلوا حتى مع العمل مع الجمعيات زي كما
1: مع الجمعيات ومع مدام لطيفة خير. تشجع راهي بالقداء، تشجع ويعطيها الصحة. وديجا كانت بالنسبة لي للعلامة متاع كوتي مود، وجهتني زادة وعطتني
0: يعطيك صحة مدام، تحية لها
1: تحية لها
0: الناس الكل اللي تنقف مع صحيح. الشباب واللي تقدم الإضافة نحييهم الكل، هو واجب لما حالة صحيح، لكن ما فيها بيس، الكلمة الطيبة ديما مطلوبة. مدام سلوى شكرا لك مرة جديدة، إن شاء الله نتلاقاو في فرص مقبلة، نزيدو نقدمو كل النشاط نتاعك، وقت تبدأ عندك دورات تدريبية جديدة للشباب، وعلاش لا عن طريق إذاعة شباب توفر لنا الدورات التدريبيه
1: ان شاء الله.
0: كان الناس نشوفوا كيفاش ننظموا الامور هذه، يكون عن طريق اذاعه شباب، علاش ليه نوفروا للبنيات ولا الاولاد عندهم رغبه في التكوين.
1: هاو
0: مدام سلوى ان شاء الله نتصور، انا هاو تو مباشره راني فاجاتها، اما نتصورها تمشي معنا في الخط توفر هالدورات التدريبيه هذه للمستحقين،
1: حتى اللي راه مش قارين تما نساء قاعده في الدار وما هيش قاريه
0: وتجي تعمل دوره تدريبيه وتحل المشروع نتاعها،
1: حفظوها من خدمه الماكينه من الصاله الباتروناج للخياطه.
0: يعطيك الصحه مدام، شكرا ليك،
1: يعيشك
0: كل التوفيق الى اللقاء، ما تبعدوش بعيد، بعد شويه موعدنا باش يكون مع فرص التدريب والتشغيل وفقره مفتاح نجاح ل 11 و15 دقيقه على موجات اذاعه الشباب.

وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا اليوم في برنامج خذ فرصتك لنهار 23 جوان 2026، وهي فقرة مفتاح النجاح. في الفقرة هذية مش نقدم لكم أكثر تفاصيل على الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي باش ينطلق غدوي كتوقيتنا الآن على موجات إذاعة الشباب في برنامج خذ فرصتك لحداش و18 دقيقة. نسمع بعضنا شارة انطلاق فقرة مفتاح النجاح. وين أنا نقول لكم مفتاح النجاح هذه هي الفقرة. نبدأ نحكي إذن على مفتاح النجاح، أو بالأحرى على الملتقى الوطني للتكوين المهني. قلت إذن التظاهرة الكبيرة هذية تنطلق غدويك نهارين في مدينة الثقافة بتونس العاصمة. شنو هالملتقى هذية؟ شنو اللي باش يميزوا على بقية التظاهرات؟ نلقاو إذن هيت نبدأ حديثنا على الشعار متاع الملتقى هذية: التكوين المهني مهارات تبني الوطن. نلقاو في الإطار هذية وتحت هالعنوان الكبير هذية، الشعار الكبير: التكوين المهني مهارات تبني الوطن، باش تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاقا من غدوة على امتداد نهارين الملتقى الوطني للتكوين المهني فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. يضمن الملتقى هذية تنظيم معرض المهن باش يعرفوا بالاختصاصات التكوينية المتوفرة، ورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن. فما برشا مهن يمكن معناتها صحيح معروفة وتسمعوا بها، لكن في الحقيقة راهو فيها برشا اختصاصات وفيها برشا معطيات وتفاصيل يمكن تجهلوها، الكثير منا يجهلها. ذيك علاش الملتقى هذية ينظم هالمعرض باش يعرف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة بالمهن. فما ورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن كما قلت، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. تنجموا إذن تستفسروا على أي اختصاص ما عندكمش فكرة عليه، إذن تكتشفوا اختصاصات جديدة، باش تعرفوا الاختصاصات اللي هي موجودة ربما ما تعرفوش شنو فيها التكوين، شنو كيفاش يتم، فاش يتمثل التكوين، تاخذوا فكرة على الاختصاصات هذه الكل. في الملتقى هذه باش تقابلوا برشا أطراف اللي باش يفيدوكم يحلوا لكم الأفاق. فما المؤسسات الداعمة لبعض المشاريع، المبادر الذاتي وكل ما يخص المبادر الذاتي باش تحصلوا على المعطيات، الشركات الأهلية كيف كيف وغيرها، مش فقط المبادر الذاتي والشركات الأهلية، فما غيرها من آليات وبرامج دعم ريادة الأعمال، الشركاء الماليين والتقنيين، مؤسسات تكوين مهني خاصة وعمومية. كذلك باش يكونوا موجودين الشباب المهتم بالتكوين والمبادرة الخاصة، والمتكونين وخريجي التكوين المهني باش يكونوا زادة حاضرين. برشا قصص نجاح، برشا تجارب، برشا نماذج ناجحة باش تلقاو بهم غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة بتونس العاصمة على امتداد نهارين 24 و25 جوان. إن شاء الله إذاعة الشباب باش تكون حاضرة غدوة انطلاقا من 10:30 متاع الصباح. فما بلاتو كامل، استوديو خارجي على عين المكان مباشرة في مدينة الثقافة. زميلتنا سهيل المجري باش تقدم لكم كل التفاصيل. برشا ضيوف، برشا شباب باش يكونوا حاضرين في مواكبة إذن كما قلت لإذاعة شباب مباشرة للملتقى الوطني للتكوين المهني اللي شعاره التكوين المهني مهارات تبني الوطن. هكا نكون وصلنا معكم لختام لقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. ما بقالي كان وصلكم أجمل تحية كامل الفريق كوثر اللي بجاوي رافقتني في الجانب التقني، للأستوديو مجدولين في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون. إن شاء الله نتلقى بكم بإذن الله نهار الجمعة في عدد جديد من برنامج ديما لاباس. من هنا الوقت نتمنى لكم أوقات طيبة للجميع، وبقية متابعة رائقة ومفيدة لبرامج إذاعة الشباب. شكرا لكم، قدمت لكم برنامج خذ فرصتك ليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح أجغام باستوديوات المركزية للإذاعة التونسية. شكرا للجميع، إلى اللقاء.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
2: إدارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك. من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة نتاع القايلة.
0: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يحتضن مركب الشباب بالقصرين غدا يوما إعلاميا لتعريف بأهداف المشروع شباب القصرين لدعم المبادرات الشبابية والاقتصاد الأخضر الذي أطلقته الجمعية التونسية للحوكمة المحلية بدعم من برنامج مختبر العمل الشبابي الإفريقي وتنمية بهدف تثمين الموارد المحلية وتنمية قدرات الشباب على المبادرة والابتكار والمساهمة في خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة. المشروع يستهدف 30 شابا وشابا من مختلف معتمديات ولاية القصرين من خلال سلسلة من الدورات التكوينية والأنشطة التطبيقية. كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الحالية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مضيفا أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرفا صحيا. مدرسة علوم التمريض بجندوبة تنظم الخميس المقبل يوما تكوينيا مفتوحا حول التكفل التشخيصي والعلاجي لداء السلة، ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار الحرص على تعزيز الوعي الصحي حول كيفية الوقاية من انتقال عدوى السل من الحيوان إلى الإنسان وحماية المجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتوجات الألبان غير المراقبة. في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد، وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات تمنع بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التربوية الخاصة. في الرياضة، توج العداء التونسي محمد عمار بالميدالية الذهبية لسباق 10,000 متر مشيا للرجال في فئة 23 سنة، فيما أحرز ريان الشرني الميدالية الفضية ضمن فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى للشبان بمصر والتي تحتضنها مدينة الإسماعيلية إلى غاية 24 جوان الجارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك.
0: تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
8: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الأحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة مع مواضيعنا اللي نطرحوها معاكم انتوما ومع المحللين اللي يكونوا حاضرين معنا في حصتنا والاستضافات. نعيشوا على واقع مناظرة السيزيام، إن شاء الله يا ربي بنجاح للناس كل اللي قاعدين يعديوا. وذيك علاش من بعد شوية باش نحكيوا بأكثر تفاصيل الاستعداد للمناظرة هذه كيفاش يكون، ونحكيوا زاد على الامتحانات متاع المناظرة هذه اللي توا قاعدين نشوفوا احنا في الفيسبوك. بعد كل امتحان يهبط الامتحان على الفيسبوك ونبدأ ولولي والله صعيب والله سهل. طبعا بعد نشوفوا احنا مع سي محمد الطيب المناعي المتفقد في المدارس الابتدائية بأكثر تفاصيل على انا اساس يتم اختيار هل الامتحانات هذه، ونشوفوا زادة اليوم واقع هالمناظرات هذه وين باش نمشيه مع المناظرات هذه، وشنو ان شاء الله مستقبل الصغيرات هذوما بأكثر تفاصيل. سينو خلينا نسلم على سي الحبيب. صباح النور.
5: صباح النور، تحية لأحباء إذاعة الشباب والناس الكل اللي تسمع فينا اليوم. شي يقول نوصل مونديلا، انا لا اخسر ابدا، اما ان انجح او ان اتعلم. معناها الحياه، معناها الناس الكل اللي تاجلت ولا ما نجحتش راهو طريق النجاح. هذا معناها يعني هذه تجربه باش انت تعدل الاوتار، و معناها تحاول تتخطى الصعاب ولا العراقيل اللي بخلتكش تنجح باش في المرة الجاية تنجح. يعني هذا هو، أنه ما ثماش حاجة اسمها فشل، بالعكس هي درس باش تنجح في المرة القادمة. يعني أنا راني أنا دوبلت في السنة خامسة ثانوي استمريت معناها بالفعل، وبعد أخذت معناها قوية، استرجعت قوية، وأنا نجحت في البكالوريوس وبعد نجحت في الحياة الجامعية. يعني
4: وهذيك يمكن هي اللي كانت لك سبب باش تنجح من بعد وتقدم.
5: أي معناها هذا يعني باش نصوروا أنه نجح كيف على الكرة. معناها الفريق الوطني معناها ما نجحش، معناها جايز من نعدلوا الاوتار، وثم في المنظومه نتاعنا ثم حوايج سلبيه لازم نراجعوها باش ننجحوا. لذا انه هل الانسان اللي ما نجحش راه ماشي ينجح في المره القادمه
4: مع التخطيط الصحيح. احنا أكيد. حكينا على الكرة، ثم ايكيبات احنا نشوفوا حتى في الايكيبات العربي المغرب ولا مصر ولا نشوف فيهم تاع المغرب كان ترجع 20 سنه تالي انا ما نعرفش حتى نقرا، يقول لك ثم 20 سنه ما شاركوش في كاس العالم، ومع التحضير ومع الخدمه هنا نشوفوا في المستوى كيفاش يقدم بالخدمه كل شيء يجي.
5: اما المبادئ العامه نتاع التصرف نتبعوها في بخصوص التصرف على مستوى الكره، وكيف كيف بالنسبه للتوسيد المتفقد وبعد يحكي لنا شنو هي الوصفه السحريه للنجاح.
4: أيه.
5: ونتبعوها وننجحوا باذن الله.
4: باش نسلم عليكم الناس الكل ايكيب تونس اليوم، حميده زغدودي من قدام الميكرو، سي الحبيب السميوي في التحليل والتعليق، فيصل شابو وبدران العرفاوي ومعز العويني في الاعداد. خلينا نسلم زاد على فريق الاخراج الرقمي الفنسيب، و ديما نقول نجوي مجدولين وكوثر البجاوي في الكوتي تكنيك. خلينا نسلم على الناس الكل بالموزيكا زاده ونرجعوا لكم.

0: وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا ومرحبا بكم معنا. خلينا نسلم على سيد طيب المنيعي. أهلا وسهلا بك سيد طيب.
1: شكرا على السلامة. مرحبا بك وكافة المستمعين تاع إذاعة شباب.
0: شكرا لك برشا خدمتكم
1: الاستديو معنا الجميل
0: الجميل الجديد
1: الجديد.
0: يعطيك الصحة سيد طيب. شكرا لك. كما قلنا نعيشوا الايامات هي كلها الايامات امتحانات البكالوريا. ان شاء الله يا ربي ناجحين والمؤجلين كما قلت انت سي الحبيب بون كوراج. واللي ما نجحش سي با لا فان دو موند, تنجم تعاود بحول الله وتنجح مخير. وما تعرفش كل واحد ربي شنو مخبي له والمستقبل شنو مخبي لنا.
2: وانت تعرف انت حميده معنا في برنامج خذ فرصتك, انه الفرص الموجوده على مستوى التكوين المهني سواء العمومي والخاص فرص جيده. ثم شكون حتى ينجح في الباك ويمشي يتوجه للتكوين المهني والتكوين المهني ولا طريق للنجاح.
1: اي علاش لا بالعكس.
2: اي
1: من الاشياء اللي ربما طبعا نجيوها نحكيو فيها شويه ربما في البروجيكسيون القدام كي ناخذوا القدام شنو يلزمنا اليوم. نحب نرجع اولا بعد اذنك يعني راح نسلم على سي الحبيب. يعطيك الصحه في الكلمه اللي قلت راه مانديلا قررهن ديما على النجاح. ونحب نعاود واحد مانديلا راهن على المدرسه اصلا, غير مجتمع كامل جنوب افريقيا بالمدرسه, راهن على المدرسه المواطنيه وقلبت جنوب افريقيا من نظام عنصري في بريتوريا هذاك الى اليوم جنوب افريقيا الدوله اللي دافع عن المواطنه وحقوق الشعوب الى اخره. ولكم في الحرب على غزه معناها اكثر مثال يوري التغيير الحاصل على مستوى المجتمع والتوجهات والقيم. المدرسه اليوم هي مصنع لصناعه السعاده والقيم ولصناعة الروح الوطنية والانتماء الوطني. هذه كل الأشياء هذه تطبخ بهدوء, تلقن بهدوء, تدرس بهدوء. اليوم صغيراتنا صحيح في مناظرة, هي مناظرة الحقيقة نموذجية ومناظرة, كلمة مناظرة يعني توضيح, هي مربوطة بعدد معين من الأماكن اللي هو في حدود 3450 يضلي 3400 تقريبا معناها في نهاية الأمر ما تجاوزش 4000 مكان على مستوى مفتوح التلامذة في الجهات الكل, وهي فيها تفاوت في نسب الاستيعاب من ولاية لأخرى. معناها مش كما قلوا احنا ولاية في الشمال ولا في الجنوب ولا في الوسط ولا في العاصمة, يعني نسبة الضغط على الأماكن معناها تختلف. أحب بالمناسبة حي صغيراتنا, وأنا كنت الحقيقة توا في مركز من مراكز الامتحانات هذه في نطاق مهام بيداغوجية معناها تسنتين الوزارة. دونك أجواء طيبة الحقيقة إجمالا. تحية لصغيراتنا اللي هما مقدمين بكل أمل وبكل فرحة وبكل جدية. تحية للمربيات والمربين الساهرين على إنجاح هذه المحطة. وعلى فكرة رو في الابتدائي احنا مثلا من الاشياء اللي ما عندناش, احنا لا عندنا مشكل نتاع كيت, لا عندنا مشكل نتاع تسريب, ولا عندنا مشكل معنا الامور والحمد لله تسير في احسن تحت اكثر من سيطرة يعني ونحسدوا عليها.
0: النية
1: صافية مازالت موجودة, مازالوا صغيرات محلاهم ومحلاك الجو محلاك الرغبة. وانا بالحق معناها بكل صدق خرجت سعيدا بعد زيارتي للمركز الاختبار هذا, وبالأمس كيف كيف مازلنا مواصلين إن شاء الله غدوة. صغيراتنا معناها حتى الاختبارات اللي جات والله عموما هي أنا كبيداغوجي يعني في المتناول, ما كانتش ولو أني ما نحبش ندخل في الأشياء هذه, نحب نخلي صغيراتنا مركزين على امتحانهم وإلى آخره. ولكن أحب أقول كلمة اليوم مثلا في اختبار القرار العلمي, لا الوزارة معناها طبعت هذا الاختبار على مستوى مئات الألاف يعني في طبعة أنيقة بالألوان يعني ما يقتضيه القرار العلمي. وعلى فكرة راهو القرار العلمي هو من أفضل تقريب البرامج التونسية الناجحة, وهكم تشوفوا في المنتوج اللي قاد العلمي في الفقد معناها خريجي كليات الطب في تونس واللي يمشيوا للخارج كيفاش معناها المهنية نتاعهم كيفاش تفوقهم على مستوى كل دول معناها تقريبا تفوقنا في منظوماتها التربوية. وهذا يرجع راهو للبرامج وتسلسل البرامج من الابتدائي للاعدادي للثانوي إلى الجامعة. نحن ولو أنه ظلمناها, مش موضوعنا ظلمناها لقاد العلمي, اقتطعنا منه 50% من زمن التمدرس بطريقة واحدة.
0: سي طيب لهنا نحب نقدم معاك بالنسبة للامتحانات. تو ديجا صغيراتنا اليوم الثاني نهار وغدوة بحول الله يكملوا مناظرة
1: الاستيعاب,
0: هي اختيارية. أما أغلب الأولياء نعرفش يحب يشوف مستوى ولده, خاطر هي أول مناظرة باش يعديها وأول كيفاش نقول احنا اختبار حقيقي. قول خليني نشوف أنا مستوى ولدي, تتفاوت، معناها ينجم يكون انت الممتاز يشارك في المناظره هذه، كيما المتوسط يشارك في المناظره هذه، كيما الضعيف زاد يشارك في المناظره هذه، كلهم يشاركوا بما انها هي اختيار ولك حريه الاختيار الكامله في انك تشارك على روحك في المناظره هذه. الامتحان في حد ذاته طريقه اعداده هو موجه لتلميذ ضعيف، معناها التلميذ متوسط، فين شنو البرامج اللي نمشيو عليه احنا؟ هذا ينجم يخدموا تلميذ متوسط.
1: يعطيك صحة، هو لو كلامك وسؤالك الحقيقة سؤال دقيق ومهم. هو خلينا نرجع على المناظرة هذه اختيارية، والأولياء يحبوا يسجلوا، وهو الحقيقة يحيلنا على شيء آخر
0: اللي هو
1: اللي بالحق راهو مش كان أنه تحديد محطة تقييمية قبل البكالوريا مطلب شعبي ومطلب مواطني وأيضا حتى مطلب بيداغوجي. راهو التقييم الوطني في محطة سابقة للبكالوريا يساعد الفاعلين التربوي، يساعد وزارة التربية، يساعد الحكومة والدولة وضعي البرامج والتصورات على تعديل معناها الكفة، ولا خاصة على تعديل الأنساق. اليوم احنا كتوف انزلقنا نحو في فترة من الفترات، معناها انزلقنا نحو عديد الـ معناها الشعب اللي بانوا بالوضوح أنها ما عندهاش تشغيلية كبيرة بعد. وخلينا اليوم الرياضيات معناها طايحة. التعليم المهني والتقني اللي هو اليوم محوجنا، اليوم فما تغيرات عالمية كبيرة، واليوم معناها اليوم باش تلقى حداد مختص وميكانيكي مختص ونجار مختص وسباك مختص، ومعناها يعني يتعامل حتى مع الآلات اللي هي تو اليوم بلغات أجنبية، فما تغير كبير. ثم احنا ديما بقينا مستهلكين، علاش مش من نهار من نهارات هالمدخل هذايا اللي احنا توانسة متميزين الحقيقة، عندنا العقل وعندنا الرهان على المعرفة، علاش ما ندخلوش؟ علاش ما ترجعش المدرسة اليوم فيها مسارات من بين هالمسار هذايا يرجعوا لكم بعقلية جديدة، انه نولوا في وقت من الاوقات نطمحوا انا ما فقط مش نستهلك ونتعاملوا مع الآلة الغربية ومع المنتج الغربي والمنتج اللي جين من وراء البحار، وإنما
0: يعني أنت تنصح الأولياء الكل سي طيب إنه ميسالش بما أنها هي أول محطة متاع اختبارات
1: في انتظار إقرار إن شاء الله في الإصلاح التربوي الذي ننتظره جميعا، وننتظر أن يقع التسريع في معناها أنساق الاشتغال عليه إن شاء الله في الانتظار. بوه الولي بطبيعة الحال حكى تقول له وتنصحه راهو مش يهز ولده وباش نهز وباش نقوله الكلام الذي يقولوه صحيح. هي المناظرة لا تتضمن معناها معطيات وإلا معناها محتويات خارج على البرامج، لا، هي بكل حذافيرها تكون منبثقة عن ما درسه التلميذ طبقا للبرامج الرسمية التي تعتمدها المدرسة التونسية سواء في العمومي أو في الخاص. هذا لول اثنين فقط جست نكمل هذه. اثنين، هي موجودة خلينا نقول كمناظرة لانتقاء عدد محدود من الناس، ولكن هي نجم تصلح في جانب آخر، لأنه أنا كان بيداغوجي مثلا أعتقد أنه التلميذ اللي يتحصل على معدل 10 من 20 في هذه المناظرة هو تلميذ حاز بإثبات على الأقل بيداغوجي، حاز معناها الحد الأدنى المطلوب من الكفايات المستوجبة للمرحلة الابتدائية. معناها هذايا نأكدوه ونثنيوا عليه، ولكن ما يلزمش تكون زادة محطة لتبخيس ولا بخس من لم يصل إلى هذه النتيجة ومن لم يوجه لصغيراتنا كلهم محلهم. راهو التعلم مش في محطة كما هكذا فيها ضغطاتها، فيها ظروف تتم فيها ظروف الاختبار، التلميذات ما همش في مؤسساتهم الأصلية، ما همش مع معلمين، ما همش مع الإطار اللي يراقب فيهم. اثنين، الهالة الاجتماعية والهالة اللي تعملها الأسرة والمعلم والمدرسة وشوية ضغوطات، واحد راهم صغيرات
0: ما زالوا
1: في سن 11 سنة، يزمنا نرجع ونتذكروا نعاونوهم نفرحوا بهم نشجعوهم، اللي مادام مشاركوا ما نقولهمش ما تشاركوش، هي اختيارية صحيح، مادام مشاركوا نفرحوا بهم وهذا حقهم. احنا عدنا تو كنت في مركز من ذوي الاحتياجات الخصوصية من ذوي صعوبات التعلم وعندهم إجراءات استثنائية تقرها وزارة التربية لصالحهم، لأنه من حقهم باش يعديوا واحنا نشجعهم. وكم من ذوي الاحتياج تم بارش ناس من ذوي الصعوبات وتلقاهم متوجهين في النهاية، لأنه هذيك هي مدرستنا احنا. المدرسة التونسية هي ما فخرة، ما يلزمناش ننساو هذايا. صحيح تنجم تكون فما ظروف هكا توا تعبة شوية، تنجم تكون فما، أما راهي مدرستنا باهية.
2: سي طيب كلامك باهي ياسر، هو في الاول تحيه لكل المربين لكل عميل بحقل التربوي، خاطر الناس هذوما اللي قاعدين يشتغلوا مع وليداتنا، يعني من علم من حرفا صرت له عبدا، يعني احنا نقدروا مازلنا نتذكروا احنا صغار المعلمين اللي درسونا، اللي خاطر كما قلت ربونا على الشيء هذا ونجحنا. انا ظهر لي انا وياك قاعدين الامتحان الوطني للسيزيام به، اذا فانه بالعكس بشرى خير اذا كان انه توا قداش ترشحوا 62 الف تقريبا اللي ترشحوا باش يحبوا يعديوا المناظره ل 354 3450، لذا فانه يعني اللي مش ينجحوا معنا في اللي مش يلتحقوا
1: بالالتحاق
2: النجاح الالتحاق بالاعداديات النموذجيه، معناها هنا المفارقه انه اللي معناها العدد كبير ياسر معناها اللي مش يلتحقوا، لذا انه احنا تجربه باهي خذوها، لكن شنو هل مش توقع عندنا تداعيات نفسيه والا نحاولوا باش نلطفوا الامور ولا الاولياء؟ يعني هذا اللي يطرح اكيد هي تجربه هامه جدا اذا كان نقنعوا التلميذ على صغر سنه انه راه هو ما تلحقش بالعدديه النموذجيه ماهيش نهايه العالم لكن حاجه به. يعني شنو رايكم كوزاره انه في انتظار انه توقع الاجراءات الشجاعه اللي نرجعوا الامتحان الوطني، شنو هالتداعيات النفسيه؟
1: انا ديما نقول التداعيات النفسيه ستقع معناها، ولكن قادرين ان نخففها، قادرين ان لانه انا نعرف اللي يشوف الصغيرات يقراوا زاد في المدرسه وعندهم معدلاتهم وتقييماتهم راهي مش غالطه برشا برشا برشا، لكن راهو فيها مواد اخرى نجم تكون اكثر معناها اكسسيبيليتي فيها للصغيرات من المواد الخمسه الاساسيه هذه. معناها القول انه والله لا راهو هاو جاب لي 14 في خلال السنه وبعد حتى العشرة ما وصلهاش في المناظره وجاب 9، لا راهو شوف راهو زاد التربيه المدنيه والتاريخ والجغرافيا والتربيه الموسيقيه والتربيه التشكيليه والرياضه، راهم هذا مواد اساسيه زاد راهو في الحياه. ما نجموش نحكيوا على مواطن ما يعرفش تاريخ، ما نجموش راهو الفن اليوم بوابه معناها لغزو العالم، راهو الرسم معناها انت شكون يذكر التاريخ؟ يذكر بيكاسو، يذكر ليوناردو دافنشي، يذكر سي التركي نتاعنا، يذكر معناها عليه، معناها راهو مش حاجات خايبه هذيك نعملوا فيها في المدرسه. المدرسه اليوم تكوين شامل هذا الاول، لكن زاد نعاولوا زاد على الولي انه هو بيده ما يحطش ضغط، ما يسلط ضغط على وليداته، انه المربين زاد انا متاكد وهذه دعوه احنا تو جاتنا مراسله حقيقه انا فرحان بها، انه التاكيد على ضروره الحفل المدرسي، وهذه مناسبه بربي دعوه لزميلاتي وزملائي مديري المؤسسات التربويه العموميه وحتى الخاصه والمعلمين، ما يسالش سيزيام كمل 6 سنوات في المدرسه انه هاك الحفل تاع التخرج البسيط اللي نصنعوه بالضحكه وانه تصيوره يقرديها، معناها تبقى له صغير مع المعلم نتاعو مع مدير المؤسسه نتاعو مع المعلمه نتاعو، راهي حاجه كبيره برشا، راهي تبقى انا نتذكر ونلوج ولتو نحب نلوج على سيدي صالح القراني في السنه السادسه علاش ما عنديش معاه تصويره والله انا نتشبه به حتى في المشي.
2: ثم فيديو شفته سي طيب انه تلامذة السنه السادسه ابتدائي يعني عاملين حفل ويعطيوا في القبعه للسنوات الاولى ابتدائي، يا في اطار التواصل راهو انتم كيف مش توصلوا للسنه السادسه و
1: يعني
2: هو سؤال اخر سي طيب، هو اللي مش يعديوا المناظره وينجحوا مش تعطيهم بطبيعه الشهاده للنجاح في كيما شهاده البكالوريا وكيما شهاده الخدمه التعليم الاساسي ولا ما ياخذوش؟
1: لا هما هذا يقعوا توجيه، هي مناظره للتوجيه فقط.
2: احنا اللي بالنسبه
1: انا بقيله
2: بالنسبه لشهاده التعليم الاساسي اللي اللي يخوضوا
1: هذيك حاجه اخرى، احنا مرحله اولى
2: يعطيهم شهاده كيما خذينا احنا تو، انا مازالت عندي الشهاده نتاع الحصول على السيزيام.
1: اش نحب؟ نحبك الصيغه هذيك هي محطه وطنيه تقييميه، مش بالضروره تكون في السنه السادسه، نجم تكون سنة 7، 8، 9، 4 اللي يتفقوا عليه يعني أهل الشأن وأهل التدابير، معناها
2: المهم عودة للامتحانات الوطنية في إطار تكافؤ الفرص راهو نأكدوا والعدالة التربوية.
1: محطة تقييمية إشهادية تسبق البكالوريا باش تعطينا بوفيل للتعديل والإصلاح باش نشوفوا روحنا زاد ماشيين باش ترى ثنية. احنا كل بنارة ونبنيو بنايك يبدا يبني في سامحني في جدار راهو يمشي يطلع متر هكا ويجبدك الخزمة ويشوف قول انا درا انا البنية نتاعي سليمة ولا مش سليمة باش نعرف نعدل ما نخسرش برشا.
2: يتبع
3: الخزمة. هذا هو تبع الخزمة. احنا التربويين احنا التربويين التقييمات نعتبروها خزمة. هي خزمة للتعديل، هي خزمة للإصلاح، هي خزمة للتدارك، هي خزمة للتشجيع أيضا. دونك احنا شوف النوابغ في تونس فكرت في البكالوريا ينجم يجيك من جهة اللي هي حتى ترتيبها يكون بعد في البكالوريا كل معناها في ذلك الترتيب ولكن تقاه لول في الوطنية. علاش؟ خاطر راهو ظهرت النابغة في تونس ما عندهاش حتى شرط إلا معناها ربك وما يريد زادة، معناها تلقاه نابغة من أصله وتلقى أنه الناس وقفت معاه فحلت له ثنية. يعني مش بالضرورة أنه أعطيني انتمائك الاجتماعي تون أعطيك قداش باش تجيب، لا راهو مش صحيح في المدرسة. طيب المدرسة ديما فما الاستثناءات.
2: طيب أنت شفت في المنارضة الباك ثم ناس نجحت، الأولى جاءت من سليانة ومن الكيف
1: ومن جندوبة ومن نابل
2: و... لأن الذكاء البشري ما عندوش
1: حدود،
2: ما عندوش مكان جغرافي وثم اللي تفرهم البقية بيئة الحاضنة ينجحوا. الذكاء البشري نوعان، ثم ذكاء من عند ربي سبحانه وثم ذكاء اللي تسقل على المدى الطويل.
1: يتسقل.
2: هو الحقيقة نحب نأكدوا أنه اللي مش يتعداوا من السنة السادسة للسنة السابعة نذبينا لو الحد الأدنى من التحصيل المعرفي في القراءة والحساب هام جداً، خاطر المعدات نتاعنا ما نزالت ضعيفه لانه من بعد راهو يعني في التقييمات
1: الدوليه
2: ولا حتى نسبه الانقطاع سي طيب تقريبا 1.2 بالنسبه للمستوى الابتدائي، لكن تطلع النسبه في المستوى التعليم الاساسي يعني توصل حتى 8% تقريبا.
1: صحيح.
2: وثم فوارق بين
1: البنات. أما
2: هذا المقلق في المنظومة هذه اللي أكيد أنه في إطار المخطط 2026-2030 مش يوقع تدارك الشيء هذا ويوقع إن شاء الله.
1: صحيح. أنا نشاطرك الرأي خاصة أنه الواحد يشعر بشوية ألم وقت اللي يشوف نسب الانقطاع والتسرب المدرسي. وراه الظاهرة هذه ظاهرة في تونس مازالت كبيرة، مازالت عالية، وخاصة في الإعدادي والثانوي، وراهو الانعكاسات الاجتماعية متاعها خايبة برشا. راهو إذا كان الواحد معناها يقول لك والله غالية القراية والله ماله، راهو كان شرب الجهل والانعكاسات متاعه شوف شي نجر عليه، راهو الغلاي واللي مضاعف. اثنين، أنا معاك في حاجة أنه هالسنة السادسة هذه زادة نعملوا لها قيمة، مازالش قيمة تربوية، قيمة معرفية صغيرات، ماذا بينا أنه يخرج وحامل هكا كينو أن بتي جراد ولا الباسبور الجواز المعرفي، راني خديت الليفل الأول المرحلة الأولى توا إن شاء الله في النوفيام ولا في الواحد ناخذ الليفل الثاني ثم نمشي للاختتام المرحلة تاع الثانوي بالبكالوريا، فيكون فما تدرج حتى في الواحد وفما نسقية معقولة، ما مش فجأة نخليه خليه خليه خليه اي اللي ما عداش توا في المناظرة هذه اللي هو تعرف احنا اكثر من 200 الف ولا 250 الف تلميذ في السنه السادسه. يعني اذا كان احنا 1200 دونك في السنه السادسه كي تقسم تلقاهم في الحدود 200 الف، دونك اذا كان الاخرين ما عداوش مش يبقاو حتى للبكالوريا وهما ما جربوا حتى شيء. كاك اللي انسان اللي عطيته باسبور وعمره ما سافر.
2: حاجه اخرى سي طيب، هو انه في بعض المناظرات يطلبوا مستوى المعرفي والتعليمي، به الناس تتوجه بعد 10 سنين توجه للمعهد ولا المدرسه باش ياخذ الشهاده، كي يكون عنده الشهاده نتاع السيزيه ما يمشيش، وبالعكس وقعت حالات نتاع تزوير وغش في خصوص معناها الانتدابات وغيرها. لذلك انه هذا هو الجواز اللي يخول
1: جواز. انا نراه بعقليه جديده، يعني جواز يكون فيه مش فقط المعرفي، شوف الشعوب اللي
2: الاعتباري
1: اكثر من هذا. يا اخويا انا ريت تلميذ، انا نحكي انا وجمعيه كنار، قال لي انا نحب مذهبية كان يعملوا التربيه على السلامه المروريه يولي فيها كيما الجواز وفيه نقاط نهار اللي ياخذهم يحصلهم الصغير في الابتدائي وكمل في الاعدادي كي يجي يمشي عادي رخصه سياقه في النظري، نعطيه بونيس، نعطيه بونيس مثلا نقطه ولا زوز باش نشجعه على انه يتمكن في المواطنه في البيئه. التلميذ هذا عنده جواز بيئي، هذا عنده مع بعضه هكا يتكون كيما الجواز الحقيقي اللي هو شخصيه الطفل. هذا الحقيقه حلم، ولكنه حلم جميل وممكن يتطلب فقط أنه الناس تفتح مخاخها تشارك العباد، لأنه احنا في تونس عندنا معضلة أخرى ما زلت هو أنه الاستثناء ومن بعدك وما تدخلش شكونك أنت، لا تونس راهي للناس كل، فما حتى واحد عمل مزية على الآخر اللي عنده فكرة يلزم إذا كان ما يقدمهاش للمدرسة التونسية. وأنا نحب فقط نفتح قوس، البارح وقع إطلاق حملة من المثقفين والجامعين التوانسة والمعلمين والأساتذة والواحد، ومحلها دعوة إلى الوقوف إلى جانب المدرسة العمومية. النص نتاعها جميل، ندعوكم باش تطلعوا عليها. انا الحقيقه النص اثر فيا وتقاسمته، يعني نص صادر عند سي نوف الزيادي، عند سي الحجلاوي باحث جامعي، صادر عن مثقفين، صادر واحد يقول لك انا اليوم مانيش مش توجه حتى لرؤوس الاموال، حب نتوجه للناس اللي هي منتوج المدرسه العموميه اليوم،
2: المدرسه الشعب.
1: مدرسه الشعب هذه اليوم في حاجه لنا ولازمنا نقفوا معها، وراه مش كان بالدين المدرسه تحتاج. المدرسة تحتاج إلى تضافر كل جهود حتى في الآراء والأفكار من أجل إصلاحها، من أجل تطويرها، من أجل تجويد منتوجها، وخاصة خاصة تجويد طريقة اشتغالها وجعلها مدرسة جاذبة. نحب تلميذ سعيد في مدرسة سعيدة.
0: شكرا ليك سي الطيب، يعطيك صحة على كل التفاصيل، وإن شاء الله يا ربي موافقين صغيراتنا الكل. شكرا. في هالمناظرة هذه إن شاء الله يكملوا غدوة ونسمعوا بالنتائج الباهية، وإن شاء الله يا ربي كل واحد يقرأ على روحه يلقى النتيجة اللي تفرحه، وربي يفرح الديار الكل التوينسة. مازلنا مكملين معاكم احنا، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في تونس اليوم. معز العويني بحذانا، اهلا وسهلا بك معز.
1: تحية ليك حميدة، تحية سي الحبيب، تحية للناس كل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة شباب واللي تتابع فينا أكيد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الباج أوفيسيال بيان سور.
0: مدام معز هنا
1: 26 مش درجة الحرارة يا حميدة. درجة الحرارة أكثر من 26 هذول اللي
0: صراحة سخونة.
2: هي بكري 34 درجة حرارة، هذيك هي راهو توا الصيف.
1: ودرجة الحرارة في فرنسا وصلت حتى ال 45 تقريبا.
2: اي وصلت وثم حالات وفاة يعني.
0: اللي ريت زوز صغار توفى، وقالوا اللي سمعت في الأخبار هذه نتاع زوز صغار توفى في وسط كهرباء خاطر تسخن الدنيا، ما يحمل احنا نحملوا سخانة.
1: 45 وكانوا
2: هما حتى هما حتى البنية التحتية نتاعهم ماهيش ملائمة لدرجة الحرارة، خاطر معناها مباني مغلقة وما ثماش تهوى ذكية التغيرات المناخية والتقلبات.
1: هو مرتبط ممكن زادة، احنا تعودنا بالسخانة هذية، معناها حتى الظروف المناخية تتبدل ودرجات حرارة ترتفع، لكن التونسي يتأقلم يعني في الانفانت كونتي الحبيبة.
2: اكيد احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا في البني ولا وفي التبريد وفي وعندنا المظلات وعندنا المراوح
0: وربي عين العباد اللي
2: عند المكيفات.
0: العباد في السخانه هذيا اللي يخدموا في الشارع بالحق، اللي منهم الحراره نتاع الشمس ربي يعينهم ان شاء الله ربي يقويهم. تونس واخبارها معك انت معز اليوم، مجموعه من الاخبار اللي باش نسمعوها مع بعضنا. خلينا نمشيو لتونس واخبارها.
3: تونس واخبارها. تونس واخبارها.
1: جولتنا في تونس واخبارها حميده، نبداوها بالحريق اللي اندلع ليله الاحد بغابات الجماعيه والمباركيه بمنطقه بابوش التابعه لمعتمديه عند راهم في ولايه جندوبه، وتسبب في حوالي احتراق حوالي 6 هكتارات من الغابات، بالاضافه الى نفوق عدد من الحيوانات وتضرر عدد من المساكن بصفه جزئيه. في حصيله تقديريه اوليه حسب ما اكد عضو في اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجده بولايه جندوبه لوكاله تونس افريقيا للانباء، اكد زاد نفس المصدر أن اللجنة قامت بإجلاء عدد من المتساكنين قبل ما تتدخل طائرة عسكرية شاركت في عملية الأطفاء، وواصلت أعوان الحماية المدنية تعقبها للجيوب النارية المشتعلة للسيطرة التامة على الحريق. في صفاقس تواصل إدارات الطرقات ببلدية المكان تنفيذ أشغال صيانة الحفر والتشققات بعدد من المحاور المرورية في إطار برنامج صيانة وتحسين الطرقات بهدف تحسين سلامة الجولان والحد من مخاطر تدهور الطريق تحسين جودة البنية التحتية للطرقات بالمنطقة البلدية. في نابل تمكن أعوان الحرس البحري بقليبيا من إحباط زوز عمليات هجرة غير نظامية انطلقوا من نابل وقربها نهاية الأسبوع الفارط، وأسفرت زوز عمليات هذوما عن إيقاف 66 شخص من مختلف ولايات الجمهورية بينهم امرأة معها أولادها زوز. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين في المهن السياحية أحمد جمد قال في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوكالة توفر مختلف أنماط التكوين، وأقر أن الإطارات التونسية في المجال السياحي مطلوبة في الخارج لما يمثل من مؤشر إيجابي على جودة التكوين في تونس، وهذا التصريح كان قام به مدير عام الوكالة التونسية للتكوين في المهن السياحية.
4: طلب توا في أوروبا كاملة وفي البحر معناه
0: البحر الأبيض المتوسط،
4: البحر الأبيض المتوسط مليون بوست دو ترافاي في قطاع السياحة. دونك احنا هنا في منظومة تكوين مهني قد ما نخدم ونوضع في القطاع ديما ربحين، وليداتنا ربحين.
1: دونك مهم جدا أن

0: معز في بخصوص الحرائق. البارح وزير الفلاحة في اجتماع صرح انه توا عدد الحرائق من بدايه الموسم معنا من ماي حتى 22 جوان بلغ 396 حريق، واكد انه ضروره تعزيز الجاهزيه الميدانيه. الاضرار بسيطه لكن مهما تكون الاضرار لانه ناس معناها فلاحين واشتغلوا على الحقول نتاعهم، وان شاء الله تتعزز الجاهزيه هذه وبفضل الدوريات نتاع الحرس الوطني واليقظة التامه حتى للمواطنين.
1: ومهم جدا زاد سي الحبيب كي نحكيو على عمليات الصيانه في الطرقات نتاعنا خاصه في الموسم الصيفي اللي ترجع فيه الجاليه نتاعنا المقيمه بالخارج، وايضا للاسف في بعض الحالات نتاع الحوادث اللي تصير بسبب صحيح السرعه اما زاد الطرقات البنيه التحتيه تتحمل جزء من المسؤولية.
0: أكيد هو والله إذا كان ثم إمكانية أنه يوقع معناها يعني معناها إبلاغ حتى المواطنين يبلغوا خط معناها مفتوح في البلديات، يعني يبلغوا ساعات معناها ثم حوايج كارثية اللي تضر حتى بالمختلف وسائل النقل إضافة للحوادث اللي ماشي بتفيع تقع فيها حتى أضرار بشرية. لازم يتصور يقظة عامة ومعناها ثم ساعات معناها حوايج بسيطة المواطنين يضطروا باش هما يردموا الحفر وغيرها لتفاديا لكل الاشكالات هذه، في وان شاء الله معناها تكون مختلف المصالح بلادي وغيرها تكون يقظه وتحاول ديما
1: الاجراءات هذه كانت من المفروض انها تكون من قبل سي الحبيب. نعرفوا انه كما قلنا توا ثم حركيه ممكن على مستوى الطرقات، وبالتالي كان من المفروض انه تكون ثم على الاقل صيانه تصير بصفه دوريه اوكي، اما او ميم تون تكون زاده قبل بمده من الموسم الصيفي. ما نعرفش علاش يصير ديما تاخير في عمليه الصيانه في الطرقات خاصه.
0: اكيد هو ثم موضوع
1: المشكله زاده ترتبط سي الحبيب، تلقى كياس اليوم معناها ديجا قدوه مديده واحد اخرى، الكياس هو بيدو تلقى محفور، ما فهمتش كيفاش تصير العمليه دي.
0: اكيد هو على المستوى الفني ما وقعش عمليه الصيانه وفق المواصفات اللي معناها معمول بها، يعني والا وقع معناها الاستعجال في العمل، لذا انه اذا كان معناها كيما نشوفوا في اي ميدان اذا كان ما يتبناش على قواعد صحيحه والمواصفات نتاعها ماشي ماهوش يعني ماشي يتاكل بسرعه، لذا فانه يعني حتى على مستوى طريقه اصلاح الطرقات زاد يلزمنا ننتبه. هو راهو حتى في المختلف يعني الطرقات عندها عمر معين مش لازم حتى تتحفر، ساعات تلقى معناها كياس معناها طريقي يعاودوا يشتغلوا عليه، لذا انه يقول لك علاش راهو صحيح، هو لا عنده عمر معين يلزم بعد عمر معين يلزم
2: يتعاود
0: تفاديا لانه مش توقع تشققات وغيرها، وبالطبيعه هذا في سلامه الطريق سلامه للمواطن.
2: يعطيك الصحه، شكرا لك معز على كل التفاصيل. احنا باش نمشيو الفاصل مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم باش نحكيو مع زميلنا فيصل شابو اللي يحضر في اشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيله برنامج البحر المتوسط لتعزيز الامن البيئي، مع هو بعد شويه باكثر تفاصيل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، باش نمشيو لزميلنا فيصل شاب واللي يحضر اشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيله برنامج البحر المتوسط لتعزيز الامن البيئي. فيصل اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حميدة، شكرا لك، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. أكيد كيف ما قلت مواكبتنا الميدانية اليوم هو متابعة الأشغال الاجتماع الرابع للتقييم حصيلة البرنامج البحر المتوسط تعزيز الأمن البيئي وما أحوجنا للأمن البيئي واللي تشرف عليه وزارة البيئة. نحكيه على اجتماع تثمين النتائج والإنجازات المحققة في السلسلة، خليني نقول الفترة اللي تراوحت تقريبا مدة 5 سنوات. باش نحكيه على مخرجات هذه الاجتماعات، وأكيد الذي شاركوا في هذه التظاهرة تقريبا 10 دول اللي هم على الدول الإقليمية على شريط البحر الأبيض المتوسط. احنا باش ناخذ شوية بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بالأشغال هذه مع سعادة الإمام مدير مشاريع خاصة بالمحميات البحرية والساحلية. سعادة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب.
1: شكرا لك على قبول الدعوة، احنا خرجناك معناتها من الأشغال الاجتماع هذا. ما أحوجنا خلينا نقول لهذه الاجتماعات وهذه المخرجات نتاع الأشغال هذه، مهم برشا اليوم كي نتفكروا المحيطات نتاعنا، نتفكروا النشاط البحري نتاعنا، النقائص شنو أهم الأفكار اللي تبادل بهكم انتوما. مخرجات 6 سنوات خلينا نقول من الدورات المسترسلة هذه.
2: شكرا جزيلا. هو ما أحوجنا، وكي نشوفوا التحديات اللي يمر بها العالم الكل، المحيطات في العالم الكل وخاصة البحر الأبيض المتوسط اللي هو واحد من أهم النقاط الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي في العالم، من أهم النقاط، وجود يعني موائل، وجود أنواع موجودة كان في البحر الأبيض المتوسط ولكن موجودة تحت ضغط كبير. بحر الأبيض المتوسط موجود، الدول المتوسطية فيها ضغط كبير، نشاط سياحي كبير، نشاط يعني ترافيك ماريتيم يعني تجاري، نقل بحري كبير ياسر، يعمل ضغوطات كبيرة على الموائل هذه. المخرجات نتاع الاجتماع هذا أنه للمرة الأولى أنه الدول هذه المجتمعة شافت جميع المعطيات أو المنجزات الخاصة بالمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال إنشاء شبكة متوسطية للمحميات البحرية والساحلية لحفظ الموائل هذه، لحفظ الأنواع هذه وتنميتها وتدعيمها، ولكن للتخفيض أيضا من الأشياء اللي تساهم في التلوث المحيط البحري والساحلي، التلوث البلاستيكي بصفة عامة، تنقل البحري. فالحلول علاش هذه المرة الأولى باش يعملوا حلول مندمجة وتكون أيضا متوائمة مع التحدي الكبير اللي هو التغيرات المناخية. فالعشرة دول المتوسطية جات اليوم واختارت تونس لأنها نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي، لأنه تونس كانت الدول الرائدة اللي عملت حلول معتمدة على الطبيعة في تثمين يعني في خلق محميات بحرية وساحلية. إن شاء الله يكونوا النصوص القانونية تصدر على قريب، ولكن التجربة التونسية هي تجربة رائدة لأنه طريقة الإدارة المتكاملة للمحميات البحرية والساحلية في تونس تعتمد على إدارة من طرف وزارة البيئة والمؤسسات التابعة عليها وخاصة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ولكن أيضا منظمات المجتمع المدني، وهذا دور كبير للمجتمع المدني لأنه هكذا تتضافر كل الجهود من أنه معناها الإدارة بالقوانين وكذا، ولكن المجتمع المدني بكل النشاط وبكل الفاعلية والاستجابة السريعة. فالدول هذه اليوم حاولت أنها قدم هالسينرجيز، هالتواصل اللي صار وهالاندماج اللي صار بين جميع المخططات اللي تعملوا باش نقصوا ونحدوا من التلوث البحري، نحميوا ثروتنا وموروثنا الطبيعي من خلال إنشاء المحميات البحرية والساحلية حتى نحافظوا على واحد من أهم الموائل الموجودة في البحر الأبيض المتوسط اللي هو معشبات البوزيدونيا اللي نسميه الذريع في تونس. واللي نخص بالذكر السادة المستمعين، نحب نأكد على أنه تونس قاعدت ما زالت هي أهم نقطة ساخنة لتواجد معشبات البوزيدونيا. هكذا الذريع اللي نلقاه على الشطة مهم جدا لحماية انجراف السواحل، للتنوع البيولوجي، لخلق يعني مبيض للأسماك، لخلق لتوفر الأكسجين. هو الرئة هو بالضبط ما يقابل غابة الأمازون اللي هي نسميها رئة الأرض، رئة البحر الأبيض المتوسط هي البوزيدونيا اللي موجودة في تونس، وتونس قاعدة تشتغل حقيقة على حماية النوع هذا وعلى إنشاء المحميات باش تدعم هذا. وعلى ذلك مرة أخرى النشاط هذا تقدم في تونس، لأنه تونس رائدة، الدول المجتمع المتوسطية كلها من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، تركيا، مصر، دول البحر الأبيض، البحر الأدرياتيكي، ألبانيا والبوسنة والهرسك، كلهم موجودين حتى نتقاسموا مع بعض قصة النجاح هذه التونسية، ونحاولوا أنه دعموها ونرسيها في الدول الأخرى.
3: فيصل، في تفاعل
4: نحبوا خبرات تونسية كيف كمنتم، ونحبوا تواجد أكيد الممثلين، معناتها توينسا تكون عندهم الخبرة والكفاءة والتمثيلية، خلينا نقول، والتشريف في تونس في مثل هذه التظاهرات الكبيرة، خلينا نقول كما نحكي وعشرة دول اللي يسميهم سعاتف وموجودين. مهم برشا يكون بالمجال يتعلق بالمجال البيئي. يعطيك الصحة
3: سي فيصل. فيصل
2: شكرا جزيلا، وإن شاء الله تونس ديما إلى الأمام، وإن شاء الله البحر الأبيض المتوسط ديما إلى الأمام، وشكرا.
0: فيصل،
4: موقع استراتيجي التونس أكيد هو مهم برشا في المجال البيئي وفعل البحر الأبيض المتوسط، وثروة سمكية كبيرة برشا ما نحبوهاش تضيع من إيدينا. عودة لك من جديد حميدة.
3: فيصل
4: تفضل. سي الحبيب عندك سؤال.
3: بالنسبة للسعات فحبيت نسأله، أولا هي أكيد الحصيلة إيجابية تبقى ديما، احنا ما نرضوش بالوضع ديما، معناه يلزمنا نحسنه في خصوص البرنامج المستقبلي، معناها السنوات القادمة على مستوى البرامج المشتركة مع الدول هذه. أولا شنو البرنامج بالضبط، وثانيا موضوع التمويل للبرامج هذه، يعني هل أنه مش يوقع تمويل مشترك بين البلدان هذه، ولا يعني هل ثم أفكار جديدة في خصوص السنوات القادمة في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالأهداف التنمية المستدامة وغيرها؟
2: شكرا جزيلا على السؤال. هي المنجزات هذه شيقة تدعيمها إن شاء الله، وشيقة معناها بعثها في كل الدول المتوسطية، وسؤالك مهم للغاية، لأنه من غير تمويل ما نجمو نعمل حتى شيء. نقعدوا نتكلموا نجاحات، ممتاز جدا أن نتحدثوا عن النجاحات، نبنيوا على الإخفاقات، لأنه الإخفاقات زادة مهمة ياسر مش نعرف وين أخطقنا ونصلحوا بها، ولكن التمويل يقعد معناها سؤال أساسي. وفي النطاق هذا نجم نعلم أنه ثم مناقشات حثيثة توا قاعدة دائرة مع مرفق البيئة العالمية اللي هو الفون لونفيرونمون مونديال، باش يمول إن شاء الله معناها حقبة جديدة والحلقة جديدة من المشاريع اللي باش تكون تنفيذ لأهم الاستراتيجيات والمخرجات اللي خرجت من المشروع هذا في الفترة الحالية.
0: شكرا لك. شكرا لك فيصل. شكرا لك فيصل، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. نرجع لك بالكلمة في دقيقة سي الحبيب.
3: أكيد هو البرنامج هذا إن شاء الله معناها يوقع تطبيقه في خلال المراحل القادمة، ومعناها موضوع البيئة يعني إضافة إلى التمويل، هو ذكر حتى المنظمات المجتمع المدني، وثم العديد من المنظمات اللي تجم تشارك وتساهم في تحسيس المواطنين في نظافة الشواطئ، نظافة البحار، نظافة البيئة. ثم من بين الجمعيات يعني أزرقنا الكبير في المستير اللي تقوم بدور كبير في خذوا السلاحف البحرية والتنوع البيولوجي، دونك هذا مجهود مشترك إضافة للتمويل، زاد مجهود المجتمع المدني والمواطنين والسلوك متاعنا احنا مع البحر. البحر راهو يعطينا أثمن شيء، يعطينا الهواء، يعطينا الترفيه، ويعطينا الأسماك.
0: لازم نحافظ على البيئة. خلينا احنا نكمل معاكم حدكش بالموزيكا النص نهار ونص وقت الموجز، ومن بعد نرجعوا لكم كاملين معاكم في تونس اليوم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تحت شعار تكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق غدا أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني غدا بمدينة الثقافة بتونس. الملتقى يهدف للتعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها في سوق الشغل، إلى جانب دعم التوجيه المهني والإحاطة بالراغبين في الالتحاق بالتكوين. مدرسة علوم التمريض تنظم بجندوبة يوما تكوينيا مفتوحا حول التكفل التشخيصي والعلاجي لداء السل، وذلك يوم الخميس 25 جوان الجاري. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار الحرص على تعزيز الوعي الصحي حول كيفية الوقاية من انتقال عدوى السل من الحيوان إلى الإنسان، وحماية المجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بمنتجات الألبان غير المراقبة. ويتضمن البرنامج مداخلات حول مخاطر داء السل المرتبط بالثروة الحيوانية والمنتجات اللبنية، وإرشادات عملية حول مخاطر التهاب الذرع السلي وكيفية تأثيره المباشر على جودة المنتجات اللبنية، فضلا عن الطرق الصحيحة والممارسات السليمة عند التعامل مع الحليب وتصنيع هذه المنتجات. المعهد الفرنسي بتونس العاصمة ينظم يوما مفتوحا للعموم حول مركز تعليم اللغة الفرنسية يوم غد الأربعاء انطلاقا من الساعة 12 بعد الزوال، ويعد هذا اليوم فرصة هامة للمواطنين للتعريف بالورشات الصيفية الموجهة للتلاميذ. ويهدف هذا اليوم لاكتشاف بيئة تعليمية حيوية يطور فيها الأطفال إبداعاتهم وثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم في اللغة الفرنسية. كما يتضمن البرنامج جولة داخل قاعة الدروس وورشة العمل والاطلاع على مشاريع وإنجازات المتعلمين، إلى جانب تنظيم لقاء مع الفرق التربوية. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73 ألف شهيدا. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك. تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
4: نجموا تتواصلوا معنا وتثريوا النقاش على الرقم 71 844 411. قابل للنقاش كل 2 و3 من 4 ل5 تاع العشية.
1: قابل للنقاش.
5: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح، نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
6: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: تونس اليوم.
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
9: واحنا علينا المزاجور.
5: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
11: من الاثنين للخميس،
5: من 11:30 الماضي ساعه،
9: 11:30 الماضي ساعه.
0: تونس اليوم،
8: تونس اليوم،

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ومازال مكملين معاكم في تونس اليوم. بدران رجل الميدان، اهلا وسهلا بك بدران.
1: الميدان تو سخان 40،
0: الميدان تو يعلم بيه ربي
2: يعني تمشي فيه معناها مكيفه. شنو سخان 40؟
0: ريت يحب هو هكا يوصل للناس.
1: انا راني في التيران نمشي نعمل ريبورتاجات مع المواطنين. المواطنين راني نمشي في الشارع
2: ظلال اجار وريفه الاضاءه.
1: انتبه راني انتبه الحيط
2: الخامس فيه،
1: حتى انا الحيط الحيط عندي مظله بيه البرا.
2: تونس خضراء راهو، رد
1: باي كاسكيت
2: واش
1: خضراء. اي اما هذه تاثيرات
2: وريفه الظلال راهو مشيت محمد الخامس. اي
1: هذه راهو تونس خضراء. سي اما التاثيرات المناخيه راهي 50 سخانه واللي ترى.
0: هي باينه. هو اسمعني الحبيب، هو كانوا مع المواطنين يمشي لك الفضاءات الكبرى هاكا، منها برود ومنها يعمل غاديك ميكرو تروتواري ويروح. فهمتك.
1: الفضاءات الكبرى ساعات تصير فيها اشكالي، خاطر يقول لك اعطيني تركيز واللي نستناهم بعد الباب. عرفت باش اللي يخرج
0: صوتك وصل للي معاناتك وصلت
1: للي وقت تبدا بغرام وبحب وبشغف ما تحسش التعب. فهمتني؟
0: اما اليوم لاباس، اليوم مش
1: اليوم
0: اليوم يوم فعاليات يوم التكوين والادماج والشراكه في قطاع السيارات.
1: بالضبط، هو ذا الملتقى ذا في اطار برنامج كبار المشغلين. تم اليوم توقيع اتفاقيه اطاريه مع الجمعيه التونسيه للسيارات. به تمويل ما بين الاتحاد الاوروبي والوكاله الالمانيه للتعاون الدولي. وزير تشغيل سي رياض شهود وزيد يعطينا اكثر تفاصيل.
3: اليوم في اطار برنامج كبار المشغلين امضينا اتفاقيه اطاريه مع الجمعيه التونسيه للسيارات وست اتفاقيات خصوصيه بين مؤسسات اقتصاديه والوكاله التونسيه الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل، تستهدف بالنسبه لسنه 2026 فقط انتداب اكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، شغل تقريبا في 120,000. نستهدف إن شاء الله في القريب في سنة 2030 انتداب إضافة 60,000 موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخارجيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني هي إحداث التكامل كما نص على ذلك الدستور بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم عندنا ليس فقط تحديث مواطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على مواطن الشغل. اليوم المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تتغير الكفاءات، اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على مواطن شغل وإحداث مواطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع ذي. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط بل مؤسسة مكونة. اليوم تعرف أن المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون ثم هناك تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو هو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر باش الشاب أو المتكون كي يكون في المؤسسة الاقتصادية تكون هناك مرافقة كذلك تقنية واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
1: شو قولك سي حبيب؟
2: والله الحقيقة معناها المشروع هذا واللقاء هذا لقاء هام على أساسه هو أنه القطاع مكونات السيارات قطاع واعد، وكما قال السيد الوزير تقريبا فما 120 ألف موطن شغل
1: بوتونسيال كبير،
2: 60 ألف موطن شغل.
1: إذا أنه
2: لازمنا نزيدوا جذب الاستثمارات باش معنا هذايا في إطار الحد من البطالة ونشغل وليداتنا. النقطة الثانية أنه إضافة للجانب هذايا أنه هي المؤسسة هذه مش مؤسسة فقط، مؤسسة مكونة معناها الوليدات في اللي قاعدين في طور التكوين المهني يمشيوا في المؤسسات هذه يعملوا التربص نتاعهم ويوقع هكا تلاقح مع ويكسبوا خبرة ميدانية وهذا كيف يفتح افاق للتشغيل في نفس المؤسسات. يعني
1: بالضبط.
2: يعني دوزونور كيما نقول بالفرنساوي. يعني هذا
1: بالضبط يا حبيب،
2: يعطيك
1: صح.
0: يعطيك صح حتى انت بدران، شكرا ليك. نعرفوك راه بدران، ما يجي حتى ريبورتاج بالسهل مع بدران. ما عرفتي في درجات الحراره نتبعوك احنا هنا كل يوم نتبعوك كل

0: مش نخرجوش صراحه. يعطيك الصحه بدران. زميلنا مكرم الهداجي زيد رجل الميدان في القيروان.
1: رجل الميدان في القيروان لا جد فيه
0: مكرم.
2: اهلا وسهلا بك الحبيب البدران، كل الفريق التقني، كل مستمعي اذاعه الشباب. طقس حار في القيروان زاد تقريبا حتى في يوصل لحدود ال 40 درجه في الظل، ارتفاع درجات الحراره مع نسبه رطوبه بكل صراحه مرتفعه برشا.
0: اها وماش كاش مكر نتعديو مكر نتعديو
2: وقت كوندي ذلك مكر بالضبط حميد. اليوم المكان نتاعنا كنا منذ قليل متواجدين قدام السور، قدام معناتها الحائط الخارجي نتاع مستشفى الملك سلمان بالقيروان. علاش حميده مشينا في الزياره هذه؟ علاش؟ خاطر البارح وزير الصحه مصطفى الفرجاني كان دخل في جلسه حواريه في مجلس الجهات والأقاليم حول موضوع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، اللي قاعد يشهد تقدم في نطاق الإنجاز بعد سنوات من التعطل والتأخير متاعه تقريبا المدة حوالي 10 سنوات. وكان أشار أنه الأشغال انطلقت فعليا وأنه مختلف الأطراف المتدخلة تعمل على متابعة المشروع بصفة دورية لضمان احترام الأجل المحددة. وكان أكد أنه المشروع هذا يعد من أبرز المشاريع الصحية في الجهة وحتى في تونس، وكلفت أنه الدولة تمكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات، خاصة وأنه كلفة مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي شد ارتفاع مقارنة بالتقديرات الأولية، وين انتقلت من تقريبا حوالي 87 مليون دولار ما يقارب يعني 144 مليون دولار نتيجة سنوات التأخير والإشكاليات اللي رافقت المشروع. ونشوفوا لهنا معناتها الفرق في الكلفة اللي انجرت على تأخير وتأخر الانطلاق الرسمي في المشروع هذايا. وكان أكد أيضا أنه معناتها الأشغال تسير حاليا في نطاق تصاعدي تحت متابعة من قبل وزارة الصحة وزارة التجهيز والسلطات الجهوية لهنا في ولاية القيروان. وكان أكد أنه الموعد متوقع لاستكمال المشروع هذايا كان حدد شهر فيفري 2029، وكان بين أنه المستشفى جديد باش يكون من أعلى طراز ويستجيب لتطلعات أهالي القيروان وأهالي التونسيين معناتها من كل الولايات بصفة عامة اللي نجموا معناتها يستفيدوا من المشروع هذا. مشينا حبينا نشوفوا تقدم نفق الأشغال بما أنه معناتها ممنوع أنا ندخلوا ونتجاوزوا معناتها الحائط ولا الصور متاع الأشغال، فإن كانت لينا معناتها طلة وكانت نظرة معناتها عن بعد من حول التقدم متاع الأشغال. يعني الجرافات موجودة حميدة، العمال موجودين، التهيئة متاع معناتها متاع الأرضية متاع اللي باش يتم عليها عملية البناء تقريبا استكملت، قاعدين معناتها يحفروا في البازات معناتها والا في معناتها الاساسات
1: الاسس الاسس
2: بالضبط في نتاع المستشفى. النسق معناتها صحيح ماهوش شكل النسق المرتفع برشا ولا النسق العالي من حيث الاشغال، لكن اكيد البازات تتطلب معناتها وقت، خاصه معناتها تتطلب وقت في الحفر نتاعها وكذلك في معناتها الصبان نتاعها، فانه هذا تقريبا اللي كان حكي عليه البارح وزير الصحه مصطفى الفرجاني، كان اكد انه تقريبا الاشغال تعطلت لمده 10 سنوات، واكد ايضا انه انجاز الدعائم الاساسات اللي تستوجب تقريبا حفر الساعة 7 أمتار بعد التهيئة التقنية للأرض وضرورة القيام بأشغال حفر عميقة في المنطقة هذه. وهذا هو في الحقيقة الموجود اللي لاحظناه من نظرة تقريبا عن بعد حميدة. هذا هو حابين نتبعوا معناتها النطاق نتاع الاشغال حميد، واكيد باش تكون على مواعيد قادمه معناتها اطلاله اكثر على المشروع، متابعه دقيقه للمشروع هذا من ولايه القيروان.
1: هو مكرم
0: مكرم يعطيك الصحه على التفاصيل.
1: هو ملاحظه صغيره، هو ما هو باش نرد على الناس اللي قاعده تتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي سواء عن نيه طيبه ولا نيه سيئه، انه هذا راهو مشروع يعني يهم القيروان ومش يكون عنده بعد اخر، معناها مش لا علاقه بالمدينه الطبيه، المدينه الطبيه مشروع اخر،
2: مشروع اخر وحده في الحبيب اللي هو تقريبا في منزل المهيري وتحت معناتها اشراف شخصي من رئيس الجمهوريه قيس سعيد، معناتها تقريبا ما زلنا في اطار معناتها الدراسه نتاع المشروع، معناتها اللي مازال تقريبا في حدود شهرين ولا ثلاثه في سبتمبر على ما اظن في الحبيب تنطلق او تنتهي المرحله الثانيه من دراسه المشروع هذا.
1: ونقطة النقطة الثانية موضوع الكلفة، أنت قلتها بالدولار، أما شو نقولها بالمليون دينار؟ تحولت من 200 تقريبا 280 مليون دينار إلى 440 مليون دينار تقريبا. هذا هو يعني باش لينات الرأي العام حول الكلفة الحقيقية، يعني مش يكون أي مش يكون منها يعني مشروع كبير ومستشفى جامعي بأتمان الكلام، إضافة للبنى الأساسية الصحية الموجودة ابن الجزار وغيرها من المستشفيات المحلية في القيروان.
0: شكرا لك مكرم، يعطيك الصحة مكرم على كل التفاصيل، وباش نرجعوا نتابعوا الموضوع بأكثر تفاصيل. باش نمشيو الفاصل احنا وباش نمشيو مع زميلنا وليد النويري في الاقتصاد اليوم. تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
0: باش نستقبلوا زميلنا وليد النويري. اهلا وسهلا بك وليد.
5: تحياتي لك حميده للاستاذ حبيب واللي يسمعوا فينا الكل.
0: بما انك انت لهنا باش نمشيو ديريكتومون للارقام والاقتصاد اليوم.
4: الاقتصاد اليوم.
5: الحدث الجمعة هذه يومي 25 و 26 جوان هو الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار اللي تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، وسيكون التنظيم بإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. ينتظر أنه يشهد المنتدى الإعلان الرسمي عن إرساء منصة المستثمر إثر انتهاء هذا العمل على إعدادها وتقديمها للمشاركين في التظاهر هذه كآلية ناجعة تسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. المنتدى ينعقد مرة كل عامين ويسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية اللي تشهدها البلاد والأولويات بتاع المخطط التنموي الوطني 2026-2030، بالإضافة إلى تعزيز دور تونس المتنامي في سلاسل القيمة العالمية وموقعها كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية. من المنتظر أن يكونوا حوالي 1000 مشارك موجودين في هذا الحدث، 1000 مشارك من شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي ومن آسيا والأمريكيتين وأيضا من أفريقيا، إضافة إلى تأكيد وميكلي ميني الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف حضوره في هذه الدورة، إضافة إلى رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل بالسنغال أداما لام ورجل أعمال نيجيري أليكو دانغوتي ورئيس مجموعة أرباب العمل الفرنكوفونية جون لو بلانشي بحسب ما جاء في البرنامج العام للتظاهرة. الخبر الثاني يتعلق بالخارطة التجارية الخارجية لتونس في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وهذه الخارطة كانت بينت تباين حاد بين الشراكة المتينة مع الاتحاد الأوروبي وتحديات العاجز التجاري المتزايد مع الأسواق الأسيوية والإفريقية والعربية حسب معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات. الشريك الاستراتيجي الأول لبلادنا هو الاتحاد الأوروبي، ومع الاتحاد الأوروبي سجلت تونس فائض تجاري بقيمة 3086 مليون دينار، لكن رغم هذا الأداء الإيجابي بقى الفائض وسجل الفائض تقلص بنسبة 9.2% بسبب تسارع نسق التوريد. سجلنا أيضا هيمنة الاتحاد الأوروبي على الصادرات بنسبة 71.5% باعتباره الوجهة الأولى والأساسية للصادرات التونسية والمزود الأول بنسبة 44.2%، وبلغت صادراتنا 21.131 مليون دينار مقابل فائض في الواردات ب 17.045 مليون دينار. في جانب آخر من الخارطة التجارية الخارجية لتونس، ضمن تحديات الميزان التجاري ومع التكتلات الإقليمية، تم تسجيل أكبر عجز جغرافي مع البلدان الآسيوية واللي بلغت قيمته 6671 مليون دينار نتيجة تراجع الصادرات بنسبة 23%، وبينت المعطيات في سياق متصل تفاقم العجز مع المنطقة العربية، حيث كانت الصادرات في معدل 2484 مليون دينار والواردات في حدود 3346 مليون دينار في قفزة كبيرة بلغت 51% وتواصل، وأيضا وصلنا العاجز مع منطقة التجارة الحرة الإفريقية واللي بلغ 2679 مليون دينار مدفوع بزيادة في الواردات بنسبة 56.6%. نمشيو للأخبار الموالي. السنة الدراسية الحالية تقريبا تشارف على النهاية، والتحضير للسنة الدراسية القادمة بدأ مش من اليوم، منذ فترة، وفي إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد، وزارة التجارة وتنمية الصادرات دعت في بلاغ أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية، دعاتهم إلى احترام جملة من المقتضيات فيها اللي يهم الموردين والموزعين بالجملة والتفصيل. ووزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت دعت خاصة إلى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية. أيضا دعت إلى احترام شفافية المعاملات التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملات التجارية عند ترويج الكتب والمواد المدرسية. وأيضا دعت إلى عدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية. وفي نفس الإطار، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعلنت عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وهذا في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية لموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلة التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. المنظمة كانت أوضحت في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن هذه المبادرة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة، واللي باتت تمثل عبء إضافي على الأسر التونسية، خاصة مع تزامن فترة العودة المدرسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية. نمشي للبورصة. مؤشر تيونديكس حاليا يوصل للنقطة في 18831، ارتفاع ب 0.50% مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من مليون سهم بحجم مالي جملي فات 13 مليون دينار. أهم أكثر شركة تم تداول سهمها هي شركة تلنات ب 165,000 سهم. أكثر حجم مبادلات لشركة سوتيتال ب 2.3 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة تلنات ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم الشركة التونسية للبنك ب 4.5%. الأورو لما أصبح 3 دينارات 356 مليم، والدولار ب 2 دينارات 937 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة حتاج ل 22 جوان وصل ل 25,210 مليون دينار، أي ما يعادل 102 يوم استيراد تقريبا، رقم في استقرار. أسعار النفط باش نعطيه لكم بعد ما نقرأ الخبر الأخير، واللي هو الخبر اللي جينا من العالم، يجينا من مضيق هرمز. بيانات الملاحة كانت أظهرت عودة تدريجية لحركة ناقلة النفط عبر مضيق هرمز، مع زيادة عدد السفن اللي تبث مواقعها علنا. يعني كانت فما سفن تتنقل في مضيق هرمز من غير ما تعطي الموقع متاعها، وهذا ربما يعكس تحسن نسبي في ثقة ملاك السفن والتجار مع تراجع التوترات في المنطقة. تم رصد وجود 7 ناقلات داخل المضيق اليوم الصباح حسب إشارات التتبع التقليدية، بينها 2 ناقلات نفط عملاقة محملة بالكامل وغير إيرانيتين تغادر الخليج، إلى جانب 3 ناقلات منتجات نفطية متجهة للخارج، واقتربت ناقلتين من طراز سويزر ماكس تحمل العلم الإيراني من الاتجاه المقابل بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ. وضغط هذا التحسن بالتوازي مع استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا ضغط على أسعار النفط، وتراجع خام البرانت إلى أقل من 77 دولار للبرميل مقارنة بحوالي 73 دولار قبل اندلاع الصراع، وهو ما يعني تبخر معظم مكسب الحرب. في المقابل نلقاو النفط الخام يسعر في هذه الآونة تقريبا في 73 دولار للبرميل الواحد، بتراجع بدولار واحد مقارنة بأسعار البارحة في نفس التوقيت.
0: شكرا لك وليد.
6: الاقتصاد اليوم
1: كالعادة متألق وليد.
0: نعم
1: اي ثم تقريبا زوز اخبار مش نعرف قليل. موضوع المنتدى الاستثمار اللي يدوم يومين 25-26 جوان، وتحت اشراف وزاره التخطيط والاقتصاد والتخطيط ووكاله الاستثمار الخارجي، وهذا موعد لجلب المستثمرين، معناها نعطيهم ما هو الجديد في خصوص مناخ الاستثمار ومناخ الاعمال اللي قاعد تحسن، وخاصه اهم شيء هي منصه المستثمر اللي مش من شانها مش تسهل انتصاب وعوده المستثمرين للاستثمار في تونس. كما حكينا بكر على موضوع مكونات السيارات اللي قاعد يشهد منع في تقدم وتطور كبير، كيف يلزم عديد المستثمرين، وإن شاء الله تونس تقدم جاذبة بحكم الاستقرار السياسي والاجتماعي إن شاء الله اللي يدوم. نقطة ثانية بطبيعة العودة المدرسية، أنه هذه حاجة هامة جدا، أنه سيئة وإحنا في مش نقفلوا السنة الدراسية، يجب نستعدوا، وخاصة على المستوى الاقتصادي يجب نوفروا الكتاب المدرسي في وقته، وحتى المواد الأخرى خاصة كورسات الدعم اللي ثم لوبيات قاعدة بدأت تشتغل من توا وتخدم، ولذا فانه يلزم اليقظه كذلك من فرق المراقبه الاقتصاديه من توا. انا دليل على ذلك ان منظمه الارشاد المستهلك كيف كانت على يعني جات تشكيات، اذا كان المنظمه هذه تتكلم على جات تشكيات، اذا ان شاء الله كيف حتى المواطن يساهم بدوره في المجال هذايا، ونحاولوا من توا نضيق الخناق على اللوبيات هذه ان شاء الله.
0: شكرا لك سي الحبيب، شكرا لك وليد على كل التفاصيل، وهكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم، نتقابل ان شاء الله في حصص قادمه. تحيات اكيب تونس اليوم، في الامان الناس الكل.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
6: عد مجدك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
7: على كيفك،
8: على كيفك،
7: ما تخليش لحظة تفوتك.
6: تابعنا واسمع صوتك. عد مجدك تسمع صوتك.
7: على كيفك،
6: على كيفك، على كيفك. الموسيقى والغناء
7: على كيفك،
5: إدبارة الصحة والهناء
7: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
6: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
6: اتبعنا بكل وفاء
7: على كيفك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مختار موجات إذاعة الشباب، عدد جديد من على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة. اليوم يأمنوا فريق متكون من عربي باتيني في تعويض لزميلتي ذكريات بن حمادة، وأيضا ملك الترابلسي كوثر البجاوي هي اللي تأمن الإخراج التقني والهندسة التقنية، ومجدولين براهمي وألفانسيب في تأمين الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم اللي كما قلت تواصل حتى الماضي ثلاثة. من بعد شوية باش ناخذوا آخر أخبار عودة مهرجان الجاز بتبرقة، هذه باش يكون إن شاء الله أول معناتها فقراتنا اليوم. كما باش نمشيوا زادة للضاحية الجنوبية ونحكيوا شوية على الضاحية الجنوبية وعلى الشطوط متاع الضاحية الجنوبية في بداية هذا الموسم الصيفي، هذا لأن بالإضافة إلى بقية فقراتنا بعد الأخبار وبعد توب سبور. أهلا وسهلا بالناس كل على موجة إذاعة شباب، مرحبا بكم في على كيفك.

0: عمرو ذياب نوصلوا مع هالماضي ساعة ودرجين على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم الكل معنا في على كيفك. الحدث اليوم الثقافي هو الندوة الصحفية لمهرجان الجاز بطبرقة. جيهان التركي مرحبا. أهلا وسهلا جيهان.
1: مرحبا بك عربي وكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: في الطقس هذا ظهر فيه صيف سناب باش يكون صيف سخون، دونك حاجة نحن أن نكونوا في تفرشيكة ثقافية سياحية الكل مع بعض. ومن أبرز التظاهرات الثقافية اللي عندها بعد سياحي هام وعندها تاريخ وعندها مكانة في يعني نقولوا نحن في المشهد الثقافي التونسي والسياحي بصفة عامة، مهرجان الجاز بطبرقة.
1: عربي تعرف يمكن أنا وياك من الناس اللي غطينا زادة دورات في 2004 و2003 و2005. من بعد المهرجان نعرف فترات غاب فيها ارجع مرجعش كما يلزم. 2019 كانت دورة مميزة وكان أمل أنه على الدورة هذيك بتتبني الدورات القادمة، لكن كيف جات الكورونا وعاود المهرجان غاب. رجع في 22 نجم نقولوا دورة محتشمة. من بعد عاود غاب المهرجان. السنة كان قرار من وزارة الشؤون الثقافية أنه المهرجان يرجع. علاش باش نلقاو عربي المختلف الإدارات في وزارة الشؤون الثقافية كما إدارة الرقص والموسيقى، إدارة مسرح الأوبرا، إدارة يعني لانيب اللي هي إدارة العناية وصيانة المتاحف، كذلك نلقاو إدارة لوتي داف اللي هي حقوق الملكية الفكرية والأدبية، مؤسسة التظاهرات الثقافية. هذوما كلهم يعني هذوما كل الإدارات هذه اجتمعت باش تكون بتكون الدورة هذه الدورة 20 من مهرجان طبرقة لموسيقى الجاز موجودة. اليوم في الندوة الصحفية اكتشفنا انضمام وزارة السياحة للمجموعة، كان مدير عام الـ كان موجود يعني في الندوة الصحفية وأعلن على أنه وزارة السياحة بتدعم المهرجان 400,000 دينار وأنه بيكونوا شركاء فعليين. قبل مثلا

0: يقدم رؤية فنية أو يكون مدير فني ويقدم برنامج كامل متكامل للدورة هذه. وكان المدير الفني واللي هو إدارة فنية يعني واللي هو قام بالبرمجة هذه في وقت وجيز هو مراد مطهري اللي أشرف على إقناع الفنانين هذوما. تعرف عربي أنه ما تنجمش تقنع في شهر ونص برشا فنانين أنهم يكونوا موجودين، يعني يلزم تكون عندك بيهم علاقة، يمكن علاقة عمل اللي تبند فيها ثقة. فكي تجيه تقول له راهو بعد شهر ونص عندك حفلة في تبرقة وأنه نضمن لك أنه الجانب التقني والفني وكل شيء يكون مضمون، علاقة قديمة ينجم يثق فيك ويقول لك أوكي نجم نقبل عقد يعني متاع حفلة بعد 45 يوم. هذه اللي كانوا تعملت برمجة فما برم يعني نجم نقولوا برمجتين، في برمجة على خاطر فما الستريت اوف اللي هو باش يكون من 7:30 ل 9:30
1: اي
0: في مش نأكد اللي هو في مسرح البحر مش في البازيليك،
1: اي
0: بما انه
1: اي
0: البازيليك اللي تعودنا بيها هي اليوم في الصيانة، معهد الوطني للتراث يشرف على صيانة البازيليك لأنه فما أمطار صارت منذ 3 سنوات، فالمعلم تعرض يعني برشا يعني برشا حاجات تخلي أنه المعمل ماهوش
1: المعلم
0: جاهز
1: اي
0: يستقبل يعني يستقبل الجمهور. فهو توا في الصيانة مع المعهد الوطني للتراث، فكان القرار أنهم يمشيوا المسرح البحر اللي هو زاد يستقبل مهرجان تبرقة الدولي كل عام يصير فيه. والقرار كان أنه المهرجان باش يكون من 2 جويليا ل 9 جويليا في مسرح البحر، يعني كأنك في الحمامات ما في تبرقة
1: ايوه
0: ومهرجان جاز.
1: اي وهو اكبر شويه المسرح اكيد من
0: طاقه استيعابه اكثر،
1: طاقه الاستيعاب. ناخذ فكره على البرنامج هنا الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين، ولو انه البرنامج السابق موجود على الديجيتال بعثته انت موجود. ايوه
0: موجود، والتذاكر تتباع على موقع مسرح الاوبرا. يعني تلقى اللي يحب يشتري التذاكر نتاعو متوفرين على مسرح الاوبرا، على موقع مسرح الاوبرا التذاكر متوفره. الفريدو هو اللي باش يفتتح يعني باش يفتتح المهرجان نهار 3 جويليا، ليز ماكامب نهار 4 جويليا. نهار 5 جويليا هو عرض يعني قاعد يتجدد بما انه عرض اصول ياسين بولعريس، ياسين وسفيان هما يعني عنده توا 3 سنين، لكنه كيما جاز فيه لامبروفيزاسيون في برشا حاجات، فكل مره تحضر عرض اصول تلقى حاجه تغيرت.
1: نهار 5 جويليا
0: نهار 5 جويليا نهار 6 جويليا طارق يمني تريو زاد باش يكون موجود في المسرح. نهار 7 جويليا ديدي بريدج ووتر عندها برشا ما جاتش لتونس، ظهر لي من هالي من 2014 ولا 2015 كان ما خانتنيش الذاكرة عربي، يعني عندها أكثر من 10 سنين ما جاتش. غول باس نهار 8 جويليا ونهار 9 جويليا في الاختتام، جزء أول فيه فيرونيكا سويفت والجزء الثاني أكوانغو. هذا بالنسبة للبرمجة. كما قلت لك فما برمجة ستريت جاز البرة اللي فيها فنانين توينسا وفنانين يعني فنانين أخرين، هذاك باش ينطلق من 2 ل 9 جويليا في عروض مجانية البرة من المسرح. تذكر عربي كي كنتوا في الجاز قبل كي كانت في ساحة الأندلس العروض الأوف ومن بعد ندخلوا البازيليك،
1: وكانت ثم بتبيع أنيماسيون كاملة لمدينة تبرقة اللي هي واحدة من أحلى المدن اللي موجودة في تونس بتبيع على الصعيد السياحي الطبيعي اللي تحب عليه الكل. دونك أكيد قبل كانت ثلاثة مهرجانات يعني يأثوا الصيفة،
0: كانت جاز والورد
1: والراي أي يعني بقرب تبرقة واختلاط معناتها التونسي بالجزيري فيها. دونك الراي حاجة عبارة حاجة محلية غاديك مش حتى
0: يعني يعني فكانت كانت يعني يخلقوا ديناميكية. ونظن أنه سنة مهرجان الجاز بما أنه البرمجة هي زادة كانت وفية الحاجة بالنسبة للبرمجات القديمة أنه زوز عطل نهاية أسبوع موجود فيهم المهرجان. حتى ديما المهرجان يبدأ في أول عطلة.

0: نهاية أسبوع من شهر جويلية، والعطلة الثانية متاع نهاية الأسبوع، باش حتى الناس اللي ما تنجمش تكون موجودة في وسط الأسبوع هاكا يجيو في عطل نهاية الأسبوع ويستغلوا الفرصة، منهم يعوموا منهم يحضروا الحفلات ومن بعد يروحوا لتونس.
1: يعطيك صحة جيهان، هذه إذا طلالة أولى وعلى المهرجان بتبيعة، لأنه
0: أنا مش تكون موجودة في الافتتاح، أنا مش تكون في مستوديو خارج إذاعة الشباب،
1: أي لأنه المؤسسة الإذاعة التونسية بصفة عامة كلها حاضرة، شريك إعلامي مع المهرجان، أي دونك أكيد باش يكونوا حاضرين من خلال الفرق نتاعنا. دونك جيهان أكيد بتكون على عين المكان مع الفرق التقنية الكل، وإن شاء الله تكون دورة فيها انطلاقة جديدة ل مش مهرجان الجاز بركة، ما شاء الله حتى المهرجانات الكل اللي مساسة تحيي جهة
0: تبارك. هو الإقطاع العربي في الندوة الصحفية يعني الوقت اللي وقع تقديم المهرجان والأطراف الفاعلة، الحاجة اللي وقع تركيز عليها زادة من طرف كل المتدخلين أنه راهو سنة يعني حرصنا على العودة هذية، وكلينا وقت باش تكون العودة سنة باش نحاولوا نحافظوا على استمرارية المهرجان، يعني مش نعملوا دورة سنة وعم جاي نقولوا ما فهمش مهرجان.
1: هو طالما فما الإرادة هذية متاع المحافظة على المهرجان هذية، وبعض الظروف اللي كانت في السنوات الأخيرة ومن أهمها الكورونا بتبيعها، فنتصور أنه حتى كان بجي بعض الصعوبات من بعد بش يستمر المهرجان.
0: وبالحق كل شكر للسيدة وزيرة الشؤون الثقافية، لأنه من أكثر الناس اللي كانت حرص على أنه المهرجان يرجع وتوفر له الإمكانيات باش يرجع.
1: نعم، شكرا لك جيهان التركي، يعطيك صحة. هذه كانت مواكبة للندوة الصحفية لمهرجان الجاز بطبرقة، اللي أكيد بدايته وانطلاقه باش يكون إن شاء الله نهار 2 جويلية الجاية، وكيف مع بداية الصيف من 2 حتى 9 جويلية 2026 بمسرح البحر أو لتياتر دو لامير في طبرقة. احنا نكملوا لقائنا في على كيفك، وما زالت المواكبات وما زالت جولاتنا الشاطئية والسياحية المختلفة ما زالت في على كيفك. اهلا وسهلا بكم.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: بالعكس بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
2: على كيف

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: القلب
5: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: إمضاء اتفاقية جديدة في إطار برنامج كبار المشغلين وانتداب 1700 طالب شغل في مكونات السيارات سنة 2026. مؤتمر دولي للتعليم العالي يكشف أن عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10% والأجانب في بلادنا يفوق 3%. وبعد 6 سنوات مهرجان تبرقة للجاز يعود في دورته 20 ببرمجة تمزج بين الموسيقى العالمية وعروض الشارع. أسعد أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفبي، وهذه تفاصيلها. في إطار برنامج كبار المشغلين أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم اتفاقية إطارية مع الجمعيات التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية، من بينها مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل رياض شوت أكد بالمناسبة في تصريح لأحمد بدران العرفوي أنه في سنة 2026 تم انتداب 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات.
10: بالنسبة لسنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120,000. نستهدف إن شاء الله في القريب من سنة 2030 إضافة 60,000 موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخير جيل تونس، تم توسع، تم إحداثات جديدة.
9: وأفاد وزير التشغيل بأن مقاربة الوزارة تهدف إلى إحداث مواطن شغل والمحافظة عليها، مضيفا أن أسند المؤسسة المكونة لثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات يهدف إلى مرافقة المؤسسة التشغيلية للشباب على مستوى التكوين لمعاضدة مجهود مركز التكوين في إكسابهم مهارات حرفية ومهنية تتناسب مع متطلبات سوق الشغل.
10: اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل وإحداث موطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع ذي. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط بل مؤسسة مكونة. المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون تم تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة مكونة إلى 3 مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر باش الشاب أو المتكون كي يكون في المؤسسة الاقتصادية تكون هناك مرافقة كذلك تقنية واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
9: وتحت شعار تكوين المهني مهارات تبني الوطن تنطلق غدا أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بتونس بتنظيم من وزارة التشغيل والتكوين المهني. الملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها في سوق الشغل إلى جانب دعم التوجيه المهني والإحاطة بالراغبين في الالتحاق بالتكوين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل معز الورتاني أكد على موجة إذاعة الشباب أن الشباب في حاجة إلى الإحاطة في مجال التكوين المهني الذي يستقطب كافة المستويات الدراسية.
11: هو ملتقى يندرج في إطار استراتيجية نتاع وزارة التشغيل والتكوين المهني، أنه نعمل ملتقيات دورية باش نعرفوا بمشاريع الوزارة بالاختصاصات ونقربوا أكثر للمواطن للعائلات والمؤسسات. نحن نحب نعرفوا شو عندنا في منظومة التكوين المهني، وبالطريقة هذه نسمحوا للمواطن أن يكون عنده الاختيارات قدامه باش ينجم يضبط مشروعه المهني نتاعه وشنو الفرص المتاحة بداية من المستوى التاسع أساسي منهات ينجم ينخرط في منظومة التكوين المهني في المقيس عادة بطبيعة حتى المستوى الجامعي التقني السامي، واللي عنده حتى الشهادة الجامعية يحب يعمل تحسين التشغيلية نتاعه. التكوين المهني يوفر له اختصاصات مقيسة منظرة متخذة على برنامج لتحسين التشغيلية. نحن نحكي على الفورماسيون كومبليمونتير، نحكي على الفورماسيون كونتينيو، عنده برشا مجالات تخلي المواطن عنده الكوينات الكل باش ينجم يحسن تشغيليته من ينتصب لحسابه الخاص، يحسن من فرص الإدماج نتاعه كأجير وإلا كبعض خاص.
9: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10%، فيما يتراوح عدد الطلبة الأجانب دارسين في بلادنا بين 3 و4%، وفق مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف. المسؤول نفسه أضاف أن الوزارة تعمل على إدماج الجامعة التونسية في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة الأورومتوسطية.
12: رؤية للتعاون وهو إدماج الجامعة التونسية والبحث العلمي التونسي في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة الأورومتوسطية، باش يمكنك أولا من الاحتكاك بأفضل الجامعات وهيكل البحث، الدخول في مشاريع مشتركة، وأيضا فرص للشباب التونسي للطلبة التوانسة للاندماج في برامج تبادل وبرامج تعاون. التعاون في المنطقة المتوسطية لازم يتواصل ولازم يدعم. مؤشرات انفتاح المنظومة التونسية للتعليم العالي على الخارج العديدة، منها اهتمام الطلبة التونسة بالدراسة في الخارج، وبالنسبة لأرقام حركية الطلبة التونسية في اتجاه الخارج أكثر شوية من 10% من الطلبة التونسيين يزاولوا دراستهم في جامعات خارج تونس، وكيف كيف احنا عنا تقريبا 3 إلى 4% من الطلبة دوليين يزاولوا دراستهم في الجامعات التونسية.
9: تصريحات مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف جاءت خلال مؤتمر دولي للتعليم العالي الأورومتوسطي والبحث والابتكار نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو اليوم، وحضره عدد من الباحثين وممثلون عن منظمات دولية. كشلاف أكد للزميلة مها الفرشيشي أهمية مثل هذه اللقاءات من أجل بلورة رؤية مشتركة لدعم التعاون الجامعي والعلمي في المنطقة الأورومتوسطية.
12: الهدف هو أنه ننظر مع بعض إلى الجملة من المبادرات اللي موجودة اليوم في المجال المتوسطي لدعم التعاون الجامعي والعلمي، فما مبادرات من الأليكسو، من الاتحاد من المتوسط، من الاتحاد الأوروبي، أيضا من بعض الدول، مع بعض نتداولوا في إمكانية أنه يكون فما أكثر تنسيق وتقارب في هذا المجال باش نتداول بعض التحديات الهامة في المجال المتوسطي. نحكيوا على موضوع الاستدامة، يعني كيف نجابه تحديات بتاع التغير المناخي والبيئة، نحكيه أيضا على العلوم المفتوحة الأوبن ساينس، وكذلك نحكيه على المهن الخضراء وهي تفتح آفاق لخريجي الجامعات في المنطقة المتوسطية.
9: من المنتظر أن تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ويتضمن الدليل 1204 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها، وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تتضمن آفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. في شأن ثقافي، وبعد غياب لمدة 6 سنوات يعود مهرجان وجاز الدولي بيت برقة في دورته 20 من 2 إلى 9 من جويلية المقبل بعروض فنية في مسرح البحر وفي شوارع المدينة. عروض أجنبية وتونسية ستؤثث الدورة الجديدة من المهرجان. يتحدث بشأنها مدير عام مسرح أوبرا تونس صيف الله الترشوني للزميلة تبرا نعيمي.
13: تم دعوة عدة فرق من دول مختلفة، آتي على سبيل الذكر منها الجزائر وكوبا والولايات المتحدة ولبنان والبرتغال وصربيا. هذوم عروض مهمين جدا بالنسبة لنا، تعيد الروح لهذا المهرجان. احنا نعرف انه تاريخ مهرجان برقة زاخر منذ السبعينيات، عندنا أمل كبير أن المهرجان بيشرج على المستوى هذاك. إذا تم اختيار 8 عروض دولية مهمة جدا، وإضافة إلى قرابة 15 عرض تونسي مهم جدا. ستكون هذه العروض في مسرح البحر بيت برقة وفي الشارع فمسان في وسط البلاد. أتوقع أنه بش يكون ثم حضور كبير. أولا فن الجاز عنده محبيه، وخصوصا هذا الشكل من الموسيقى مربوط أساسا بمدينة برقة في تونس.
9: وفي ندوة صحفية التهمت صباح اليوم بمدينة الثقافة الشادلي الإقليبي بالعاصمة، أبرز مدير عام ديوان الوطني للسياحة محمد مهدي الحلوي أهمية الحركة السياحية والثقافية التي يضيفها مهرجان وجاز الدولي على مدينة تبرقة، معلنا عن نوايا الاستثمار السياحي في المدينة.
14: يا خلقنا حاكية اليوم نشوفوا عنا واحد على مستوى عدد الوافدين أو عدد المقاضات، فما تطور ما بين سنة 25 و26 على مستوى عدد الليالي، مثلا أكثر من 7% نسبة تطور في الليالي المقضات اليوم. والأهم من هذايا أنه على مستوى الاستثمار السياحي فما توجه جديد في جهة تبقى في الاستثمار خلال نوايا الاستثمار اللي الحقيقة تجاوزت 500 مليون دينار. اليوم عندنا نوايا استثمار في 3 وحدات فندقية، سلسلة فنادق شهيرة على مستوى العالم اللي حتى ثقتها في جهة تبقى. بخلاف الاستثمارات هذه فما عدة مكونات أخرى على مستوى الأنشطة السياحية قاعدة تنجز حاليا في جهة تبقى، سواء مراكز تنشيط سياحي، سواء مطاعم سياحية، وسواء حتى على مستوى السياحة البديلة، وهذا مهم جدا لتنشيط الحركة السياحية في جهة تبقى ولتنمية الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد الجهوي.
9: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إمضاء اتفاقية جديدة في إطار برنامج كبار المشغلين، وانتداب 1700 طالب شغل من مكونات أو في مكونات السيارات سنة 2026. مؤتمر دولي للتعليم العالي يكشف أن عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10% والأجانب في بلادنا يفوق 3%. وبعد 6 سنوات مهرجان تبرقة للجاز يعود في دورته 20 ببرمجة تمزج بين الموسيقى العالمية وعروض الشارع. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك، تسمع صوتك.
15: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
5: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

سويتنا فيه. يا ويل عليه شوفوا كحل عنه شوفوا كل تفصيل بوشه الضحكة ورمشه وشال اللي مخبي. وانا ويل عليه شو حلو عنه سريتني وسريت قلبي بلحظة وقعت انا فيه.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد على موجات إذاعة شباب في على كيفك. نرجع بعد نشرة الأخبار ونبدأ مع آخر الأخبار الرياضية في توب سبور مع كوثر.
0: توب سبور.
1: مرحبا بك كوثر، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا عربي.
1: ما زلت الخدمة، برشا خدمة على القسم الرياضي.
3: ما زال للأسف مش نقعدوا نتفرجوا. المنتخب الوطني التونسي غادر الدور الثاني، مش نقعدوا نتفرجوا ونتبعوا المنتخبات الأفضل في العالم.
1: هو لما حالة احنا راهم مش أول مرة نقعدوا نتفرجوا في كأس العالم، لكن المشكلة اللي صار في كأس العالم هذية هو حاجة معناتها المردود النوعية زي ماذا كي هي المشكلة. إن شاء الله على كل حال نشوفوا حاجة إناتوندو ضد الطواحين الهولندية.
3: تتصور
1: إناتوندو ما دامنا في الاثنين إناتوندو، بل لعل يفاجئونا،
3: وخاصة
1: كرة مدورة وحداش ضد حداش
3: هذه هي. إن شاء الله على الأقل ما تكونش هزيمة قاسية مرة أخرى المنتخب الوطني التونسي. نتمنى، وحتى كانت تكون هزيمة تكون واحدة بلاش اثنين بلاش، ما تكونش النتيجة بأربعة أو خمسة أهداف للمورال. لباقي مشوار كرة قدم التونسية مهم جدا، وأكيد برشا محاسبات وبرشا حديث. إن شاء الله يتم المرة هذه، خطر في كل كاس عالم وقت نكسة ونكبة نرجع تون حاسب وتون عمل كبير يستنى فينا من القاعدة الحقيقة. ما هوش المنتخب هذية، هنا نشوفوا منتخبات المغرب الكابفير، منتخبات تخدم من الأصناف الكل تلقاها موجودة. احنا
1: هو هم المنتخبات اللي توا قاعدة تحقق في نتائج، خلينا نقول المغرب ومصر، قاعدين نحن نقارنوا
3: حتى المنتخبات الافريقية.
1: لا نقارنوا بالمغرب ومصر. انا شفت كوت ديفوار ضد المانيا، معناتها ضيعت الربح.
3: بل احنا كنا نعلموا في كرة القدم اللي تحكي عليهم انت.
1: باه هذاك مش نقول لك انا عليه. شوفوا المغرب ونشوفوا مصر، نجموا نغزروا بطريقة أخرى، أنه قعدوا لمدة طويلة ما مشاوش كأس العالم، وحنا كنا نمشيو. وكنا نوعا ما خير. احنا ما تعلمناش من هذاك أو ما قدمناش فتراجعنا. لعل بعد النكسة هذه تصير الإعادة. نخلي من
3: ايه، ما انت اعرف الباركور المغرب ومصر كيفاش قاعدة توصل، معناها خدمة كبيرة. المغرب انت في الديسات،
1: حتى احنا اخي ما كناش باين في الديسات في فترة من الفترات، ما هزيناش الشان في عام من الاعوام. فهمت ثم برشا حاجات بطبيعة 80-90% المسؤولين والقائمين على كرة القدم هم المسؤولين عليه، اما ثم 20% تقريبا يتحملوها الإعلاميين، الجماهير، بصفة عامة، التوانسة الكل بصفة عامة.
3: شنو ذنبهم تحمل التوانسة؟
1: لا، وقت اللي الجمهور ينحي مراول الجمعيات متاعو ويلبس مريول المنتخب، كما كنا في احنا عشنا فترة نثبت على 94، نثبت على 96، نثبت على 98، نثبت على 2000، نثبت على 2002 و2004، ما خاطر بالعامين نحكي، واحنا دي كان ولا مشاركه في كاس العالم. الى حدود منتخب 2004 ماش بعد شنو اللي صار، اما الى حدود منتخب 2004 ما ثماشي، ما تراش برشا الوان الجمعيات وقت الناس، ولا الناس تحكي هاو هز من جمعيتي وما هزش من جمعيتي وهز من جمعيه الاخرى وما هزش من جمعيه. ما كانتش بالحق، ما كانتش الحكايه هذيا
3: دارجه،
1: كانت حديث قهوي ربما ولد حومه عادي. اما وقت اللي تولي هذيا تتحكي في بلاتوات ما نحبش نقول بلاتوات، على خاطر توا المفيد تلقى عندك ديفيزيشن يوتيوب وعمل بلاتو ساي وبودكاست وبلاتو فهمت، وفيها الغث والسمين. وقت هذيا يولي تحكي ومعناتها يتحكي في الببليك ويتحكي في الشبكات الاجتماعيه ويتحكي في كذا، وقت تولي مشكلة. هذه المشكلة حسب رأيي أنا اللي يتحملها معناتها الناس كل اللي مغرومين بالكورة.
3: هي ما وقت اللي تبان بالكورة على الميدان يظهر لي التوانسة الكل باش يكون.
1: لا ما وراوش.
3: معناها أنت
1: لا صراحة نقولها.
3: أنت
1: صراحة حتى بعد
3: مشجع من الترجي.
1: حتى بعد الماتشوات.
3: مشجع من الترجي يحب.
1: بعد الماتشوات نشوف فيه.
3: قول المنتخب يقبل 5 و4 أهداف حتى كان.
1: والله هو ما يحبش. هو أكيد ما يحبش. أما اللي تشوف فيه أنت في الفيسبوك وفي حد شنو هذاك رد فعل عادي. هذاك اللي زلنا نبدله، هذاك قلت مسؤوليه اللي هي 20% و80% عند المسؤولين على كره القدم، لان ذاك هما اللي في يدهم الضمان نتاع الكل. يلا كملوا احنا التوب.
3: نحكيوا بتبيع اليوم افيش كبيره في البرنامج المونديال اليوم نهايه الجوله الثانيه، الستة على ملعب انرجي بهيوستن البرتغال اوزباكستان، التسعة ملعب جيلات بماساتشوستس انجلترا مع غانا، وهون نحكيوا على المنتخب الغاني عنده كذلك 3 نقاط وانجلترا من اجل الصداره في المجموعه هذه، في ملعب بي ام او فيلد بلوس انجلوس بنما وكرواتيا زوز من اجل اول انتصار ومن اجل 3 نقاط، ولقاء نتصوروا باش يكون الافضل في ملعب اكرون بغوادالاخارا ماضي 3 متاع الصباح كولومبيا الكونغو. تبع عربي تقعد ما 3 لـ 4
1: لا
3: البارح مباراه السنغال
1: كملت
3: مباراه كبيره، مباراه فرنسا صار فيها برشا توقيف بسبب
1: حول الطقس، ممكن تبعوا كوما ما تفرجتش
3: فما رديف وفما ملخصات
1: ما فماش وقت
3: صراحة. وقت تعبنا وقت المونديال حقيقة السنة. المنتخب الوطني التونسي تحول اليوم لمدينة كونساس سيتي وين باش يلعب لقاء أو ثالث في المونديال نهار الخميس نص الليل بتوقيتنا ضد المنتخب الهولندي. الفيفا حطت حكمة مكسيكية كاتيا غارسيا، وفهم معناها حكم في مباراة كما هذية، ربما حتى الفيفا مش عاطية قيمة للقاء هذية، فما حكام كبار كانوا نجموا يصفروا قاعدين يصفروا في المباريات الأفضل. في حقيقة المنتخبات المتأهلة للدور القادم 6 منتخبات لحد الآن، المكسيك والولايات المتحدة منظمين، ألمانيا النرويج فرنسا والأرجنتين، والمنتخبات اللي غادرت المونديال بتبيع تونس تركيا هايتي ومنتخب النجم المنتخب الأردني. أخبر فرقنا التونسية، الاتحاد المنستيري صفقة انتقال مدافع رائد بوشنيبة لغزل المحل المصري لم تحسم لحد الآن بسبب عدم اتفاق مالي. النادي البنزرتي إلغاء الجلسة العامة الانتخابية كانت مقرنة 25 جوان لغياب الترشحات باش تجرى في موعد لاحق إذا بتبيع فما ترشحات، وعزوف عديد رؤساء على أخذ النوادي ورئاسة النوادي، ونعرف أمور مالية صعبة في كرة القدم التونسية. ترجي يرجع للتدريبات ثاني أسبوع في شهر جويلية، وقبلها تربص بيكون بمدينة برقة، قائمة لاعبين أجانب عديدة للدرس والانتداب والتخلي عن البعض كما المدافع الموريتاني إبراهيم كايتا وجنوب أفريقي إلياس مكوانا. في كرة سلة منتخبنا الوطني الأكابر موجود في طرابلس بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار الاستعدادات للنفذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027 باش تحتضنها أنغولا من 2 حتى 5 جويلية. بينتو زاد استحقاق كبير لمنتخب كرة السلة، المنتخب يلعب زوزو دياز ضد المنتخب القطري في الستاج هذايا، قائمة عادل الثلاثة اللي فيها عمر عبادة يوسف الضيف أسامة المرناوي بلال الجزيري محمد منفذ جوهر جوادي زياد شنوفي ياسين تومي أحمد العدامي وصف المثناني فراس الحياني محمد فارس العشي مختار غيازة وبشير بن يحيى. نبقى مع كرة السلة، النادي الافريقي استقالة سامي القاضي من فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدين مدير رياضي ونجد الهيلي مدير اداري لفرع كرة السلة. في التايكواندو رياضة الفردية سافرت البارحة الدفعة الثانية المنتخب الوطني للتايكواندو لكازاخستان للمشاركة في دورة أستانا الدولية المصنفة جي 1، تنطلق غدوة وتتواصل لغاية 26 جوان بمنتخبات الأكابر الكبريات كذلك الأواسط والوسطيات، مع العلم أنه المنتخب الأكابر موجود في طرابلس بأستانا منذ 11 جوان الجاري في حين التحق بالوفد محمد خليل جندوبي منذ 17 جوان لأسباب الدراسية، والبارحة اكتمال النصاب بالتحاق معتز العفاوي ومحمد أمين الزغلامي بعد حصول الثنائي على شهادة البكالوريا. نقول لهم ألف مبروك ونسمعوا لاعب المنتخب معتز العفاوي أكيد في يحكي على تربص أستانا كما قلنا المحرز على البكالوريا أمس.
4: الحمد لله يا ربي بعد الباك متنازم تكون كان رحلة من أحسن الرحلات.
5: ألف مبروك البكالوريا.
4: عايزك ربي يبارك لك.
5: بطل عالمي يتحصل على شهادة البكالوريا، بطل أيضا نجم نقوله في الدراسة. كيفاش وافقت معتز بين الدراسة بين الالتزامات، خاصة كانت التزامات كبيرة للتايكواندو التونسي؟
4: والله الحقيقة ما كانت سهلة جملة، الناس كل تعرف بريسك ما نجمش توفق بين السبور وبين القراية. عطيت كل حاجة وقتها، ضحيت بشوية كومبيسيونات شوية استاجات، ركزت في القراية الحمد لله وفقني ربي ونجحت في البكالوريا. توقعت باش نرجع للتايكواندو نرجع للتابي ان شاء الله ربي يجيبنا في السفير.
5: دورة كازاخستان من اهم المحطات في هذا العام.
4: اي نعم ان شاء الله مرحلة تاع تحضيرات مهمة برشا، قادمين على الجوميد وقادمين على زوز جران بريات، ان شاء الله الواحد يكبس روحه ويرجع للنسق الكومبيتيشنات.
3: وشكرا لزميلنا لبيب الصغير اللي كان في استجواب اللاعبين عند مغادرة أرض الوطن. نذكر منتخبات الأكبر والكبريات يرجعوا بعد نهاية الدورة. منتخب الأوسط والوسطيات يوصلوا تحضيرات في أستانا حتى 10 جويلية استعدادا للألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال في شهر أكتوبر القادم. أختم بمتفرقات عالمية من تداعيات مباراة الأردن والجزائر. وفاة وحيدة وثمانية إصابات في تدافع بالساحة الهاشمية بالأردن بعد تجمع آلاف المشجعين لمشاهدة مباراة الأردن والجزائر. رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية السابق جوفاني مالاغو يعين رئيس الجامعة الإيطالية لكرة القدم محاولة لإنقاذ كرة القدم الإيطالية بعد كارثة الغياب عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي. والمدرب المخضرم اللي زار كل إفريقيا وتقريبا درب كل منتخبات إفريقيا كلود لوروا 79 سنة يعين مدرب لمنتخب الكونغو لتأهيله لأمم إفريقيا 2027 بعد فشل في الوصول لكأس العالم 2026. جيوا نهاية أخبارنا عربي أكيد متابعة اليوم لعديد
1: المباريات. لا توتك ذكرتها إيطاليا مثلا ماش في كوب دي مونت دونك
3: أيوه.
1: باقي منش
3: ايوه خارج التركيا اللي عندها بطوله قويه أيوه. ونجوم العالم موجودين في البطوله
1: ساعات نصبروا روحنا يعني التوانسه في العاده برشا منهم يحبوا ايطاليا دونك لا المنتخب ولا المنتخب الايطالي الناس يحبوا ايطاليا على الكوره
3: على الكوره
1: كل دونك شكون باش تتبع البرازيل الارجنتين شكون باش ما شكون باش تكمل انت الكوب دي
3: مون انا باش نكمل البرتغال بتبيع البرتغال ومازالت ماهيش البرتغال اللي نعرفها
1: انا بالنسبه لي انا المنتخبات الافريقيه والعربيه نحبهم مرهيد يعملوا حاجه هكاو باقي
3: المغرب تتصور ولا رغم اللي
1: أي أي لا لا أي
3: المغرب مازال ما تقدرش تقوم الفوق في كاس العالم
1: لا اما هو اللي طالع شويه بدرجه على البقيه
3: مازلنا
1: في اللعب كي تشوف اللعب وكل مستوى
3: نجم تجيب مفاجآت من الكونغو كذلك منتخب كبير واليوم يأكد انه منتخب نجم يمشي
1: صراحة الكوت ديفوار هي اللي معناتها كانت امام فرصة تاريخية باش تفوز ولا تتعادل مع المانيا من اكبر لي ناسيون دو فوتبول
3: من احسن اللاعبيه فرانكي سيف العمر هذاك تشوفه بالمردود هذاك لاعب كبير وجيل كبير من
1: يلا نحن بعد التوب سبور نرجعوا لبقية فقراتنا في على كيفك متابعة طيبة للناس كلها أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في على كيفك، ولقاءنا مازال متواصل حتى الماضي ثلاثة. توا وقايت نشوفوا بون بلان.
1: بون بلان بون بلان.
0: باهي، احنا في تونس عندنا برشا بلايص مزيانة أكيد، وفي ضواحي العاصمة نعرفوا اللي العاصمة عندها برشا شطوط. الشطوط هذية فيها اللي فيها بعض المشاكل البيئية اللي في السنوات الأخيرة خاصة ظهرت، وفيها اللي ما فيهش، لكن تبقى ديما البلايس هذه اللي على البحر تبقى ديما من أهم البلايس اللي عندها تاريخ وعزيز على قلوب التوانسة الكل، ومنهم الضاحية الجنوبية مدينة حمام نلف بتبيعة وكل المدن اللي مجاورة لها والشطوط اللي مجاورة لها. معنا سيدة ألفة المدب ناشطة بيئية من الضاحية الجنوبية، مرحبا بك ألفة، أهلا وسهلا.
2: عايشة، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعينا الكل، نشكرك على الاستضافة ولو أنها عن بعد.
0: ميسير إن شاء الله المرة الجاية. شوف، هو في الوقت ذي أحسن حاجة أحسن حاجة يكون بلاتو خارجي على الشطرة في الطقس ذي، أما مش تو بعد بعد القايلة
2: نظمو على خطر ديجا فما برشة تظاهرات في البحر متاع حمام لمف. إن الحاجة جبتني سنة، ولو أنه البحر ما يعومش وهو مصنف من النقاط السوداء، لكن ليجان متاع حمام لمف والزهرة، وقولوا نحن الشريط الساحلي الكل حيوه البحر، بديت بتظاهرة بيئية لموا توسكي وسخ وقزيز وحجر وكل شيء، وفما زيدا عاونتهم البلدية المعتمدية، معناها الناس كل تضافر جهود متاع المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وراو هذية معناها الاثنين يتقابلوا راو يعطيون ديما نتيجة هيلة. دونك شنو التظاهرة هذية اللي هي قامت بها وفاء البلدي، نظمتها في 20 جوان 2026 قدام الكازينو، وما ننسيوش زادة اللي الكازينو قاعد يترمم والأشغال قاعدة تقدم. إن شاء الله حمام لمف ترجع كيما كانت قبل وجهة سياحية وبلاد البيات، ما ننسيوش هذية. الحملة هذية اتوجت في الأخر بتظاهرة رياضية، حطوا معناها الفيلي متاع الفولي وعملوا ماتش وفيها جوائز ونظموا دورة.
0: أنا التاريخية اللي عرفها ديما على الشط متاع حمام نلف الفولي ديما موجودة، التاريخية اللي عرفها دي حاجة ديما موجودة.
2: أي
0: ما تغيبش،
2: معروفي عندك الباسكيت الزهرة، حمام نلف الفولي، معناها ليزيكيب متاعنا كانوا معروفين في الضاحية الجنوبية. أي وما هيش هذية أول تظاهرة، تظاهرة قبل تعملت قبل ما تبدأ معناها السيزون تقرب أكثر متاع العمال، عملوا معناها ديزاتولي متاع تصوير وجاو صغيرات وكل شيء، ثم أنيماسيون وشط في الليل راهو معناها تنجبوا الدورو فيه، ومعناها دورة اقتصادية محترمة نجمو نقولوا، معناها تلقى وين تاكل وين تاخذ جلاس للصغيرات وكل شيء. حاجة برك كالعادة يلزم نعاود ونركزوا عليها، بربي اللي يظهروا على حرف البحر وتهزوا القلوب ولا الجلاس، أعملوا ساشي تلموا فيه اللي كليتوه، كسسوا قلوب ما لوحوهمش في القاعة، وإلا كليتوا أي حاجة اللموهم، وفما حاويات لوحوا فيهم هدية باش شوية من عنا وشوية من عندكم نعملوا ليكيليبر، مش على خطر بقرنا ما يعاومش يلزم نتركوه. اش قولك، موافقني ولا
0: اكيد اكيد هذه في البلايس الكل، معناتها مش كان على الكورنيش بتاعها من الف، في البلايس الكل ماذا بينا هي راي. شوف، في بدات تدخل شويه في ثقافه البعض من التوانسه، اما مازال يلزمها تزيد اكثر واكثر.
2: مازلنا
0: بعض اكيد، هذه حاجه مهمه برشا. مثلا نشوفوا مثلا من طرائف كاس العالم لو كومبورتمون تاع الجمهور الياباني مثلا. الجمهور ما خناش نحكي على الملعبيه في الفيستيريت، الجمهور يخرج يخلي استاد يشعل شعلين اكثر من يدخلوا استاد،
2: خاطرها ثقافه عندهم. هما عندهم رياضه غاديكا في اليابان، نسيت اسمها بالضبط الرياضه، لكن كي يخرج يعمل المارش عمره ما يخرج يدو فارغه، يهز ساشي وعاملين ديبانس معناها باش ما يقعدش يطبس، وحد يلقى في الشارع يحطها في الساشي. يخدم دو زونا، منه يعمل رياضه ومنه يساهم في نظافه البيئه، وراهو نظافه البيئه حق دستوري وذي ما فيش حتى ربع شك به. فما حاجة أخرى صارت في حمام لمف، وحاجة باهية معناها أنه هالدورات هذوما اللي يصيروا كسسوا رياضة وإلا فن وإلا حاجة، ولات كي تراند عند الصغار معناها اللي يعمل حاجة مادة بيها معناها تظهر شكون يعمل حاجة أخرى بخلاف الحاجة هذيك، وذي عدوى محليها معناها
0: وتولي كي كومبيتيسيون كي المسابقة على الشبكات الاجتماعية
2: بالضبط. وعلاش لي فهمت علاش لي بيه. فما حاجة أخرى صارت في بحر حمام لمف اللي هي تخص هك الكائنات البحرية اللي نسميوها نحن العوالق، أي العوالق النباتية
0: لزالق انت هكا
2: لزالق بالضبط. شفنا الأمواج متاع بحر حمام لمف في الليل تشعل معناها كل ما الموجة ترتطم بالرمل وإلا أنت تحرك الماء تحس هك الضوء فيها فلوريسون فهمت في الليل. هذه الظاهرة هذه تظهر في الليل وقت اللي ما عادش فما ضوء تولي ظاهرة أكثر بوضوح، هذه نشوفوها البرة نحن راه، وهذه راي ظاهرة طبيعية إذا كان ما فيهاش بعض النفوق للكائنات البحرية تقعد ظاهرة طبيعية. أما إذا كان نلقاو نفوق لسلاحف وإلا حوت وإلا حاجة تولي لهنا عندها علاقة بالتلوث.
0: هي اللي صارت هذه ما فيهاش معناتها، ما فيهاش نفوق الكائنات المرات هذه.
2: لا ما فيهاش نفوق اللي صارت لهنا في الليل، والناس كل خرجت تتصور معناها أن إيفينمون أفواغ زيدا حاجة معناها طبيعية مزيانة برشا.
0: نعم أكيد احنا على كل حال اللي مازال نتمنى أنه يصير هو يعني إيجاد حلول كما قلنا نحن باش الشطوط هذية متاع الضاحية الجنوبية اللي هي من أحلى البلايس تاريخيا تقعد كلها. أنا ديما نتذكر معناتها عزيزي يرحمه يبدأ يحكي على حمام دلف وعلى الزهرة وعلى كل الزون هذيك الكل اللي تبقى عندها تاريخ رايع تاريخ البيات معناتها الباي كان يصيف غادي ما بينها هي ما بين المرسى ما بين برشا بلايس
2: يصيف
0: ويشتي فوالا دوك
2: يصيف على خاطر فما البحر ويشتي على خاطر فما الماء اللي هو غيشان صوفر وباهي للخشم معناها ناحيه السينيزيت وهك الواحده ذاك والتوا مازال موجود لكن خساره معناها ما فماش عنايه بالحكايه هذيا. ونحب زيد نطرح سؤال اخر ما دام نحن في الاذاعه الشباب راهو ايوه كي جاء رئيس الجمهوريه وحلينا الفتوحات اللي الفتحات اللي موجودين في كثيرات الامواج تحسنت راهي الكاليتي نتاع البحر، لكن اي نقفوا

اللي احنا مع على كيفك باش نمشيهم بعد شوية للشمال الغربي، تحديدا لمنطقة بابوش، باش نشوفوا شنو هي الحكاية اللي صارت وشنو هي الحريقة اللي صارت توا نهار الحد اللي تعدى، ونطمئن على الأهالي وعلى المخلفات نتاع الحريق هذا.

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
0: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في على كيفك. نكمل لقائنا كما قلت قبيلة شوية باش نمشيو للشمال الغربي لمنطقة بربوش، واحدة من أحلى المناطق الحقيقة. وبرشا احنا كنا في منطقة ساحلية، تمشيو المنطقة جبلية مزيانة. بون للأسف اللي هزنا لها هو حدث استثنائي ما نحبوهش برشا يتعاود ولا يتكرر، أما باش ناخذوا عليه فكرة، اللي هو الحرائق اللي اندلعت النهار الأحد. معانا سيدة هنية عشي، رئيسة جمعية نساء من أجل مواطنة وتنمية. أهلا وسهلا بك مدام هنية، مرحبا.
4: أهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الشباب، شكرا على الاستضافة.
3: ساعة قبل كل شيء نحب نتمانوا احنا شنية الحكاية اللي صارت بالضبط، ناخذوا من عندك انت المعلومة.

0: بما أنك موجودة وحاضرة على عين المكان ومع الأهالي في المنطقة هذه؟
1: اللي صار هو أنه نهار لحد في الليل تقريباً 8 متاع الليل اندلع حريق بمنطقة المباركية اللي هي تتبع بابوش من عمارة ولاد سدرة اللي هي تجي على الوطنية 17، يعني في التجمع السكني تقريباً القريب برشا من منطقة بابوش. الحقيقة معناها اندلعت الحريقة، كانت حاجة معناها بسيطة، لكن من بعد مع ظروف طبيعية ثم الريح
0: ريحة
1: مع السخانة مع نوعية الغطاء النباتي دونك كبرت النار، والحقيقة تحولت الكارثة، تحولت الكارثة، هي تبقى في النهاية كارثة طبيعية، تحولت فعلا الكارثة، لأنها اليوم معناها زدت اطلعت على نتائج اللي هو التقرير اللي خرجته لجنة مجابهة الكوارث في جندوبة، كونه معناها المساحة اللي تحرقت هي ما بين 6 و7 هكتارات معناها غابات، ومعاهم معناها ثم عائلات اللي تضرت كليا وثم اللي تضر منها شوي. كانت الحقيقة كارثة كبيرة، لولا لطف ربي وتعاضد معناها المجهودات ربما راهو لليوم احنا توا معناها مازلنا مازالت النار تشحن.
0: إذا النار تفات
1: الحمد لله،
0: تفات،
1: النار تفات،
0: اندلعت النار لحد في الليل
1: تفيت نهار الاثنين صباح بكري مع 4:30 5 هكاك 6 نتاع الصباح، وين كملت معناها خاطر كانت الاطراف اللي موجوده هي الغابات والحمايه المدنيه، ذوكم اكثر الناس اللي كانوا معناها في بدايه الحريق، زاد الدعم المجهود بالجيش التونسي زاد كيف كيف صحه، الحرس الوطني زاد كان متواجد على عين المكان اللي ساهم زاد في اجلاء العائلات وساهم في معناها تسيير حركه المرور، خاطر حتى في الليل باش العباد تتعدى، هو الحمد لله معناها في وقت تقريبا نص الليل الماضي ساعه قصوا الطريق باش ما عادش ثم عباد تتعدى، على خاطر النار وقتها وصلت لذروتها ماضي ساعه ونص ماضي ساعتين تاع الليل، بالحق النار وصلت للذروه نتاعها والريح وقتها كان قوي، دونك يعني تمت السيطره على الحريق الصباح، وين زاد جات طياره عموديه زاد بالسطل معناها دونك فات النار.
0: ثم من بعد شويه تو خليني يعطينا التصاور اللي بعثتهم لنا ما كنتنا منهم، شكرا ليك مدام هنية، يعني التصاور على والفيديوهات ايضا على المجهودات، احنا باش ناخذ منهم البعض فقط ومن بعد شويه نشوفهم معنا على الديجيتال. اي
1: مجهود كبير الحقيقة، هو بالنسبة لي أنا نشكر كل الناس اللي كانت متواجدة، لأنه حتى اللي معناها ما ساهمش بمجهوده العضلي بشك فيه على الأقل كنا موجودين ونساهموا على خاطر في أنه النير وسبيل، خاطر الوقت ذاك وقت هلع ووقت فزع، دونك كنا مع بعضنا بأن نشيروا، لأنه كان ثم تشاشي طاير الفوق وكانت التشاشي شد في الجر، يعني تعدى تصور أنت من كي تبدا انت هابطه على الوطنيه 17 هو الحريقه على اليمين، وثم زاد البارتيه على اليسار بحكم انه اشجار الصنوبر طويله برشا وهي اكبر اشجار شد فيها النار وفيها العبابد نتاع الزقوقو، العبابد هذيك وقت تشعل بالنار تترمى، دونك العبابد هذيك مع التشاش نتاع النار قاعد يطاير تعدى للبارتي اليسار وين معناها ثم ثانيه تحرقت غاديكا زاده، والحمد لله تم اجلاء العائله والخرفان نتاعهم وجات النار على الثانيه والقرط. يعني أضرار مادية كانت معناها أضرار مادية التحقت بالمساحة الغابية بالغطاء الغابي، أضرار مادية التحقت ببعض العائلات منهم عائلة تضرت برشا معناها يسمى خاطر بحكم الوضع الاجتماعي نتاعو يسمى تضر برشا، ماتوا النعاج نتاعو الكل اللي هم عددهم 9 روس ومعاهم الخرفان نتاعهم، تحرقوا له 35 بالاغورت وتحرقوا له خاصة ثم عنده كراذن هو يخدم شوية تزويق على الخشب، الكراذن اللي فيه السلعة نتاع الخشب تحرقوا وتحرقت له شوية معناها بارتي كبيرة من الدار اللي هو ينبت النوم والساحة نتاعه وجاره تحرقت له الساحة نتاعه والثانية نتاعه، يعني لا وكانت تتشكل كارثة كبيرة على خاطر هو شد الصيح بس يخرج، لكن بعد الحقيقة أعوان الغابات مع اعوان الحمايه المدنيه خرجوه بالقوه معهم الجيش التونسي، ورغم ذلك وصلت النار حاصرتهم والحمد لله تعديت بالنقص.
0: الحمد لله اللي ما ثمش اضرار بشريه، على كل حال الاضرار الماديه ربي يعوض عليه وتعوض اكيد اكيد الاضرار الماديه بحول الله. بالنسبه للاضرار البشريه الحمد لله كما قلت انت ما فماش، على كل حال ان تم تجاوز الازمه هذه او الكارثه هذه واللي هي تخلينا نعاود نخمو، احنا مازلنا في بدايه موسم ارتفاع درجات الحرارة، حتى وإن هذا الموسم يعني في بدايته وكل عام معناتها تنجم تصير حرائق كما تنجم تصير بحاجات طبيعية وبقلة انتباه، تنجم تصير أيضا بأعمال إجرامية. هذه على كل حال إن شاء الله تكون هذه إن شاء الله الحاجات اللي ما تصيرش. بالنسبة للأمور الأخرى الطبيعية واللي تصير ربما بقلة انتباه وغيره، أنتم في المنطقة غاديكا ما أنت تعرفوا تتعاملوا مع درجات الحرارة مع الأمور هذه، ما عندكمش أكيد الإخلالات اللي ممكن تصير ديما في التعامل مع الغابات في الصيف؟
1: هو الحقيقة ثم برشا حاجات مخدومة، خليني بالحق معناها لهنا هي فرصة أني نذكرها ونشكرها مش رمي ورود، ولكن احنا في عند راهم في وقت ما مع برنامج الأمم المتحدة وقتها صار دراسة الكوارث على معتمدية عند راهم، اللي هي وقت ما تم تصنيفها منطقة كوارث، وقت اللي كان الثلج يجي برشا، بعد الثلج تجي تصير الانزلاقات الأرضية، بعد الانزلاقات الأرضية معناها بعد تجينا كانزلاق تاع زادة كيف الغطاء الغابي، بعد في الصيف تجينا الحرائق. فتم الحقيقة عندنا قاعة عمليات يعني بالنسبة لنا في عند راهم ثم قاعة عمليات، وثم معناها تسارع كبير برشا، وثم انتباه وحذر من المواطنين، راهو زاد الناس كلنا وقت اللي يجي الصيف الناس كلنا بداو متجندين ونبداو معناها متحضرين انه لا قدر الله اقل حريق يصير معناها الناس كل معناها تتجند والناس كل تتدخل باللي بسطل واللي بمذره ولا بالا ليسونسييل، نحاولوا لو ماكسيموم حتى لنجي الناس الفنيه اللي هي تنجم معناها تسيطر على الحريق. اللي يجلب انتباهي الحقيقه ثم حاجه مهمه وبالله من معناها من خلالكم اذاعه الشباب اللي بالحق معناها بالنسبه لي انا 24 على 24 في الدار، الحقيقه ثم حاجه صحيح راهي النار اتت على غطاء غابي، لكن راهو توا نحن في ظروف استثنائيه، راهو في ظروف وقت اللي انت عندك تغيرات مناخيه، وقت اللي توا نشوفه في درجات حراره غير عاديه، وقت اللي نشوفه الغطاء الغابي معناها قد ما ربي اعطانا مطر الا انه في ساعه ما تيبس، وثم عندنا نوعيه من النباتات اللي هي الجندول والعليق، راه مذومة من النباتات اللي يعتبروا عبارة أنت حاطت إيسونس موجود في الغابة أول معناها شرارة متاع نار راهو يأتي على الأخضر واليابس. ثم حاجة أخرى، احنا حمد لله كونا معناها من بين الحاجات الممتازة في بابوش كونه عندنا نقطة فان متاع ماء اللي هذيك حاضرة، الفان هذيك لاستعمالها سواء كان شاحنات الغابات ولا شاحنات الأطفاء، لكن أنا الحقيقة كمواطنة عادية لأنه هذا كل قدام داري راهو نحكي معناها قدام داري من با 50 متر، وقت اللي نشوف استعمال كميات الماء ذيك خاطر الإنسان اللي يبدأ مش واعي ويتسبب في حريق بالطريقة هذية وما يحسبش حساب شنية النتائج والديقاء الخسائر اللي تجين بعد الحق راهي قطرة ماء توا بحسابها، وانت أكيد تشوف معناها في شاحنات معناها آلاف المترات المكعبة متاع الماء اللي تمشي بالحق معناها تخسر غابة، تخسر غطاء غابي، تخسر ماء، تخسر ثروات معناها حيوانية، تخسرها هذه الكل يعني بالحق في حركة لاواعية. أنا الحقيقة معناها مانيش خبيرة لا أمنية ولا تقنية في إطفاء الغابات، ولكن عمري ما صارت علينا حريقة بالطريقة هذه في بابوش.
0: أنت أول بنت مرة بنت المنطقة
1: في المكان والزمان،
0: بنت أي المنطقة أي عندك أي أكيد باش تكون عندك نوع من الخبرة في التعامل مع المنطقة، فهذاك علاش احنا خذينا شهادتك أنت كناشطة أيضا في المجتمع المدني. هنية عشي رئيسة جمعية نساء من أجل مواطنة وتنمية، شكرا لي كنت حاضرة معنا من بابوش، وشكرا لك على كافة الصور والفيديوهات أيضا اللي مكنتنا منها. الحمد لله على اللطف، على كل حال إن شاء الله ما تتعودش حاجات كيما هكايا. بتبيع كيما قلت لنا أنت المهم في المال ولا في الابدان. احنا نقولوا المهم اللي ما ثماش اضرار بشريه وان شاء الله ما تتعاودش حاجه كيما هكا. بعد موجز الاخبار مازلنا مواصلين معكم في على كيفك، وباش نمشيو للصناعات التقليديه ولتظاهره في تخص الصناعات التقليديه في الجزء الاخير من حصتنا اليوم من على كيفك.
2: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بنا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. إصدار النسخة الأولية من دليل توجيه الجامعة لسنة 26 و2000 ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ويتضمن الدليل 1204 عرض تكوين جديد أو ثم تم تجديده، وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تتضمن آفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. بمشاركة 62450 تلميذا وتلميذة تتواصل اليوم اختبارات اليوم الثاني من مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام، ويتنافس المترشحون على مدى 3 أيام على 3850 مقعدا في المدارس العددية النموذجية بكافة الجهات. بداية من اليوم ضرب ب3 أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10%، فيما يتراوح عدد الطلبة الأجانب الدارسين في بلادنا بين 3 و4%، وفق مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم والبحث العلمي مالك كشلف. في أخبار العالم، إيران تعلن اختتام المحادثات الرباعية والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة. الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة نحو 1400 عسكري روسي في 24 ساعة خلال الساعات 24 الماضية. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمكتبة في شمال كاليفورنيا أمس وإلقاء القبض على المشتبه به. ختاماً، قوة الاحتلال الصهيوني تعتقل 5 من مواطنيها اليوم خلال اقتحامها بلدة سعير شرق الخليل عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
7: العشوية،
3: العشوية،
8: العشوية،
9: العشوية.
10: فن، موسيقى وإبداعات ثقافية،
11: بلاغات، مواكبات ومبادرات شبابية.
3: العشوية، متابعات في كل الميادين
11: مع الموسيقى والجو البنين.
12: العشوية من 2 للخميس من 5 لل 7 ونص.
3: العشوية. كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب.
4: كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
8: على كيفك
9: على كيفك
8: ما تخليش لحظة تفوتك.
13: تابعنا واسمع صوتك.
14: عدل مجدك تسمع صوتك.
8: على كيفك
13: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء.
8: على كيفك
15: إدبارة الصحة والهناء.
8: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
13: من غير شقة.
15: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء.
13: اتبعنا بكل وفاء.
8: على كيفك

0: كوكبي هذا ملحم زين نوصلوا معاه للماضي ساعتين و41 دقيقة في آخر ربع ساعة و20 دقيقة من لقائنا اليوم من على كيفك باش نمشيوا للصناعات التقليدية وتحديدا باش نحكيوا على الحرفي المعلم هكايا اسم التظاهرة باش نحكيوا على حفل التكريم مع السيدة رحاب العتري رئيس مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية اللي موجودة معنا توا. أهلا وسهلا بك سيدة رحاب، مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بك، ونرحب بالناس اللي تسمع فينا الكل على
0: إذاعة الشباب. مرحبا بك. شنو نجمو نعرفوا على الحيرة في المعلم هذه؟
1: هي شهادة ساعة معلم صنعة تونسية.
0: أي معلم في صنعة في حاجة تقليدية تونسية معناتها.
1: أي معلم صنعة تونسية. هو البرنامج هذا في إطار مشروع دعم دور ثقافة في التنمية المستدامة بين ديوان وطني صناعات تقليدية ومنظمة من يونسكو بخصوص نقل المعارف والمهارات في اختصاصات مهددة بالاندثار. المشروع هذا هو ترانسفير دو كومبيتونس بشي على 4 سنوات، يشمل 28 اختصاص و8 وسمحني 84 مدرب
0: في اختصاصات قتلي مهددة بالاندثار.
1: في اختصاص مهدد بالاندثارات بالاندثار. احنا في الدورة هذه دورة جوان اول دورة قاعدين نسيغوا في البرنامج التنفيذي للبرنامج هذايا باش ينطلق نهار 26 جوان. واخترنا 7 اختصاصات مهدد بالاندثار. مهدد بالاندثار اختصاص يعني موجود في ولاية واحدة، ينجم يكون يخدم واحد اثنين ناس كبار في العمار باش ما تندثرش الصنعة. حابين يعني عن طريق المشروع هذايا شباب وما بين 18 و50 سنة ينجموا يشاركوا في البرنامج في المشروع هذا، والاختصاص اللي هما يختاروه على اساس انه مش باش يعني باش يمشي يشارك وكهو ولا خاطر فلوس، لا احنا نحبوه انه يواصل في الصنعه هذه، يحب الصنعه هذيك وياخذ المشعل على اللي باش يعلمها له. هذا هو الهدف من البرنامج.
0: هي الحكاية هذه ثم سؤال يتبادر، هي اختصاصات مهددة بالاندثار، نتصور أنه مهددة بالاندثار نظرا أنها تكون يا أما تكون صعيبة يا أما تكون غير مجدية بالنسبة للي بشي يعملها، معناتها يقول لك أنا نمشي نتعلم الصنعة هذه شكون مازال يستعملها وكل. فأنتوما من البرنامج هذايا أكيد ثم سبل للتشجيع على تعلم هذه الصنعة وأيضا لإحيائها، ولأنه الاختصاص هذاك يلزم يكون من بعد يلقى سوق، هذا كله موجود في البرنامج هذا نتصور.
1: هو هذا هو الاختصاصات اللي اختيناهم 7 اختصاصات كانت تحب نذكرهم.
0: اي بالطبيعة.
1: صنع السرج في تونس، النحت والنقش على الجبس اللي هي نقشة حديدة في تونس العاصمة زيدة، تذهيب في ولاية أريانا، الحصير صنع الحصير السمار في نابل، وصنع القرمود متاع تستور، تريزة قرقنة اللي هو الطرف، وفخار قليلة شفي في جربة.
0: أيوة.
1: فما تشجيع من المنظمة أنه اللي بش يعلم اللي هو المعلم الصنع اللي بش ينقل الحرفة هذية بش ياخذ $1000 في الشهر على مدة 9 أشهر. والمنتفع اللي يحب يتعلم بش ياخذ $200، وكل واحد عنده الحق في 3 من الناس يكون أعمارهم بين 18 و50 سنة. هي الهدف مش الفلوس حكاية فارغة، لكن نحن حاشنا أنه الإنسان اللي باش يتعلم الصنعة هذه أنه مغروم بها، باش يقعد 9 أشهر مع في ورشة مع المعلم هذي باش يتعلمها، ينجم يكون مارسها قبل ولا مغروم بها، ينجم يكون حتى ولده صغير يحب يعلمه، ولد خوه ولد جيرانه، انسان متعلم يعني بال
0: المهم الصنعه تتعدى من جيل الى جيل. هذا المهم، المهم تتعدى من جيل الى جيل الصنعه، وتتعدى وتقعد وما تندثرش
1: الى جيل الى جيل، ويقعد يواصل فيها. فما برنامج هو صحيح باش يتعلم صنعة، لكن احنا الهدف انه عملنا البلاغ برمي حاجات اللي فرضها البرنامج، انه يكون عنده ورشة في وسط السوق في وسط ناس، يعني فما تبادل تجاري، فما ناس تدخل وناس تخرج، مش هو يتغرم بصنعة يلقى فيها سوق يحس اللي هو قاعد تتباع، فما تجارة فما حاجة، وبطبيعة الحال نجم نطورها يعني بعد تتطور الحاجة، مش باش يقعد يصنع في منتوج واحد، باش نعمله بأكثر من منتوج يتماشى مع العصر، غدوة باش يلقى روحه هو في السوق موجود.
0: هذوما اختصاصات حسب ما سمعتهم انا، صحيح هم مهدين بالاندثار، لكن السوق نتاعهم نتصور مازالت موجوده اذا ما يندثروش واذا يقعدوا الصناعيه نتاعهم. فماشي ربما من بعد هذايا اختصاصات اخرى هي ايضا مهدده بالاندثار، وكنتوا معناتها في البري سيليكسيون حطيتوا على ناحيتهم واخترتوا السبعه هذوما. هل الاختصاصات هذوما ممكن ترجعوا لهم ام ما فيهمش امل، ام اختصاصات اخرى نحكي مش على سبعه هذوما؟
1: احنا اخترنا هو على 4 سنين برنامج، اخترنا 28 اختصاص،
0: فوالا ايه
1: قلنا نعطيو الاولويه لسبعه هذا مو الناجحين،
0: ايه
1: بعد باش يزيد ينجح البرنامج ويلقى صديق كبير نزيد السبعة الأخرين، بعد سبعة سبعة سبعة لأربع سنوات.
0: دونك ثم 28 اختصاص يحاولوا أنه نحافظوا عليهم، نحاولوا أنهم يقعدوا. دونك أكيد الديوان الوطني للصناعات التقليدية ذي من ضمن الحاجات
1: هي تجربة أولى تصير مع
0: تجربة.
1: ديوان واليونسكو.
0: إن شاء الله إن شاء الله تنجح التجربة هذه، لأنه الصناعات التقليدية اللي فيها فن اللي فيها غرام فيها أيضا فلوس، نجم تكون فيها الفلوس لأنه مهم برشا باش تقنع الشباب اللي مغروم.
1: صنعة راي غرام وفن وإبداع، يا مغروم يا تحب تتعلمها يا مش لازم يعني.
0: نعم
1: ومن بعد أي إنسان يتعلم الصنعة هذه كيما جدودنا لقاو رواحهم منذ سنوات في السوق، توا الدنيا تبدلت شوية، أي إنسان لازم يتعلم الصنعة اللي هي الأم والمهارة هذه يتعلمها، وبعد يحاول هو يطورها ويواكب العصر.
0: نعم ثم حفل تكريم باش يصير قريبا،
1: اي نهار 26 حفل تكريم، وباش نعلنوا فيه على البرنامج، وباش يعطيو لكل الحرفيين السبعه هذوما اللي وقع انتقاهم واختيارهم باش ياخذوا شهاده معلم صنعه تونسيه.
0: نعم شكرا لك سيدة رحاب العتري، رئيس مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. فكرة متميزة، احنا كي نبدأ ندوره في الأسواق متاعنا العربي نشوفه ثم حوانت تسكر وحوانت تتبدل من ضمن ما زلت معايا مدام رحاب. ها مثلا مثلا نحكي فكرة، أنا معناتها بحكم تربيت وكبرت في منطقة القصبة وقريت في الصدقية وكل سوق الشواشين مثلا راهو قاعد يتبدل وتتبدل، فنعرفوا أنه فما صناعات اللي تنقص واللي مهددة بالاندثار وكل، لكنها عندها أهمية كبيرة في موروثنا. فمهم برشا برامج كيما هكايا في المحافظة على بعض الصناعات التقليدية الهامة من جيل إلى جيل. شكرا لك سيدة رحاب، شكرا
1: لديوان الوطن إن شاء الله كي نواصلوا في البرنامج
0: احنا معاكم راهو ديما باش نواكبوا
1: نعاودوا مرة أخرى معاكم،
0: لأنه مهم أنه توجهوا به للشباب هذا.
1: أكيد
0: أكيد شكرا لك، وإحنا ديما مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في مواكبات لتقريبا جل الأنشطة. باللقاء هذا وبالاستضافة هذا نوصلوا إلى ختام لقائنا من على كيفك اليوم. أجمل تحية كامل للفريق اللي أمن لكم اللقاء هذا، كوثر البجاوي لأمنة الإخراج، ألفانسيب، وأيضا مجدولين براهمي وخليل سولا في تأمين الإخراج الرقمي. يعطيكم الصحة وبقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في هذا العدد الجديد من كلوب مونديال. المونديال مازال متواصل، اليوم اختتام الجولة الثانية بالنسبة أو صبيحة يوم الغد المفتاح متاع الصباح تختتم مباريات الجولة الثانية وتعرفوا على الفرق والمنتخبات المتأهلة للدور السادس، المنتخبات أيضا اللي باش تنسحب من الدور الأول. لكن نحكي أيضا على أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ونحكي أيضا على المنتخبات الأفريقية العربية وأيضا النجوم العالمية في كلوب مونديال. نحكي كرة، الكرة الحقيقية في العالم، مش الكرة اللي قاعدين نحكيه فيها الأيامات هذه في تونس. وبطبيعة الحال خيبة أمل كبيرة وكبيرة جدا عرفناها بعد المردود الهزيل والمردود المتواضع والمردود المخيب للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي. اليوم يحضر معنا مدرب عنده مكانة خاصة عنا، لأنه كان في السابق كان موجود معنا في برامجنا في إذاعة الشباب، يرجع لنا اليوم بعد مسيرة طويلة خارج حدود الوطن، يرجع لتونس أيضا. كما قلنا مبروك للمتوجين بالبكالوريا، نقول له مبروك زادة حصوله على شهادة الكاف برو، الكفأة إن شاء الله الكاف برو، فايلوك بالخير وحسن الوسلاتي. مرحبا بيك،
2: بارك الله فيك، عايشك سي فوزي، إن شاء الله نكون خفيف ظل على المستمعين. نشكرك على الاستضافة، وأنا سعيد جدا
1: نحييك لأنك من المستمعين الأوفياء وتتبع فينا تقريب في كل الحصص في من إيطاليا، وتحية للجالية التونسية الموجودة في إيطاليا، في فرنسا، في ألمانيا، في الدول العربية، في الدول الآسيوية اللي تتبع فينا وتتبع في إذاعة الشباب. وانتم زادت تجبوا تتابعونا في إذاعة الشباب عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. تحية كبيرة لخليل صولة المخرج الرقمي لحصتنا، ونزر الورتاني أيضا في الإخراج التقني. مرحبا بك محسن الوسلاتي، أيمن الطياري، أهلا وسهلا أيمن.
3: أهلا وسهلا سي فوزي، مرحبا بك ومرحبا بسي محسن ومرحبا بالأخوة المخرجين في الإخراج الرقمي والتقني، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات في كامل تراب الجمهورية وخارجها إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بك أيمن، كنت معنا في مباراة تونس اليابان، وترس عنا توا يظهر لي بردنا شوية بعد النتيجة الثانية والخروج المبكر من المونديال. نبدأ بالركن الأول في حصتنا كلوب مونديال.
4: صورة من المونديال،
1: صورة من المونديال. شنو هو الصورة اللي بقات في الذهن بتاعك، في ذاكرتك، في من خلال متابعتك لمختلف المقابلات الرياضية محسن؟
2: سي فوزي، الشيء اللي بقى في ذهني من خلال متابعتي للشأن الرياضي وخاصة يعني كأس العالم، هي الفرق اللي حضرت بالقدا والفرق اللي خذيت لي كريتير دو بيرفورمانس من الاول وخدمت عليهم وحضرت الكاس العالم على مدى طويل. هما الفرق اللي كانوا سباقين للانتصار وهما تو اللي بريسك متراسين راس المجموعات.
1: هذه صوره على الطاير. ايمن،
3: هي الحقيقه برشا صور جات في المونديال هذا، لكن إذا كان نحب نعرف الفرق ما بيناتنا احنا وبقية المنتخبات، نشوفوا شنو حصل مع المنتخب الياباني بعد نهاية المقابلة. الصورة اللي خرجت من الفستيار متاعهم كالعادة نظافة والأمور مرتبة، والجمهور كيف كيف الفوق في المدارج، معناها نظف البلاستو كما كانت. بينما احنا اول حاجه عملناها مشينا للبلاتوات، مشينا للميكرو، الجوارات، كل واحد بدا يخرج في حديث، معناها نورمالمون يتلم يكون حد وحد الفستيار وحد وحد الجروب اللي متواجد غاديكا. ان شاء الله نتعلموا من كاس العالم هذه، ان شاء الله نتعلموا من منتخبات النظام نتاعهم نظام خطر.
1: ورينا المنتخب الياباني كيفاش نظف الفستيار نتاعو، ورينا ايضا الجماهير اليابانيه كيفاش نظفت المدارج. يعني حاجه متميزه جدا بالنسبه للمنتخب الياباني. انا باش نحكي على صوره ربما حكينا عليها في السابق، مش كان في المونديال، لكن ريناه لاول مره في المونديال. في كاس العالم للانديه رينا اكثر من مقابله توقفت بسبب الامطار، بسبب العواصف، بسبب السحب الرعديه. البارح مباراه فرنسا والعراق توقفت لمده طويله جدا بسبب الصواعق والامطار وال وبطبيعه الحال مباراه هذا عنده تاثير اكيد على لاعبي الفريقين وخاصه العراق. ما نحكيه فرنسا وفيه لعاداتها وما تقلقش مثل هذه الامور.
3: وبالنسبة للشيء اللي صار معنا الأعصار واللي صار في المقابلة متاع فرنسا والعراق، أنا عندي أخويا بحكم تواجده غادي العمل في أمريكا كان متواجد في المقابلة. معناه بعثت له مساج قلت له اسك لباس هضا شنية علاش السبب، قال لي راه بالنسبة لنا احنا لنا حاجة عادية. معناه مش في أمريكا معناه العصير هذيك تتعدى وتجي وتمشي على روحها في عادي، معنا احنا نشوفوها حاجه غريبه لكن هما مستنسين. وكما قلت انت معنا فرنسا ولا يتسمى حاجه
1: عاديه.
2: عادي اللاعب الاوروبي سي فوزي بحكم تواجدي غادي في ايطاليا ومشيت برشا للاولمبيكو روما وكل شيء، اللاعب الاوروبي وقت وين يشوف السواق والامطار بالعكس يزيد يموتيف اكثر ويزيد يلعب احسن من ذي قبل.
1: وهذا كان عنده تاثير على المنتخب العراقي البارح في المباراه. هذه صوره اولى. الصوره الثانيه يعني جاتنا من مواطن اللي هو ياسين اللي يسكن في مونتيري في المكسيك. ياسين هذا كنا حكينا عليه وكان موجود معنا حتى في إذاعة الشباب قبل انطلاق المونديال، وهو تقريبا المتساكن التونسي الوحيد الموجود. قال كنت قبل نعيش غربة وحدي، لكن جمعتين عديتهم خاصة مع قدوم التوانسة مع الأجواء اللي عملتها الجماهير التونسية. نحكي على الجماهير التونسية أو اللي يسمعوا فيها، راني نحكي على الجماهير التونسية مانيش نحكي على المنتخب. الجماهير يقول لك حاجة متميزة جدا، وهذا مش غريب على الجمهور التونسي اللي ريناه في قطر عام 2022، ريناه في روسيا عام 2018 والصورة الحلوة. من جهة ثانية يعني أسف كبير وكبير جدا. جماهير تحضر دخلة متميزة جدا في فرنسا في أوروبا، وتكلفت عليها تقريبا 5000 أورو الدخلة ذي من خلال الطباعة من خلال الأقمشة من خلال وتتحول بها للمكسيك. لكن وهذا طبيعي بالنسبة للاتحاد الدولي، يقول لك يلزمنا فيزافي قانوني رسمي، لكن الجماهير هذه ما تلقى حتى ردة فعل من مسؤولي المنتخب الوطني التونسي باش يساعدهم، لأنه مباراة اليابان كانت المباراة رقم 1000. كان ممكن دخول الجماهير بتلك الكيفية بتلك الدخلة بتلك الأجواء ممكن تعطي صورة متميزة جدا لتونس، لكن وينهم مسؤولي تونس؟
2: سي فوزي سمحني
1: ونحكي على مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم.
2: شوف سي فوزي بكل صراحة يلزم الإنسان يقول الحقائق كما هي. مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم سمعني شكون انتخبهم؟ انتخبهم رؤساء الجمعيات، ورؤساء الجمعيات هما اللي يديروا بريسك بنسبة 90% شأن الجمعيات، والملاعبية منضوية تحت معناتها
1: الجامعة التونسية
2: لكرة القدم. يعني ريسيبروكمون إذا كان مش تلقى جماهير عملت الدخلة ذيك وجماهير حاسة، وانا عندي شكون من ايطاليا مشي وروح البارح ما بقاش الماتش هولندا بالدموع. علاش؟ لانه يحس كتونسي يحب يعاون باللي نجم، ومعناتها وتحمل مشاق السفر وتحمل مشاق يعني ماديين ومعنويين وجسمانيين. وللاسف الشديد في الاخر نلقوا معناتها الناس ومسؤولين نجم نقول كما لا مبالاه. هذا كله يرجع ما فماش يعني تخطيط استراتيجي، ما فماش معناتها بنية تحتية، ما فماش. تو بعد نحكوا أكثر في المشاكل هذه.
1: المشاكل هذه وأنا ما نيش باش ندخل كيما قاعدة تصير برشا بلاتوات، لأنه ما نيش باش نحكي
2: فعلا
1: على السلبيات اللي قاعدة تنخر في كرة القدم التونسية وفي الرياضة التونسية، لأنه الجمهور التونسي تعب نفسيا خاصة بعد المردود الهزيل. أيمن،
3: إذا كان باش نحكيه على المشكلة متاع عدم دخول الدخل للاعبين للجماهير في المكسيك، لهنا نرجع كما كان يحكي سي محسن على شكون انتخب الأعضاء متاع المكتب الجامعي، شكون وصلهم للمرحلة ذيك، ما رؤساء الأندية. مدام احنا في تبعية للجامعة، مدام احنا معناه القوانين في تونس مازالت معناها ما تبدلتش، قانون الجمعيات مازال معناها في تصليح الموارد، خطر التبعية للجامعة مربوطة بالموارد أكثر. كيفاش يوصل هو ينتخب عضو في المكتب الجامعي ولا قائمة في المكتب الجامعي إلا ما تصير تطمينات وتصير معناها فما ريغلومون يصير متاع تسويت وضعية مالية.
1: سمحني أيمن ومحسن، أنا قلتها في السابق في العديد من المناسبات، هذه مثل هذه التظاهرات، كأس العالم، كأس إفريقيا، راهي فرصة للتسويق لصورة تونس. إذا كان الجمهور الرياضي يقوم بالواجب متاعه ويتحول ويتعب ويحاول يعطي صورة حلوة على بلادنا، والمسؤولين لمبالاة كبيرة، شو معناه؟
2: سامحني سي فوزي، الجمهور اللي تحكي عليه أنت جمهور من ذهب، من سنة لسنة، من شهر لشهر، من عام لعام، وهو يتحول وما يهمه حتى في شيء. عليه
1: ورينا محسن، رينا في روسيا 2018، ورينا في قطر 2020 أكل الإيجابيات اللي انعكست على السياحة التونسية بفضل الجمهور اللي يرافق المنتخب الوطني.
2: على خاطر أنت ما تعرفش مدى حب الناس للكورة ومدى حب الناس للفريق القومي، ولكن للأسف الشديد الفريق القومي الركائز اللي فيه اللي يحسوا على تونس نحو
1: واضح. ابقى هكا محسن، خلي نزار يعطينا الركن الموالي.
0: امريكا مباشر.
1: امريكا مباشر، مناش باش يكون معانا انيس المجري. انيس المجري تو بالضبط ماضي 3:15 دقيقة موجود في الطائرة في اتجاه كنساس، في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أنيس المجري، اسكندر الحجية، متحية كبيرة ليهم،
2: تحية ليهم
1: لأنهم قاعدين يعاونوا فينا ويساعدوا فينا بكل الأخبار اللي تم المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي يتحول الليلة 10 متاع الليل نحو تكساس، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وين باش يلعب يوم الخميس منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي، ثالث مباراة بالنسبة ليه. من أخبار المنتخب الوطني التونسي، غدوة باش تكون الموعد مع الندوة

0: أنها ترجع إلى تونس مرة أخرى. يعني وفد الجامعة التونسية الكل نلقاوها في المكسيك والولايات المتحدة، لأنه باش يلتحق روح معز المستيري وريم البجاوي، باش يلتحق كل من رؤساء زوز رابطات، الرابطة الثالثة المستوى الأول والرابطة الثالثة المستوى الثاني. هاك أعطيكم كل الأخبار اللي تهم المنتخب الوطني التونسي والوفد التونسي. الجمهور غصة كبيرة منذ يوم الأحد، منذ مباراة اليابان، في انتظار قرارات، لكن القرارات غائبة تماما من المكتب الجامعي، من أعضاء المكتب الجامعي، من وزارة الرياضة. ننتظر نهاية مباراة هولندا، عودة الوفد التونسي، وما نيش باش نحكيه على المحاسبة، وما نيش باش نحكيه على التقييم، لأنه هذه يعني كلام تعبنا منه وفدينا منه وما عادش نحبه أن نعوده. كلمة من عندك أيمن على المنتخب الوطني التونسي أنت ومحسن قبل مباراة هولندا.
1: والله أنا باش نحكي نفس اللي حكيها المدرب إيرفي رونار بعد الندوة الصحفية بعد مقابلة اليابان، وقت اللي قال معناها ماتش هولندا هو ماتش لرد كرامة التونسيين. معناها يظهر لي أكثر من هكا كلام ما عادش فهمه، بحكم طيب كان نحسبه بالمقابلة الودية متاع منتخب بلجيكا في 3 مقابلات 14 بونت قابلين معنا في مع دفاع كان يعتبر من أفضل معنا خط دفاع في قارة أفريقيا للمترشحين لكأس العالم. الحقيقة إن شاء الله تكون مباراة طيب، احنا خرجنا من الكورسة، خرجنا من كل شيء، معنا
0: ما عندناش علاش نلعب
1: ومخمس ستريس. إن شاء الله تكون فرصة معناها باش الأولاد يكوروا مرتاحين أليز، معناها من غير حتى عقد ومن غير حتى شيء. المالي فيه صار السكورات كبيرة وكليناهم، خرجنا من التورنوا سيبون، ما عادش عندنا أمل باش نترشحوا. طيب خلينا نلعبوا كرة للكرة على الأقل، خلينا نشوفوا حاجة تبرد تطفي شوية النار معناها اللي في قلوب التوانسة.
0: محسن
2: سي فوزي، شوف بالنسبة لي أنا يمكن عندي رأي آخر. رونار ما جاش من أجل الفريق القومي، رونار جاي من أجل حفظ ماء الوجه للمسؤولين، لأنه رونار كان في برنامج المكتب الجامعي قبل ما يجي المدرب
0: صبري
2: اللموشي. وكساعة ما فماش فلوس، وكساعة رونار غالي علينا، ومن بعد بمعناته حكمي حاكم يولي رونار موجود، وجاي هو مش يمنع تونس في جمعتين، عنده عصا سحرية هو.
1: سي محسن إذن لي الوقت ذاك كان كيروش في البرنامج.
2: اي لكن
0: لا ثم حتى رونار كان حتى بعض التفاصيل، وانه تم الاتصال به رونار في
2: مش مشكلة الفترة. كيروش ولا رونار، المهم قالوا ان ما عندناش فلوس للنيفو هذا، ما نجموش. ولكن من بعد ولا رونار فيه العسل ومش يجي يمنع الفريق القومي التونسي. بالنسبة لي أنا ديما بعد كل كأس عالم كأس أفريقيا هاو مش نعملوا، هاو مش نجتمعوا، هاو مش نروحوا، من بعد ما يروحوا المسؤولين تمشي لديارها، الملعبية ترجع وما فما حتى شيء. نتمنى يكون العكس، وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته، وكل ملي ممشى في غير محله، كل إنسان قام به يتحمل مسؤوليته.
0: أنا باش نسألك محسن، المدرب التونسي والمدرب الأجنبي يصلح أكثر للمنتخب؟
2: يعني شكون يصلح أكثر، للمدرب التونسي ولا المدرب الأجنبي؟
0: أي؟
2: من غير ما نفكر هو المدرب التونسي للتونسي، لأنه هنا ومش شعبوية، لأنه المدرب التونسي لهنا مع فما النجمة والهلال والغيرة على تونس، وشفناها في الملعبية. وبكل احتراماتي للناس الكل، الملعبية يبدأ متاع النشيد الوطني في التلفزة، أنا نخرج معناتها ننظر للأفواه متاع الناس، هذاك الستان ميساج اللي هو يردد في النشيد الوطني والإي بري بور أتاكي الأدفرسير، مش يدخل يلعب بالدم بالجرينتا باللي تحب أنت. ولكن اليوم هما أولادنا ما ننكروش، ولكن فما فيريتا، مادام جبت أولادنا وعايشين البرة وكمان ما عندهمش

0: بتونس كان بالكوره. خلي لهم كاتر سان كليمون اللي هو الكابتن ديكيب واللي هم الركائز متاع الفريق واللي هما يوجهوهم. اش نقول انا سي فوزي؟ نقول الخبره والطموح ديما باهين، ولكن احنا نحينا الخبره وخلينا الطموح، ربحنا الادفيرسير بالخبره.
1: ايمن
2: انا مع كلام محسن، انا مع كلام سي محسن، انا مع المدرب التونسي، لكن وقت اللي لازمك تخلي المدرب التونسي يخدم، وقت اللي تبعد عليه الضغوطات، وقت اللي تخليه معناه من غير تداخل في الادوار. المدرب مدرب، المعد بدني معد بدني، اللي متاع الاحصائيات احصائيات، المسؤول مسؤول مسؤول، عندك حاجات باش توفرهم وما تدخلش في الامور الفنيه، امور قائمه، امور مع اللعب، امور ستيل دو جو، امور كذا، هذيك من مشمولات المدرب. وللاسف الشيء هذا ماهوش قاعد يدخل. وتاريخيا نرجعوا في في في تونس، تونس نجحنا مع زوز مدربين بركة اجانب اللي هما اسامي نوعا ما كبار، اللي هما روجيل لومير ومع كاسبر جاك. بخلاف هذا
1: أما أحسن. انت ربما جبت حاجه مهمه جدا، قلت وانه مع الجانب نجحنا مع زوز مدربين، اما شوف انت المدربين اللي شدوا وقتها المنتخب الوطني التونسي، نحكي على كاسبر جاك عام 96، وايضا روجيل لومير عام 2002. شكونهم المسؤولين اللي موجودين معاهم
0: فعلا؟
2: هذاك علاش انا قلت لك معناها المسؤول مسؤول والمدرب مدرب، كل واحد على روحه. معناها وقت اللي هما وصلوا فرضوا الانضباط المدربين هذوما لاجين. بار كونتر معناها احنا المدرب التونسي ملي تجي النية كونه باش يتحط يصير له ارسالمون من شيرات الكل. معناها مع احترامي معناها من منابر اعلاميه، من الشارع، فما تقزيم كبير، رغم اللي المدرب التونسي خرج لبرا واثبت تميز وين مشى، معناها اثبت الجداره نتاعو. نشوفوا ديرنييرمون معناها العام هذايا خالد بن يحيى في الجزائر كيفاش، نشوفوا معناها معين الشعباني في المغرب شنو هو العمل، ونشوفوا غير
1: قدري في جلال القادري
2: في السعوديه معناها شنو عمل. وانت تو سميت سي جلال، معناها كان نرجعوا زاد ديما نحكيوا تاريخيا في المشاركات في كاس العالم، تو 7 مشاركات، احسن مشاركه تتسمى بالنقاط وبالعد هي اللي صارت مع جلال القادري في كاس العالم اللي فات،
1: مش التالي 78 أربع نقاط. وأيضا في مع جلال القادري في 2022 4 نقاط.
2: في المرتين هذوما شكون مدرب تونسي؟ جلال القادري وعبد المجيد الشتال، هذوما هما زوز المدربين التونسي اللي عملوا أحسن نتائج في كؤوس العالم.
0: سامحني سي فوزي بلي، حتى احنا تهويك عندنا ضلع شوية، سامحوني. كنت حضرت المرة الأخرانية في ودادية المدربين المنتخب 11، كان يحكي لنا سي وحيد منيف بحضور سي فوزي بنزرتي وعبد الرزاق الشابي وعدة مدربين، كان يحكونا نجو 200 و250 و300 مدرب، لين المرة هذه جينا 45، برسك 45 مدرب. إذن احنا زادة نكبروا برواحنا، ما يكبر بنا حتى حد، احنا زادة نكونوا يد واحدة ونكونوا صوت مسموع. قبل كانت الودادية ما فيها باس يجوا يحطوا، معناتها يحكونا يجوا يعينوا المدرب نتاع الفريق القومي، حتى الودادية
1: عندها رأي.
0: تو ما فماش صوت غير مسموع، علاش؟ خاطر ولينا أقلية. فما تناقض سي فوزي، سمعني ما نحتكرش الكلمة، فما تناقض. كان تشوف العمل اللي يقوم به، وبهذه المناسبة نشكر سي محمد علي الهمامي وسي سمير لندولسي وسي منذر الكبير والأخت ألفة المالكي في الإدارة، معناتها بصراحة بدون رمي ورود عمل كبير لتطوير المدرب التونسي. ومن بعد في الاخر نلقوا على راس الفريق القومي مدرب اجنبي. بالنسبه لي انا ضد المدرب الاجنبي، نعطوا ثقه في المدرب التونسي ونعطوه اليات النجاح. تو تشوفوني هزل.
1: نعم، وباش نرجع، انت حكيت على كاسبر جاك وحكيت على اللومير. كاسبر جاك جي التونس بعد خيبة 94، اخدم نهائيات كاس افريقيا، رينا حتى المقابلات الاعدادية لنهائيات كاس افريقيا 96 كانت سلبية وسلبية للغاية، لكن المسؤولين امنوا به وامنوا بالخدمة متاعه، وصل بها للفينال، خلاوه يخدم وشارك في مونديال 98، ورغم الهزائم لكن مردود كان مشرف جدا. نفس الشيء صار عام 2002 مع لومير، عامين يخدم، هز كاس افريقيا 2004 وشارك في كاس العالم 2006، لكن كانت مشاركه مشرفه جدا. ما خسرناش بتسع اهداف في زوج مقابلات، لانه فرضنا على اسبانيا الى حدود دقيقه 75 انها تجري وراء التعادل في مونديال المانيا 2006. نسمعوا نغم صغير ثم نرجعوا بعد موجز أخبار ماضي 3:30 لمتابعة الكلوب مونديال، وأكيد باش نحكيو على المقابلات اللي تهم البلدان الإفريقية والمنتخبات الإفريقية والمنتخبات العربية، وتو نحكيو كذلك على نجوم العالم اللي النجوم بتاعنا أقل من 30 سنة يغادروا المنتخب، لكن نجوم عندها 40 سنة وهم هدفي المونديال.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. في إطار برنامج كبار المشغلين أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية من بينها مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل رياض شهود أكد بالمناسبة أنه في سنة 26 و2000 تم انتداب 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات. وزير التشغيل أفاد أيضا بأن مقاربة الوزارة تهدف إلى أحداث مواطن الشغل والمحافظة عليها، وأضاف أن إسناد المؤسسة المكون لثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات يهدف إلى مرافقة المؤسسة التشغيلية للشباب على مستوى التكوين لمعاضدة مجهود مركز التكوين في إكسابهم مهارات حرفية مهنية تتناسب مع متطلبات سوق الشغل. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبنى الوطن تنطلق غدا أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بتونس بتنظيم وزارة التشغيل والتكوين المهني. الملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وفقها في سوق الشغل، إلى جانب دعم التوجيه المهني والإحاطة بالراغبين في الالتحاق بالتكوين. عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10%، فيما يتراوح عدد الطلبة الأجانب الدارسين في بلادنا بين 3 و4%، وفق مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم والبحث العلمي مالك كوشلف. المسؤول نفسه أضاف أن الوزارة تعمل على إدماج الجامعة التونسية في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة الأورو متوسطية. بعد غياب لمدة 6 سنوات يعود مهرجان جاز الدولي بتبرقة في دورته 20 بداية من الثانية وإلى غاية 9 جويلية المقبل بعروض فنية في مسرح البحر وفي شوارع المدينة. وعدة عروض أجنبية وتونسية ستؤثث الدورة الجديدة من المهرجان. في أخبار العالم، تعلن إيران اختتام المحادثات الرباعية والتوصل إلى اتفاق بشان ترتيبات المحادثات القادمة. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمكتبة في شمال كاليفورنيا أمس وإلقاء القبض على المشتبه به. ختاما، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن شخصين استشهدا وأصيب آخرون جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة جنوب البلاد. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: نعود من جديد، نعود نواصل المشوار في كلوب مونديال باش نحكيو على ابرز المباريات اللي تابعناها البارح اليوم الصباح وايضا اللي باش تتابعوها الليله في الليل. لكن خلينا نبدا بابرز المنتخبات اللي تاهلت الى حد الان. نحكي على فرنسا، النرويج، المكسيك، الولايات المتحده، الارجنتين، المانيا، ثم فرق اللي غادرت كيما تونس، كما الأردن، كما هايتي، أيضا العراق. هذه بالنسبة للمنتخبات. لكن باش نبدأ بنقطة مهمة جدا واللي حكينا عليها حتى في علاقة بالمنتخب الوطني التونسي، التشبيب. هذه اللبانة اللي نعودوها في أكثر من مناسبة وعودنا وحكينا عليها مع قدوم صبري اللاموشي، كي نلقاو لاعبين كما العيدوني، كما سليتي، كما علي معلول، كما لاعبين اللي عندهم ركائز، اللي هما ركائز كبيرة في المنتخب الوطني التونسي، يغادروا بتعلة التشبيب، تشبيب المنتخب الوطني التونسي. لكن في المقابل، نلقاو العديد من الأمثلة. نلقاو حكيمي في المغرب، نلقاو محمد صلاح في مصر، نلقاو ميسي اللي عمره 37 سنة، نلقاو رونالدو اللي عمره أكثر من 40 سنة، نلقاو لاعبين أعمارهم أكثر من 35 سنة ولكن ما زالوا يكتبوا في تاريخ كرة القدم. مش مفارقة عجيبة أيمن؟
2: مفارقة عجيبة وغريبة. احنا إذا كان تحكي على عيسى العيدوني، عيسى العيدوني 29 سنة، لأنه هذا عمر يعتبر كبير، يستحيل. إذا كان احنا نحكيه على ميسي، ميسي في العمر هذا قريب 38، ماركي تو في كاس العالم هذه 5 أهداف.
1: او بعد باش نرجعوا للهدافين نتاع المونديال وتنحكيوا عليهم بالواحد بالواحد.
2: فوالا الشيء اللي نشوفه فيه معناه في الفرق العالميه، المنتخبات العالميه، انه العمر ما هو مجرد رقم. دونك انت بيرفورمان وتعطي في مردود يعاون في الجمعية ويعاون في الإكيب ويهز في الجروب. دونك العمر ما يعتبر مجرد رقم مقارنة بالمردود اللي يتقدم في الميدان. احنا اذا كان باش نحكيه على تشبيب، تشبيب ما يكونش بالطريقة هذه، تشبيب ما يكونش في اكبر تظاهر عالمية. تشبيب عنده تدرج متاعه، وقتش يكون حتى لين توصل. عندك تو فترة متاع بعد ما بعد كأس العالم تخدم على التشبيب متاعك على كاس الافريقي الجاية وكاس العالم اللي قادم. مش تجي تفرغ قبل المنتخب متاعك قبل بأشهر قليلة من كاس العالم تفرغه مرة كيز متاعه. هذا ديما أقول لك في الفستيار لازم يكون ليون كادري جواريت، لازم يكون يهز الجروب، لازم ليدير في الجروب. احنا شيء هذا افتقدناه في كاس العالم هذه، هو يعتبر معناه ساهم نوعا ما في النتائج الثقالة اللي تعدينا بها.
1: محسن انا بخلي باش نعطيك الكلمه وتكمل بطبيعه الحال. التشبيب وانت كمدرب وقت تدخل على الفريق تبدا من الاول كلهم عناصر شابه، والا على الاقل تختار 5-6 عناصر اللي هما ينجموا يقودوك الفريق، يهزوك الفريق، وانت عندك صوره تاع بلاد، صوره تاع شعب، صورة متاع رياضة، صورة متاع تاريخ.
3: سي فوزي، كرة القدم ما تحبش الفلسفة، سهلة برشا، مش نجيب حاجة من راسي. فما كي تدخل على فريق سواء إيكيب ناسيونال سواء أي فريق مش تدخل عليه، فما دياغنوستيك وفما دي ستاتيستيك تنحي بها ملعبية. التشبيب لازم، هذه معناتها حاجة لا هروب منها. أي إيكيب جاي للتشبيب، ولكن كما قال خويا أيمن، كيف نشبب؟ يلزمني بريود صحيحة، الرجل المناسب في المكان المناسب. ما نجيش قبل كاس العالم والتشكيلة ما نعرفهاش، ما نجيش قبل كاس العالم ونحي ركائز الفريق، ما نجيش قبل رأس معناتها كاس العالم وندخل ضوض على الفريق لانه الركائز هذوكم عندهم عده اعمال صلب الفريق، من بينها الناس الكل تعرف انه الفريق يلزمه معناتها دي ليدور ناس اكسبيرمونتي تصيبهم وقت الشده كما نقولوا، وقت وين ليكيب تمر مثلا بدي مومون فابل، شكون مش يكون كونسونتري، شكون مش يكومونيكي مع الملاعبيه، شكون مش يكون بلي كونسونتري، اكل الرجل اكل الملاعبي هذاك الاكسبيرمونتي وكل الليدرشيب هذاك اللي خرجنا من عده معناتها
1: مواقف صعبه.
3: مواقف صعبه يعطيك الصحه. هذا بكله انا والله ماني متحمل على صبري لموجي، اما يسالوني الزملاء وانا نسال الزملاء وقت وين هو قام بك الاعمال هذيك، جاء عباره فرغ الفريق، والدليل على ذلك انه الفريق القومي عمرنا ما ريناه يلعب بلا هوي، ما عندوش هويه. عليه؟ لانه الهويه نحا بليس وموا، عمرنا بالعمر ما نخسروا بستة وبخمسة وباربعة، معناتها في تروا ماتش خمسة وأربعة وأربعة، مش معقول بالحق، مش معقول.
1: لأنه وقت اللي بحكينا على حكاية التشبيب وقلنا تم بعض العناصر اللي كان ممكن تفيد المنتخب الوطني التونسي، وقت الجيب برون نلقاوه موجود رغم أنه ستة شهر ملعبش في المنتخب الوطني التونسي، في المقابل فرجاني ساسي يلعب باستمرار، العيدوني يلعب باستمرار، علي معلول قاد النادي الصفاقسي تغيير جذري كبير وكبير جدا،
3: كان زادو جمعتين يولي يلعب على
1: الغالب. السادة المستمعين، رانا حتى نحكيه على نجوم العالم ونجوم المنتخبات العربية والإفريقية، حارس الرأس الأخضر عمره 40 سنة
3: 40 سنة
1: ها؟
3: 40 سنة
1: يعني ندوروا ونعاودوا ونرجعوا، لأنه توا تخرج برشا حقائق في المنتخب الوطني التونسي، يعني ثم ضبابية كبيرة، ثم مثمش استراتيجية، مثمش عمل، ثم لغة المصالح هي اللي قاعدة تسير في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وكل خبز الجاتو اللي يلزمنا نقسموها الناس الكل، هذا الملاعبي هذا صاحبي هذا عنده شكون المعرف، وهذا اللي صار توا وبين بالكاشف أنه اللي حكينا عليه وقبل وربما ما لمونا على بعض العبارات اللي قلناها، وأنه مش معقول إعداد منتخب بهذه الطريقة، الحقائق قاعدة تكشف يوما بيوما بعد المشاركة المخيبة للمنتخب الوطني التونسي. أحكينا على الهدفين في المونديال، ميسي اللي قلت عمره 37 سنة 5 أهداف إلى حد الآن ويرفع الرصيد متاعه إلى 18 هدف في تاريخ المشاركات العالمية امتاعه، ويفوق الرقم القياسي اللي يملكه شكون؟ كلوزا اللاعب المنتخب الألماني عنده 17 هدف، ميسي سجل 18، وثم حتى ميسي مازال يواصل بطبيعة اللعبة امتاعه في هذا المونديال. مبابي في المنتخب الفرنسي إلى حد الآن وصل 16 هدف، يعني وصل 16 هدف، سجل 4 أهداف في هذه الدورة. ثم نلقاو لاعب المنتخب النرويجي اللي قاعد ينحت في مسيرة كبيرة حاليا توا على مستوى العالم، هالاند مع النرويج سجل 2 ثنائيات تقريبا من اللاعبين القلائل في العالم اللي سجل في 2 مباريات و2 ثنائيات. اللعبة ذي كانت ثنائية أولى أمام العراق وثنائية ثانية البارح أمام المنتخب السنغالي، ثم 3 أهداف نلقاو دافيد من كندا وأنداف من ألمانيا تقريبا، يعني 2 مقابلات نلقى الهدفين عندهم 5 و4 أهداف في غياب هدفين، غياب بعض اللاعبين الآخرين. رينا العمل الكبير اللي قاعد يقوم به محمد صلاح في المنتخب المصري، باش نرجع فقط محمد صلاح، يعني ولقطة تداولها حتى الإعلام المصري بعد ما سجل الهدف الثاني للمنتخب المصري، حسام حسن يعني حب يخرجه لانه محمد صلاح ما نجمش يلعب 90 دقيقة، ماهوش اللعب او لعب في ليفربول ولعب في اعطى البطولات العالمية، لكن وقت اللي يقول المدرب يخرج يخرج.
3: طبعا
1: حسام حسن طلب منه قال له ما زلت نجم تكمل والا تخرج، قال له خليني نزيد شوية. يعني شوف حتى لغة الحوار بين اللاعب والمدرب أيمن.
2: ثقة كبيرة في حسام حسن من كافة أطراف المنتخب المصري والشعب المصري بصفة عام. حسام حسن مدرب منهم فيهم، مدرب لعب في المنتخب المصري،
1: وحاليا يصنفوه لأنه يقولوا وأنه باش يكون خليفة محمود الجوهري على رأس المنتخب المصري.
2: صحيح، حسب التتبع في المقابلات اللي قاعده تصير، تشوف لي بلان، تشوف دراسه المنافسين نتاعو قايم بها على احسن وجه، يعرف المنافس بالباهي، يعرف كما نقولوا من اين تؤكل الكتف. وقت اللي المنافس باش يبدل لك الخطه نتاعو، هو عنده الخطه المضاده نتاعها وعنده نوعيه اللاعبين. البارح شفنا في المقابله نتاع البارح، شفنا الشوط الاول كيفاش معناها، على سبيل المثال اللاعب زيكو كيفاش كان على اليمين، ومن بعد في الشوط الثاني عرف اللي هو ماهوش نافع غاديكا ما خرجوش، لكن بدلوا الموقع نتاعو وتوصل للتسجيل. قاعد يدرس برشا في المنافسين نتاعو ويعرف امكانيات لاعبيه ويعرف شنو علاش هو علاش قادم وفاش هو ينجم يصلح وشنو ما ينجمش.
1: بوحس
3: سي فوزي، نحب نرجع للبطل يعني اللي معناتها مركو الاهداف تويكه في المونديال، هما كبار في العمر هكا ولا هذه لا كونفيرماسيون لكلامنا اللي كنا نحكو فيه في بداية الحصة، كيفاش سي صبري اللموشي قام يعني
1: بإفراغ للمنتخب الوطني،
3: المنتخب الوطني من لاعبي الخبرة بين قوسين أنهم كبار في العمر، بتعالتين كبار في العمر، رغم صلاح ما ينجمش يلعب 90 دقيقة إلا والمدرب يعرف وقتاش يهبطوا وفين دقيقة يخرجوا، لأنه هذاك ثمار متاع اللاعب اللي يكون ليدور في الإكيب واللي يكون ثقة متبادلة بين اللاعب والمدرب كما قال خويا أيمن.
1: وجود محمد صلاح يعني يعطي دفع كبير، وريناه حتى في التغييرات اللي يقوم بها المدرب. وقت اللي يخرج محمد صلاح يبقى على البنك، يبقى يشجع في زملائه.
3: سامحني بالنسبة البطل الهدافي من فرنسا والنرويج والأرجنتين وكبار في العمر، هذوما شبوا كما تونس، ولكن خلوا الزبدة كما نقولوا بين قوسين، خلوا الزبدة، خلوا الكبير في العمر الشباب يلعب ويجيب الكبير في العمر هو اللي مارك، وهذا اللي صار للأرجنتين وللنرويج والفرنسا بن بابي.
2: إذا كان نرجع سيفوزي لا تسمح على نحكيه على التشبيب، احنا نشوف المنتخب المغربي لأنه هو بيدو للعب كاس العالم اللي فاتت ولا مش أغلب اللاعبين صار
1: أغلب اللاعبين
2: صار تغيير متاح
3: طبعا،
2: لكن على ما راح الوقت اللي احنا نشوفه طوى أيوب بعدي مواليد 2007
3: ما شاء الله
2: عليه، معناها وتلقاه يلعب تيتيلير في كاس العالم وبالبروندمون هذاك.
1: اما وهبي مدرب المنتخب المغربي حافظ على نفس الركائز اللي هزت المنتخب عام 2022، ياسين بونو كحارس مرمى، حكيمي في الدفاع،
2: مزراوي موجودين، لكن وينه مرابط، وين بقيه اللاعبين اللي كانوا معاه، وينه خط الدفاع اللي كان فما صار التغيير صار، لكن على مراحل، مش ما جاش في كاس العالم غير، لا عنده تعدات له كاس افريقيه قبلها وقبلها بطوله عربيه، معناها فما مراحل نتاع تشبيب. وقت اللي لازم ينجكتي جوار معناها قاعد يلانجكت. فما زاد اللاعب المنتخب المصري مواليد 2008 اللي مشى للرديف في برشلونه يلعب مع محمد صلاح ويلعب مع مرموش ويعوض ويدخل وقاعد ياخذ في وقت. هذا نقولوا تشبيب، مش انا نفرغ العناصر الاخرين اللي بهم الفائده، هما اللي باش يدخلوه في اللعبه، هما اللي باش يسلموا له المشعل، معناها باش هو بعد كي يجيوا جوارات اخرين صغار معناها في العمر زاد هو يعاونهم ويلقى. هذا ما معناه التشبيب.
1: ورينا اللاعبين اللي اصحاب الخبره اللي نحكيوا عليهم البارح كانوا حاسمين يعني في مختلف المباريات اللي كانت دارت البارح. ميسي ثنائيه مع الارجنتين ضد النمسا، ايضا مبابي وكذلك عثمان ديمبيلي مع فرنسا ضد العراق، هولاند ضد السنغال مع النرويج، والمباراه كانت فاتت 3-2. والمباراه اللي باش نحكيوا عليها توا هي مباراه الاردن الجزائر، الاردن اللي قدمت مستوى كبير في أول مشاركة لها، لكن ربما خبرة الجزائر بين الظفرين قلبت المعطيات وأعطت أمل للخضر، لكن زاد ثم نقد كبير للمنتخب الجزائري وخاصة في حراسة المرمى، لأنه لوكا زيدان ربما ما هوش الحارس اللي ممكن يقود الجزائر باش تمشي لبعيد.
2: هو كتقارن لوكا زيدان بالرئيس الملحي اللي كان معناها سابق، ترى فما اختلاف كبير معناها في الجودة الفنية ما بيناتهم. لكن الوقت الحاضر هو لوكا زيدان الحارس الأول، بحكم زاد المنافسين نتاعو على حراسة المرمى مصابين اللي كانوا قبله،
1: وما استرجعوش
2: المؤهلات نتاعهم والامكانيات نتاعهم. هذاك علاش معناها لوكا زيدان يواصل رغم الاخطاء نتاعو. لكن الجزائر اظهرت زاد قوه شخصيه في المقابله نتاع البارح بعد خساره 3-0 مع المنتخب الارجنتيني. البارح ترجع بعد ما كانت خاسره تعدل وتنتصر، معناها هذا ما يدل معناها كان على قوه شخصيه، وفما جمعيه معناها عندها دافع قاعد يهز فيها القدام. وزاد الشيء هذا عنده يرجع اكثر للجوده الفنيه اللي تكتسبها الجزائر في سيرتو في الثلث الاخير، معناها اللي ساهم في تحسين النجاعة وفي تسجيل الأهداف.
1: وعلى ذكر حراسة المرمى، الترتيب بالنسبة لحراس المرمى في المونديال إلى حد الآن 52 حارس مرمى شاركوا إلى حد الآن في مختلف المباريات، لكن مع الأسف الشديد تونس اللي أنجبت عطوقة واللي أنجبت النيلي واللي أنجبت شوشان واللي أنجبت عبد الواحد بن عبد الله، كمال كاريا، شكري الواعر اللي قاد المنتخب أيمن المثلوثي، نلقاو مهيب الشامخ في المرتبة 52 وحارس النادي الرياضي السفيقسي أيمن دحمان في المرتبة 51 بأقل نسبة من التصدي.
3: سي فوزي والله لا تلوم لا على مهيب لا على حارس النادي الصفاقسي. شوف
1: لكن تبقى ارقام تبقى ارقام يا محسن، لان وقت تونس في مونديال 2026 التاريخ سيكتب ان انهزمنا 5-1 ضد السويد، انهزمنا 4-0 ضد المنتخب الياباني، هذا ما سيكتبه التاريخ. ما هوش باش يكتب التاريخ انه باش لوموا على المدرب ولا لوموا على الدفاع ولا على وسط الميدان، سيكتب نتيجه. ربما حتى الإدارة الفنية أو الإطار الفني للمنتخب كان عنده دور كبير في اللي وصلوا مهيب وأيمن دحمان، ما نشلموا فيهم زوز لأنهم من الحراس البارزين. أيمن دحمان قاد المنتخب يعني باش ينجح ويترشح للنهائيات بدون ما يقبلوا حتى هدف. مهيب الشامخ قاد النادي الإفريقي للفوز باللقب. نعرفوا أنه الدفاع ما هوش في المستوى المطلوب، لكن زاد الأرقام. نحط مهيب الشامخ وأيمن دحمان في المراتب الأخيرة بأقل معدل تصديات، هذا ربما يضر برشا من اسم زوز حراس.
3: هذا علاش قلت لك ما نلومش على دحمان وعلى مهيب الشامخ، نتيجة اللخبطة اللي واقعة في الفريق القومي سواء الحالية سواء من اختيار القائمة الأولية. لأنه ديما نرجعوا، كان جات فما بروغراماسيون، كان جات فما بلانيفيكاسيون، الناس تخمم على الحارس تلقاه حارس الفريق القومي حاضر 6-7 شهور، عنده عام معروف الحارس الأول والحارس الثاني والحارس الثالث. احنا مازالوا 20 يوم ومازال شهر ما نعرفوش الحارس الأول متى الفريق القومي. هذا راو عنده معناتها قيمة كبيرة برشا.
1: أنا باش نسهل على الطائر في 10 ثواني أيمن، ضد هولندا من هو الحارس اللي باش يكون في مرمى المنتخب الوطني التونسي؟ انا في بلاصه بن حسين حارس النجم الساحلي يقول لك ماذا بيه ما ندخلش، ايمن دحمان يقول لك ماذا بيه ما ندخلش، مهيب الشامخ يقول لك ماذا بيه ما ندخلش، على الحمله الكبيره اللي صارت بعد 9 اهداف في 2 مباريات.
2: هو اللي يشد مدرب الحراس وكاو. لازم يتم الاختيار على حارس، معناه باش باش باش باش يكمل، وكل واحد من حقه باش يقول لك لا انا ما نتحملش نهز مسؤوليه اخرى. خاطر كيما كان يحكي سي محسن، معناه فما نظام تاع ايكيب كامله باش توصل لحارس مرمى، فما نظام تاع ايكيب كامله، وانت عندك اورجانيغرام نتاع حراس لازم يكون حاضر من قبل.
3: خويا ايمن احنا شنو المسؤوليه تولي مازالت لنا؟
1: شنو واضح على الامور مازلت دقيقه كبير. نحب نعطي البرنامج الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا توا اكيد باش يتابعوا اخر المباريات الجوله الثانيه بالنسبه للمونديال. السته نتاع العشيه تتفرجوا في البرتغال في كريستيان رونالدو ضد أوزبكستان، ثم نلقاو من ثلاثة ثم نلقاو من بعدها انجلترا غانا، انجلترا غانا، ومن ثلاثة متاع الصباح كولومبيا الكونغو الديمقراطية. هذه آخر مباراة في الجولة الثانية قبل ما تبدأ غدوة مباريات الجولة الثالثة. ونعود نذكر المنتخب الوطني التونسي الليلة 10 متاع الليل يشد الرحال نحو الولايات المتحدة الأمريكية، غدوة ندوة صحفية للمدرب إيرفي رونار، وآخر حصة تدريبية باش تكون على قبل مباراة نهار الخميس نص الليل ضد المنتخب الهولندي. محسن المسلاتي يعطيك صحة، شكرا لك. أيمن الطياري يعطيك صحة، شكرا لك. نزار الورتاني، خليل صولة، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم من المونديال.
0: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك،
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية،
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا.
6: عد موجتك تسمع صوتك،
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
4: سيفنا أضواء وموزيكا تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات، دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار،
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية، ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت،
5: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
5: عد موجتك وصيف معانا،
4: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا،
6: إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من قابل للنقاش من توا حتى للخمسة، سويعة من زمان مع بعضنا في قابل للنقاش، برشا حوارات طبعا معكم، وشارف البرنامج على النهاية طبعا وانطلاق موسم جديد للشبكة الصيفية. اليوم باش نقولوا كل ألف ألف مبروك للناجحين إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. إن شاء الله شهر جوان هو شهر الحصاد، شهر المناظرات والنتائج، وشهر تعيش فيه آلاف العائلات التونسية بين الفرحة والترقب وأحيانا خيبة الأمل. من السيزيام إلى النوفيام والبكالوريا تتحول النتائج إلى حديث الساعة، واللي يتعدى للنموذجي مثلا نحتفل به برشا وكأنه حقق إنجاز استثنائي، واللي ما يتعداش ساعات نحسوه كأنه ضيع فرصة كبيرة من عمره وهو مازال صغير. خاصة إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا في المناظرة السيزيام اللي غدوا إن شاء الله يكملوا وإن شاء الله بالنجاح. الناجح نرفو له في صورته برشا وعنده الحق ونفرحوا به ونشجعوه، ونشوفوا كل الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، استضافات على في وسائل الإعلام. أما المتعثر أو اللي تأجلت فرحته معناتها غالبا ما نحكوش عليهم برشا، معناتها غالبا يختاروا الصمت. أيضا في هالأيامات هذية نشوفوا في صور الناجحين والأوائل في كل بلاصة في الإعلام على الفيسبوك وبرشا تصاور، وفي المقابل نعيشوا أيضا يعيشوا البقية اللي راسبين، وفما اللي راسب للمرة الثانية والثالثة، وفما اللي يقرأ ولكن ما يلقاش نهار الامتحان ما يفقد التركيز. نعرف برشا كواليس، فما اللي تأجل بمعتها بونتو معناتها على عارضة ضربت، ونعرف حديث التلامذة ويرجع بنفسية متعبة جدا باش يرجع في مراجعة وينطلق في دورة المراقبة، دورة التدارك. اليوم باش نتحثوا في الإطار هذايا مستمعينا بين فرحة النجاح وصمت التعثر، ماذا تكشف النتائج عن علاقتنا بثنائية النجاح والفشل فعلا؟ هل نراعي فعلا الجانب النفسي لأبنائنا في موسم الامتحانات، أم أننا أحيانا فرحتنا بنجاح وخيبتنا من التعثر معناتها يتم طغيان كبير برشا على حاجتهم خاصة وعلى الاحتواء وحاجتهم من الدعم النفسي. اليوم برشا أسئلة نطرحوها، خاصة وأنا لاحظت هذا والله في أكثر من مرة، معناتها هم عندهم الحق ونحيي الكل التلامذة اللي اجتهدوا وقراوا وراجعوا وتعبوا وسهروا ونجحوا وعندهم الحق يفرحوا برشا. ولكن كي تبدا الدار بحذا الدار مع الجيران بحذا بعضهم اللي متأجل واللي ناجح، إيش نعملوا؟ الدار فيها زغاريد وعرس، عرس مبالغ فيه، والدار الأخرى فيها بكاء وفيها صمت وفيها خيبة أمل. تخيلوا أنتوا الصورة هذه، كل واحد معناتها ملومش الناجح وملومش المتأجل، ولكن عندما نحكو فيهم تصور هذوما والصور هذية اللي عايشينها. هك علاش اليوم خيرنا نتحثوا على شهر جوان اللي هو شهر الحصاد، ونتحثوا على ثنائية النجاح والفشل، معناتها من الجانب اجتماعي نفسي. الأخصائية في علم النفس الاجتماعي السيدة هاجر النيال بعد شوية تكون حاضرة معنا، أيضا اليوم حاضر معنا المربي نبيل النبيل نفزاوي. معاكم أنتم على 71-844-411. أهلا وسهلا بكم، المجال مفتوح لكم، مكالماتكم وأرائكم ديما تهمنا برشا. مرحبا بالجميع. يلا نبدأ بغنية ظهر لي اللي تعدى على الباك ونجح في الباك وعنده إحساس كبير برشا وتعلق وذكريات كبيرة برشا مع غنية عبد الحليم. نبدأ بها اللقاء، مرحبا بكم وألف مبروك لكل الناجحين.

0: هذا هو قبل النقاش معكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي يتبعوا فينا واللي يسمعوا فينا، شكرا ليهم على اختيارهم موجات إذاعة الشباب. تحية لزميلنا نزار الورتاني في الإخراج التقني، معنا خليل في الديجيتال وهند السعيدي معكم إن شاء الله حتى للخمسة في حوار ونقاش على 71-844-411. ناخذ مكالمتكم الهاتفية، نتحدث على النتائج، نتحدث على شهر الحصاد، شهر جوان، الفرحة والثمرة اللي نجنوها بعد عام كامل من الدراسة، ولو أنه أبنانا تلاميذ سنة السادسة ما زالوا في مناظرة، في المناظرة اليوم ثاني نهار، غدوة إن شاء الله يكملوا أكيد إن شاء الله بالتوفيق ليهم. كما قدمت منذ قليل، إحنا اليوم بين فرحة النجاح وصمت التعثر، وماذا تكشف النتائج عن علاقتنا بثنائية النجاح والفشل؟ هل نراعي فعلا الجانب النفسي أبنائنا حتى في موسم الامتحانات، أم أن فرحتنا بالنجاح وخيبتنا من التعثر وتغيان كبير وتطغيان برشا برشا على حاجتهم من الدعم والاحتواء والإنصات؟ نتحدث على برشا تفاصيل، على برشا صور عايشينها في مجتمعنا، مرحبا بكم، ونحللوها ونعملوا قراءة اجتماعية نفسية تربوية. وشكرا لها على حضورها معنا المختصة في علم النفس الاجتماعي السيدة هجر النيال. أهلا وسهلا بك سيدة هجر.
1: عسلامة مدام هند، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا. كما قدمت اليوم، ما نعرفش عندك باك ولا لا في العائلة؟
1: عديت هالمرحلة.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا. اليوم شهر هذايا معناتها معروف في تقاليدنا في المجتمع التونسي، شهر جوان، شهر الحصاد، من الأول تنطلق الامتحانات كالسيمين بلوكي ومناظرة النوفيام والسيزيام، وخاصة الامتحانات الوطنية، طبعا الامتحان البكالوريا، المرحلة المهمة جدا. اليوم في مجتمعنا ما بين ثنائية النجاح والفشل، كيفاش نقيم رواحنا؟ هل إنه اليوم نصنف الراسب واللي عاود برشا مرات خاصة في العائلة التونسية، هو من أول عام يبدأ ثم باك ولا لا؟ سنة باك، سنة عادي، يزمك تكبس روحك، يزم نفرحوا معك، ناكلوا البقلاوة، هالصور هذه اليوم معناتها الثمرة، ثمرة النتيجة، وخاصة أبنائنا اللي تأجلت فرحتهم اليوم زادة باش نتحثوا عليهم. كيفاش تقيم، كيفاش ترى المشهد سيدة هاجر من الجانب النفسي الاجتماعي؟
1: أنت يعطيك الصحة، تفضلت وقدمت الموضوع من منظار نظرة المجتمع ووقع المجتمع والسلطة اللي يوظفها المجتمع والصورة النمطية اللي يصنعها المجتمع والعائلة والجيران والعائلة الموسعة والأولياء بالطبع، على المعني بالأمر اللي هو التلميذ وإلا الصغير ولا الشاب اللي باش يتقدم ويجتاز المناظرة مهما كانت هي. دونك نراو هنا الواقع متاع المجموعة والآخر أكثر معناتها من التلميذ، انتظاراتهم هالمجموعة والأسرة والمجتمع معناتها الصغير والكبير، انتظاراتهم أكثر من المعني بالأمر.
0: نعم،
1: هذاك علاش معناتها التأثير والواقع متاعهم معناتها من الناحية النفسية باش يكون كبير برشا. يولي الصغير يتحط تحت ضغط نفسي كبير برشا pour satisfaire معناتها ليزي العائلة والناس والجيران والعائلة الموسعة. أما هو كشخص كذات ساعات يتعدى معناتها في مرحلة ثانية، مرحلة مؤجلة، دونك ما نعرفوش مثلا من ناحية النفسية إذا كان فما حاجة مقلقته، إذا كان فما ظروف خاصة، ظروف عائلية، ظروف خارج نطاق العائلة، في وسط المدرسة، في وسط المعهد، إذا كان هو معناتها زادة كيف كيف يمر بضغوطات خاصة به وهي غير معلنة، معناتها ما عندوش الإمكانية أنه باش يعلن عليها، وكل التأثيرات هذه الكل تدخل معناتها مع بعضها ومن بعد نتذكروها في آخر السنة في شهر جوان. نعم، قلت أنت معناتها تفضلت

0: معناتها ساهرة على راحة ولدها ولا بنتها ومراجعة أجور وكذا، والطرف الآخر ربما ما قراش بالباهي ولا ما نعرفش شنية الظروف،
1: يعطيك الصحة.
0: الناجح من حقه يفرح.
1: طبيعي جدا،
0: ولكن
1: من الناحية النفسية ساعات حتى معناتها في نطاق العائلة، حتى في نطاق الأسرة الضيقة، ساعات كي يوخر تليفون واحد ينسحب ويختار الصمت. إخويا كان فما معناتها حويجة باهية أتو نعلم أنا، معناتها من غير إحراج، بدون إحراج، من غير ما نحرجوا بعضنا. الإنسان اللي يبدأ معناتها سامع مثلا خباير باهي وكل أكيد معناتها باش يعلن هذا، وطول لي ريزو سوسيو قايمين بالواجب وكل، والمعلومة تخرج معناتها فيت في. دونك ساعات معناتها بدون إحراج، حتى إذا كان معناتها أسرة ضيقة وكل، مثالش معناتها خلي نحترمه شوية معناتها كالخصوصية هذيك، نخليهم حتى لين معناتها يتعدى كالضغط هذيك
0: ونعملوا العرس.
1: فوالا
0: راي صورة معناتها عرس عرس يعني
1: هو
0: الزغريد القوية والغني معناتها الطبال وبرشة أجويل هني
1: هو تعرف
0: والدار الأخرى ما هذه صورة من الصور في المجتمع التونسي، يعني ما نبش نركزوا عليها برشا، ولكن صورة معناتها
1: هو الاحتفال. نعم. هذيك زيدة معناتها اللي ساعات نقدروه، اللي فيه معناتها في احتفال تقول معناتها عرس، فهمت؟ هذيك زيدة فيه تعبير
0: مالا
1: الحاجة للفرحة.
0: اي
1: دونك هذيك سي تان مومون بروبيس انه العائلة والأسرة الموسعة يقول لك معناتها الحمد لله جات الفرصة هذه.
0: نعم.
1: ابسوليمون.
0: نعم.
1: دونك الناس الكل باش يخرجوا من الضغوطات معناتها نتاع العيشة اليومية وكل اللي نعيشوها معناتها في معناتها عام كامل، ومع فصل الصيف. فصل الصيف هو فصل الراحة والاستجمام معناتها، دونك هي فرصة مضاعفة باش انه الناس الكل معناتها تبررك الاحتفال هذاك. مي مثلا نقولوا حتى معناتها في وسط العائله وكل، اذا كان معناتها فما اخبار معناتها وخر، مثالش معناتها نحترموا الخصوصيه هذيك وكل، حتى لين معناتها خاطر ساعات حتى في دوره التدارك والا اذا كان تاجل معناتها وفما رسوب للسنه الجايه وكل، ساعات بعض العائلات معناتها يعتبروها سيء معناتها حاجة تقوش عليها قيمة حياة الشخص، ألاغكو معناتها الإكزامان عمره ما يكون معناتها حاجز وإلا تعثر باش يقيم حياة الشخص ولا مستقبله، مستحيل. هذيك معناتها مناظرة ما إلها إلا مناظرة تنجم تتبدل، تنجم تتكرر، تنجم نعاودوها، نجم ندركوها، أما الشخص وصحته النفسية ونجمه مثلا نحتويه كما قلت أنت، نجمه نصغيه ليه، على خاطر ساعات كما قلت معناتها فما تلميذ بالحق عنده الإمكانات المتوفرة، القدرات الذهنية، الريزولتا سكوليغ متاعه معناتها يبينوا اللي هو عنده، معناتها عنده إمكانيات تبارك الله عليه وكل، ساعات يتعرض سبحان الله معناتها من ناحية النفسية ولا من ناحية الجسدية الحادثة ما في وقت الوحدة في وقت الإكزامان كل على غالب معناتها يتأجل، أما هذيك ما يعنيش اللي معناتها سيئ ما كهول الموند معناتها سيتاريتي.
0: نعم.
1: أو كونترير هذه كمعناتها درس في الحياة نتعلم منه ندركوه. بتتخ الوضعية اللي تحط فيها تكون له معناتها
0: يتعلم من الفشل.
1: يتعلم من الفشل.
0: أنا والله أصلا ما فما شكون ما يحبش يستعمل كلمة الفشل.
1: أي.
0: موجودة.
1: أي.
0: أما يعني مهم جدا نتحدث على الفشل، لأنه من الفشل نتعلم. هكا ولا
1: نتعلم
0: دروس. اللي يفهم معناتها كيفاش ينطلق ويقيم روحه، وخاصة للراسبين في امتحانات البكالوريا اللي تأجلت فرحتهم إن شاء الله ما تيلقفوا ما تبقى، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم، خاطر الدراسة في عام كامل أجور مهمة جدا راه، لأنه لهنا ما بين تلميذ بذل جهد وتلميذ خلينا معناتها ما نظمش وقته ما قراش بالباهي والتهاب حاجته.
1: نعم. صحيح. أما في بعض الأحيان فما صغيرات راهو حتى في وسط العام يتعرضوا الحالات النفسية.

0: والظروف معينة هي اللي تأثر عليهم وتأثر على معناتها لاسيدويتي نتاعهم فيما يخص القراية وكل. دونك معناتها إذا كان الريزولتا ان فان د لاني وإلا بوندون ليكزاما معناتها كان مش المرجو منه احنا معناتها باش يكون عندنا مبرر. فما معناتها يا دي كوز معناتها فما حاجات فما مسببات هي اللي كانت معناتها دخيله باش الله غالب معناتها كصغير هذيك تعرض للشيك وكلهم فانداني. دونك معناتها مش على خاطر تلهي ما نجمعش راهو فما بعض الصغيرات فما بعض الصغار فما بعض الشباب اللي يتعرضوا لحاجات كيما هكايا اما ما يلزمنيش نحكم عليهم اللي هما كان فيهم تهاون معناتها نعم. كانوا متهاونين فما اللي معناتها واضح نعم. اللي هما نعم. ما همش انفستي في القرايه وكل يا با سوسي مي اون ميم طون حاجتهم باكومبان اكومبانيمون هذيك علاش دور لادولت والا دور مثلا المدرس والا المعلم ولا الاستاذ مهم باش معناتها يحيطوا بكتلام هذوكم اللي ما وي عادش بيه عندهم وجهه اخرى نجموا نأطروهم ونوجهوهم وكل معناتها نعم. نجموا ينجحوا في حياتهم
1: نعم مهم جدا. خلينا نقف شويه على التعليم النموذجي ونعرف الاولياء والاسره التونسيه قديش مثلا مش ام عاد ما تحبش ولدها يقرا في النموذجي وش عامل النموذجي في عائلاتنا اليوم وابنانا هما ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم غدوه يكملوا صغيراتنا اللي يعدوا في مناظره السيزيام ولكن هالضغط الكبير برشا وحتى كي نتحدث على مع الاساتذه ولا مع التلاميذ اللي يقراوا في الاعداديه النموذجيه او في المعاهد النموذجيه ضغط نفسي كبير جدا معناتها نشوفوا الأم والأب يشوفوا في أبنائهم عدد يزم يجيب 18-19 يزم متفوق يزم نزيدوا إتيود في المادة الفلانية يزم أكل الضغط النفسي. اليوم هالتعليم النموذجي والتوجه إلى التعليم النموذجي تقرأ نموذجي ولدي ما تعداش نموذجي ولد الجيران خير منك هاو مشي نموذجي هاو أمور واضحة هاو يقرأ لهني هالضغط هذايا الكبير برشا على صغيراتنا ما الفائدة منه؟
0: ما نراش فايدة منه على خاطر مالوغوزمون سي اون سو بروجيت ا لون تيرم باش نلقاو الريزولتا نيجاتيف على جادولت وقت اللي يكبروا باش معناتها ينعكس هذاك على حياتهم وعلى التوازن نتاعهم يا اما في خدمتهم يا اما في حياتهم الشخصيه يا اما معناتها في ليبانويسمون نتاعهم وقت اللي هما يكونوا دي زادولت وكل افونسي معناتها بارابور ا لاج. دونك ساعات هو مش ساعات على غالب معناتها نكونوا صريحين مع ذواتنا معناتها الاولياء هما ايل سو بروجيت ا ترافير لوغ انفون معناتها يعملوا اسقاطات على صغيراتهم والانتظارات نتاعهم هما تمثلهم هما ما تمثلش الصغير ساعات النموذجي والا لو فيت انه معناتها اون انفستي معناتها دو لارجون دون فاسون انكرويابل معناتها بوكو دارجون ا ترافير الواحد لي كور بارتيكولي معناتها لي كور بارتيكولي وكل دونك معناتها حتى الصغير ما عادش عنده متنفس ما عادش عنده معناتها مجال باش انه يعيش الفتره العمريه نتاعو مثلا تخيلوا معناتها بون توا معناتها نحكيوا اللي يعديوا الكونكور نتاع سيزيام ربي يوفقهم إن شاء الله ربي نجحهم وربي وجههم خير وكل أما معناتها نتخيلوا نحاولوا معناتها جوست نتخيلوا صغير معناتها ما بين 11-12 سنة وإلى 11-13 سنة ما عندوش فرصة إنه يلعب ما عندوش فرصة إنه يغلط ما عندوش فرصة إنه يفيد بيتيز وكل ما عندوش فرصة إنه يعمل نشاطات على خاطر ما عندوش وقت يلزمه يمشي يلتحق بالليتود الفلاني وبعديك معناتها السبت ولا حد زيدة كيف كيف حتى الوقت متاعه على حساب راحته وعلى حساب المكتسبات اللي يلزمه معناتها يعمل لها ميموريزاسيون دون فاسون معناتها بطريقه صحيه هذا غير ممكن معناتها اذا كان الريتم دو في نتاعو اذا كان معناتها حتى الريتم بيولوجيك والنوم نتاعو معناتها ما يوافقش الفترة العمرية متاعه معناتها نهار السبت يقوم السبعة ولا يقوم الستة كيف كيف نهار لحد زادة كيف كيف إذا كان عنده أنكور بارتيكولي وكل دونك هل الصغير هذية معناتها وقتش بشي يتعلم برشا حاجات
1: وحتى وقت النتيجة إذا ما نجحش الصغير هذية إذا ما مشيش وما قراش في طبعا الأعدادية النموذجية أو نتحدث على تسعة المعاهد النموذجية كيفاش باش ترمم نفسية صغيرك كيفاش باش تعالج وتلقى في نفسية صغيرك، كي ربما بعض معناتها شخصيات تختلف، أبنائنا شخصياتهم يختلفوا، اللي ثقته في نفسه كبيرة اللي لا، اليوم كيفاش باش ترجع الثقة وتقدير الذات لصغيرك؟
0: أهم حاجة
1: لأن الولي باش يشوف يقول قد قريت وكتيد وعملت وعملت فلوس من غير ما يشعر في بعض الأحيان، لكن الصغير يحسها، يحس
0: الصغير يحس بالطبع، على خاطر entre guillemets معناتها تقوش عليه يتحط في وضعية متاع حب مشروط. إذا كان ما نجحش donc il n'a pas pu satisfaire ses parents. Donc هما ils sont déçus يتأسفوا، وحتى معناتها في الملامح متاع وجههم نحسوا كل الواقع معناتها متاع لا نون ريوسيت، وكل مع في الواحد في الكونكور هذا نحسوا الصمت ليزولمون متاع صغير، نوليو معناتها كل هكا معناتها حتى نغزروا له بنظره معناتها تقوش عليها مش نفسها معناتها خساره كنت نتوقع منك، كانت انتظارات
1: اي لان صنفناه ذكي ولا أي. متفوق ولا ماهوش ذكي ماهوش تصنيفات المجتمع وتصنيفات العائله للاسف.
0: هو معناتها البيلوت معناتها هو سيستم بيه مش انا معناتها كاخصائيه نفسانيه معناتها باش نقيم معناتها السيستم هذا، أما الحقيقة إنه فيه تمييز تصنيف هذم كما قلت أنت معناتها مصنفين متميزين وكل شيء فوالا للنموذجي والآخرين إن شاء الله يخلطوا فهمت معناتها في مدارس عمومية معناتها عادية entre guillemets alors que معناتها احنا نحكيوا على فترة عمرية معناتها نفسها على صغار على شباب وكل دونك معناتها التصنيف هذا مميز وهذا ليه انا نتصور معناتها احنا ثقافتنا ام برينسيپ معناتها اون بارل دانكلوزيون معناتها احنا ندمجوا الناس الكل يمثلوا مجموعة واحدة باش واحد يدارك الاخر وواحد مثلا يتسابق مع الاخر وواحد ما يساعد الاخر وكل دونك اذا كان معناتها نميزوا هذا يمشيوا في في في مجال معين والا يمشيوا في فضاء معين والاخرين يمشيوا في معاهد معناتها عموميه عاديه دونك مي بون
1: نعم احنا مش نعمل لان الموضوع ما نحكوش هل انه نموذج به ولا لا لان موضوع اخر، ولكن نتحدثوا على هالنفسيه هل كيفاش نتقبل النتيجه اليوم، هذا هو موضوعنا في قابله للنقاش. يعطيك الصحه الاخصائيه طبعا المختصه في علم النفس الاجتماعي السيده هاجر النيال. نرجع بعد موجز الاخبار، مرحبا بكم على 71 844 411.
2: اذاعه شباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب عدل مجدك تسمع صوتك.
3: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
4: العشوية
3: العشوية
5: العشوية
6: العشوية.
7: فن موسيقى وإبداعات ثقافية،
8: بلاغات مواكبات ومبادرات شبابية،
3: العشوية متابعات في كل الميادين
8: مع الموسيقى والجو البنين.
9: العشوية من 2 للخميس من 5 للسبعة ونص.
3: العشوية
10: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
11: موجز الأخبار.
12: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة أعلنت نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومية بباب سعدون بالعاصمة. الوزارة أكدت أن عملية الزرع أجريت أمس وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة. منظمة العمل ضد الإقصاء تعلن عن إطلاقها لأكاديمية الإدماج، الإدماج للبناء نحو تنمية إقليمية مستدامة، وهي أكاديمية مخصصة للبحث العلمي والتدريب والابتكار الاجتماعي لخدمة التنمية الإدماجية. الأكاديمية تطمح إلى أن تكون مرجعا للبحث العلمي والتدريب قادرا على ابتكار حلول تواكب التحديات المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا لفائدة الشباب والنساء والأشخاص في وضعيات هشة. اليوم انطلاق لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 26 و2000، عملية تقديم ترشحات في مناظرات الالتحاق بالأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية بعنوان السنة التكوينية 26 و2000 27 و2000. برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة أعلن في شمال إفريقيا تامس بلوس عن إصدار دليل توجيهي جديد لفائدة المترشحين والمترشحات لخوض تجربة مهنية بألمانيا بهدف تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة اليومية وبيئة العمل بالبلاد الألمانية. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس تنظم يوما مفتوحا موجها إلى الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بهدف مساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية والتعريف بعروض التكوين المتوفرة، وذلك يوم 30 من جوان الجاري. هذا الحدث يهدف إلى التعريف بمختلف عروض التكوين في مجالات الاقتصاد والتصرف والمالية والمحاسبة والتسويق وتكنولوجيات المعلومات، إضافة إلى تقديم معلومات حول فرص التشغيل والآفاق المهنية المتاحة بعد التخرج. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق غدا أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بتونس بتنظيم وزارة التشغيل والتكوين المهني. الملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها في سوق الشغل، إلى جانب دعم التوجيه المهني والإحاطة بالراغبين في الالتحاق بالتكوين. وزارة الشؤون الثقافية تنعى المسرحي والمخرج والكاتب أحمد الكشباطي أحد أبرز رواد الحركة المسرحية بولاية بجا الذي وافته المنية فجر اليوم. الفقيد كان من مؤسسي العديد من الفرق والجمعيات المسرحية إلى جانب إشرافه على عدد من التظاهرات والأنشطة الثقافية والمسرحية داخل تونس وخارجها. في أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشان أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن شخصين استشهد وأصيب آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة جنوب البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في أعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركة الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركة الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: للنقاش. فضاء حواري للرأي والرأي الآخر. قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم مجددا في قابل نقاش موجة إذاعة الشباب. نرحب كل الناس اللي التحقت بنا في الاستماع. نقاشنا مازال متواصل طبعا حتى للخامسة. نتحدث اليوم عن فرحة النجاح، بين فرحة النجاح وصمت التعثر. اليوم نتحدث ماذا تكشف النتائج في علاقتنا بثنائية النجاح والفشل. هيك حبيناها واحد يعمل تقييم شوية كيفاش نتقبلوا النجاح وكيفاش نتقبل زادة الفشل. قراءة نفسية واجتماعية في موسم النتائج، وقت لتتحول بعض البيوت إلى أفراح واحتفالات، ولكن في المقابل بيوت أخرى فيها لحظات من الصمت وخيبة الأمل، أحيانا دون مراعاة نفسية الأبناء وحاجتهم إلى الدعم والاحتواء. شكرا لها على حضورها معنا المختصة في علم النفس الاجتماعي سيدة هاجر النيال. مرحبا بك مرة أخرى سيدة هاجر. أيضا شكرا لمستمعينا لمتفاعلين معنا واللي أيضا يسألوا على قبل النقاش وغيبات قبل النقاش. أكيد فمستمعين أوفياء للبرنامج. معنا سي عماد ملكيف. مرحبا بك سي عماد، أهلا وسهلا.
2: تحية تربوية مسائية طيبة ليك ولضيوفك الكرام.
1: مرحبا،
2: عيشك مدام هند.
1: عاية سي عماد،
2: نحييك على طرح مثل هذه المواضيع كما عودتينا.
1: شكرا.
2: تجيدوا الأكتواليتي.
1: شكرا لك. جوان ديما شهر راو فيه بارش ثمار تحصد،
2: شهر الحصاد.
1: شهر الحصاد. اليوم في العائلة التونسية تأم معناتها تعرف تتقبل النجاح والفشل سي عماد؟ تفرح برشا برشا وإلا تحزن برشا برشا زادة؟ وهك التلميذ اللي يبدا يعاتب في روحه احيانا ما قراش بالباهي وكذا، ولا التلميذ اللي قرا ولكن هرتها ماهوش في فورما ما ركزش وصار اللي صار. اليوم كيفاش ترى انت المشهد؟
2: والله انا المشهد ان الانسان لازم يتقبل كل شيء. واول حاجه يدوش بريباري بسيشيكمون التلميذ.
1: اي
2: ودورنا نحن كمربين، انا كمربي وكولي في نفس الوقت. عندي ولادي وعندي تلامذتي، يلزمنا نحضر التلميذ نفسانيا لإكسابه المناعة النفسية تحت سطرين. هذه المناعة النفسية اللي تدخل فيها تقدير الذات، هذه مقاربة نفسية ومبارتة نقول لكم مقاربة تربوية. يعني التلميذ كي باش يقدم على مناظرة يلزمنا نحن نحضروه قبل كل شيء. يلزم يعرف أنه كيما فما نجاح فما فشل. ويلزم إذا كان فشل لا يقدر راهو يلزم يستثمر الفشل متاعه ويستفاد منه. لأن الدنيا تستمر، راهي ما تحبس بالنسبة للي معناتها وقف في بلاصته، أما اللي استفاد من الفشل متاعه راهو ينجم يعمل مضاعف قوة وغدوة يتجاوز الفشل متاعه، والتاريخ شاهد على ذلك راهو. يعني أكبر الإطارات في الدولة يعني ما تجاوزوا الفشل بتاعهم، ما نشحوش في العام الأول، ما نشحوش في الدولة الرئيسية، ولكنهم عملوا مضاعف قوة واستعادوا القوة بتاعهم بسبب الثقة في النفس اللي هي تقدير الذات، ووصلوا إلى أعلى المراتب توا ونشوفوا فيهم أكبر المسؤولين. معناتها ذوكم نعطوهم كمثال أبنائنا نحن. ثم أنه مسألة الامتحان. الامتحان نحن ديما عندنا مثال نقول يوم الامتحان يكرم المرء ويهان،
1: ولو انه يعني مثال انا ما المثال هذا ما نقبلوش، ما نعرفش علاش فيه برشا قراءات. انا يهان علاش يهان علاش يهان اي
2: نقبلوه الفهم الصحيح. لو نحن خاطر نقلبوه لو المثال هذايا ما نبعتوش مفهوم سلبي. لا نحن التلميذ اللي يقرا يتحط في كلوار، عندنا دو كلوار. لو نحن عندنا التلميذ اللي في كلوار معين، وانا نعطي مثال ابنائي بكل صدق اللي هما معاد نموذجي، ما يقولوش على النجاح لانه النجاح بالنسبه لهم حاصل. يقولوا على التميز. يعني عندهم نظره استشرافيه اخرى، عندهم اهداف اخرى، تعودوا ياخذوا اهداف من الدراسه متاعهم، اهداف من بذل الجهد متاعهم. يعني يضم في كلوار معين ايه خلينا من نذوقكم نحن نمشي للكلوار بتاع المتوسط
1: بسرعه سي عماد بسرعه
2: ايه. ونجونا المتوسط هذوما
1: ايه.
2: هذوما يعرف انه راهو كل شيء ممكن بالنسبه لي هو
1: ايه.
2: يلزم يكون الاعداد النفسي قبل الاعداد المعرفي. المعرفي راك تتعلم موجوده المعارف، لكن الاعداد النفسي يلزمك تكون عندك كما قلت لك مناعه وتكون عندك تقدير الذات وتعرف روحك علاش قادم هنا. راهو لا يقدر تنجم اذا كان ماكش مستعد نفسانيا ومتهيئ لكل النتائج.
1: واضح سي عماد،
2: لازم يتعرض لكادر.
1: شكرا شكرا ليك سي عماد، يعطيك صحة. تحياتنا للكيف المناعه النفسيه سيده هجر.
3: أكيد
1: مهمة المناعة النفسية، يريد نعلموها لصغارنا من الصغرى.
3: المناعة النفسية
1: والحصانة النفسية
3: نعم. تقدير الذات، هذا من الكل معناتها دي زوتي بسيكولوجيك يلزموا الصغير يكون متسلح بيهم. مانيش باش نختلفوا في هذا. المناعة الشخصية، المناعة النفسية اللي باش يكتسبها الصغير من الفضاء اللي هو موجود فيه، من ناحية الأسرة، من ناحية المدرسين، من ناحية شنو هو معناتها يطلع، شنو هو لماتيير كي كونسوم معناتها أبار معناتها القراية والمعلومات اللي يكتسبها في المدرسة. مثلا توا on peut pas parler معناتها d'un enfant en dehors des réseaux sociaux.
1: أي.
3: دونك حتى الاهتمامات نتاعو معناتها في لي ريزو سوسيو زاد هذوك مهمين. لي زاكتيفيتي اللي يعملهم راهو الطفل هو نتاج ما ينجمش معناتها ممكن راهو معناتها نجمو نتفقوا في نقاط ونجمو نختلفوا في نقاط. الطفل ولا الانسان ولا البشر ما ينجمش يكون معناتها منتوج فيما يخص ولا التميز في الدراسه والقرايه بركه.
1: نعم.
3: ينجم الطفل يكون متميز برشا من الناحيه الاجتماعيه، من ناحيه الذكاء الاجتماعي، من ناحيه المكتسبات والمهارات اللي ينجم معناتها يتفوق عليها معناتها على انسان. يلقى روحه مثلا في ماده معينه، مي بارابور لطفل اخر فيما يخص مثلا كيفاش يندمج في المجموعه، كيفاش عنده مهارات في الرسم، في الرياضه، في فهم المواضيع مثلا، في الإلقاء. حتى ما أنت ممكن ينجم يتجاوزني أنا مثلا كأخصائية نفسانية ونمتهن المهنة هذه لمدة سنوات، مي هو عنده قدرات باغ إكزومبل كيفاش ما أنت يفرض ذاته، كيفاش ما أنت يثري موضوعا ما، كيفاش يكتسب المعلومة، كيفاش ينجم يلوج عليها. فما صغيرات ما أنت عندهم نشاطات إكسترا أوردينير ما أنت توا في السنوات هذه واهتمامات ما أنت رائعة جدا. فما صغار مثلا عندهم دي كونيسانس فيما يخص الطبيعه، فيما يخص النباتات، فيما يخص الحيوانات،
1: ويبني من غادي.
3: ابسوليمون
1: نركزوا عليه ونبني من غادي. نعم.
3: دونك معناتها ينجم يكون نفس معناتها نفس التلميذ هذايا عنده مكتسبات ولا عنده مهارات متوسطه جدا.
1: نعم.
3: ولا دون المستوى مثلا في ماده معينه اللي هي معناتها ماده مهمه في مثلا تقييم المكتسبات باش يلتحقوا للمعاهد النموذجيه، ألوغ كو هو القدرات اللي عنده انه كيفاش معناتها يكتسب الخبره في حاجات تري تري سيانتيفيك معناتها وحاجات بريسيز على الاخر.
1: نعم.
3: هذه معناتها مهاره ينجم هو يتفوق عليها على صغيرات اخرين ولا تلامذه اخرين.
1: نعم، يعطيك صحة سيدة هجر. ينضم لنا الأستاذ، هو قريب جدا من التلاميذ، التلاميذ هم أصدقائه معناتها. الأستاذ وصنع محتوى توعوي مؤثر تربوي سي نبيل النفزاوي، مرحبا بك سي نبيل، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك، تحية ليك ولجميع المستمعين إذاعة الشباب والحاضرين في الاستوديو معاك. إن شاء الله ربي يبارك لكم على المادة الإعلامية الطيبة اللي تقدموا فيها.
1: شكرا.
4: واللي ديما استنسنا بإذاعة الشباب تعطينا مواضيع مهمة برشا واللي تفيدنا وتفيد صغيراتنا وتفيد شبابنا الحمد
1: شكرا
4: لله.
1: شكرا ليك سي نبيل، ظهر لي أكثر من باك، أنت مع تلامذتك عديت أكثر من باك.
4: والله هما يعديوا
1: معاهم. كانك أنت تعدي، لا تعدي معهم.
4: صدقني يعني ماذا بينا تلامذة الكل تنجح، ماذا بينا الفرحة تدخل لكل دار. وديما هكا على اسم الأول عام ونقولهم أقرأ وراو العلم باهي. وكنت نسمع في المداخلة نتاعكم حديثكم شيق بسم الله ما شاء الله.
1: شكرا.
4: راو نجاح التلميذ هو راو نتيجة متاع عمل متاع المربي متاع الأولياء متاعه هو، راو مش نجاحه هو بركة، هو نتيجة متاع يعني عمل جماعي كبير برشا كما كان تذكر الأخت. يعني الآباء عندهم دور، المربي عنده دور، وهو عنده دور، وما شاء الله الموضوع اللي يعني طرحتوه المره هذه موضوع مهم برشا، خاصه احنا تو نعيشوا على واقع النتائج نتاع البكالوريا. نعم. اتريبيانتو جماعه الكنترول ثم تلميذاتنا وليدات
3: وخيرات
4: والنزيام اللي بالحق اني اشفق عليهم، والله العظيم نقولها
3: لا ابطال
4: الكلمه اشفق عليهم. معليش خاطر ساعات ان نحملوهم طاقه اكثر منهم.
3: صحيح.
4: اني نشوف في مشهد اليوم عدوا لو دوماتير وغدوا الماتش، بالحق لي بارون قاعدين يسلطوا على وليدات صغيرات في ضغط كبير كبير، وخلوا لهم الهوس نتاع النموذج هذا، مساله حياه او موت. اروك الكلام محلام نتاع الاخت، راهو الحياه تستمر. ساعات ولدك ولا بنتك ينجم ينجح في دوتر دومين ابار القراي ويطلع لك متميز ويتالق. احنا صحيح ماذا بينا وليدات وبنياتنا يتخرجوا ويقرا والعلم نور والثقافه باهيه والشهاده باهيه، لكن ساعات هذا راهو ثم يعني هاي. كل واحد وقدراته.
3: لهنا سي نبيل، اذا كان السؤال يعني كان اذا كان النجاح يفرحنا والفشل يؤلمنا، اليوم كيفاش نربي ولدي، كيفاش نربي صغيري؟ معناتها هالوجيعة هذه اللي تصير، والله اسال على اللي جرب الكنترول، واسال على اللي جرب اكثر من مره زاده، لان فما وضعيات بنينا يقروا عام كامل باش يعدوا الباك ويفرحوا العائله، ولكن للأسف ما يكتبش باش ينجح ويعاود عام آخر ويعاود عام آخر، معناتها لهنا وك التحدي والإصرار ثم ينجح. معناتها اليوم كيفاش نربوا أبنائنا على الثنائية هذية، نصنع من القوة من الفشل هذية قوة. أنت تمرر في هذية لأبنائك التلاميذ
4: سنبي،
3: يعطينا شوية من الوصفات اللي عندك مع الأخصائية طبعا في علم النفس الاجتماعي سيدة هاجر النيال. تفضل سنبي.
4: سيدة هاجر تحية ليها، ما شاء الله روى ديما نتبع فيها وكلامها ممتاز جدا، يعني مش نزيد برشا على كلامها خاطر، لكن بالحق احنا عندنا مشكلة تعرف شنية كبيرة بالحق. يعني ديما نقولها أتخافيغ الكونتينيو اللي نقدم فيه، روى احنا نهتم برشا بالجانب المعرفي للتلميذ لوليدات الناد، وننسوا الجانب النفسي اللي هو الدعم النفسي والإحاطة النفسية. هذه مهمة برشا. ياما التلميذات قاعدين يقراو وفي عينيهم برشا ألم، قاعد مركز معاك ويقرا ويمشي من القراية للليتود للدار، لكن هو قاعد يتألم ولا يتكلم، لأنه ما تخناش في النفسية نتاعه، ما فكرناش هو فاش يفكر. راه ولدك ساعات يكون عايش معاك، راه ولدك مش لازم تعطيه الأكل واللبسة والقراية، حس بيه شوفه هو علاش هكا، علاش ساعات يجي الفشل في الدراسة، وإحنا نقولوا علاش الوليد قريناه ويقرأ ومريجل، وعلاش مسكين لازم نعلمهم أنه كيفاش من الضعف نخلق قوة. راهو تنجم أنت تتميز، راك تنجم تنجح. راهو ساعات اليأس ساعات نخلق منه قوة، اليأس ذاك اللي يبدأ تلميذ يقول باش اليأس نخلق منه قوة، كي يلقى شكون يشجعه، كي يلقى شكون يأمن به، كي يلقى شكون يعطيه ثقة في نفسه، كي يلقى زادة شكون يشكره. أنا والله بالمناسبة ساعات التلميذ يبدأ متوسط، يبدأ مسكين يحاول يجتهد، ساعات يحبطوه يقولوا له أنت راهو مثلا اللي صعيب عليك الماتير وصعيب تنجح. صدقني كي تحطه في مجموعة يعني يخدموا أكثر وتجيه هو تشكره، تقول راهو اليوم نحب نحييه إكس فلان بار إكزامبل على خاطر شفته تقدم في الامتحان ولا يشارك، صدقني يعيشك. هي كذبة راهو ساعات أني مش صحيح، لكن هو يعيشها ويولي يخدم عليه، يقول يا راهو سيدي والأستاذ والمعلم أشكرني، دونك أنا لازم يكون في المستوى. دونك راهو الدعم النفسي والإحاطة النفسية راهو مهمة برشا باش ولدك من الضعف يخلق قوة.
3: هو عبر التاريخ هذايا والله، وأنا استحضرت توا حكاية المخترع أديسون، معناها كيفاش الأم تثمن له وتشكر فيه حتى إذا كان الأستاذ ماهوش متفاهم على الأستاذ، ولكن الأم ديما تشكر وتقول الأستاذ يشكر فيك وكذا،
4: بمعناتها
3: لأنه مهم جدا التحفيز بالكلمة الطيبة.
4: نجحت ولدي ما نجحتش ولدي، راه عندي ثقة فيك، راني عارفك تعبت. شوف ثم بنيش قالت لي مسي أني تحت كنترول، قالت لي أول كلمة صبرت، قالت لي تأسفت أول كلمة قام باباش قال لها بوها، والله بكتني لبنية، قال بنتي أني ريتك تقرأ وعارفك أنك تعبت وضحيت وسهرت وتحت كنترول، عارف بنتي باش تنجح، وحتى ما نجحتش راني اني معتز بيك خاطر ريت بنتي تعبت. شوفك الكلمه ذيك قداش تاثر في البنيه وتخليها تخدم في الكنترول وتريفز. ثم اولياء يقولوا شوف فلان نجح وانت ما نجحتش، شوف راه خاطر ما خدمش، هذاك نزيد اني نكسر له بخاطره. راهو بالحق راهو لازمنا وليداتنا نعلمهم انه عندهم ثقه في روحهم، نعلمهم انه هو يخلق من الضعف قوة، انه هو يعتمد على نفسه، خليه يعمل ثقة في نفسه، خلي ولدك يحس انك انت تحبه المحبة اللا مشروطة. اش معناها؟ كي قريت وجبتي معدل باهي راك باهي، احنا شنو تو الريبير في تونس؟ شكون التلميذ الباهي ولدها الباهي وبنت اللي تقرا وتجيب معدل باهي؟ ساعات باش نقول كلمة والله ذي ممتازة ممكن تشاطرني فيها الرأي اختي هاجر، ساعات ولدك ناجح وجايب معدل باهي ومتميز في القراية، لكن هو يشتكي من عدة ضغوطات نفسية ومن عدة مشاكل نفسية، ما ينجمش حتى يندمج في المجتمع. وفارفوا ولدك متوسط في المستوى الدراسي، لكن تبارك الله عنده توازن نفسي وعنده توازن اجتماعي وذكاء اجتماعي يخليه يندمج ويخليه يعيش لاباس.
1: هاي تتفاعل معك سيده هاجر، تفضل سيده هاجر. اكيد النقطه هذه
3: ابسوليمون معناتها جو بارتاج 100%. معناتها فما مهارات، فما مهارات راهو ساعات الولي يستهين بها والا حتى يقلل من شانها وكل الوغ كو ولده معناتها متميز فيها ساعات هذيك تنجم تمثل له هي الحياه نتاعو، الابداع هذاك ينجم ينجح فيه معناتها ويكون متميز فيه اكثر مثلا في مجال معين معناتها علمي، علمي بحت. مي ساعات عنده حاجات كيما قلت لك معناتها الانتيغراسيون مثلا في دون ان جروب، لو فيت انه يتقن هكا معناتها بارابور ا لورال وكل في التياتر المسرح لي زيموسيون ابسوليمون
1: صنعه يعطيك
3: ابسوليمون وي. معناتها احنا مالوغوزمون في تونس صار تراجع في مثلا تقدير الصنعه والا التكوين المهني. التكوين المهني معناتها الحقيقه كان عنده ايماج تري تري بوزيتيف، مالوغوزمون تو راجع ولا فما ان جوجمون،
4: تو التكوين المهني ولا مواكب لسوق الشغل
1: تو راجع ان شاء الله. اي اي
3: معناتها كيفاش احنا بلاش مهنيين وعشنا معناتها في الكورونا عشنا معناتها وضعيه وازمه كبيره وقتها في معناتها انتبهنا انه من غير الصنايعيه اللي عندهم مهارات معناتها في ايديهم من الفلاحه للعباد اللي حسي من غير الناس هذوكم احنا رانا ما كناش معناتها نجموا نعيشوا ولا نتجاوزوا الصعوبات اللي مرينا بها معناتها في الكورونا باغ اكزومبل. دونك تثمين حاجات كيما هكاكا راهو مهم جدا. احنا مثلا كيما تفضل توا معناتها سينابيل وكل ووضح انه معناتها فما مجالات ينجم ينجح فيها معناتها على شان انترناسيونال كيما اللي يعمل الباغيت توا في الليليزي
1: مثلا. سينابيل الوقت يمر بسرعة فعلا والله ما فقناش بها الحصة.
4: الحديث ذو شجون والله المحلية ما أحوجنا يعني المواضيع كما هذه بالحق نمي قدراتنا الحمد لله. رسالة ربي يدي وليداتنا وإن شاء الله داد بربي بالمناسبة نتمنى
1: كلمة لأبنائنا المؤجلة فرحتهم. نعم أعطينا كالمساج البيهي حتى البعض
4: نكمله الكنترول راك أنت كنترول، هذه دورة الأبطال، راك أدمي غير مسألة وقت أكثر أقل. نقول لك كلمتك تحت كنترول، إياك تسمع كلمة الناس يقول لك ما تعودش وعاود العام الجاي أفضل لك وتنجح معدل خير، بالعكس أنت جاتك فرصة. يا متيم ذات عاودوا الكنترول ونشحوا معدل ممتاز أفضل من نشحوا به جماعة البرانسيبال. وراو ناسكمش توجهوا مع بعضنا في التوجيه جاي مع بعضنا، راو أصحابنا نشحوا البرانسيبال باش يستناونا حتى نكملوا كنترول وحتى تطلع النتيجة نتاعنا وباش نتوجهوا الناس الكل مع بعضنا. ما فماش فرق بين نجاح البرانسيبال والكنترول. عاود السنة أفضل من أنت تعاود عام الجاي أسافوار شو يجرى عام الجاي، تعاود ما تعاودش ممكن تعاود وتيح كنترول أونكور مي فوا. دونك جاتك فرصة أعرف استغلها، شوية ثقة في النفس رانا باش ننجحوا باش نفرحوا ابائنا وامهاتنا. والكلمه ادمي اللي شفناها في لاكوي البريود هذه باش نشوفوها ان شاء الله في الكنترول، واني عندي ثقه فيكم ولادي وبناتي. جرينتا عام كامل جميعها من زمان نقرا باذن الله، نحط في قلبي ونحط كلمه ادمي قدامي ورانا باش نجيبوها.
1: نعم
4: بتسير ربي.
1: واذا ما جبناهاش نعاود لاباس، راهو ماهوش نهايه العام ماهوش نهايه الحياه. اي والله والله
4: قدر الله ما شاء فعل. انت تعبت وضحيت وخدمت، اهم حاجه نقولها بصراحه وان شاء الله يفهموني فيها، نراجعوا لواحنا نقعد وحده تتربوزي شو اللي مشى شو ما مشاش عليه. نعم في الاخطاء اللي اخطاتها بايك المراجعه الذات راهو باش العام الجاي نبني على الاخطاء اللي ارتكبتها ونتجاوزها.
1: نعم شكرا لك. شكرا لك سينابيل النفزاوي ويعطيك الصحه استاذ وصانع محتوى توعوي مؤثر تربوي. شكرا على حضورك معنا. ايضا سيده هاجر نعطيك الكلمه، ما نعرفش كيفاش نحوصل ونعتذر لبقيه المستمعين ما جناش ناخذوهم في المباشر ان شاء الله في موعد قادم. كلمه الختام
3: هو سينابيل قال معناتها كلمه جميله جدا، والحياه تستمر. معناتها ما نجموش نقيم حياه انسان عن طريق مناظره مستحيل. زاد كيف كيف للمتأجلين معناتها نجم نراجعوا انفسنا اسكو مثلا الشعبه هذه تمثلنا حقيقه، هل هي اختيارنا الحقيقي الصحيح معناتها لينا احنا بيتيتر فما معناتها اون اوتر اورينتاسيون اذا كان نتجهوا ليها وكل نلقاو رواحنا معناتها.
1: وللاولياء ماذا نقول؟
3: وللأولياء قولوا لهم
1: اللي أمام المدارس والله حتى البكالوريا هاجر البكالوريا أنا في انطلاق البكالوريا نهار الأول انا بهتت معناتها تلمت البكالوريا معناتها ما شاء الله شباب
3: 18
1: الاولياء امام أي. المعهد يستناو لين يكملوا ماد 4 سوايع تستنى الام والاب أي. خاصه الام لين تكمل البنت ولا الابن معناتها ماده الفلسفه ولا العربيه ولا الرياضيات ولا كذا
3: في هو هذاك في حد ذاته معناتها ضغط ضغط كبير وبعد معناتها ما يخرجوا تلامذة وكل زيد والأولياء معناتها بالتليفونات نتاعهم سمعوا مثلا شنو الموضوع اللي جاء وشنو التمارين
1: عمل شنو هذا ولا لا وشنو على شنو ركزت وعملت هكا ولا
3: فوالا دونك ندخلوا في فترة متاع تحقيق
1: نعم
3: شنو عملت وشنو ساعات فما أولياء يحترموا صغيراتهم يفهموا انه ضغوطات كيما هكاك راهو ماهيش باهية مش وقتها نخليه ومعناتها الصغير يكمل معناتها لي زيكزام نتاعو وهو مرتاح
1: نعم.
3: دونك راهو هالمناظره هذه كوسوسوا الباك ولا النوفيام ولا السيزيام وكل
1: نعم.
3: مي خاصه اللي مازالوا باش معناتها يجتازوا الكونترول نخليهم على راحتهم تو سامبلومون بالنسبه للواحد الريزولتا راهو ما تمثلش حياه
1: نعم.
3: صغيره
1: نعم. فقط يعطيك الصحة الكلمة والله لخصت كل شيء شكرا لك سيدة هجرة النيال المختصة في علم النفس الاجتماعي شكرا لسينابيل شكرا لمستمعينا اللي تابعونا اللي سمعونا والمعذرة ما جبناش ناخذ بقية المكالمات نلتقي إن شاء الله في موعد قادمة ويصالوا عربي بعد شوية في العشوية شكرا لكم ربي يحفظكم وينجح صغيراتكم إلى اللقاء
0: قابل للنقاش قابل للنقاش فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

اهلا وسهلا عسيما، مرحبا بكم في موعد جديد مع العشر. يا حاضرين معكم كالعادة من توا الخمسة وثلاثة دقائق مصلين معكم اللقاء حتى لسبعة ونصف العشرية. كما تعودتوا الفقرات باش تكون حاضرة كيف كيف، زادة الموزيكا، برشا موزيكا اكيد تستنى فيكم حتى لسبعة ونصف. فقرت شوية من تونس تجيكم بعد موجو زنبي الخمسة ونصف، نحكيه على مسرح التخييم زادة كيف كيف من بعد شوية، وفقرة بوانتيك، فقرة دوزا فن، كل الفقرات كالعادة مع إكيب كاملة حاضرة معكم لليوم. نزار خليل ويسال، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا معنا في العشوية. سيمين ويسر موش حاضر اليوم في العشوية، ما تلقاوها إن شاء الله في الليل. سيدون تحية ليكم من الناس الكل كالعادة، نقول لكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في اثنية، ثم بعد شوية نعطيكم أخبار الطقس وحالة الطقس كيفاش باش تكون الليلة في الليل وغدوة والأيام القادمة إن شاء الله. سينا احنا نقول لكم مرحبا بكم على الباج نتاعنا كالعادة على ذمتكم غادي جان تونيزي باج أوفيسيل. نبداو مع الموسيقى ومكملين معاكم حتى لسبعة ونصف العشوية.

رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من يسلكوا وين ما كنتوا. هذه العشوية مكملين معاكم حتى لسبعة ونص الخمسة وثلاثة دقيقة، وكما قلت فيه الحسب نعطيكم لمحة على حالة الطقس. الطقس اللي قاعد يشهد تغيرات كبيرة برشا الحقيقة في العالم الكل. في تونس بالنسبة لليلة في الليل خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بقية هذا اليوم وبداية من الليل بالشمال والوسط والجنوب الغربي، بعد طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب، والحرارة ليلة في الليل باش تكون بين 23 درجة و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للأمطار نلقاو أنه يعني قاعدة فما برشا أمطار، مثلا نلقاو في الكيف، ولاية الكيف، وخاصة أمطار رعدية، أمطار غزيرة، وحتى بعض لتساقط البرد محليا بمرتفعات الكيف، سليانة والقصرين وشمال قفصة. جنوب بيجة أيضا قد تشمل عدد في عدد من المعتمديات هذي الكل. زادا نلقاو أيضا منوبة فما إمكانية لنزول الأمطار، والأنشطة البحرية ممكنة بالمناطق الساحلية. بالنسبة لليوم دونك هكا اللي يحب هكا يعمل تبحيره توا بعد ما روح من الخدمه تفرشيكه بعد سخانه هذيا، نقولوا له بازي امشي اعمل تبحيره على روحك. سينو حاله الطقس هذاك هو، احنا الحمد لله صحيح طقس سخون، درجه حراره مرتفعه وفي ارتفاع، لكن تبقى ما فماش موجات الحر الكبيره اللي ربما تعودنا عليها في السنوات الماضيه. لكن درجه الحراره الكبيره ولا موجات الحر الاستثنائيه قاعدين نلقاو فيها في اوروبا، خاصه في فرنسا. تقريبا وفق آخر المعطيات 40 حالة وفاة في فرنسا، شيء بسبب ضربات الشمس. أيضا نحكيه على حالة غرق جماعية في الشواطئ الفرنسية. كما قلنا تغير مناخي، وكنا حكينا عليه البارح، تغير المناخ اليوم اللي قاعدين نراو فيه في العالم الكل، ما عادش موسمي بمعنى أنه عام إيه وعام لا، وإلا يكون في عام وبعد أعوام أخرى تكون عادي، ولا نشوفه لين نشوفه حاجة هذية بندرة، لا بالعكس وين نشوفوا حاجة هذية بكثرة للأسف. قاعدة كل عام تتعاود موجة الحر الاستثنائية اللي تكون في غير وقتها، ولا حتى في الصيف معناتها موجة حر تكون كبيرة برشا اللي نعرفوها حتى احنا في بعض الأحيان، وتجينا أيامات كسخانة الكبيرة، سخانة اللي نقولوا احنا واحد ما جمش يهز بها نفس على خاطر

على ناس باش تضطر للهجرة بسبب المناخ والتطرف المناخي اللي قاعد صاير. الحقيقة هو كل واحد فينا من موقعه راهو ينجم يساهم حتى بالقليل، بالمحافظة على البيئة، بالمحافظة على نظافة البيئة، من انه نحاولوا حتى الناس العادية والمواطنين العاديين انه نزرعوا الأشجار، انه يكون فما المناطق الخضراء نحافظوا عليها. برشا برشا برشا خدمة اليوم يلزم، حتى كيف كيف حتى الدول النامية هي دول زادة مع الدول الكبيرة والمصنعة على الملوثة، هي بيدها عندها نصيبها من التلوث، وهذا الكل كما قلنا قاعد يأثر بطريقة كبيرة برشا على البيئة، على التغير المناخي اللي قاعدين نشوفه فيه، وأصبح متطرف سواء في فصل الصيف نلقاو كما قلنا درجات حرارة مرتفعة جدا، موجات حر استثنائية، وإلا حتى زادة في الخريف وفي الشتاء، وين نشوفه يعني في الفصول هذه زادة أمطار كبيرة غزيرة وتوصل حد الفيضانات. إن شاء الله إن شاء الله تكون الصحوة من عند الناس الكل باش نحاولوا انه نقللوا من التغيرات هذية وتأثيرها على كوكب الأرض وبالتالي بالطبيعة على حياة الإنسان. فوالا هذه لمحة حالة الطقس. سينو احنا كالعادة نقول لكم في ثنية سيسروا ويحكم مرة أخرى، زادة كيف كيف موضوع هذا مهم جدا وقاعدين ديما نحاولوا نحكيوا عليه في تونس، اللي هو مسألة السلامة المرورية، خاطر قاعدين نشوفوا معناها في حوادث تقريبا يوميا، والحوادث صحيح نقصت النسبة متاعها لكن الحدة متاعها زادت، يعني حوادث قاتلة أصبحت. فنسأل السلامة للجميع يا ربي، وإن شاء الله ثنية زينا لكم الناس الكل. وقعدوا معنا اسمعوا الموزيكا، أكيد تعملوا برشا جو وتبدلوا جو، حتى كان دنيا كسخونة شوية وشوية مبوتياج يتعدل كله، ما عادش برشا ويبدأ تبدأ السيونس يونيك، دونك هاكا أيامات قليلة ومن بعد واحد يولي يلقى الوقت باش يمشي قايل ويعمل تبحيرة خاصة. دونك هذاك هو الصيف متاع جو وتفرهيد، إن شاء الله ديما يا ربي مفرهدين وعاملين جو. تحية لكم الناس الكل، احنا مكملين مع الموزيكا في العشوية حتى للسبعة ونص.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار
6: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم ورشة دولية بتونس يوم 24 من جوان لتعزيز استخدام النمذجة الطاقية في دعم الانتقال نحو منظومة طاقة مستدامة في القصرين مركز الابتكار والتصميم بالجهة يراهن على إحياء صناعة الحلفاء بهدف خلق فرص اقتصادية جديدة وزير التكوين المهني والتشغيل يفيد بتوفير حوالي 1700 موطن شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات في غضون سنة 2026 استيعاب المياه المتدفقة من سد ملاك بسبب تعطل إحدى بوابته مؤخرا وإعادة توجيهها وفق المدير العام للسدود في القصرين مركز الابتكار والتصميم بالجهة يراهن على إحياء صناعة الحلفاء ومنظمة الكريديف تنظم بزغوان دورة تكوينية حول القيادة النسائية ومواجهة التحديات المناخية ضمن منافسات البطولة العربية للشباب والشابات أقل من 18 سنة من 27 من جوان إلى 4 من جويليا القادم ستقام في مدينة صفاقس بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين في أخبار العالم هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن أن فرنسا سجلت اليوم أعلى درجة حرارة تتعرض لها على الإطلاق وسط موجة حر استثنائية والمنظمة البحرية الدولية تعلن عن خطة لإجلاء 11,000 بحار تقطعت بهم السبل بمضيق هرمز نهاية هذا المعدل الإخباري في أمان الله
4: إذاعة الشباب عد المجدك تسمع صوتك

0: رجعنا لكم من جديد ال 45 دقيقة. تحية لكم من نسل كل هذه العشوية. مكملين معاكم حتى للخمسة ونص كالعادة، حتى للخمسة ونص، حتى لسبعة ونص كالعادة. نبدأ مع أول لغة بغيكم تانا تتفيد فقرة شوية من تونس.
1: شوية من تونس،
0: في فقرة شوية من تونس كالعادة مع الشيخ محمد بن حمودة اللي يكون حاضر معنا في العشوية. واليوم نحكيه على الفنانة التشكيلية محرزية الغضب. شيخ مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وصال لكيب تكنيك وكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كانوا يسمعوا في العشوية في شوية من تونس. ونحييو سامي.
0: هاي تحية في الليل، سامي عنده سهرية في الليل.
2: هيك عنده سهرية، انت نتبعوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. دوك شيخ معك انت
2: نحكيو على ليلة محرزية غضب اللي هي توفيت كيما اليوم 23 جوان 2022.
0: اوكي،
2: 4 سنين تالي. محرزية غضب معناها امرأة حولت الذاكرة الشعبية والهوية التونسية الى لوحات نابضة بالحياة يسميوها نار نايف أو الفن العفوي الجميل والجميل جدا. محرزية غضب توفيت عمرها 79 سنة، هي من مواليد 29 جانفي 1943، تولدت بالحلفوين وين عاشت بين الحلفوين والحفصية وبالبشويقة، وقعدت كالذاكرة البصرية التونسية اللي مخزنتها في مخها وخرجت هنا في تبلوات مزيانين إلى درجة حافظت لنا على الموروث الشعبي في أجمل تجلياته. نلقاها صورة المطهر، صورة الحنة، صورة الملابس التقليدية، الحياة، الكتاب، العديد من اللوحات اللي شافتهم وهي صغيرة وشافتهم وهي تتجول بين أسواق المدينة. وبعد كي تزوجت سي حمد الغضاب اللي هو مربي فاضل ومعلم وبعد منها ولا مدير مدرسة، وكان يتنقل مكتعب المعلمين ما يقعدوش بلاصة برك، معناها مشيت الجم وخذيت زاد من الجم حاجات الانسبيري معناها باش عاونوها في التابلوات نتاعها. عاشت 10 سنين في رفراف ومدير مدرسة غادي، ورفراف تعرف انت الحجرة نتاع البحر هذيك وسونين وجمال المنطقة هذيك. وبعد رجعت للملاحين وين زاد كملت حياتها. محرزية غضب البيئة اللي خلتها اللي عاشت فيها خلتها تتشبع بالألوان وبالعادات وبالتقاليد وبالطقوس الاجتماعية اللي خلطت عليهم بالجدي بالجدي معناها، وتطبعوا في الذاكرة بتاعها من الطفولة بتاعها. نلقاو مشاهد الحياة اليومية اللي يعيشها التونسي في الأزقة، في الأسواق، في المناسبات العائلية كسوا أفراح وغيرهم. مع الوقت خرجتهم في تبلوات مزيانين برشا ومكنوها أنها تعمل بهم معارف. محرزية غضب من الفنانات العصاميات، ما قرأتش بوزار معناها شيء في الدم نتاعها، معناها شقت طريقها بإرادة ذاتية بشغف كبير. كان سي حمد الغضاب زوجها المرحوم الله يرحمهم الكل كي يهبط لتونس يقولها شنو نجيب لك، تقول له جيب لي توال شدين عليها معناها حتى قاعدة في الدار هيك. هو
0: الغرام
2: نتاعها صحيت أنها ترسم أنها تلون. ما خذتش تكوين أكاديمي، ما قرأتش في معهد الفنون الجميلة، تعلمت الرسم من خلال الموهبة نتاعها، من خلال الفطرة نتاعها، من خلال حسها الجمالي، حاجات شفتهم هكاك حبتهم كي شافوها العباد معناها عجبتهم اللي تابلو نتاعها. نحكي على فنانين كبار ونحكي على السبعينات يعني معناها بديت الأعمال نتاعها تشق طريقها للعالمية أو أنها تولي تعرف في فضاء معناها فني. شاركت عام 73 وعام 75 وعام 77 في معارض كشوة معرض فردي نتاعها هي تابلواتها ولا معارض جماعية زادة. والحقيقة اللوحات نتاعها لاقت إعجاب العديد من النقاد والجمهور زادة اللي حبها وحبك البساطة وحبك العفوية نتاعها، لأنه أسلوبها كان واقعي، ترسم لك المرأة كما هي وترسم اللبس العربي وترسم القهوة وترسم الكتاب واقعي عفوي، معناها التفاصيل كانت تستلهمها من المجتمع، من المجتمع التونسي، من اللباس التقليدي. تلقى المشاهد نتاع العرس نتاع الحنة، الغيرة، الأزياء التقليدية زاد الحلي ثورتهم مليح، المجوهرات الشعبية اللي كانت قبل موجودة في الأعراس وفي المناسبات، هذه كله خلت محزية غضاب حاملة للذاكرة الثقافية والركيزة من ركائز الهوية التونسية في التابلو نتاعها في لوحاتها، اللي هي مش مجرد اللوحات جميلة، بالعكس معناها النجم نقوله هي وثيقة بصرية للحدث هذاك ولا الوقت هذاك، ونعرف انت كيفاش تلبس في الوقت هذاك، خاطر هي ما زادتش الوان من عندها، لونت كيما كانوا يلبسوا الالوان الطبيعيه اللي كانت العباد تلبسها، معناها ما اخترعتش مثلا تبديله ولا لبسها مليه ولا غيرها باش ما تلاش لون اخر، لونتها كيما هي، لنوصل حتى واحد ساعات معناها فما عندها رسمه مره لابسه مليه بالزرقاء وعندها رضيع يعني حتى وليت في جرها فما معناها وقت في الوقت نحكي على السبعينات، واحد معناها من الولايات الوسط سيدي بوزيد قال يما هذيك معناها يشوف فيها ام معناها كريمو معناها جابتها بالضبط. محزي غضب ساهمت كما قلت لك في ترسيخ حضور المرأة، معناها اكثر فنان صور المرأة هي محزي غضب في جميع المشاهد معناها، وقدمتها معناها كنموذج للمرأة التونسية في مختلف أطوار حياتها، واللي هي طفلة وتلعب وباش تعرس وقبل العرس وفي الحنة وفي الحمام وبعد الزواج وفي الولادة والنفاس، هذوكم كل عملتهم دي تابلو معناها أرخت لنا من خلال اللوحة. محزي غضب برشا عبيد يعرفوا أولادها ما يعرفوا إيش هي، هي أم الموسيقار والفنان محمد غضاب، الناس كل تعرف محمد غضاب ومنير الغضاب.
0: منير غضاب هاي هاي
2: مجهولهم تحية، هما معناها زوز زده فنانين أولاد فنانة كبيرة، ما اختاروش الرسم ما اختاروا الموسيقى واعطاونا معناها حاجة مزيانة برشا. أمهم المحزية وأبوهم المربي الفاضل الشيخ محمد غضاب رحلت علي معناها التقت بالرفيق الأعلى في 23 جوان 2022، 4 سنين التالي الساحة الثقافية التونسية، خاطر هي قاعدة ترسم وهي حتى عمرها 70 معناها الآخر رمق بتاعها كل مرة، لأنه هذيك هو هو غرامها هو حياتها، الذاكرة الشعبية لونتها ورسمتها وثبتت هنا في العديد من الأعمال اللي التوى قاعدة تشاهدها على مرحلة من تاريخ تونس الاجتماعي والثقافي، وكانت امرأة حاملة لرسالة جمالية، وكانت ترسم مش للتجارة، معناها تقول هي أنا في تصريح معنا في لقاء تلفزي تبث على الوطنية عام 94 في التلفزي قالت أنا منش نتاجر، أما قالت ما نكرش أنه الفن معناها لقيت برشا فلوس معناها دخل لي فلوس، أما ما كانوش التابلوهات نتاعي نرسم فيهم باش نبيعهم بالمبلغ هذاك، ولا
0: كما قلنا هو غرام
2: معناها تخرج تقول اليوم ترسم الحاجة ذيك، وتقول ساعات نبدأ في تابلو وبعد تلقى روحها ترسم في حاجة
0: أخرى.
2: محرزي غضب أيقونة من أيقونات الفن الفطري العفوي النايف، هكا يسميوها
0: بالفرنسية
2: أهل الفن معناها أهل الرسم التونسي، فنانة استطاعت أنها تحول تفاصيل حياة بسيطة تابلو بسيط، ولكنه خلد الذكرى وخلى أعمالها خالدة، ونشوف الحلفاوين نشوف القهوة نشوف الكانون متاع بكري نشوف الحنة متاع بكري، معناها بالضبط نقلتها كيما هي معناها كيما هي، معناها رسمة الحياة متاعنا والدفء للتونسي والقطوس والحومة واللبسة والبلوزة والحاجات التفاصيل متاع التفاصيل اللي خلدتها بغشتها بفنها بجمالها، خلت لنا برشا حاجات مهمه ومهمه الى درجه الناس المهتمين بالهويه والثقافه التونسيه واللي مهتمين بالفن واللي يحبوا حتى يطلعوا على الجمال، لانه يعني التابلو نتاعها تركح في العين معناها تقعد تلوج التفاصيل ام تاع التفاصيل تلقى روحك قاعده مشدوده لك التابلو،
0: وكي تتفرج فيه وكي تتفرج فيه شيخ، واحنا حتى المستمعين نتاعنا نجموا يدخلوا على الباج نتاعنا قاعدين نعديو في صور للتابلو نتاعها، مشد معناتها توا خاصه توا معناتها هكا واحد يكون عنده حنين لك الاعوام هذيك وك الجو التونسي هذيك نتاعنا، حاجه مزيانه برشا
2: فوالا، حبينا اوماج ليها ونحيوه كالعاده، نعاود نحيي أولادها سي محمد وسي منير الغضاب
0: تحية لي.
2: اللي هما زادا ساهموا بإبداعات أخرى معناها ما في مجال الموسيقى. هي خلت الأثر بتاعها، شوف كيفاش معناها إنسان ساعات بتابلو عمرها كان كانت تتخيل أنها باش ترسم ولا باش توثق أشياء ولا أحداث في يوم من أيام يرجعون العباد باش يقولوا هاو كيفاش كانت الطهور، هاو كيفاش كانت الخرجة متاع الحمام، ولا هاو كيفاش كانت المرأة تتجلى، ولا هاو كيفاش كان الكتاب، حتى الكتاب هي قرأت في الكتاب وصورت المتلب كيفاش هي راتو في الوقت هذاك معناها، ولا كيفاش يزين لهم اللوحة معناها، وحتى اللوحة كيفاش كانت يزينها المدب نفس الألوان معناها، نفس معناها أرخت وكأنها قالوا لها إذا أرخنا معناها، وهذا كله بالفترة ومرأة عصامية معناها
0: كونت روحها بروح
2: ولا ينجم الإنسان راه ويخلي البصمة بالبصمة ويخلي الأثار بتاعه مهما كان تكوينه. تحية لكم من تونس وشوية من تونس اللي خلتنا من خلالك انت وصال والأولاد الكل متاع شوية أنا نسلطوا الضوء على أيقونات كي من هكا برشا، متأكد أن برشا شباب ما يعرفوهاش ولا ما معناها ما في بالهمش اللي عندنا فنانة كبيرة كيما يمكن تقول له من هيدي التركي الله يرحمه في زبير هي. انا نقول لك نفس الكاليبر نفس الحكايه هذيك معناها نفس
0: فوالا فوالا كي تشوف الصوره نتاعها تلقى نفس الطريق
2: يشبه الستيل هذيك معناها.
0: ويمكن ليس فما حتى شكون شاف راهو الصور نتاعها والرسومات نتاعها وما كانش يتصور اللي هي محرزيه غضاء
2: انا محرزيه.
0: فوالا فوالا شكرا ليك شيخ، يعطيك الصحه يعني. تحيه كبيره ليك. هذه فقره شويه من تونس اللي تلقاوها كل يوم في العشويه، نحكيوا على شخصيات على معالم احداث كل حاجه تخص تونس برشا من تونس، احنا نحاولوا نوصلوا منه شويه. موصلين مع الموسيقى امنا فاخر دغينا حمه.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مواصلين معاكم اللقاء في العشوائيه باش نحكيوا على مراجل مسيح هذا التخييم. اكيد اكثر تفاصيل باش نحكيوا على المهرجان هذايا تحت عنوان الوفاء للنهوض المسرحي مع سيد نوار الذبيبي اللي هو المنسق العام لمهرجان مسرح التخييم. سي نوار، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
1: مساء الخير بك وكل مستمعي إذاعة الشباب. سعيد ومتشرف اني اكون معكم هذا المساء.
0: شكرا لك، مرحبا بك انت زيدا. دونك معك انت نحكي وناخذ اكثر تفاصيل حول الايفينمون هذايا والمهرجان هذايا اللي هو مسرح التخييم. مسرح التخييم معناها كومبينغ، فما كومبينغ وفما مسرح تياتر.
1: هو كيفاش كانت الحكاية؟ كيف ما تعرف الخصوصية الجهة تبرق عند راهم، وإحنا عندنا مركز مزيان برشا متاع تخييم في ولاية في عند راهم، وتجي العديد من الشباب والوفود عليها يخيموا غاديك. قلنا باعتبار إحنا فرقة مسرحية كنا ونبحثوا على مهرجانات في فضاءات بديلة، فضاءات غير تقليدية، كنا هات نجمعوا ما بين ثقافة الكامبينغ وثقافة المسرح، معناها باعتبار احنا فرقة مسرحية. وكانت التجربة في 2025 من خلال الدورة الأولى اللي كان فيها كل المشاركين تقريبا من ولاد الجهه، معناها من ولاد جندوبه، من مركب الشبابي عند راهم، دار ثقافه برقه، ونشحت التجربه من خلال الورشات، من خلال العروض المقدمه، من خلال الحلقات النقاش. حبينا نكبروا دورة شويه، قلنا علاش كان ما تكونش وطنيه، ومن خلال الانضمام الى انضمامنا مع العديد من دور الشباب من قلعة سنان، من كيف مركب الشبابي والرياضي بن عروس، المركب الشبابي عند راهم. وزدنا في الأيامات باش تكون على امتداد 3 أيام، 28، 29، و30 جوان إن شاء الله.
0: فوالا، هذايا فيما يخص المهرجان مسرح التخييم. بالنسبه تقريبا للسيبل، شكون هما اكثر ناس من تنجم يكونوا موجودين في المهرجان هذا؟
1: هما اللي اكثر نسبه على وجودهم الشباب، وتعرف اللي حقيقه معناها نقولوها اللي فما عزوف معناها من الشباب على الحركه المسرحيه في تونس. الاغلبيه معناها وين ما نمشوا قدموا عروض للكهول، تكون العروض معناها موجهه للكهول، تكون الجمهور من الكبار. قلنا هات نفتحوا شويه مع الشباب، ومن خلال ايضا تأمين اكثر من 5 ورشات موجهه كل للشباب، ورشه الرسم تأمين الاستاذه امل الصباي، ورشه تحريك العرائس من تأمين أيضا العرائسية قمر الخليل، ورشة المسرح الأشائي من نحجوب، ورشة المسرح في الفضاءات المفتوحة الأستاذ عز بولاني. يعني الورشات هذه كلها اللي باش يكون ثم نتاج بتاع الورشات اللي باش تقدم في الـ في الـ في الـ في, في سهرة من سهرات التظاهر. أيضا موجودة مجموعة من العروض المسرحية، والحق حبينا نفتحوا على انماط واشكال عليها من المسرح، كيف مسرح تراثي، مسرح مونودرام، مسرح للشارع، مسرح للفضاءات المفتوحه، مسرح للشباب. العروض هذه عندنا عرض مسافه صفر اشلال من الفرحك شو، عندنا عرض دوامه في جمعيه علي بن هوان والمركب الشبابي عند راهم، مسرحية للهنية للفنان صالح العبيدي، مسرحية أحمر الشفاه للفرقة الوطنية للنهوض المسرحي. يعني العديد من العروض، العديد من الورشات اللي حبينا نأسسه الفضاء مركز الاستياف في عند راهم على امتداد 3 أيام، ولكن يكون 3 أيام مش تخييم فقط، وإنما نحكيه أيضا مسرح.
0: فوالا، مسرح خاصة، وحتى الشباب اللي يكون هكا ماهوش مغروم شوية باش يلقى روحه أكيد إذا كان يحضر يتغرم. والمسرح أبو الفنون، من أجمل الفنون زادة، اللي بالعكس ماذا بينا نشجعوا الشباب نتاعنا إنه يكون موجود. شكرا لك سينوار، يعطيك الصحة.
1: يعيش بارك الله فيك. وفما ملاحظة، هو احنا من خلال تجربتنا في عديد يعني البلدان، وإحنا قدمنا عروض في إفريقيا، في آسيا، في بعض البلدان العربية يعني. راهو المسارح التقليدية هذه والأركاح يعني أصبحت محصورة كانت في تونس. المسرح خرج،
0: قاعد يتقدم ويتطور.
1: ناس قاعد يتقدم في عروضها في المقاهي، على الشطوط، عروض مسرحية راهو نحكي.
0: صحيح.
1: في أسطح العمارات، يعني في الأسواق، وهذا مهم جدا. حتى ما خلوش المسرح معناها مربوط أهل اللي مشاو. مش هو الناس تجينا المسرح، يجب أن أحنا زادة نمشيه للمسرح،
0: نحرر المسرح، معناتها ما يقعدش فقط هو مسرح إليتيست، خلينا نقوله موجه لي ولا نخبوي، موجه لأشخاص معينة، يولي المسرح هو اللي يمشي للناس الكل. شكرا.
1: هذا هو بالضبط اللي حبينا نوصله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سينوار الضبيب، المنسق العام لمهرجان مسرح التخييم. تحية لك وشكرا لك على قبول الدعوة. هذايا بطبيعة الموضوع اللي حكينا فيه، والبرنامج نتاعو اللي كما شفنا مهم جدا، باش يكون من نهار 28 حتى 30 جوان بمركز التخييم والاستياف بعين دراهم. تحية لكم الناس الكل، احنا مكملين معاكم، مكملين مع الموزيكا والكفوري، ومعه هو نوصلوا للستة و8 دقائق، مواصلين حتى لـ7:30 العشوائية.

قطاع المياه، من ديما نتبعوا في نسبة امتلاء السدود في الصيف وإلا في الشتاء. المدير العام للسدود يقول أنه نسبة امتلاء السدود مطمئنة جدا، واعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، قال تقدر تقريبا 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2026، وقالوا أن النسبة هذه باش تمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية الخاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة اللي سجلت شح في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود اللي انجر عنه لجوء في بعض الأحيان إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. وقالوا أن الإشكال يسجل على مستوى سدود الوسط على غرار سد نبهانة نظرا لغياب الإيرادات، على عكس سدود الشمال والوطن القبلي اللي كانت سجلت إيرادات هامة خلال سنة 2026. وحمد الله يعني نلقاو أنه السدود مثلا عم ناول 30 مايو 2025 النسبة كانت في حدود 41، اليوم نحكيه على 60% من نسبة الامتلاء. وكنا زادة كيف كيف أكيد الناس كل تابعت حديثة سد ملاق اللي يقول مسؤول بوزارة الفلاحة ونفس نفس الشخصية السيد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى وزارة الفلاحة، قال أنه حديثة سد ملاق اللي كانت صارت مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس ما كانش عندها أثر على مخزون المياه، لأنه الجهات المختصة قامت بالتدخل لاستيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم، وأكد أنه فما تأمين ومتابعة وصول كميات المياه المتدفقة نحو وادي مجردة فسد سيدي سالم، وتم استيعاب الكميات الكاملة دون تسجيل أضرار، فضلا على أنه المعاينة الأولية للسد أثبتت عدم تسجيل أضرار به. دونك فلا الماء اللي كان خرج من سد واد ملاق، والناس كل تسألت قالت الماء هذايا برشا معناها نحكيه على ملايين من المتر مكعب من المياه، الناس كل تسألت وقال زعما وين مشى الماء هذايا، والناس ما تقالوا الماء هذا مشى هكاكا من غير حتى شيء، ليه راهو الماء تم توجيهه هذايا، تقال من أول ما بدأت الإشكالية هذايا تم توجيهه نحو واد مجردة. فلا هذايا بعض هكا الأخبار خاصة على المياه كما قلنا، لأنه في كل مرة هناك تخوف خاصة في فصل الصيف كما قلنا من الانقطاعات المتكررة للمياه. الحمد لله السدود ما شاء الله تقريبا 60% من طاقة الاستيعاب، إن شاء الله ربي خلينا الأمطار وتكون فما ديما الأمطار حتى في الصيف، علاش ليه زاد كيف كيف يقعد ديما الامتلاء موجود بالنسبة للسدود. تحية لكم الناس الكل، احنا مواصلين معكم 6:04 مكملين معكم في العشوية حتى 7:30، نرجعكم بعد موجز بـ 6:30.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دبي نصايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم في الرائد الرسمي ورد أن وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 14 أستاذا محاضرا في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام عمادة المهندسين تعلن انقطاع التواصل مع الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج وأنه يحرم تونس من مكاسب تنموية مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض الغذاء العالمي بموسكو 2026 ولي تونس عماد بوخريس يشرف اليوم بمقر الولاية على أشغال جلسة عمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية والي قفصة سليم فروجة يشرف اليوم بمعتمدية المتلوي على تدشين القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي في أخبار العالم إغلاق برج إيفل ومتحف اللوفر مع تسجيل فرنسا لأعلى درجة حرارة في تاريخها ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية في باريس غدا بعد أن شهدت اليوم 36 درجة من إسلام أباد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية وإنها تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مناقشات صادقة وتعاون إقليمي هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 إلى اللقاء
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الناس الكل كنا نسمع في كيندي جيراك خانينا كوميغو يخلطنا حتى للستة وواحدة واربعين دقيقة. احنا مكملين معاكم حتى للسبعة ونص كالعادة، كما كنا نهار الثلاث نمشيو توت سويت مع الفقرة تبدو تستنى فيها، فقرة أسترو مع عزيزة.
1: أسترو مع عزيزة.
0: أسترو مع عزيز. عزيز مرحبا.
2: يا عايش كويسال، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: طقت الصيف، طقت الصيف، طقت الصيف وسخانة الصيف.
2: اش قولك والسهدة نتاع الصيف؟ أنا لتو نهارين ما نجمش نرقد على ظهري.
0: شفت قالك صيف باهي. يا خويا تحية لأحبة الصيف، شعندنا باش نعملوا؟ ما عندنا ما نعملوا. فوالا دونك اليوم باش نحكيو على سرطان، برج السرطان.
2: فوالا دونك من لو 22 جوان لو 22 جويي نستقبلوا، اكيد استقبلنا برج السرطان. نحكيوا على البرج المائي، نحكيوا على البرج اللي يحكموا القمر، هذاك علاش عندهم اون ريلاسيون تري سبيسيال مع القمر. دونك تحس وقت البلا لون برج السرطان جينيرالمون من الابراج اللي تتفرهد، تحس بروحها عامله جو في البلا لون. وميم طون باش نحكيوا على برج اللي هو برج سنسيبل جينيرو في المشاعر نتاعو، نحكي على المشاعر. هو اللي يحس روحه لو ريسبونسابل
0: على عالم، زيد يحلم برشا،
2: عالم ما عندوش برشا لي بي سور تير. ديما سورتو نقول انا خاصه البنات نتاع برج السرطان يبداو صغار 15 عام 14 عام ادوليسانت يقرا وقت قبل روايه عبير، يحلم بالفارس اللي على حصان، يحلموا انهم يعني بقصه حب كبيره، ما بيان سور با ثم جينيرالمون يتصدموا بالواقع. دونك نشوف اللي هو البرج هذايا اللي هو برج اللي هو لو ريسبونسابل نتاع لو بيانيتر نتاع العباد اللي دايره به، يحس روح اللي هو يلزمه يكون مفرح العباد اكثر حاجه. نشوفوا اللي برج السرطان احساس قوي ومرهف، برج حساس على الاخر، يحس قبل ما يفهم. دونك البرج هذايا يقرا لي زيموسيون نتاع العباد بفاسون كبيره برشا. اما راهو البرج السرطان مش من الابراج اللي اي حد يدخل في السيركل دامي نتاعو ولا لو سيركل اللي هو كي بروتي، يعني كي لو بروتيج، يعني خاطر هو سيت ان سيني بروتيكتور، يحب العباد اللي الام بروتيكتريس على ولادها، على اصحابها، على راجلها. الراجل كيف كيف الكونسير سي لي بروتيكتور، يعني كيحب بطريقه قويه، ومش اي حد ينجم يدخل لك سيركل ريستران نتاع برج السرطان. دونك زيد برج السرطان من اللي سيني اللي يعاون من غير ما يستنى ان روتور من عند العباد. دونك افيك بونتي دو كور، افيك جينيروزيتي، يحب. دونك ما يحبش يبدا يستنى هاني عملت استنى رجع لي اللي عملت فيك، يحب يعطي سون روتور. عنده كانه زيد اون بوسول او فون دو لوي اللي توريه لا بون ديريكسيون، عنده احساس بوصله. فوالا دونك توريه الاتجاه الصحيح، حتى في الايه يعني يعرف ساعات كي يغزل العبد اسكو العبد هذاك باهي مشاعره صحيحه، صادق مصادق. دونك ثم اون ديريكسيون تبعها بالاحساس نتاعو برج السرطان. دونك برج السرطان من العباد اللي لو كوتي سبيريتوال عندهم الي بيان ديفلوبي، دونك
0: الروحانيين.
2: فوالا دونك يحب كل جوارحه، والحب عنده حاجه مقدسه في حياته. دونك ساعات سورتو البنات في الحكايه هذه كونت لي سيليباتير ان سو سون با بيان، دونك تحس ماذا بها تكون عندها اون ريلاسيون دامور في حياتها، مش معناها اي حد في حياتها. نو
0: يعني يحبوا
2: يضحب اكزاكتومون،
0: ما نجموش يعيشوا بلاش.
2: يحاول زيد البرج السرطان انه يسعد البارتنير نتاعو بكل ما عنده، يعني كيك سوا لي كونديسيون. وماهوش راه برج السرطان ماهوش برج مادي، يعني خاصه برج السرطان المراه نتاعو بالنسبه لها تنجم تهدي لها اقوى حاجات، ما تعطيهاش مشاعر ما يهمهاش. فهمت؟ دونك بالعكس
0: يعني يروج على المشاعر اكثر
2: الحب
0: من
2: الحب. دونك اكلي الهدايا الثمينه كل شيء ما ثماش مشاعر بوغال.
0: لا
2: بون سي بوتيتر افيك لاج راهو بيان سور واحد كي يكبر وكل شيء، اما هو كبرج يحبذ الحب او المشاعر اكثر من الماديات والحكايات هذيك. فهمت؟ نشوف اللي انا كي يحب راهو برج السرطان وتتقص العلاقه راهو يقعد مده طويله مجروح، الجراحه ما يضمدهاش في ساعتها. وراه نقولوا احنا عليه برج السرطان اللي هو برج دراما شويه على خاطر ديما دونك
0: حساس ساعات معناتها حتى انت تقول كلمه على نيتك هو ينجم يفهمها بطريقه
2: اللي تري سنسيبل، وعاملك الكاراباس سورتو مع العباد اللي ما يعرفهمش بالكدا، ريان كو بو نو با اتر فيكسي، ريان كو باش ما يتوجعش، ريان كو باش ما يتجرحش. دونك يغارد اون سيرتين كاراباس. فوالا دونك ما ينجمش يحب شطر بشطر. فما ابراج تنجم نجم عنده دي كونيسانس لا لا هو يا عنده نحبك يا ما نحبكش ما عندوش لو جوست ميليو راهو برج السرطان ماهوش دبلوماسي كيف مثلا الجوزاء في الحكايه هذه نجم يعاشر الناس الكل برج السرطان يحبك يا ما نحبكش ولا دونك نشوف انا ما يحبش في العلاقه لو سيلانس لي ابسانس الغوستينغ
0: كلمة دي غوستينغ
2: الغوستينغ ما يحبوش دونك نحسوا اللي يحس كل شيء اكثر من الناس يعني ثم اون هايبر سنسيبيليتي عند برج السرطان
0: الراجل والمراه كيف كيف نفس
2: اي جينيرالمون بيان سور ديما راهي المراه
0: حساسه اكثر
2: حساسه اكثر بطبعها يعني كمراه لكن هو البرج كله حساس على بعضه فلا البرج اللي نقول عليه انا يقعد لك وقت اللي الناس الكل تمشي اللي يسمعك وقت اللي ما عاد يسمعك حتى حد البرج اللي يقعد يهزلك في المورال كي مورالك يتيح يقعد يأمن بيك حتى كان انت ما عادش تأمن بروحك دونك البرج اللي يكون عامل لك اكيليبر كبار في حياتك على خاطر قرم اللي عندكم برج السرطان لو عندكم كانس كيلكو سوا انامي اون بيرسون دو لا فامي بارتنير دونك برج السرطان راهو من الابراج المهمه برشا في حياتهم دونك ما يهموش كيف ما قلت لك في الماديات قد ما يهموا في المشاعر لا جونتيس ماهيش اون فابليس راهو بالنسبه لبرج السرطان il est comme ça il est de nature gentil donc برج السرطان يعطي يعطي يعطي اما راهو يخرج يخرج ان سيلانس من حياه العبد يخرج ما عادش يعني كان يحس بروحه اللي هو ما عادش يتلفت التالي يخرج يعني هو يبدا يستنى باش انك تقدم باش انك تبادروا نفس المشاعر انه وحتى كان انت تبادر لكن ما ثمش الاهتمام هو بالنسبه لي هو راهو يحب الاهتمام يحب انه العبد يبين عن المشاعر نتاعو ويحب يحسوا بالحب كيف ما هو يحسس الانسان كيف برج السرطان من الابراج اللي اتونسيوني فهمت دونك ساعات تقول
0: يحب الارتباط ولا يخاف من الارتباط برج
2: هو جينيرالمون يحب الارتباط يكون زاد بالحب يعني يكونتر الارتباط اللي يكون على مصلحه ولا على فلوس ولا هو اون جينيرال الناس الكل ما تحبش ما تتمناش انه ارتباط يكون على مصلحه لكن ساعات الدنيا تلز كوا فهمت ديما ظروف راهي ساعات تحكم في العبد ما نعرفش ثم دي بليزيور فاكتور اللي ساعات يخليوا العبد انا يتنازل على حاجات يتنازل على الحب سورتو انه ثم عباد عاشت تجربه مثلا قبل قديمه توجعوا منها دونك اكيد من بعد يقول لك انا ما عملت به شيء الحب عطيني ان بون بروفيل اللي نجم نكمل مع حياتي اون بون بيرسون اديكوات بالنسبه ليا انا نكونوا محترمين وتنجموا تنجح بعد العلاقه دونك ثم بليزيور فاكتور ثم زاد الفاكتور دو لاج ثم فاكتور دونك اللي يقول لك انا جي بلو دو طون ا بيردر نفركس في بارتنير نحبه ويحبني فوالا دونك برج السرطان من العباد اللي راهو ماذا بيه ويحبذ 90% انه يعيش مع بارتنير وين ثم دي سنتيمون قويين اون بون هيستوار دامور ماهوش لو بروفيل اللي يشيرش الماديات ولا حاجه وحتى نسيمتي ما تلوش على الراجل فما حتى حد ما يحبش الماده هو راه
0: كي
2: أما يعني فافوريز اون بادير لي سنتيمون بيان سور
0: والتفاهم
2: اي مش يفافوريز لي سنتيمون مع الفقر راه زاد يفو با
0: بيان
2: سور
0: هذيك متفاهمين فيها الحكايه
2: دونك حربي باطيني مش معانا دونك احنا نجمو نحكيو اللي نحبوا عليه
0: يعني حتى عاد تعرف البطيخ بدا يتبدل البدر
2: بالحق
0: والله
2: بوكيمونات
0: يتباريس معانا
2: بدا يتغير ويتحول
0: طبيعة يا اخي عامين واحنا في جرته ومزين ان شاء الله باش يبدا بقدره ربي نتهنيو عليك الامور واضحه الولي باش حتى هو على خير على البون بروفيل بالنسبه لبرج السرطان واحنا نحكي مثلا على الحب وانه يحب يعيش قصه الحب ولا حتى في ارتباط يكون عن حب هل هو برج خائن
2: لا هو راهو البرج السرطان عمره ما كان برج خائن ماهوش من الابراج لكن نقول انا اللي اشوف اي عبد كيبدا في اون غولاسيون دامور وتبدا ايبانوي راهو يبدا اقل خيانه من الشخص اللي يبدا في اون غولاسيون ما فيهش لي سنتيمون كبار دونك برج السرطان وقت اللي يحب بالحق إلي تري لويال فوالا دونك فيدال دونك ماهوش من الابراج اللي يخون لكن وقت اللي يحس روحه انه هو متضر ولا تخان ولا راهو يجبد روحه اما ماهوش دو جونغ دو بروفيل اموني اون دوبل غولاسيون هذيك انا بالنسبه لي انا الخيانه يعني ندخل مع عبد في غولاسيون انا مازلت في غولاسيون مع عبد اخر فوالا فهمت برج السرطان مش من الابراج الخائنه برج السرطان شويه كي يبدا متقلق شويه عنده دراما هي اللي تقلق في الكاركتير نتاعو الجو اكثر من الخيانه وكل شيء فوالا دونك عندك الدراما كي حاشاك يقلب وجهه دونك il est un peu هكا يولي
0: ديزاغريابل
2: ان بو ديزاغريابل فوالا اي سو كوتي زيد هايبر سنسيبل هو اللي يخليه شويه دراما فوالا هو اللي يخليه كل شيء يتحسس منه ساعات من تفدليك من حاجه يتحسس شويه مي بار كونتر برج السرطان من اعز ما تعرف في الدنيا من اعز ما تعاشر في الدنيا دونك برج السرطان بالنسبه لي انا من الابراج التحفونه وسورتو انا برج ترابي دونك هو يتفاهم برشا مع ابراج
0: الترابي
2: يتفاهم اكثر برج يتفاهم اكثر برج في التوب 12 كيف من الابراج هو الكابريكورن هو الجدي على خاطرهم جايين في لوبوزي مقابلين بعضهم بالضبط فوالا دونك اي سون تري كومبليمونتير الاخر يعني البرج الجدي يعني il est sérieux terre à terre الاخر عايش في
0: دونك
2: يتفاهموا على الاخر في الحكايه هذيا دونك دون لو سونس اللي يكملوا بعضهم واحد يرص الاخر كيف ما نقولوا يهدوا شويه باش ما يخليش عايش في الاحلام والاخر يخرج الكابريكورن شويه من
0: الريجيديتي
2: من الريجيديتي
0: التيراتير اللي نعرفوها
2: دونك سون كومبليمونتير في الهبله وفي السنسيبيليتي راهو سرطان يتفاهم برشا مع الحوت يتفاهم برشا مع سكوربيون يتفاهم زيد برشا مع الجدي ويتفاهم برشا مع التورو دونك يتفاهم معاهم الابراج الترابيه ويتفاهم مع الابراج المائيه اللي كيفو هو مع الابراج الناريه راهو فكي دي من شوشتك اكيد على خاطرهم هما زوز ابراج يعني الماء والنار امبوسيبل باش ينجموا يتفاهموا لكن راهو ثم لي زيكسيبسيون راهو مش معناها اكيد راهو تقولوا راهو الكونسير مثلا مع البيليه ما يمشي واش لا لا يمشي وعلاش ما يمشي سورتو اون اميتي يمشي يعني ثم عندك عباد اكيد كونسير في حياتك
0: سامي كونسير
2: فوالا سامي كونسير وتتفاهم معاه صح ولا لا اون اميتي تتفاهموا
0: عندي صاحبتي زعما ميغ امي كونسير نتفاهموا على الاخر
2: فوالا دونك ثم اما بيان سور الابراج الناريه دونك ديما الابراج المائيه راهو عندهم نوع ما من الهدوء بارابور للابراج الناريه فوالا الاخرين يقدحوا فهمتوا كل شيء حمي يعزق نحبوا توا قوي يساعدك نحبوا توا دونك
0: اكثر حاجه تخوف برج السرطان
2: لا سوليتود ما يحبش برشا لا سوليتود بورتون ساعات يمشي لا سوليتود او حاجه ما تخوف
0: هذيك كي يختارها هو
2: كي يختارها هو ما تقلقوش اما كي يقعد وحده ساعات مطوله مده في وهو ما ثماش اون بارتنير في حياته ما يحبش وثاني حاجه تخاف برج السرطان يكره لي ديسيبسيون دونك ساعات هو ما يمشيش في سافيسا في الغولاسيون ما يتحلش في سافيسا في الغولاسيون على خاطر الى بور d'être mais il ne veut pas être déçu voilà
0: يخاف انه العلاقه هذيك ما تنجحش ولا الشخص هذيك ما يكونش قد التدارات به ناخذ مثلا رجل السرطان ومراه السرطان شنو هو اخيب حاجه تنجم تكون في شخصيته في طبيعته والا خلينا نقولوا اللي ماهيش ظاهره ربما للناس لكن هو يبدا يعرفها ولا تبدا مخبيه شوي
2: شوف الكانسير راهو انديريكتومون الكاش في وسطو زاده في الراجل السرطانه غيره غيره ساعات مفرطه على خاطر كي يحب لها توتاليتي فهمت وكي يحب مجار في الكوبل نتاعو ويحب حياتك تولي حياتي ندمجوا تولي عندنا نفس الحياه اللي انا بوتيت خاطر انا لو ما تاخذش لافي نتاعي في كل شيء لافي نتاعي خاطر انا انسين دو تير ديما نحبك اللي لو كوتي بريفي كيف العذراء تحبك التيريتوار نتاعو ونحب حتى انا مون بروبر تيريتوار دونك نحكي بمنطلق انا ما نجمش نكون مع البارتنير نتاعي عندنا اون سول في
0: يحب العلاقه الفيزيونيل
2: ابسولومون على نفس الاصحاب نخرج معاهم عن لي لي نحب اصحابي انا زيد نحب اصحابي نخرج معهم واحد يزيد ما نحبش معايا مرتي راه في اصحابي يعني لازم عندي ما نحب مرتي زيد عندها صاحباتها البنات باش تعمل قهوه ان سامدي ماتان تهز ولدها ويمشي يتفرهدوا على روحهم ما تهمش علاش ديما هما عندهم ان تو بتي بو لا ريلاسيون اللي يحبوها ديما
0: كل شيء مع بعض
2: كل شيء مع بعضهم فوالا برج الكانسير يحب هكاكا برج الكانسير دونك الحاجه اللي خايبه في اون فادير بوتيتر الراجل برج الكانسير اللي انت نحكي فيه سي لا فراجيليتي
0: إلي
2: فراجيل فوالا إلي فراجيل يتوجع بسهوله باغ كونتر المرأة برج السرطان الفراجيليتي زاده وليبر سنسيبيليتي وزاده عندها ساعات احيانا تقلب في سعفيسة عندها كلي سو دومور وعندها شويه من برج الجوزاء في الحكايه هذيك دونك عندها نورمال تكون تلعب وتضحك
0: صحيح.
2: elle change facilement de d'attitude وتكون وكي تتوجع اكيد زاده كيف تولي خايبه مي سينون بور ريست برج يحب الزهو والتراب يحب الجو يحب الحب يحب الحياه محب للحياه يحب القعده على ضوء الكاميرا يحب عنده زاده كل انا ساعات نقول انا كزبده المرحيه تخو دو سنسيبيليتي اللي بور موا تخو مش سنسيبيليتي تخو دو رومانسيه ساعات لو كي بدا تتفرج في فيلم حتى رومانسي بساعتين اني عمل الفده راهو بالحق نقرأ
0: برشا برشا
2: برشا برشا رومانسية. ساعة سخطوي بدأ أنا ومرتي ساعة نحس في روحي ساعة شبيني أنا منيش هكيكة وما نجمش ما نحس روحي النجم من غدوة نكون هكيكة.
0: مش تدخل في مقارنة اللي تخليك أنت في مشكلة.
2: خليني تبدأ تخجر لي هي على جناب سخطوي كيبدأ وفازيت هكا ليش إحنا عنا كيكة نلعبوا بالدبادب ونجي ورا بعضنا في البحر تبرني أنا على حشط البحر ونجي ورا مرتي وهكا كليبات هذوك مرة مسلسلات
0: والشمس
2: وتبدا مرتي تغزر لي يعني اوترومون ديش بينا ما نعيشوش الحاجات هكا
0: اسمعني تبدا الشمس ضربه فيك يعلب بك ربي وجاي مرمنين شق ثنيه تسوق وهم
2: لابسين حوايج بيضكم ما فهمتش كيفاش قعدوا بيض انا نضربها من الدار نهبط نخدم يولي كحول سحاق يعني ثم حاجات اللي انا
0: عزيز عزيز احنا كي ندخلوا في الموضوع الكوبلويت لما يتفرك شو خلينا قاعدي يا محليه رومانسيه العبوا في البحر وخذوا راحتكم واعملوا جولة
2: انا وياك تمشي للجبال تعمل بيكنيك بربي كيفاش تروح اخر النهار
0: حتى نطلعوا على الساعة الجبال
2: ولا تمشي للبحر واحد يبدا مشهب بالملح وحال اش من رومانسية وقتها
0: سامحني شبيه الريستورون ريستورون مدخل معلش لازم نطلع على الجبال انا مش نعمل
2: بيكنيك اوكي اما ساعات تبدا بالحق تتفرج في فيلم وتشوف دي سين انا نقعد في احراج في الموضوع هذا من بعيد شوية راني على الرومانسية هذيك فهمت انا رومانسية
0: خاصة جبرت انت انا مش كيف
2: قلت انت قاعد هكا حاطط كرشي قدامي
0: يسربيوك ليه
2: باتيزر
0: يضرب ميزيك دوس محليها ميكل بنينة
2: يعطيك الصحة
0: وانت شيء قاعد على روح ولا تطلع على الجبل
2: ولا نعمل خارج هكا على حرف الحر انا العشية شهيلي في القايلة خاصة
0: لا لا لا
2: البحر
0: مش فكرة حتى ترى
2: اكتمو
0: دونك برج السرطان برج رومانسي
2: برج رومانسي
0: وساعات يعني اكثر شويه من الرومانسيه من غادي دونك اللي تحب الرومانسيه ولا اللي يحب الرومانسيه عليه برج السرطان
2: برج السرطان برج الحوت وبرج العقرب هذوما ثلاثه ابراج اللي برشا مغرومين
0: برج العقرب رومانسي
2: العقرب اقل رومانسيه من
0: الزهور هو...
2: لا لا برج العقرب بدا كيف
0: كيحب
2: يولي ياسر رومانسي ويحبك اللي سوربريز وكل شيء دونك يحبه فهمت وزيد او ميم طون زيد حبيت نقول اللي فيك احنا تعدينا بال الفادر داي اللي خير مره يعني ولي بابا الكل زاده لي بابا سرطان ولي بابا نتاع الابراج الكل وبالحق راهو ينجموا لي بابا نتاع سرطان يتوجعوا كي يبوهم ولدهم ينساهم دونك تذكروا لي بابا نتاعنا وربي يفضل العباد وربي يرحم لي بابا اللي توفاو فوالا دونك مي نتذكروا ديما لي بابا نتاعنا ومحليها راهو ساعات ان جيست تعلم صغيرك حتى لي مامون كيف عاملين بروباغندا قلت علاش لا بروباغندا اللي تصير على عيد الامهات من قبل بشهر وترقى لي برومو والدنيا راهو حتى لي بابا عندهم كمان وراهو لو بابا هو اللي يتعب هو اللي يخدم هو اللي يشقى هو اللي يجيب الفلوس هو اللي يخرج يخدم الصباح هو اللي دونك راهو زاد لو بابا عنده اون فالور في العائله وهو اللي ركزت العائله دونك ربي يفضل بابا
0: يقول مي كمان
2: محلاها انا مشكله احنا ديما نقول احنا بتتخ مجتمعنا زايده اللي لو بير ما يعبرش برشا
0: ما يعبرش برشا
2: مع صغير وما
0: ربينا انه البو جوستمو ما يعبرش مع صغير هو خاطر هو تربى بالطريقه هذيك وانه الراجل ما يلزمش يعبر برشا على مشاعره الى اخره هي موضوع كبير ما تشد ندخل فيه فبالتالي هو بيدو في تعاملاته مع اولاده ومع صغاره ما طريقه الحب نتاعو مختلفه ما يعبرش عليها لا تكتيل ما بالتعنيقه وبالبوسه وبالكلمه الحلوه وبكلمه نحبك صعيب برشا باش تسمع معناتها كلمه نحبك من عند اكيد يقولها بطريقه اخرى ولا بالافعال
2: وهذه هي اي حاجه ما اما ساعات راه مشكل الماديه توهني نمشيو بالحق مش كان الماديه مش لو بابا لو رول نتاعو انه يعيش العائله في نيفو راه ساعات الكلمه الحلوه انه ولدك ملي صغير سورتو لا ريلاسيون بابا فيس راهو اكثر من بابا في بتتر ديما الطفله هي
0: الطفله
2: اما سورتو الولايه ديما ان سارتان مامون لا ريلاسيون بابا ولدو ديما شويه فيها ان سارتان مامون سورتو على لاج تاع الادوليسونس اي خويا نخرج انا ولدي نعملو قهوه نخرج انا ولدي نعملو مارش نقول له راني نحبك حتى مازال قاعد يكبر راني جو بونس
0: التربيه حاجه واظهار المشاعر ومحبتك حاجه اخرى هذا ما يهلكش
2: وذاك علاش نقول انا برج السرطان من الابراج اللي يتكلموا في المشاعر ان سون با تري ريجيد يتكلموا حتى الرجال يتكلموا في العائله وسورتو لا مامون زي برج السرطان راهي في عائلتها اللي تري بروتكتريس نتاع العائله فهمت دونك يستحيل تتنزل على صغارها ولا تتنزل على يستحيل
0: فوالا هذا بالنسبه لبرج السرطان احنا طبعا بعد شويه باش بما انه هذه تنجم تكون اخر حصه في العشويه نحكيو شويه على الصيف شنو يستنى في الابراج خاصه في فصل الصيف دونك بعد شويه ترتاح مع الموسيقى عمرو شكرا من هنا البكرة موصين معكم في العشرية حتى لسبعة ونص.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: رجعنا لكم من جديد في العشوية ورجعنا مصين مع الأسخو مع الأبراج كما قلنا باش نحاولوا نعرفوا هكا الأبراج شنو اللي يستنى فيها في الصيف كالعادة. نبدأ مع برج الحمل وشنو يستنى فيه في الصيف.
3: برج الحمل
2: الصيف.
3: نبدأ في برج الحمل.
2: قرب شوية الميكرو هكا.
3: قرب هكا.
2: أيوة.
3: دونك
2: الابراج والصيف برج الحمل.
3: برج الحمل والصيف. برج الحمل ثم تفرهيد في الصيف كمان عنده اجواء حلوه ثم هاك اجواء البحر لو ثم زيد الماضي نجم يرجع بقوه عند برج الحمل مي ثم او ميم طون ثم لا بوسيبيليتي نتاع لا محمد رسول الله دونك اون ثم تصحيحه جديده ورقه جديده ثم حاجه باش يفرح بها فوالا برج الحمل دونك نشوف في برج الحمل ثم تطورات جايه بقدرة ربي المده هذه بقدرة ربي دونك جو فوا كو لو باسي بو ريفنير سور لو بلان سنتيمونتال عند برج الحمل او ميم طون عنده اجواء رومانسيه حلوه ثم زاد فلوس جايته بقدرة ربي برج الحمل وراهو الامور قاعده ماشيه باهيه عند برج الحمل بقدرة ربي. برج الحمل المده الجايه زاد عنده لا بوسيبيليتي زاد نتاع اسفار زيادة نجم أسفار تفرهيد وإلا يعني خرجة وإلا يعني قراية وإلا ثم اون ريبونس سورتو لي ستوديون اللي عاملين يقراو لبرا وإلا حاجة ثم اون ريبونس فافورابل على أسفار بقدرة ربي عند برج الحمل فوالا
2: فوالا هذا برج الحمل. نمشيو لبرج الثور.
3: نمشيو لبرج الثور. باهي برج الثور نشوف فيه ان روديماراج توتال وقلت انا برج الثور راهو قاعد الوقت السنه هذه تحثوا على التغيير وعلى التجديد وثم تجديد كبير ثم الخروج من زون دو كونفور عند برج الثور ثم زاد كيف اكتشاف اكاذيب حول برج الثور يعني ثم عباد باش يكتشفوا انه كذبوا عليه ان سارتان مومون ولا وجعوه دونك نشوف فيه ان روديماراج توتال عنده برج الثور في الصيف بقدره ربي عنده لا ريكولت نتاع لي فروي نتاع حاجات عملها يعني باش يجني ثمار نتاع حاجات خدم عليها قبل يمكن ثم في خدمته ريكومبونس ثم ايفولوسيون بروفيسيونيل ينجم يكون زاد في قرايته بالنسبه للعباد اللي تاعو كونترول باك بالك شي ثم نجاح ثم عباد زاد نجحت في الباك زاد برشا دونك برج الثور توا اكتوالمون قاعد يجني في ثمار التعب اللي تعب عليه بقدرة ربي عنده تفرهيد اكيد عنده اجواء زاد اون فامي محلاها على الاخر بالنسبه للعباد المعرسه بالنسبه للعباد سيليباتير زاد اجواء باهيه في الكوبل نتاعو بقدرة ربي نشوفوا حتى كان اكتشف اكاذيب راه ما تخصش الكوبل نتاعو اكثر تخص الاصحاب يمكن ولا لونتوراج ولا حد في الخدمه اكثر من اللي الاكاذيب تخص الكوبل نتاعو فوالا دونك نتعداو البرج برج الجوزاء اللي هو برج الجوزاء اللي هو ثم علاقة حب كبيرة في برج الجوزاء داخل فيها وثم اختيار مهم اختيار باش يعملوا على الصعيد العاطفي يمكن دونك ثم اختيار مهم دونك ثم نيفو دونك ثم دي سنتيمون كبار ثم يعني كاين قصه حب باش يدخل فيها لكن كاين نجم تكون ثم علاقه من الماضي كان شادت فيها مده طويله برج الجوزاء وباش يتخلى عليها ثم طاقه تخلي على دي ريلاسيون قديمه دونك ينجم يكون
2: جديد يا ربح
3: جديد يا ربح جديد يا ربح فوالا دونك ثم اون ريوسيت كبيره ثم اون ريلاسيون ايترنيل داخل فيها بقدرة ربي ثم اون ايفولوسيون كبيره عند برج
2: الجوزاء
3: اي برج برج الجوزاء وثم او ميم طون اون ريوسيت عند برج الجوزاء كبيره برشا دونك كيف قلت طاقه التخلي قويه عند برج الجوزاء التخلي عند لي زابيتود القديمه الكل على عباد زاد برج الجوزاء يمكن في حياته ان سارتان مومون في حياته يعني ضروه يمكن ثم حتى شكون من العائله من الاصحاب اللي ان سارتان مومون وقف معاهم دونك ثم طاقه التخلي على حاجات يمكن تقلقته ان سارتان مومون برج الجوزاء راه مقدم بالكدا المده الجايه في حياته.
2: نمشيو لبرج السرطان.
3: برج السرطان دونك برج السرطان برج السرطان عنده الفلوس لا ريشيس فهمت ثم لا ريشيس عند برج السرطان و اون ميم طون نشوف اللي ثم ان بابي تري امبورطون كي فات تتر سيني عند برج السرطان فوالا دونك دونك اون ميم طون ثم اون بيريود دو دوت قاعد يتعدى بها برج السرطان اكتويلمون اللي هو من بعد باش يخرج فوالا باش يخرج من البيريود هذيا وباش ياخذ دي ديسيزيون امبورطون الورقه زاد باش يفرح بها برج السرطان بقدره ربي فيما يخص الصعيد المهني المده الجايه اون ميم طون عنده فلوس كاينه يستنى فيها باش تجي فوالا او ميم طون زاد برج السرطان عنده نقول له زاد حاول انك تبعد على توتير الاعصاب حاول هدي اعصابك على خاطر نحسوا ما نرفز المده هذه برج السرطان متقلق شويه برج السرطان لكن الامور ماشيه بقدره ربي نقول له زاد حاول انك تستمتع بالصيف نتاعك على خاطر المده هذه برج السرطان ما نعرفش علاش عنده طاقه توتر كبيره خايف من غدوه شنو اللي باش ينجم يصير فيه لكن نشوف انه هو راه الغدوه صافا قول له الحمد لله
2: لاباس
3: فائل خاطر ثما كيف قلت لك هايبر سنسيبيليتي عند برج السرطان فوالا
2: هذا هي برج السرطان نمشيو توا برج مش العذراء عاد
3: البرج الاسد
2: برج الاسد
3: برج الاسد أوكي. برج الاسد برج الاسد اجواء عائليه ياسر حلو وعنده لابوي وثم شكون عند برج الاسد وقلتها المره الاخرى وعادت طلعت مره هذه او ثم شكون باش يرجع نادم ثم شكون باش يرجع موجوع ثم شكون باش يرجع يتاسف عند برج الاسد المده الجايه بقدره ربي دونك نشوف في يا اون غراند بروتيكسيون عند برج الاسد
2: حمايه كبيره
3: حمايه كبيره ونشوف اللي برج الاسد اكتويلمون الي باش يرجع له رد اعتبار كبير سورتو خاصه على الصعيد العاطفي يعني شفت برج الاسد المده الجايه يعني كانوا ثم حد راه باش يجي يطلب منه اعتذار وكمان باش يقول له راك عندك الحق وينجم يكون زاد حتى على الصعيد المهني لكن برج الاسد بقدره ربي الامور ماشيه بالكدا بقدره ربي دونك سكو جو فوا زاد اللي الامور قاعده تمشي وتتحسن عند برج الاسد فوالا دونك مهنيا برج الاسد نقول له عندك فرص جديده زاد مهنيا استغلها دونك برج الاسد ماك تعرفوا في السخانه شويه يكسد شويه نقول له ما تكسدش راهو سافا بيان سباسي
2: هاي به هذا بالنسبة لبرج الأسد بعد برج الأسد شنو اللي عنده؟
3: به برج الأسد دوك ثم في برج الأسد عنا برج العذراء برج العذراء عنده مفتاح جديد ينجم يكون هذا مفتاح دار مفتاح كهرباء مفتاح حاجة هكا بقدرة ربي عند برج الأسد عند برج العذراء سمحني دوك ثم البرج برج العذراء كيف قلت لك برج العذراء بش زاد بش يفسخ ويبدأ من جديد في حاجة جديدة سورتو على الصعيد العاطفي ثم دي غولاسيون توكسيك ينجم يتخلى عليهم كيف قلت انا راه برج العذراء ممكن ان سارتان مومون تنازل على برشا حاجات لكن توا ما عادش باش يتنازل برج العذراء لانه هو عمره ما كان متنازل عمره ما كان في الحكايه هذه يعني يطيح من روحه لكن المره هذه برج الاسد
2: العذراء
3: البرج العذراء كاينه باش ما عادش باش يتنازل ونشوف فيه كاينه باش يبدا حاجه جديده بقدره ربي دونك عنده زاده لا بوسيبيليتي نتاع اسفار كبيره
2: اوكي
3: فهمت دونك وعنده كمان زاد مفتاح ينجم يكون ان شاء الله مفتاح دار مفتاح خدمه مفتاح حاجه جديده بقدره ربي قول له برج العذراء امشي في ثنيه صحيحه بقدره ربي وسورتو برج العذراء توا عنده حتى في الخدمه عنده ما نعرفش كاينه من كيف نقولوا احنا بروموسيون عنده تيتر عنده حكايه جديده في بقدره ربي
2: حاجه باهيه
3: شهر تسعه يمكن لو حاجات باهيه عنده بقدره ربي فوالا
2: فوالا باهي احنا خلينا هذوما سته الابراج الاولانيين باش نكملوا مع سته الثانيين نسمعوا تشوليت الحب جاني ومن بعد نواصلوا مع استخو في الجزء الثاني وسته الابراج المتبقين

0: رجعناكم من جديد، تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا السبعة وثمنتاش دقيقة مصلين بقية اللقاء تصفيت مع عزيز باش نكملوا بقية الأبراج، ستة أبراج اللي قاعدوا بعد العذراء. عن العقرب
1: دونك بعد العذراء عندنا برج الميزان.
0: ميزان ما شيء ما حفظتهمش بالتسلسل
1: الترتيب. برج الميزان اكتوالمون نشوفوا كمان عنده انطلاقه بسيطه في حياته المده الجايه، يعني كانه هكا حاجه يعني باش يجددها، حاجه في داره في خدمته، ثم تجديد بسيط باش يعمله. كانه زاد عنده دي ترافو يحب يعملهم زاد شويه، كانه الصيفه ذي ساعده باش يصرف، كانه عنده مصاريف. في الدار عنده فيك ما نعرف
0: شو
1: لا في الخير في الخير بقدرة ربي. دوك نشوف عنده برج زاد الميزان عنده انصاف كبير، ثم ليكيتي طلعت عنده كاينه ونشوفه كاينه زاد كمان كاينه زاد عنده فلوس زاد جايه، والفلوس هذه راه باش يمشيها كان في التصليحات، ما نعرفش علاش عنده بوكو دو ترافو افير. في العلاقه الحب برج الميزان راه اموره باهيه قدرة ربي، راه ثما برشا برجزين قاعدين يعني يخموا على عرس، على فيونساي، على ماخذة، على حاجة هكا بقدرة ربي، إي سافا بيان سبيسي سو باسي باردون. دونك إي برج الميزان راه توا نحسوا كاينه زادة عنده طاقة فلوس كبيرة راهي داخلة في الصيف بقدرة ربي، عنده تفرهيد. أما نقول له برج الميزان تفرها زادة مع أصحابك، أخرج بدل الجو على خاطر زادة ما تقعدش مخاطر المدة الأولانية توا، المدة هذية عنده برشا مصاريف قاعدة جاية يعمل يعني فيها، مش لازم تحط فلوس كل في
0: خم عاد فرهيد
1: ما حطش فلوسك الكل كان في العمل في التصليحات والمصاريف تاع اليوم فوالا. برج العقرب خرجت له لوميير، مصلي على النبي، دونك محلوله من جميع النواحي بقدره ربي، عنده بيبي جديد بقدره ربي باش يتحل قدامه. دونك او ميم طون عنده فيوزيون، دونك هنا برج العقرب راه ثم فيوزيون سنتيمونتال، اجواء رومانسيه حلوه. برج العقرب زاد او ميم طون راه قاعد ياسر هو يعسمك، تعرفوا برج العقرب راه ماهوش من النوع اللي يعني ديما يعس على
0: بارتنير،
1: اي ياسر يحس يخاف ديما يتحشي بحاجه، ديما عنده شكوك ونقولوا لا تحب
0: اعصاب
1: من غير ما تقعد تخمم برشا
0: راه حاجه تجير وحده
1: والله. دونك سكو جو فوا زاد اللي برج العقرب ثم اكتوالمون اجواء حلوه، نقول له استمتع بالاجواء هذه، استمتع بالاجواء الحلوه هذه، باجواء الحب من غير ما تقعد تخمم وزعم العبد هذاك باهي سانسير مو سانسير، استغل عيش اللحظه عيش اللحظه. فصل الصيف تعدى على اللي حلو على برج العقرب، جوستومون برج العقرب راهو حاله من جميع النواحي، حتى في ال حتى في ال
0: في الفلوس
1: في الفلوس فوالا.
0: برج الاسد برج القوس
1: برج القوس فوالا فهمت انا برج القوس برج القوس عنده اختيار.
0: اسمع انيس برج القوس
1: برج القوس انيس قال لي
0: متفرهد برج القوس
1: نزار هكا اي ليه نزار قال لي راهو متفرهد، وقال لي راهو باش يمشي يسافر وامور واضحه وعنده تخليعه باهيه كل شيء
0: ما شاء الله يكون برج القوس
1: عنده ان شوا تري امبورطون افير برج القوس المده الجايه، خاصه على الصعيد المهني، يا اما تجي تغدي الخدمه والا حباب جديد محلول والا حاجه جديده باش تجي فرصه جديده. برج القوس راهو هو برج متحرر، اما برج القوس ديما نقولها ماهوش مغامر برشا، والسنه هذه تحب المغامرات، يحب التفرهيد،
0: ويحب يكون الناس الكونفورم بين انه متحرر ويحب حريته وعلى انه مغامر، يولي
1: ما يحبش ياخذ الريسك، مرتاح في البلاصه هذه ما يمشيش لبلاصه اخرى يقول لك نقدر نخسر الاقدميه نتاعي، لا نقول له انا مثال لو ساعات نجم تمشي لبلاصه تو بو ايفولوي فيها خير من
0: يعني عنده دي زوبورتونيتي باهين برج القوس
1: فوالا، عنده دي زوبورتونيتي باهين ومحلاهم، وراه برج القوس قاعد ماشي فيتنيه باهيه. باغ كونتر عنده مفتاح حتى هو جديد، وعنده زاده طاقه اصفار عاليه على الاخر برج القوس، وعنده زاده اجواء حتى يعني رومانسيه حلوه، لكن نقول له كان جاتك فرصه خير في خدمتك ما يسالش تو لا بوسيبيليتي باش تبدل خدمتك وتستغل الفرصه فوالا. دونك برج الجدي برج الجدي اول مره يخرج الحب البرج الجدي فوالا. دونك برج الجدي سيف برج الجدي بالحب فوالا. دونك ثم ايفوليسيون عند برج الجدي كبيره، ونقول له برج الجدي زاد راهو بدنك عنده الحق عليك، دونك حاول انك ترتح روحك شويه زاد ان سارتان مومون، تحاول انك تحاول تكون يعني كيف ما نقولوا انا تخلي وقت لروحك لعائلتك كل شيء، مش الدنيا كل خدمه، دونك انا ثم علاقه حب داخله، دونك اعطيها قيمتها علاقه الحب هذيك اللي

0: داخل فيها. دونك اون ميم طون عندك ايفولوسيون بروفيسيونيل كبيره على الاخر هنا، عندك افكار جديده تنجم توظفها، عندك مفتاح تنجم تحل، وتنجم تحل بروجي جديد. ثم دي بارتناريا وشراكات، شراكات ينجموا يجيو ان شاء الله عند برج الجدي، والامور قاعده ماشيه بقدره ربي بها. استغل الفرصه عند برج الجدي.
1: برج الدلو،
0: ونتعداو البرج الدلو. برج الدلو، برج الدلو بعد الوجيعة اللي تعدى بها آخر مرة، بعد التنرفيز اللي تعدى به، وبعد المشاكل اللي تعدى بها مع الحبيب، برج الدلو ثم انفراج كبير، ثم زاد ان كونترا دو ترافاي للعباد اللي تخدم توا اكتوالمون، ثم اون ريوسيت، ثم او ميم طون اون ايفولوسيون بروفيسيونيل. برج الدلو راه نقول له كما تصالح كبير مع الحبيب، يعني كانوا كانت عديت فترة الامور سافا با، راهو ثم باش تتصالحوا، راهو الامور باش تكون لاباس. لوجيعة مشات على روحها بقدرة ربي. دونك البرج ثم اجواء حلوة زادة، ثم زادة ترفيه، ثم انطلاقة جديدة، والامور الكل ماشية بقدرة ربي. برج الدلو بقدرة ربي زادة عنده كاينه زادة باش يحب يشري حاجة جديدة يخمم عليها ليه برشا، ما نعرفش باش يبدل بورتابل ويبدل حاجة، ثم حاجة باش يفرح بها باش يشريها، يمكن ليه برشا قاعد يحب يعملها بقدرة ربي، راهو باش يعملها. وبقدرة ربي الامور قاعدة ماشية بالكدا في برج الدلو. نكملوا باخر برج من الابراج اللي هو
1: برج الحوت.
0: فوالا برج الحوت نحس فيه كاينه عايش اون بيريود، عاشها المده الاخرانيه دو سوليتود، لكن توا باش توفى لا سوليتود هذيا. دونك نشوف فيه ثم باب محلول قدامه برج الحوت. بطبيعه برج الحوت ثم زاد كاينه ثم شكون باش يعترف لهم بحب، ثم شكون زاد ينجم يكون كان صديق عادي لكن باش يعترف بحب، ثم اعتراف بحب من شخص ما كنتش انت
1: متوقعه.
0: فوالا دونك نشوف في برج الحوت زاده كاينه زاده باش يكون اكثر عقلاني في الصفه ذايا بقدره ربي. دونك حتى لي شوا نتاعو باش يكونوا اكثر بازي سوغ العقل اكثر من اللي باش يكونوا بازي على المشاعر. دونك نقول له بقدره ربي حتى الامور لباس. برج حتى هو برج الحوت خرجت له لا كارت دو سولي. نقول له زاده راهو برج الحوت عندك لا بوسيبيليتي نتاع زاده ان كونترا ليترونجي زاده المده الجايه بقدره ربي. عندك لابوسيبيليتي نتاع اسفار، زاد لي ستوديون اللي قاعدين يخمو زاد كيف قلت انا باش يخرجوا برا. دونك ثما لابوسيبيليتي انهم يخرجوا، الطاقه نتاعهم الهاله نتاعهم اللغه نتاعهم قاعده تقوى برج الحوت المده هذيا، يعني نفسيتهم مرتاحه على قبل. ساعات نقول انا راهو ثما عباد المده تقول يقول لك انا تعب بالحق تعب، ما ثما حتى شيء، ما انا نحس في روحي تعب. دوك راه ما حلاه كان جدوا طاقاتنا واحد شويه مارش شويه تخرج بواحد البلاصه هكا على البحر يتفرهد فوالا وتفاي. دونك مهم جدا
1: الطاقات نتاعك.
0: فوالا دونك هذو هما الابراج كانوا للاسبوع هذايا ان شاء الله، الفصل الصيف قدرة ربي. ان شاء الله احنا ملتقانا كلمة قبل الجمعة الجاية
1: في العشوية
0: ان شاء الله.
1: نتقابلوا بعد الصيف ان شاء الله.
0: نتقابلوا بعد الصيف بقدرة ربي.
1: حاضر هكا ولا هكا تو بعد نقولوا لهم
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: شكرا لك عزيزي يعطيك الصحة، واحنا معك انت نبدا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم. نمشيو تو سويت مع فقرة اولد سكول.
2: اولد سكول
1: في فقرة اولد سكول نختموا معاها باش نسمعوا اغنية نجوى كرم روح روحي. تخلطنا لاخر حصتنا لليوم، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، خليل نزار ويسال وعزيز، نقول لكم تصبحوا على خير، باي باي.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
3: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: مجلس النواب يصادق اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب. نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون بالعاصمة. وغدا انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر وإليكم التفاصيل، يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. في إنجاز طبي جديد، أعلنت وزارة الصحة اليوم نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة باب سعدون بالعاصمة. رئيس قسم جراحة الأطفال سعيد الجليدي أفاد في تصريح للأخبار بأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة، وهو محل متابعة طبية دقيقة.
6: الحال طفلته مستقرة والحمد لله، ما سيبناش، خاصة قسم التخدير والإنعاش وطب الكلى الأطفال متابعينه تقريبا في كل دقيقة، وتوا صغير يتكلم ولا باس والحمد لله، الكلى متاعه تشتغل، لكن طبعا يلزم شوية وقت توا باش، لأنه فما عناية خاصة. أنا نشكر خاصة العائد المتبرع المتوفي رحمة الله عليه، وإن شاء الله صبر عائد، هو عمل نبيل.
5: رئيس قسم جراحة الأطفال سعيد الجليدي اعتبر أن نجاح أول عملية زرع كلى الأطفال بمستشفى البشير حمزة باب سعدون يعد لبنة أولى لمشروع دأب المستشفى على إنجازه بتضافر جهود مختلف الأقسام وبمساعدة من مستشفى شارل نيكول والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
6: عملية زراعة كلى الأطفال هي أول مرة تصير في مستشفى الأطفال، لكن صارت في مستشفيات أخرى خاصة في مستشفى شارل نيكول، لكن الخصوصية تاع العملية نتاعنا هي أنه إحنا الهدف نتاعنا هو أن تكون العملية للأطفال ذوي الوزن أقل من 30 كيلوغرام. الحق مدة سنوات وحاولنا باش نعمل البرنامج هذايا، وتوفقنا الحق بالتنسيق مركز وطني للنهوض بزراعة الأعضاء بتكافة جهود تقريبا جميع الأقسام. العملية الأولى تعملت في طفل وزنه أكثر من 30 كيلو، لكن الهدف هو أنه زراعة الأطفال تم عند أطفال عندهم خصوصية معينة مش كما الكبار. صعوبة هي أنه يلزم يكون قسم تخدير وإنعاش وعنده خبرة في تخدير وإنعاش الأطفال. بالنسبة للجراحة مثلا جراحة القلب والشرايين، وبالنسبة للجراحة جراحة الأطفال تم خصوصية، ونحاول نعمله تكون أبيلا جريف بريونتيف، معناتها قبل ما تصير عملية التصفية صغير ما يتعذبش، بعد النمو متاعه أحسن، نسبة التمدرس عالية. حاولنا مدة سنوات أنه نقوموا بالبرنامج هذا، والحمد لله نجحنا في إرساء ابنة الأولى للمشروع. قدرة ربي معناتها بشوية بشوية نخلطوا، لأنه ننعوا باش أطفال.
5: انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه الطبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الوزارة www.defense.tn. أمضت وزارة التكوين المهني وتشغيل اليوم اتفاقية إطارية مع جمعية تونسية لمصنعي مكونات السيارات، وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد في تصريح للزميل أحمد بدران العرفاوي أن هذه الاتفاقية تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات.
7: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله في القريب من سنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل وإحداث موطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع هذا. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط، بل مؤسسة مكونة. المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون تم تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر باش الشاب أو المتكون كي يكون في المؤسسة الاقتصادية تكون هناك مرافقة كذلك تقنية، واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
5: وتحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن تنطلق غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتين.
8: هو موعد إن شاء الله الوزارة تعمل أنه يكون موعد دوري باش نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني. الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة أضفناها في الدورة هذه، هو لأن نحكوا على المبادرة الخاصة باش نعرفهم بالآليات اللي عندنا، آليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحبوا نواصلوا نعرفوا بها اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا، يكون لقاء شبابي شباب، عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. احنا في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. إن شاء الله نحن عاملين 2500 إن شاء الله الهدف متاعنا في الدورة هذه. أما زاد نحن نخدموا على الأكسي الانفورماسيون مش كان للزوار، عندنا كوميونيكاسيون كاملة رقمية باش نحاولوا نوصلوا لأقصى عدد من المنتفعين بالمعلومة.
5: صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب.
9: باعتبار أن الزملاء نازلوا على حقهم في التمسك بحقهم الدستوري في الحصانة والمفروض أمام القضاء، فإنه يمكن أن نحكي شوية على الجلسة هذه اللي التأمت للنظر في تقريبا 21 ملف هم 11 نائب. رأوا الكل أنه معناها يتنازلوا على الحصانة. الجلسة العامة هي تأييد القرار في مسألة الحصانة، فإن الجلسة العامة ارتأت رفع الحصانة على 10 من نواب نزولا عند رغبة الزملاء هذم، وملف وحيد لمسألة تنظيمية وإجرائية وقع إرجاعه للجنة لمعنى إعادة التقرير وإعادة التقرير والرجوع في الجلسة العامة أخرى إن شاء الله. تقريبا المواضيع أكثرها أهم جرائم انتخابية اللي صارت ظل بداية العهدة النيابية هذه، جد مؤخرا مطالب رفع الحصانة.
5: في الشأن الثقافي، وبعد غياب دام 6 سنوات يعود مهرجان الجاز الدولي بتبرقة للانعقاد في دورته 20 من 2 إلى 9 من جويلية المقبل بعروض فنية أجنبية وتونسية في مسرح البحر وفي شوارع المدينة. مدير عام مسرح أوبرا تونس سيف الله الترشوني يتحدث في تصريح للزميلة تبر النعيمي.
10: عدة فرق من دول مختلفة، الجزائر وكوبا والولايات المتحدة ولبنان والبرتغال وصربيا، هذوما عروض مهمين جدا بالنسبة لنا تعيد الروح لهذا المهرجان. وإحنا نعرف أنه تاريخ مهرجان تبرقة زاخر منذ 70 سنة، تم اختيار 8 عروض دولية مهمة جدا، وإضافة إلى قرابة 15 عرض تونسي مهم جدا. ستكون هذه العروض في مسرح البحر في تبرقة وفي الشارع فمسان في وسط البلاد. أتوقع أنه بش يكون ثم حضور كبير، فن الجاز عنده محبيه.
5: بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب. نجاح أول عملية زرع كلى الأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون. وغدا انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليم عن تحيط قسم الأخبار، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
13: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة
13: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
15: وباش تبعث السلام
13: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
14: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
15: ونعيشوا معك الحكاية
12: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
13: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
14: السبت والأحد كل البرامج سيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
13: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
12: تسمعوا التونسي
13: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
14: عدل موجتك وصيف معانا
13: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك مونديال 2026
13: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
15: كأس العالم لكرة القدم
13: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
15: أمريكا الكندا والمكسيك
13: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
12: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
13: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
2: عد المجدك تسمع صوتك
12: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
16: توب سبور
17: مساء الخير هلا بكم في توب سبور البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته للمباراة الأخيرة من المنتخب الهولندي اليوم المنتخب الوطني التونسي غادر المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الفجر كان عمل آخر حصة تدريبية ليه في مدينة مونتريال المنتخب باش يعمل حصة تدريبية وحيدة في مدينة كانساس الأمريكية المواجهة باش تكون ضد المنتخب الهولندي يوم الجمعة نصف الليل بالتوقيت التونسي نذكر ضد المنتخب الهولندي المباراة باش تزفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا إلى أخبار الفرق التونسية في تونس اللجنة المستقلة للانتخابات في النادي الرياضي الصفاقسي قررت قبول قائمة مهدي فريخ المترشح لانتخابات الهيئة المديرة للفريق لمدة نيابية 2026-2028 بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية للفريق باش تكون يوم 3 جويليا القادم في الترجي الرياضي التونسي العودة للتمارين باش تكون يوم 12 جويليا بقيادة المدرب الروماني ريجي كامب البرنامج فيه زوز تربصات تربص بمدينة برقة وتربص ثاني خارج تونس فريق مستقبل المرسى باش يرجع للتمارين يوم 13 جويليا بقيادة المدرب عماد بن يونس هذا بالنسبة للفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في شبيبة العمران تم الاتفاق مع المدرب أمين البيجي على مواصلة المشوار مع الفريق في الموسم القادم مونديال أقل من 17 سنة بالمغرب من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026 الحكمة التونسية المساعدة هدى عقيل باش تكون ضمن قائمة الحكام اللي ماشي مثلو التونس في هذا المونديال في كرة السلة النادي الإفريقي أعلن اليوم عن قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتم تعيين بشير حديدان كمدير رياضي لفريق كرة السلة في كرة اليد الترجي الرياضي التونسي انتدب لاعب سقيط الزيد بلال عابد عقد لمدة زوج مواسم المقابل نادي سقيط الزيد انتدب لاعب النجم الساحلي أسامة غشام وكذلك الحارس أمين البدوي لمدة موسم قابل للتجديد مونديال المكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية المباراة اللي تتلعب تقريبا قبل 10 دقائق من نهايتها المنتخب البرتغالي متقدم على أوزباكستان 4-0 ثنائية لرونالدو واللي أصبح أول لاعب في العالم سجل في 6 نسخ متتالية لكأس العالم مونديال 2006 2010 2014 2018 2022 و2026 بالنسبة لبقية المباريات انجلترا غانا المباراة تنطلق الساعة 9 بتوقيت تونس ثم نصف الليل بنما تلعب مع كرواتيا الماضي 3 كولومبيا تلعب مع كونغو الديمقراطية غدوة البوسنة والهرسك تلعب مع قطر سويسرا مع كندا البرازيل مع اسكتلندا والمنتخب المغربي يواجه منتخب هايتي هكا نص نهاية أخبار رياضة. إلى اللقاء مع تحيات زبير العوني ونزار الورتي.

مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد صنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: جولد مع وصال السنوسي.
1: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع نوال الزغبي اللي نرجع معها الألبوم حبيت ياليل اللي خرج عام 1997، ونسمعوها بغنية حبيت ياليل.

حبه حب هكا غنيت مايا نصري معاكم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب. الغنيه هذه اللي خرجت عام 2003 في البوم لو كان ليك قلب، وصورتها مايا نصري عام 2004 مع المخرج محمد جمعه. واحنا باش نرجعوا للتسعينات مع لطيفه العرفاوي اللي نرجع معها لعام 1996 بالبوم ما وحشتكش اللي باش نسمعوا منه غنيه يا سيدي مسي علينا، كلمات عبد الوهاب محمد والحان كاظم الساهر وتوزيع الدكتور فتح الله احمد. الغنيه هذه اللي صورتها لطيفة العرفاوي فيديو كليب في لبنان مع المخرجة إيناس الدغيدي.

الحب الحقيقي هكذا غنى محمد فؤاد الغنية هذه اللي خرجت عام 1998 كلمات مصطفى كامل وألحان عصام إسماعيل وتوزيع أمير محروس الغنية هذه اللي صورها محمد فؤاد مع المخرج نصر محروس وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب وبش نمشي لعام 1999 مع خالد عجاج بألبوم ولا دمعة ونسمعه يغني تعالى ليا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. جامعة صفاقس تنظم الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويلية المقبل بمقر معرض صفاقس الدولي، وذلك لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب. مشاغل الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة أساسا بصعوبات التمويل وتعقد الإجراءات الإدارية وعدم استقرار التشريعات الجبائية تتصدر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس نواب الشعب مع ممثلي الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. في الرياضة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر لتقديم اللقب في نهائي كأس العالم يوم 19 من جويلية القادم في ملعب نيويورك نيو جيرسي. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الوكالة ستجري عمليات تفتيش المنشآت النووية في إيران في أقرب وقت. والأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يفيد بأنه لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تلوج على تكوين يناسبك؟ حب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

عز الحبايب، هكا غنى صابر الرباعي من ألبوم سيدي منصور اللي خرج عام 2000. ورحلتنا متواصلة معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نرجعوا الألبوم سلامتك من الآهر مع كاظم الساهر، الألبوم هذايا اللي خرج عام 1994، وبش نسمع أغنية سلامتك من الآهر كلمات وألحان وأداء كاظم الساهر.

الغالي هكا غنى سلطان الطرب جورج وسوف من ألبوم صياد الطيور اللي خرج عام 1990، وغناية الغالي كلمات محمد زكي الملاح وألحان سيد مكاوي. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع وائل كفوري بغناية بحبك أنا كتير اللي خرجت عام 2006 في ألبوم بحبك أنا كتير، وصورها وائل كفوري فيديو كليب مع المخرج سعيد المروق. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا
1: جولد مع وصال السنوسي.

اهلا وسهلا، مساء النور، تحياتي لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. توب 10 اللي تبدا توا 9 تتواصل حتى نص الليل الليله مع سامي لويس، الصوت متبدل خاطر في العاده تلقاه فاطمه الشابي. سلم عليها برشا فطومه، قول لها صحه الكونجي الليله. رافقكم سامي لويس من 9 حتى نص الليل، اكيد مانيش وحدي، فرحان برشا ان اليوم نخدم مع نزار الورتاني كنت تكنيك. تحيه كبيره برشا ليك نزار، سلم عليك برشا ونسلم على كل ما نختار اذاعه الشباب. هذه توب 10 هذاما نزار وسامي، وانتم اكيد تكونوا موجودين معنا على www.radiojeune.com، تكونوا موجودين معنا وتسمعونا كيف كيف على التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية، تسمعونا تفرجوا فينا في اللايف ستريمينج، تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا وعلى ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال. ان شاء الله سهرية مزيانة نعديوها مع بعضنا. طقسنا بالنسبة لليلة حالة تكون ما بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 29 و 33 درجة ببقية الجهات، وبعد شوية ناخذوا تفاصيل الكل من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. نعدوكم سهرية مزيانة، موسيقى حلوة شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة، وأكيد نبدأ مع الموسيقى.

سمعنا مع بعضنا رامي عياش في آخر انتاجات الفيديو كليب تغنيت خد حرير عمره 4 أيام كهول سمعناها اليوم في توب 10 على إذاعة الشباب. سمعنا نانسي عجرم سيدي يا سيدي وسمعنا من ألبوم كونفيدنت لإخراج 1 جويلية 2015 سو ديمي لوفيتو في كول فور ذا سامر. يقول القائل علاش أغنية خرجت 2015 نسمعوا فيها في 2026 تحديدا في 23 جوان 2026 خاطر الأغنية هي تحتل المراتب الأولى في كل تطبيقات السوشيال ميديا. كول فور ذا سامر محضرين احنا للصيف رغم اللي الليله خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار احيانا غزيره مع تساقط البرد باماكن محدوده وبدايه الليل بالشمال والوسط والجنوب الغربي والطقس صافي الى قليل السحب على كامل البلاد لكن الحراره ما زالت مرتفعه. الليله زاد الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا بالجنوب وضعيفه في معتدله بقيه الجهات والبحر قليل الاضطراب وحراره الليله تكون ما بين 23 28 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وما بين 29 و33 درجه بقيه الجهات. ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب اذاعه الشباب مواصلين مع الموسيقى واكيد سهرتنا كلها موسيقى شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده. يا رب تنال اعجابكم. ما تبخلوش علينا بالكومنتات نتاعكم والفيدباك نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال.

هذا صوت أليكس وارن في أورديناري، نلقاوها الأغنية هذه في ألبوم اسمه You'll Be Alright Kid. توصلنا حتى للتسعة واربعة وعشرين دقيقة، بعد شوية موجز أخبار التسعة ونص على إذاعة الشباب. هذه توب 10 نسمعنا فيها زادة صوت راغب علامة في خايف من إيه، الأغنية اللي تفوت لأربعة ملايين فيو في تقريبا ثمانية أشهر، وآخر إنتاجات راغب علامة سمعناها. وسمعنا زادة آخر إنتاجات شيرين وحمائي، أغنية بحرية، الأغنية اللي أعمرها الحقيقة شهر كهو، في الشهر هذا تفوت ال 12 مليون فيو، وهذه حاجة عادية برشا قد الأغنية تجمع ما بين شيرين وحمائي اللي أصوات محلوة برشا وعندهم شعبية كبيرة برشا، مصلين مع الموسيقى ومصلين مع الأغاني خاصة الأغاني الجديدة، وأكيد في توب 10 حتى نص الليل.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دبي نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا توس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و 2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. وزارة التعليم العالي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية. في الرياضة، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية يحقق أولى انتصاراته في بطولة العالم للعبة التي انطلقت منافساتها اليوم بكرواتيا إثر فوزه على منتخب بورتوريكو بشوطين دون رد، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. تونس تحيي غدا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. واشنطن تشدد على تنفيذ اتفاقات سويسرا لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. والرئيس الأمريكي يؤكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من مضيق هرمز، وهي أكبر كمية نفط تمر في تاريخ المضيق وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: توب 10.

من كلمات ألحان بلطيس معنا طريق المطار لغنية وصلنا حتى ل 49 دقيقة. الأغنية هذه اللي في 11 شهر تفوت ل 6 ملايين فيو تقريبا 7 ملايين فيو في الشيء نفسي بتاع بلطي على اليوتيوب. شكون سمعنا آخر بعد موجز أخبار 9:30 مع زميلنا محمد اللسيوي، سمعنا سيلم هافي تورين كازو كريم في أغنية كينراك اللي تفوت 5 ملايين ونص فيو في 11 شهر. وزاد كيف كيف ما زلنا نحكيه على آخر الانتاجات ونحكيه على توب 10 ونحكيه على الموسيقى. أمانة عليك سمعنا صوت شكون، صوت مرتضى الفتيتي فيتشرينج وليد التونسي اخر انتاجاتهم، الاغنيه اللي الحقيقه تفوت 3 مليون فيو، خرج نهار 25 افريل 2026. هذه الدات اللي زاد فيها الفيديو كليب في الشين اوفيسيال نتاع مرتضى الفتيتي كما قلنا في شهرك هاو تفوت 3 مليون فيو. امان عليك زادت تفوت 2000 شازام في تطبيقه الشازام. مازلنا مواصلين مع الموسيقى شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده. نسلم عليكم الكل، سيمن ويسر كوتي ميكرو، نزار لورتيني كوتي تكنيك.

أكثر من 94 مليون فيو في 10 أشهر أكهو في أقل من عام. نحكيو على مين أي نيد اللي مثلا سمعناها في توب 10 على إذاعة شباب. نحكيو على أوليفيا دين. أوليفيا دين اللي نلقاها في المرتبة رقم 11 وين بالضبط في الهوت بيلبوردز. نحكيو على ليزارتيس اللي يحتلوا المراتب الأولى. أوليفيا دين في المرتبة رقم 11، نلقاو نيل هورن في المرتبة 10، نوه كاهن في المرتبة 9، لوكا كومبس في المرتبة 8، برونو مارس في المرتبة 7، ونلقاو زادة مالكوم تود المرتبة 6. المرتبة 5 تربحها تايلور سويفت. نلقاو إلا لانجلي في المرتبة 4، مورغان والن في المرتبة 3، في المرتبة 2 نلقاو مايكل جاكسون هو ديما يحتل المرتبة الأولى، وخاصة بعد الفيلم اللي خرجوا لدار العالم الكل في المرتبة الأولى اللي يحتلها في البولبورد أرتست 100 هو دريك. إذا نقعدوا في نفس الموقع ونقعدوا في نفس الترتيب، نحكيه على الهوت بيلبورد، نحكيه على الـ 100 تي ام، وين نلقاو الأغنية اللي سمعناها في المرتبة العاشرة من اي نيد اوليفيا دين. اوليفيا دين تحتل برشا مراتب في الترتيب هذايا. في المرتبة 9 نلقاو اوليفيا رودريجو في هوني بي، نلقاو ريانا جراندي هي ذات اي ميد يو لاف مي في المرتبة 3، نلقاو دريك كيف كيف في المرتبة 7، ونلقاو ذا كيور اوليفيا رودريجو في المرتبة 9، بي هير أغنية إلا لانجلي في المرتبة 5، اوليفيا رودريجو في دروب ديت تحتل المرتبة 4، نلقاو اوليفيا رودريجو مرة أخرى في المرتبة 3 بأغنية ستوبيد سونغ، ونلقاو تشوزينج تكساس إلا لانجلي في المرتبة 2، والمرتبة الأولى تحتلها تايلور سويفت بأغنية اي نيو ات اي نيو يو. مازال مصين مع الترتيب، مصين مع النجاحات، مصين مع الأغاني اللي إن شاء الله تنال إعجابكم حتى النص اللي ما تنساش بعد شوية العشرة متاع الليل عندك موعد مع مونديال باي نايت وسيمن ويس وزاد بريطاني. خذوكم اقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة، مزيكتنا متواصلة حتى النص الليل.

0: كرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في مونديال باي نايت في متابعة لفعالية كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. مش تحكيوا على اليوم دي تختتم الجولة الثانية، مش نتعرفوا أكثر على المنتخبات اللي مش ترشح للدورة الثانية في انتظار الجولة الثالثة. أكيدا ثمانية فرق اللي مش يكونوا من بين 12 في أصحاب المراتب الثالثة إلى حد الآن. ما ثماش مفاجآت كبيرة في كأس العالم. مش تحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومباراة الجولة الأخيرة من المنتخب الهولندي يوم الجمعة القادم. سعيد باستقبال محللنا مدرب وليد بن محمد. وليد أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك زبير، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
3: وينك وليد؟ عند مدة مش فينك.
4: والله يمكن هذا الباساج الثاني زاد غشيت مع زياد في العراق كمدير فني للفيات السنية مع نادي ديالة، نادي في الدرجة الدوري النجوم هما يقولوا. الحمد لله تجربة ممتازة واستفدت منها برشا والحمد لله.
3: في المدة الأخيرة أنه ثم برشا مدربين توينسا مشاو البطولة
4: صحيح
3: العراقية.
4: صحيح، تحل السوق متاع البطولة العراقية في اللي السمعة الطيبة اللي يملكها المدرب التونسي، خاصة كي يخرج خارج تونس وين يلقى قدره وين يلقى الاحترام وين يلقى كل شيء ويلقى يعني البيئة اللي باش يخدم فيها مرتاح أكيد باش ينجح. والمدربين اللي مشاو ما شاء الله يا عمير كنزاري، قيس اليعقوبي، فتحي جبال، يمن زلفاني، هذو مدربين معروفين بالجدارة نتاعهم مش يكونوا موجودين
3: اكيد غير. انت دربت هنا في تونس الملعب التونسي وفي الترجي وفي برشا في هرق، شنو الفرق بين تو بين البطوله العراقيه والبطوله التونسيه؟
4: شوف اهم حاجه هي لي كونديسيون، اول حاجه الانفراستركتور. الانفراستركتور في تونس تعبه وذاك قاعدين نعاني منه.
3: معناتها في العراق خير منا برشا؟
4: اكيد في العراق يمكن كل فريق تلقى عنده ثلاثه ملاعب، ملعب معشب طبيعي وملعب معشب للمباريات وملعب معشب للتمرين وملعب عشب اصطناعي، هذا يقل فريق يعني. تشوفوا انت في تونس يعني
3: ملعب متقسم على اربعه ولا سته
4: بارتيات 50 كاتيجوري في اربع تيران، كيفاش تصير فورماسيون، كيفاش يستفيد اللاعب يعني مشكل حتى في القدر والاحترام. لهنا ما عادش فما احترام.
3: هذه الملاعب في الانفراستركتير خير منا برشا
4: اكيد.
3: شنو واخد؟
4: وثم زاد الاحترام غادي كي تمشي، خاصه يراوك اللي انت كفء وانسان يعني خدام، يحترموك يقدروك يستشيروك في اي حاجه في كبيره وصغيره. لأن في تونس رغم تشوف يعني مدربين وعملوا نتائج ويات في الأخير يخرجوا يعني من باب صغير من كل الفرق، وهذا المشكل اللي نعانيوا منه لهنا في تونس. نحن الحقيقة مع احترامي للبعض يعني شامبيون دو موند في التقزيم و
3: معناتها الليرارشي موجودة نتاع انه كل واحد وخدمته كل واحد والطاش نتاعو غادي
4: بالطبيعة بالطبيعة غادي. شوف يعطيك حرية الشغل نتاعك، تخدم على روحك، تغلط السلام عليكم، تخدم يعاونك ويقف معاك ويوفر لك كل مستلزمات النجاح. وقت اللي انت ما عادش عندك مدذيف والفريق نتاعو ما مشيش يقول لك خويا راهو الامور ما مشيتش، يلا نتفاهموا، سلام سلام، كل واحد يمشي على روحه.
3: باهي. والجانب المادي؟
4: الجانب المادي شوف اعطيني
3: خير من تونس؟
4: خير برشا. اعطيني فريق ولا اعطيني مدرب تونسي مشى خدم في الخليج ولا خدم برا من تونس وقال راني ما خلصتش ولا ما خديتش فلوس، امبوسيبل، من المستحيلات السبع. الحكايه دي موجوده كان في تونس وان شاء الله الناس تفيق على رواح وتخلص العباد خاطر هذا كله راهو كوميول نتاع مشاكل.
5: وهو حتى وليد اكبر دليل اللي تحكي فيه انه ترشح المنتخب العراقي للكوب دو موند والكره العراقيه كنشوفها انه تو بدات في نسق تصاعدي.
4: الكره العراقيه شوف تو رئيس الاتحاد اللي هو يونس محمود كان اونسيان جوار وكان لاعب قديم قبله هو يعني عنده شهر التالي عملوا انتخابات كان عدنان درجيل هذا جاب زوز من اسبانيا وانا عملت معاهم دوره يمكن تاع اسبوع اسمه بورخا وغارسيا هذوما من لاماسيه من برشلونه باش يعملوا الحلم العراقي باش يعملوا كومبلكس كبير يعني اكاديمي كيما محمد الخامس وكيما لاسباير وكيما لاماسيه
5: مشروع انت
4: مشروع كبير فيه يعني اللاعبين تطوير اللاعبين ديجا هما بداوا من توا يطوروا في المدربين يحضروا باش يختاروا مدربين للمشروع هذا شوف يعني الناس اش تخدم والناس اش تحب توصل وين تحب توصل واهم حاجه عملها عدنان درجيل يعني يوفر الملاعب للفرق الكل يعني الفرق الكل كل واحد عنده الملعب نتاعو خاصه نحن الموسم الفارط نادي ديالا دشن الملعب الجديد نتاعو اللي يهز 25 ولا 35 الف وعشب ممتاز جدا يعني من
5: فريق ديالا اللي هو مشالو قيس اليعقوبي مدرب
4: اللي هو مشالو قيس اليعقوبي اللي هو السنه مدرب اول يعني شوف لي كونديسيون والانفراستركتور هي الباس
5: مش ملعبيه وليد توينسا مجدد
4: والله فما عمناول مثلا في هيثم الجويني اللي تحصل على البطوله مع القوه الجويه ثم ايمن بن محمود ثم ايمن السفيقسي ثم صالحي ثم بركات الحميدي ثم برشا توينسا هو مشهور
5: معتز زدام
4: معتز زدام مشال اربيل ومن اربيل مشال الشرطه خويا زبير شوف هو ما يحبوا تونس ويحبوا التوانسه خاطر التونسي كي باش يمشي غادي يخدم قال الراجل بقلبه رب هذاك علاش يحبوا التوانسه يقول لك نحبوا التوانسه خاطر التوانسه يخدموا يعني بحقيقه والحمد لله
5: ان شاء الله هالخدمه اللي شفناها النجاح نتاع التوانسه حاليا على المستوى التدريب هو اللي شفناه توا انه في صحيح. كل تقريب البطولات عكس الملعبيه وعكس البطوله وعكس المنتخب وعكس
4: صحيح شوف انت توا شوف هو راهو كل شيء راهو بالملموس شوف في المغرب عمناول المعين الشعباني متحصل على البطولة في المغرب في نهضة بركان السنة خالد بن يحيى متحصل على البطولة في الجزائر
5: العام اللي قبلها كان
4: العام اللي قبلها كيف وهزها للتشامبيونز ليج الموسم الفارط جلال القادري في دوري روش ردوا بالك في دوري روش روش نحكيه على بنزيما ونحكيه على
5: والظهر لي في دوري روش الفريق الوحيد اللي ما عندوش إمكانيات متاع الفرق الأخرى
4: صحيح اللي ما جابش لاعبين كبار يعني كي تشوف كريستيانو رونالدو في النصر وتشوف اللاعبين الكبار نحكي اللي يلعبوا توا قاعدين يلعبوا
5: في الكوب دو موند
4: فهمتني وتحصل على المرتبه التاسعه ولا الثامنه
5: جاب 42 نقطه
4: وعمل فوالا وعمل يعني مباريات ممتازه جدا في الحزم تشوف المدربين الكل اللي يخرجوا
5: لتخرج نبيل كوكي في البطوله المصريه زاد عنده موسم ممتاز
4: كيف حتى قبل في الجزائر في وفاق ستيف تشوف محمد الكوكي صعد مع الطائي وصعد مع الضمك يعني شوف
5: كيوينا ما دوم في البطوله التونسيه
4: دوما انا قلت لك انا شوف المشكل الوحيد انا خدمت البرة وخدمت لهنا المشكل الوحيد اول حاجه الانفراستركتور واللي كونديسيون اللي باش توفرها للمدرب اثنين اللي اهم حاجه هي الاحترام والتقدير
5: مسؤولين معناتها
4: اليوم انت ثم اكزامبل اليوم ثم اكزامبل اللي هو نادي الرياضي السفيقسي نادي الرياضي السفيقسي في بدايه الموسم كانت الامور مش هي المدير الرياضي طارق سالم يعني شد صحيح في محمد الكوكي شوف الريزولتام اليوم نتاع نادي سفيقسي مرتبة الثالثة دومي فينال كوب يعني هذا هو الاستمرارية هذا هو
5: أكيد أنه هذا اللي نحكيه فيه في كل مرة نعود أنه المشاكل نتاع كرة القدم التونسية ما هيش في المدربين وما هيش في وبقين نتهافت ونجيبوا مدربين من برا لكن إن شاء الله المسؤولين وإن شاء الله الناس كلها تفيق من أجل تحسين كرة القدم التونسية وهنا بقين نشوفوا مش تحكيوا على المنتخب الوطني التونسي المنتخب الوطني التونسي بعد زوز هزائم بعد زوز فضائح المباراة القادمة توا السؤال مطروح كيفاش مش نخسر ولا قديش مش نخسر كونتر هولندا
4: شوف زبير مش خولك حاجة اليوم ثم مباريات باش تلعبها باش تلعب على كاليفيكاسيون باش تلعب على المرتبة الثانية باش تلعب على المرتبة الأولى اليوم نحن باش نلعب مباراة يعني خايفين من السكور تحب ولا تكر
5: أنت خاسر لكن ما
4: خايفين من السكور يعني لهنا توجع ليش أنا مثلا البارحة بون حتى العراق ولا قطر ولا السعودية مش بعد علينا برشا حتى في مي ثم لعب ثم كورة ثم روح
5: ثم مستوى معين ثم
4: مستوى على الأقل يقول لك الكلمة اللي نكرهها أنا أقول لك هزيمة مشرفة لكن اليوم في المنتخب التونسي ثم نقطة استفهام. راهو زبير شوف كنا كنت نحكي لك أنا تو إذا ثم بيئة باهية وبيئة ممتازة راهش تجي الريزلتا. اليوم إيرفيرونا يحكي قال يعني المشكل مش مشكلة كورة في تونس، مش مشكلة معني مش مشكلة فنية، ثم مشكلة أثرت
5: على المستوى نتاع الملاعبين اللي هو تحكيه انت البيئة والانتوراج
4: احسن اليوم يعني ثم انقسامات في الـ في الـ في الجروب في المجموعة، ثم انقسامات في الإدارة، ثم انقسامات يعني بين ستاف والإدارة اللي القديم لموشي، كان انقسامات بين ستاف واللاعبين، يعني ما ثماش تيرات نتاع بيئة ممتازة باش نعملوا ريزولتا. راهو شوف انا كنت لاعب وقت نلقى الجروب منقسم راهو ما تنجمش تعطي، راهو باش يولي المخ ماشي في حاجة أخرى ومش ماشي في الأمور الفنية. خاطر اليوم ما نجموش نكذبوا على بعضنا، حنا باع المجبري 3 أشهر 4 أشهر التاري، حنا باع المجبري ممتاز، ديلان براون ممتاز، شامخ في النادي الإفريقي ممتاز، يعني اللاعبين
5: اسماعيل الغربي كل
4: اسماعيل الغربي بوس اسماعيل الغربي
5: تي بعد ماتش البرازيل تقريبا كنشوفوا المستوى كونتر البرازيل، كنشوف المستوى هذاك الناس كل
4: صحيت
5: معناتها
4: صحيت يعني ثم لكن
5: ماشي مشكلة ملاعبي،
4: لكن نقطة استفهام هزيت ناس وحطيت ناس لهنا المشكل، مش نمشي نحل 4-5-1 5-4-2 5-3 اوكي ومن بعد، لكن المشكل العميق اللي هو شنو اللي ثم صاير في الانتوراج نتاع الفريق نتاع المنتخب التونسي اللي خلى اللاعبين من المستوى هذا للمستوى هذا، هذيك المشكل لهنا نقطة استفهام لازم نبعثوا على المشكل هذا. اوكي باش نحلوا وباش نقولوا مشينا على اليمين وجينا على اليسار وترانزيسيون اوفنسيف ترانزيسيون ديفونسيف،
5: لكن ما شفناش كوره المنتخبات كما كنت تحكي انت، حتى خسرت شفنا كوره شفنا لاعب شفنا فرص شفنا مستوى، تحس انه الناس باقيه تلعب في الكوره بالرغم انه من القوه مش كيف كيف، لكن اللي شفناه في جمهوريه المنتخب الوطني التونسي ما ثمش روح ما ثم حتى ما ثمش المنتخب التونسي نعرفوه.
4: راني قلت لك زبير شوف راني انا نحكي لك لاعب قديم وحتى عشت في في في في في وضعيات مع الملعب التونسي، كنت مساعد مدرب مع محمد الكوكي. يرى وشوف اللاعب قد ما توفر له، باش نعطيك حاجه علميه ثم اربع عوامل في كره القدم اللي هو العامل الفني والعامل التكتيكي والعامل اللياقي والعامل الذهني. اوكي كي كانوا بالبورسنتاج اقل بورسنتاج كان عند العامل الذهني قبل في الفوتبول مودرن، العامل الذهني خذي بورسنتاج كبيرة. علاش؟ يقول لك كان العامل الذهني كان اللاعب ذهنيا مرتاح راه باش يعطيني في التيران،
5: باش يجي الجانب التكتيكي والجانب الفني والجانب البدني، راه باش
4: نقول له انا باش تمشي على اليمين وبعد تعمل روبلي اكي وبعد باش تعمل، راه باش يطبق. اما اليوم كيما اللاعب مشتت في مخه يقول لك يشوف يلقى في وسط الفندق عفوا مش يلقى 14 و15 مسؤول من الجامعة، يعني عبارة سوق دلال.
5: وهذه علاش هل أخطاء؟ هذه أخطاء ما نعرفش نتاع مسؤولين نتاع مكتب جامعي نتاع
4: انا نحمل مسؤولية للمكتب الجامعي الحقيقة، مش كونوا واضحين. خاطر شو
5: تميش كون مسؤول على المنتخب ما تميش كون
4: اللي مسؤول على المنتخب نقص خبرة، نتصور انا نقص خبرة. علاش؟ خاطر الأمور هذه ما شفناهاش نحن قبل في المنتخب، كي كان لا يذكروا بالخير وسي وديع الجيري ما كناش نشوفوا الخلالات هذه والمشاكل هذه، كانت تتلم. ثم كويزين انتير، ثم كوادر في الفريق، كان ثم فرجاني ساسي قبله يوسف المساكني، كان ثم العيدوني، كان ثم ياسين مرياح، كان ثم
5: نعيم سليتي،
4: كان ثم حتى معز بن شريفية، كان ثم كوادر في الفريق. اليوم شكون الكادر في الفريق؟
5: حتى هذا
4: ما فماش. اليوم انا والله يا خويا زبير ما غير مبالغة انا من ستاج وقت اللي مشيوا صوروا معاهم في عند دراهم في تبرقة، شفت جماعة فرنسا وحدهم وجماعة الاخرين وحدهم وجماعة، عرفت اللي المنتخب التونسي ما عندهمش يوصل قبل
5: رجعنا ال 94 كوب دافريك تاع 94
4: احسنت. اليوم وقت اللي نحن في الكوب دافريك اللي تعدى حتى لو كان ما عملناش ريزولتا خايب ريزولتا باهي، ونحن كيفاش خرجنا من كوب دافريك؟ خرجنا ضربات جزاء ضد مالي صح؟ نحي سامي طرابلسي على ضربات جزاء من ضد مالي، يعني لهنا سوء التسيير.
5: انت جلال القادري النتائج عملها ربحها فرنسا وعمل لك نيور مع استراليا،
4: ربح لك اليابان في اليابان ربح لك اليابان من نفس الفريق أو كقالها العابدي من نفس الفريق متغير منه ولا واحد ربحوا ثلاثة غاديك. جلال قادري بالنسبة لي أنا خسارة كبيرة للمنتخب اليوم يسألوا في اسمه تاع المنتخب الهولندي ريكارد
5: فرانك ريكارد
4: قال لهم استغفر الله سامحني في جوليت جوليت في البين سبور قال لهم يعني نحن عنا لجنة فنية في ريد جوليت في ريكارد في فان باستن يعني
5: كبارات نتاع الكرة
4: شوف الهولندي. انت الاتحاد الهولندي ايش عامل عامل لجنة فنية الكلهم يعني اللي يلعب في الكوب دي موند اللي يلعب في نيفو كبير يلعب في نيفو معين نحن اليوم اعطيني لاعب قديم
5: موجود في اللجنة الفنية
4: موجود لا موجود جاي مشيت فر مع ديه مع ديه كريم حقي
5: كريم حقي تبع البين سبور
4: هاك تشوف انت رونالدو تشوف اللاعبين هولندا تشوف لاعبين
5: كل فرنسا كل منتخب يلعب النجوم نتاعو اليوم تفرج تو 0-0 بين انجلترا وغانا بيكام يتفرج
4: كل
5: بيبي بالبكري مع البرتغال
4: يتفرج كل اليوم يتعاركوا عاد ساكر شكون باش يمشي للمكتب الجامعي اليوم كتشوف انا والله قبيله على ميتي شفت تصويره يعني عباره المنتخب قعدت نثبت نقاشي لاعب والنقاي كلها اداره الكل المكتب
5: الجامعي وليد خلينا شو كيف تشوف مباراه هولندا تي تو بعد تو سيروحنا من المونديال المباراه اللي حفظ ماء الوجه ماهيش كيفاش تكون معناتها ما ثماش نتصورش انه ثما ستريس على الملاعبين لانه لو مالي في معناتها كل شيء صار خايب معناتها شنو اللي باش ما نخسروش نتيجه كبيره معناتها كيفاش باش نخسروا هذه تو سؤال
4: صحيح تو كنا نحكيوا فيه الموضوع شوف زبير راهو ثم حاجه اللي تو حكيوا فيها المحللين الكل حتى اللي ما يفهمش في الكوره اليوم المشكله نتاع المنتخب يعني لونفي ما فماش الروح ما فماش قاعدين تو عنا نحن ربع ساعه نحكيوا في نفس المشكل
5: يدور مدرب هاو
4: وهذا المدرب ما عنده ما يضيف مسكين ما عنده ما يضيف المدرب اليوم جاء المدرب انا نسمع فيه
5: نسكل تايه نسكل ضايع
4: ما فهم شيء مدرب المباراه الاخيره ضد اليابان نتبع فيه دقيقه 78 ربع يده قاعد يتفرج ماش عنده ما يضيف اليوم قلك اللاعبين مونتالمو يعني
5: ما فماش كونيكسيون بين المدرب
4: واللاعبين مونتالمو ممسوسين معناه اليوم ريت انت كي يبدا مونتال نتاعك ممسوس انا عشتك كلاعب وعشتك كمدرب راه ما يتعدى شيء
5: انت ما ننتظروا شيء لانه توا ما ننتظروا شيء في مباراه القادمه
4: انا نتمنى
5: ما بعد الكوب دو موندي
4: نتمنى الكره علمتني التفاؤل انا ان شاء الله نتمنى على اللاعبين يعني على الأقل شافوا ردة فعل الجمهور ردة فعل الشعب ردة فعل حتى الأولياء متاحهم يعني ما نتصورش أنا اليوم
5: ما صارتش ردة فعل هذه بعد بلجيكا بعد المباراة الأولى نتاع السويد بعد
4: ليه هو هو هو ذي عليش خاطر نحن خايفين برشا حاجات مباراة هولندا خايفين المرتبة الأخيرة يعني 48 عالمية خايفين يعني باش نعملوا ركور يعني أكثر فريق قابل أهداف الكوب دي موند كل عمر التاريخ فوالا ثم ما نعرفش شكون ثم فريق منتخب قبل 14 نحن خايفين لطيحوا الركور هذا خايفين ناخذوا سكور يعني
5: وصلنا للمستوى هذا تو
4: هذاك الواقع هذاك الواقع نحن خلينا رويحنا في الوضعيه هذه يا زبير شوف الكوره ثم واحد نحييه انا محلل في تلفزه في بلاتو قال الكوره مش علم صحيح ان شاء الله يسمع فيا نقول له راي الكوره علم صحيح الكوره راي علم صحيح الناس هذوكم
5: حتى تحكي انت على علم صحيح جاب حدانا سي وحيد الحيدوسي اللي حكى انه توا الفوتبول 60 سيونس اكزاكت معناتها ما فيش
4: ما تحكيش اليوم تخدم هكا تلقى هكا اذا خدمت راك باش تلقى ما خدمتش ما تلقاش تطبق اللي يقول لك عليه انا كمدرب باش ننجح ما تطبقش ما تنجحش هو علاش اليوم نعمله في تحليل اداء نتاع ما نجيبوا محلل
5: ستاف كامل اللي عنده
4: ستاف كامل تو شوف الناس تخدم راهو انا يحكي لي البريباراتور فيزيك تاع الترجي الرياضي التونسي كي مشاو للكوب دي موند لعبوا ضد تشيلسي ثلاثه مدربين حراس البريباراتور فيزيك اربعه ديزات جوان كل واحد عنده تاش اليوم راهو خويا زبير اليوم راهو كل مدرب موجود في الستاف عنده تاش هذا ديفونسيف هذا ميليو دو تيران هذا ديفونسيف هذا الجارديان هذا باش يشوف لي كيب ادفيرس اللي باش نلعب ضدها. هذا كذا اليوم انا شفت لويس انريكي
5: هذا جزئيه صغيره، كل اللي نشوف فيهم في

0: اليوم خنقول لك بلغة الكورة اليوم كشر أنانياب والمنتخب البرتغالي. علاش؟ لأنه حسب الاختر كان ثم المباراة الأولى كان ثم برشا استسهال، وأنا شفتها حتى من كريستيانو رونالدو. اليوم كي تشوف حتى الملامح تاع وجه كريستيانو رونالدو ماهيش الملامح تاع كريستيانو رونالدو ضد الكونغو. اليوم حسب الاختر الحقيقة ثم حاجة لاحظتها في الكوب دي موند هذيا، ثم في رق يعني ملمان كيما اليوم الأوزباكستاني هابط بخمسة أربعة واحد، كيما تونس هابط بخمسة أربعة واحد، كيما السعودية هابط بخمسة أربعة واحد، كيما القطر خمسة أربعة واحد. اليوم
1: منتخبات اللي أقل مستويات
0: أقل مستوى. اليوم شوف أنت خاسر باش تخسر أربعة ثلاثة خمسة، المركي ثلاثة ونقبل خمسة مش مشكل، المهم نوج على الادفيرسير في الزون نتاعو. اليوم هذا اللي صار مع المنتخب الأوزباكستاني اللي سهل على المنتخب البرتغالي، خاصة المنتخب البرتغالي اليوم كان الحقيقة نوع في الهجمات، لعب على اليمين لعب على اليسار لعب في البروفوندور على كريستيانو رونالدو. اليوم المنتخب البرتغالي باختصار خويا زبير يعني كان على كل المستويات اقوى من المنتخب الاوزباكستاني، يعني القوى بعيده عن
1: فرق كبيره. نحكي معك وليد انه شفنا تقريبا نجوم الكل سجلت، مبابي سجل، ميسي سجل، هالاند سجل،
0: كريستيانو
1: سجل، هاري كين سجل. هذايا ليش تراجع
0: هذا؟ شوف سهله برشا. اليوم نحن عندنا مشكل في المنتخب التونسي، موك دو كومبيتيسيون تاع كيلكو جوار. اليوم وقت الجوار يلعب في 60 و 64 ماتش في العام، باش يجي الكوب دو موند هذايا راهو عباره عن البريباراسيون يعني على مستوى عام كامل، وقاعد يلعب في فرق كبيره. واليوم يعني المستوى ولا ثم عناد، ميسي ماركه خمسه، كريستيانو ما ماركه حتى بونت، وحطوه في الأسوأ في الدور الاول، حطوه في أسوأ فريق. اليوم كريستيانو رونالدو باش يعمل رياكسيون كيلكو سوا الفلوس. اليوم ميسي راهو قبل كوب دي موند هذه
1: ميسي عمل رقم قياسي، سجل 18 هدف اللي اول لاعب في التاريخ سجل 18. اليوم رونالدو رقم قياسي اخر انه اول لاعب
0: سجل في ستة دورات تاع كوب دي موند. شوف يعني شوف
1: الكونكورنس هذا
0: الكونكورنس والتنافس اللي كنت تحكي عليه زبير يخلي الملا هذوما. اشوف العقليه نحن هذوما معنا
1: تشوف ميسي في العمر هذاك وتشوف رونالدو،
0: شوف كريستيانو رونالدو مع النصر يبكي هز بطوله في السعوديه يبكي، يعني شوف العقليه، شوف الناس وين تحب توصل. اليوم كريستيانو رونالدو عمره 41 سنه، تشوف اليوم اسمه مودريتش في كرواتيا عمره 40 سنه، تشوف ميسي عمره 38 سنه. ليش هذوم الخدمه والعقليه والناس ديسبليني؟ نحن ان ديسبليني صحيح. نحن شوف ريت المنتخب التونسي ان ديسبلين من اللوت، ان ديسبلين لا تكتيكي لا الجين دو في لا ولا حتى شيء حتى شيء.
1: باهي باش نحكيو على اليوم ثم اخبار وليد مدرب المنتخب الفرنسي ديديشان اللي توفيت، وديديشان باش يتحول لفرنسا يعني الاتفاق مع رئيس الجامعه الفرنسي لكرة القدم أنا وشي مساعده جاي ستيفان هو المشي يشرف على المنتخب الفرنسي في مباراته ضد منتخب النرويج.
0: منتخب فرنسي يعني تشوف يعني فريق أنا مرشحه هو الأرجنتين من الأول حسب اللي شفت زوز مباريات اللي لعبوها. الحقيقة ما يستحقش اليوم ديشان، لا يعني أي مدرب حتى إنسان جيبه من بلاصة تحله تقوله يقف مبابي أوليزي عثمان ديمبيلي باركولا يعني
1: نجوم كبار هذه اللي واليوم اللي مرشح من المنتخبات
0: يعني
1: اللي
0: المفروض يقعد سيق على سيق وخليهم يلعبوا الارواح.
1: باهي اللي اقتربنا لنهايه الحصه، اعطيني من المنتخبات وليد اللي شفتهم اللي جربوا لك انتباهك اللي نجم يكونوا في المربع الذهبي.
0: شوف الحقيقه باش نكونوا واضحين معناها بدون عطفه بدون حتى شيء، اليوم المنتخب المغربي نتصور
1: عنده وزنه
0: يعني اليوم شوف راهو مش نحن نقولوا احرج، لا غلطه كلمه احرج، مع البرازيل ما احرجش البرازيل
1: مستوى
0: نفس المستوى. اليوم في بعض الاحيان
1: ماهوش صدمه المنتخب المغربي كان يعاود نفس يفوز
0: عليه ناكد لك يفوز عليه. اليوم ثم المنتخب الارجنتيني الحقيقه، ثم المنتخب الفرنسي، ثم المنتخب الانجليزي، المنتخب المغربي، يعني ثم سته منتخبات نتصور شي يكونوا في
1: فماش مفاجآت هكا
0: صعيب. يمكن النرويج يعني حسب ما شفت البارح يعني فريق ممتاز ممتاز جدا ينجم يوصل لبعيد، لكن في المجمل ديما
1: منتخبات عندها تقاليدها وعندها
0: اكيد. انا يمكن نخاف من المنتخب الامريكي في امور اخرى ما تعرف نحن

0: وكل شيء مباح في امريكا
1: الفيفا خاصة
0: فهمتني للفيفا الراجل من هنا لهنا يعني ان شاء الله ان شاء الله تمشي امريكا الامور في مع المنتخب الامريكي هو فريق باهي ممتاز مش خايب لكن كدزه منه ومنه
1: نجم تعاون
0: اكيد اكيد اكيد
1: باهي وليد بن محمد قبل ما نختموا لانه العشرة ونص توا وقتاش ترجعوا في العراق البطوله العراقيه
0: شهر 8 يعني في اوت
1: في شهر اوت معناتها راحه توا شهر جويلي هذا
0: ان شاء الله لا بدايه من نهار 5 بين 5 و10 تبدا ترجع التمرين والتحضيرات
1: 5 و10 جويلي
0: 5 و10 جويلي تبدا التحضيرات للموسم
1: الموسم
0: خاطر يبدا في اوت يبدا بين 10 15 اوت
1: معناتها بالنسبه لك انت عطله قصيره وثم ترجع
0: ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله بالتوفيق وليد بن محمد وان شاء الله تكون في قادم المواعيد الرياضيه على موجة إذاعة الشباب العشر ونص موعد نشره الاخبار وليد بن محمد يعطيك الصحه ان شاء الله نتقابلوا في مواعيدنا الرياضيه القادمه
2: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة
4: أمريكا الكندا والمكسيك
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
4: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
5: عد المجدك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
6: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: نشرة الأخبار
7: صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا مؤتمر دولي للتعليم العالي يكشف أن عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10% والأجانب في بلادنا يفوق 3% غدا انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي أهلا بكم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn جامعة صفاقس تنظم الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويليا المقبلة بمقر معرض صفاقس الدولي لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10% فيما يتراوح عدد الطلبة الأجانب الدارسين في بلادنا بين 3 و4% وفق ما أكده مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف خلال مؤتمر دولي للتعليم العالي الأورو متوسطي والبحث والابتكار نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وحضره عدد من الباحثين وممثلون عن منظمات دولية المسؤول نفسه أضاف أن الوزارة تعمل على إدماج الجامعة التونسية في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة الأورو متوسطية
8: رؤية للتعاون وهو إدماج الجامعة التونسية والبحث العلمي التونسي في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة الأورومتوسطية باش يمكنك أولا من الاحتكاك بأفضل الجامعات وهيكل البحث الدخول في مشاريع مشتركة وأيضا فرص للشباب التونسي للطلبة التونسة للاندماج في برامج تبادل وبرامج تعاون. التعاون في المنطقة المتوسطية لازم يتواصل ولازم يدعم. مؤشرات انفتاح المنظومة التونسية للتعليم العالي على الخارج العديدة، منها اهتمام الطلبة التونسة بالدراسة في الخارج، وبالنسبة لأرقام حركية الطلبة التونسية في اتجاه الخارج أكثر شوية من 10% من الطلبة التونسيين يزاولوا دراستهم في جامعات خارج تونس، وكيف كيف احنا عنا تقريبا 3 إلى 4% من الطلبة دوليين يزاولوا دراستهم في الجامعات التونسية.
7: وزارة التعليم العالي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي الصادر اليوم. وزارة التكوين المهني والتشغيل تمضي اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة كتب في تصريح للزميل أحمد بدران العرفاوي أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، وأن أسناد المؤسسة المكونة لثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات يهدف إلى مرافقة المؤسسة التشغيلية للشباب من أجل إكسابهم مهارات حرفية ومهنية تتناسب مع متطلبات سوق الشغل.
9: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله في القريب من سنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل وإحداث موطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع هذا. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط بل مؤسسة مكونة. المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون تم تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى 3 مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر باش الشاب أو المتكون كيكون في المؤسسة الاقتصادية تكون هناك مرافقة كذلك تقنية واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
7: وتحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن تنطلق غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني وأكثر تفاصيل.
10: هو موعد إن شاء الله الوزارة تعمل أنه يكون موعد دوري باش نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني. الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة أضفناها في الدورة هذه، هو لأن نحكوا على المبادرة الخاصة باش نعرفهم بالآليات اللي عندنا، آليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحب نواصل نعرفوا بها اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا، يكون لقاء شبابي شباب عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. احنا في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. إن شاء الله نحن عاملين 2500 إن شاء الله الهدف متاعنا في الدورة هذه. أما زادة نحن نخدموا على الأكسي الانفورماسيون مش كان للزوار، عندنا كوميونيكاسيون كاملة رقمية باش نحاولوا نوصلوا لأقصى عدد من المنتفعين بالمعلومة.
7: وفي الشأن الثقافي وبعد غياب لمدة 6 سنوات يعود مهرجان الجاز الدولي بطبرقة في دورته 20 من 2 إلى 9 من جويلية المقبل بعروض فنية في مسرح البحر وفي شوارع المدينة، عروض أجنبية وتونسية ستؤثث الدورة الجديدة من المهرجان. يتحدث بشأنها مدير عام مسرح أوبرا تونس سيف الله الترشوني للزميلة تبر النعيمي.
11: عدة فرق من دول مختلفة، الجزائر وكوبا والولايات المتحدة ولبنان والبرتغال وصربيا، هذو معروض مهمين جدا بالنسبة لنا تعيد الروح لهذا المهرجان. وإحنا نعرف أنه تاريخ مهرجان تبارك زاخر منذ السبعينيات، تم اختيار 8 عروض دولية مهمة جدا، وإضافة إلى قرابة 15 عرض تونسي مهم جدا. ستكون هذه العروض في مسرح البحر في تبارك وفي الشارع فمسان في وسط البلاد. أتوقع أنه بش يكون ثم حضور كبير، فن الجاز عنده محبيه.
7: دوليا، مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. واشنطن تشدد على تنفيذ اتفاقات سويسرا لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. والأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يفيد بأنه لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا، مؤتمر دولي للتعليم العالي يكشف أن عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10%، والأجانب في بلادنا يفوق 3%. غدا انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. ألقاكم بخير.
12: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
13: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
12: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
14: دبي نصايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
12: شعل الحماس وعيش الإحساس.
13: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
12: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
14: وباش تبعث السلام
12: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
13: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
14: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
12: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
13: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
12: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
14: تسمعوا التونسي
12: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
13: عدل موجتك وصيف معانا
12: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
15: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

تسمعوا في توب 10 على إذاعة الشباب مع نزال ورتاني كوتي تكنيك سيمن ويسر كوتي ميكرو بدينا ما تسعة موصين حتى النص الليل. نفرح برشا بالكومنتير بتاعكم اللي قاعدين يوصلوا صفحتنا على الفيسبوك راديو جونتوزي باج اوفيسيال. يقين بالمستور تقول مساء الخير مرحبا يقين هلا وسهلا بيك. شلبية زهو تقول مساء الورود والحاجات الجميلة والحلوة الكل. مساء العنبر والنسرين والفل والياسمين للناس الغاليين. مساء المحبة إلى أعز الأحبة لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين معاك الليلة. تقول لي خويا سمسوم نطلب منكم تعديل الغنيت والكفوري مين حبيبي نهديها لكم كل والأغلى وأعز الأصدقاء وصديقات. شكرا جزيلا وسهرة ممتعة مع أحلى سمسوم وأحلى سهرية وإن شاء الله نعدي معاك أحلى جو دمت متألق على الدوام وعلى محبة. شكرا لك يا شلبي نسلم عليك برشا ونسلم على كل من اختار إذاعة الشباب. تحية لكم نجاح مبارك زميلنا نسلم عليه برشا أحمد العرعول اللي كان ضيفنا وكل من تواصل معنا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج أوفيسيال. كل من يسمع فينا على www.radiojeune.tn الناس اللي تسمع فينا على التطبيق الخاص بالإذاعة توسي والناس اللي تسمع فينا على لي فريكونس نتاعنا والناس اللي في ثنية نقولهم إن شاء الله ثنية زينة ونسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا وين ما وصلكم موجات إذاعة الشباب. نحن موصلين مع الموسيقى نمشيو مع بعضنا الآخر إنتاجات دي جي جوجا غناية ناجحة برشا تحتل المراتب الأولى في العالم الكل ميتشيكو.

تجمع ما بين الديسكو بوب بوب سول والفانك ونلقاها في ألبوم اسمه The Romantic اللي خرج في 9 جانفي في 2026. نحكيه على أغنية I Just Might بصوت برونو مارس. وصلنا حتى للعشرة وثلاثة وخمسين دقيقة. قبلها زاد سمعنا صوت دراكولا مع مش واحد وتيم الأغنية بلوتو تيم إمبالا. صوت دراكولا كيف كيف كما قلنا صوت تيم إمبالا وصوت بلاك بينك زجاني. الأغنية هذه نلقاها تحت البرشة مرتب أولى مثلا لقيناها في المرتبة العاشرة في الأول جينر بالبرد هوت 100. نلقاوها في المرتبة الثانية في الجلوبال 200 ونلقاوها في المرتبة الأولى في زوز ترتيبات في الهوت بالبورد. نلقاوها في المرتبة الأولى في The Hot Rock and Alternative Songs ونلقاوها زادة في المرتبة الأولى في The Songs and Hot Dance Electronic Songs Chart. دونك غنية تحت المرتبة الأولى في برشا بلايس غنية دراكولا نلقاوها في ألبوم اسمه Dead Beat اللي خرج نهار 26 سبتمبر 2026. السنجل اللي جمع تيم إمبالا وجمع مع صوت حلو مزيان برشا اللي هو صوت بلاك بينكس جاني. نحن مصين مع الموسيقى مصين مع الأغاني تحت المراتب الأولى في العالم الكل في تونس في العالم الشرقي وفي العالم الكل وخاصة في أوروبا.

15 مليون فيو الاغنية تك تك قلبي بصوت وائل الكفوري. الاغنية هذه نلقاوها في الشانل نفسي نتاع وائل الكفوري على اليوتيوب كما قلنا اللي توصل ل 15 مليون فيو خرج نهار 7 جويلية 2025. الاغنية هذه من كلمات منير بوعساف الحان وتوزيع بلال الزين واداء وائل الكفوري. الاغنية هذه توصلنا ل 11.5 دقائق على اذاعة الشباب توب 10 متواصلة حتى النص. الموسيقى متواصلة وقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

من ألبوم اسمه كيروني خرج نهار 13 جوان 2025 عنده تقريبا عام في برشا مزيكا R&B. سمعنا صوت كيلاني اسمها كيلاني المغنية هذه وسمعنا اغنية فولدد توصلنا حتى للحداش وعشرين دقيقة. الاغنية هذه تحتل المراتب الأولى وصلت المرتبة الأولى في برشا بلايص في العالم. مثلا الاغنية هذه وصلت المرتبة الأولى في المزيكا ريتميكر بلاي في أمريكا كيف كيف المرتبة الأولى في R&B هيب هوب ريبلاي المرتبة الأولى في الهوت R&B and هيب هوب سونجز كيف كيف زادة في أمريكا نلقاوها زادة حتى في المرتبة الثانية حاليا في الفلبين نلقاوها زادة في المرتبة 48 في نيجيريا المرتبة 7 في نيوزيلندا الأغنية هذه نلقاوها في نيكاراغوا أنجلو إيربلاي تحتل المرتبة الثانية ومحتلة برشا مراتب مهمة في العالم الكل. مثلا في أستراليا نلقاو الأغنية هذه تحتل المرتبة الثانية في أغاني الهيب هوب والإيربي. شنو سمعنا آخر في توب 10 على إذاعة الشباب؟ رجعنا لنهار 4 جويلية 1983 سمعنا من ألبوم ثريلر أغنية هيومن نيتشر صوت مايكل جاكسون. مايكل جاكسون اللي من شخصيات تحتل المراتب الأولى الحقيقة عنده سنوات لكن تحتل المراتب الأولى في الأشهر الأخرى على خاطر خرج فيلم مايكل اللي رجع مجد مايكل من أول وجديد الفيلم اللي خرج نهار 22 أفريل 2026. وشكون سمعنا آخر ليلة في توب 10 على إذاعتكم إذاعة الشباب؟ سمعنا لو ديبتي اللي هو رائد في موسيقى الـR&B والأفرو هاوس وعنده شهرة عالمية خاطر صوته عميق جدا وخرج برشا أغاني مهمة برشا. مثلا أغاني الناجحة متاع لو ديبتي نقاو بيج لوف 2011 We Are One 2012 Sunshine and Love 2016-2017 خرج Saved by the Music خرج في 2019 Stronger Together 2022 The King is Back كيف كيف زادنا القوم في 2024 This is Afro Soul I Am The King وفي 2026 خرج We Are Beautiful. لكن اليوم في سهريتنا سمعنا نمبر 1 لو ديبتي واحدة من أشهر الأغاني الناجحة لو ديبتي والأغنية هذه علاش اخترت أني نحكيو عليها اليوم خاطر برشا أغاني من لو ديبتي عنده علاقة كبيرة برشا بتونس لو ديبتي وبرشا كيف كيف يمشي ويجي برشا على تونس. 2016 جيل تونس وغنى غنية Got to Find Love أصدرها كعربون محبة لتونس كيف كيف زادة صور مجموعة من الأغاني متاعه في تونس تحديدا في سيدي بوسعيد. برشا مزيكا مزيكا تستنى فيكم بعد شوية موجز أخبار لحدة ونص نحن مصدين مع الموسيقى وقعدوا معانا ما تبتلوش الموجة.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. مؤتمر دولي للتعليم العالي يكشف أن عدد الطلبة التونسيين بالخارج يتجاوز 10% والأجانب في بلادنا يفوق 3%. إمضاء اتفاقية جديدة في إطار برنامج كبار المشغلين وانتداب 1700 طالب شغل في مكونات السيارات سنة 26 و 2000. غدا انطلاق أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني في نسخته الثانية بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب. بعد 6 سنوات مهرجان طبرق للجاز يعود في دورته 20 ببرمجة تمزج بين الموسيقى العالمية وعروض الشارع. تونس تحيي غدا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية ولكن لا داعي للاستعجال وفق تعبيره. ومجلس الشيوخ الأمريكي وافق للمرة الأولى على قرار بشأن صلاحية الحرب في انتقاد للرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع في إيران. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

غنيت الأول مرة الفنانة المصرية نجاة الصغيرة نحكيه على أما برا والأغنية اللي خرجت عام 1971 في فيلم ابنة العزيزة من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز الحان الموسيقار محمد الموجي. نحن في توب 10 على إذاعة شباب سمعناها بصوت حسين الجسمي. الأغنية اللي خرجت في 2019 وغناها في دار الأوبرا المصرية وحققت الحقيقة نمبر دو فيو كبير برشا واستحسان كبير برشا وقت اللي غناها الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدمها بتوزيع جديد وحققت نجاح لافت بصوته. الأغنية هذه زيادة أما براوة تعودت برشا أصوات خاصة أصوات شهيرة برشا بعد ما غنيتها أكيد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. رجعنا لكم زيادة بعد موجز أخبار 11:30 بصوت نانسي عجل في شيل عيونك عني. نحن مازلنا مواصلين مع الموسيقى سامي نويس اللي زالوا روتين يقول لكم اقعدوا معنا. الموسيقى متواصلة في توب 10 حتى نص الليل.

ولا ولا أكثر من 7 ملايين فيو في شاهينك. هو الأغنية اللي تجمع ما بين أرمستا وأحمد اللي سكنوا نلقاوها في الشانل السين بتاع أرمستا على اليوتيوب. كما قلنا أكثر من 7 ملايين فيو، أكثر زادة من 8 ملايين فيو الأغنية زوينة بزاف سعد المجرد الأغنية والأغنيتين الزوزة ذوما الحقيقة اللي وصلنا لآخر الإميسيون طوال 11:57 دقيقة ما بقالك وش وصلكم. تحيات ليكيب اللي كنا معاكم اليوم نزار ورتيني كنت تكنيك، ميرسي بوكو نزار يعطيك ألف صحة، سامي نويس الكوتي ميكرو، قول لكم ليلتكم زينة الناس الكل وتصبحوا على خير. Thank you.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.